0: والاقتصاد الرقمي الأفريقي والشراكات الدولية ومستقبل الشغل والتعليم في عصر الذكاء الاصطناعي، فيما سيخصص اليوم الثالث لجلسات التواصل المهني.
1: فورم

0: الصينية، لكننا لا ننتج أنظمة الذكاء الاصطناعي. فالتحدي الذي يواجهنا اليوم هو أن تتمكن إفريقيا من إنتاج أنظمتها الذكية الإفريقية الخاصة لكي تكون في خدمة تنمية القارة الإفريقية. ويسعى هذا المنتدى إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية بإفريقيا ودعم السياسات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز الأمن السيبراني وإنشاء مراكز إقليمية للابتكار ودعم رقمنة الإدارة وإطلاق برامج تدريبية للشباب.
1: أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الاثنين بنيروبي أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية. السيد ماكرون قال في كلمة خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام، قال إن ما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة، مشيرا إلى أن التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة تقنية الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. كما أعلن الرئيس الفرنسي عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا. هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 250 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا. وأكد ماكرون أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، معتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة للاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي والمستثمرين والمسؤولين العموميين من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى حول قضايا النمو والاستثمار والتحول الاقتصادي بالقارة. رئيس الحكومة عزيز أخنوش شارك في حفل اختتام هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية وممثلي مقاولات صغرى ومتوسطة ورواد أعمال شباب إلى جانب ممثلين عن القطاع العام.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: الزهراء عندها واحد الدور مهم في الشخصيه ديال الاطفال ولا القارئ عامه، حيت هي كتنمي ليه بزاف ديال الحوايج، تقدر تبدل الشخصيه ديالو، يعني عندها اثر كبير في الشخصيه ديال الطفل او القارئ. وايضا كتنمي اللغه، سواء كانت اللغه العربيه او الفرنسيه، يعني اللغه ديال اللي في الروايه او في الكتب، عندها اثر كبير جدا. حتى اذا كان القارئ او الاطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءه، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، و كما قلت كتبدل الشخصيه ديالهم كامله، يعني عندها واحد الاثر بوزيتيف.
1: الاهميه ديال القراءه كتجلى كونها هي المهاره الاولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصيه ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف او كما يقال يعني المثل الانجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني إلا ما كنقراوش ولا ما كنعطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات شخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لاغوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قاده يعني في المستقبل.
2: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للاكل، طبيعه الحال ايضا الدماغ والذهن، يعني العمليات العقليه ايضا بحاجه لواحد النشاط. بالتالي كيخلي مجموعه من الوظائف المعرفيه، على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكره، جميع كل

0: ما هو معرفي كونيتيف ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار اي لا كونيسونس، ولكن ايضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لان القراءة علاقة عندها علاقة بالنمو. وانا لا يمكن نهضروا على الطفل، سي ان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي كما كيتنمى الجسد ايضا الذهن كيستطع انه يكون تصورات حول العالم وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تشكيلة مجموعة دراسة تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة، والهدف تزويد الجمهور والمنتخبات واللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم، 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائيي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينغر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر إثارة، مبرزا الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضا من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
4: انطلقت بنيروبي أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام بمشاركة رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الموعد الإفريقي الفرنسي الكبير المنظم تحت شعار إفريقيا إلى الأمام شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. كلا من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال، إضافة إلى سفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان عبد الرزاق العسلة. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. وتجمع هذه القمة التي تنظم بشكل مشترك بين كينيا وفرنسا الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى العديد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، لبحث آفاق تعزيز الشراكات بين فرنسا والدول الإفريقية. وتطمح قمة إفريقيا إلى الأمام الأولى من نوعها التي تنظم في بلد ناطق بالإنجليزية، إلى تعزيز شراكات إفريقية فرنسية قوية ومتوازنة قائمة على تكاملات اقتصادية حقيقية وموجهة لخدمة الشعوب. كما تسلط القمة الضوء على تنوع الفاعلين المشاركين في النقاشات من دول ومقاولات وشباب وفنانين ومكونات المجتمع المدني والجاليات، وذلك بهدف تسريع الاستثمارات المتبادلة وبناء حلول عملية للتحديات المشتركة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد احتضن بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية مؤتمر إغ إسكا كونيكت أوتو، وهو لقاء رفيع المستوى يركز على صناعة السيارات والرهانات الاستراتيجية للتنقل المستدام. قطاع صناعة السيارات يتجه نحو نماذج أكثر استدامة تعتمد على الكهرباء والابتكار، وذلك نتيجة للتحديات البيئية والتطورات التكنولوجية والانتظارات الجديدة للأسواق. هذا اللقاء جمع صناع القرار عموميين ورؤساء مقاولات ومستثمرين مغاربة ودوليين وخبراء وفاعلين في الصناعة من أجل تبادل الرؤى حول التحولات العميقة لصناعة السيارات. كانت هذه فرصة لمشاركة نجاح قطاع صناعة السيارات في المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فهذا القطاع هو أول قطاع صناعي بالمغرب وأول مشغل لليد العاملة. هذا اللقاء هو منصة للحوار واللقاء بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص، بهدف جعل جهة الرباط سلا القنيطرة قطبا صناعيا مبتكرا ومستداما ومتصلا بالديناميات الدولية الكبرى.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية يشيد بالالتزام الثابت للمغرب لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. بجنوب إفريقيا فقدان أزيد من 300,000 منصب شغل في ظرف 3 أشهر بحسب معطيات رسمية.

0: مغاربية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بمالابو أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. زينب بوعادي والتفاصيل.
1: أكد السيد ناجيم أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة. كما شدد على ضرورة توافر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجهها القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
0: في خبر آخر، سجل معدل البطالة في جنوب إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2026 ارتفاعا بنسبة 1.3 نقطة مئوية ليصل إلى 32.7% بعد فقدان حوالي 300,000 شخص لوظائفهم، وفق ما أفادت به معطيات للوكالة الوطنية للإحصاء. الزكراوي والتفاصيل.
2: أحداث دراسة استقصائية فصلية لليد العاملة كشفت أن عدد العاملين انخفض بما مجموعه 345,000 شخص خلال الربع الأول من العام الجاري، ليتراجع إجمالي عدد العاملين إلى 16,800,000 شخص. معدل البطالة الرسمي يواصل استقراره فوق عتبة 30% لأكثر من 5 سنوات، مسجلا بذلك أحد أعلى المعدلات على الصعيد العالمي. عدد العاطلين عن العمل ارتفع بواقع 300,000 شخص، ما أدى إلى انخفاض صاف قدره 44,000 أي 0.2% في إجمالي الساكنة النشطة في البلاد. كما أظهرت الأرقام ارتفاعا في عدد الباحثين عن العمل المحبطين بواقع 178,000 شخص، ليصل عددهم إلى 3,900,000، بينما زاد عدد الباحثين عن العمل المتاحين ب 55,000 ليصل إلى 910,000، وارتفع عدد الباحثين عن العمل غير المتاحين ب 6,000 ليصل إلى 49,000 شخص. وفي المقابل انخفض عدد الأشخاص خارج الساكنة النشطة لأسباب أخرى بما مجموعه 75,000 ليبلغ 12,400,000 شخص.
0: ونختم إفريقيا هذا اليوم من تونس، حيث أطلقت منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية الفاو مؤخرا آلية إقليمية لتنسيق المبادرات وترصيد الخبرات في تدبير الأنظمة الواحاتية بالبلدان المغاربية الخمسة. سلمى عدنان في المتابعة.
3: يتعلق الأمر بمركز امتياز إقليمي في مجال تنمية واستدامة الواحات مقره بمدينة توزر، والذي احتضن الأسبوع الماضي ورشة تشاورية بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وخبراء من البلدان المغاربية. وأوضح محمد العمراني المسؤول الرئيسي عن السياسات بمكتب الفاو شبه الإقليمي لشمال إفريقيا بتونس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظمة الأممية أحدثت هذه الآلية الإقليمية كإطار لتفكير وعمل جماعي يخدم طموحات وأولويات البلدان المغاربية في مجال التدبير المستدام والشامل للنظم الإيكولوجية التكنولوجيا والموارد الطبيعية وتعزيز قدرة هذه النظم على الصمود في مواجهة تغير المناخ. وحسب الخبير المغربي فإن من أهداف مركز الامتياز الخاص بالواحات بل ورد دليل بالممارسات الجيدة في الحكامة وبناء القدرات لترصيد وتثمين الممارسات المحلية والابتكارات التكنولوجية ومبادرات تعزيز سلاسل القيمة الواحاتية وتشغيل الشباب في هذه المناطق. وتطمح الفاو بالخصوص لجعل المركز إطارا مرجعيا لمعايير التنمية المستدامة في مناطق الواحات بشكل يساعد على الانتقال إلى نظم غذائية أكثر كفاءة وأكثر شمولا وأكثر قدرة على الصمود وأكثر استدامة تتحسن فيها ظروف عيش الساكنة بشكل شامل.
0: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
7: حضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمة إفريقيا إلى الأمام بنيروبي الاثنين بالقصر الرئاسي مأدوبة عشاء أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة. يضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات قيم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما من الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. تجمع قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات من أجل بحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وستتناول أشغال هذه القمة بالخصوص سبل تعزيز الشراكات المتوازنة وملموسة مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابة المشتركة للتحديات العالمية.
6: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت درا على ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس،
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من الجنوب الشرقي وجنوب البلاد، مع نزول قطرات مطرية متفرقة وبروز رعد بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا بالأقاليم الجنوبية. كما يرتقب أن تنزل بعض الأمطار جد خفيفة أو قطرات مطرية متفرقة بالريف والسواحل الشمالية والوسطى والأطلس المتوسط، ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى أحيانا قوية بالأطلس والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وجنوب البلاد مع هبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 15 و 21 درجة جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والشرق الأقاليم الصحراوية للمملكة، وما بين 10 و 15 درجة بباقي المناطق. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع جنوب الأقاليم الصحراوية، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالوجه المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالسواحل الأطلسية.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو.
5: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
6: ريم راديو.
5: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: ريم راديو.
5: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
9: في مائدة مستديرة حول موضوع القراءة نافذة متعة وتعلم، أكد المشاركون أن أدب الطفل رافعة أساسية لتنمية خياله ولترسيخ القيم وتعزيز الهوية الثقافية. هذه المائدة المستديرة تندرج في إطار مشاركة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ضمن المعرض الدولي للنشر والكتاب.
10: هذا اللقاء ديال اليوم خصص لموضوع في غاية الأهمية من وجهة نظر المجلس، يتعلق بالقراءة، واللي غادي يتم تناوله من زاويتين: زاوية كون القراءة متعة، وكونها كذلك مصدر للتعلم. لهذا الغرض استدعينا وجهنا الدعوة لجوج الأسماء، أسماء وزينة في الحقل الأدبي والفني والكتابة الأدبية والشعرية، لكي يقاربوا هذا الموضوع من زوايا مختلفة.
9: وشدد المشاركون على أهمية إيلاء عناية أكبر بهذا التخصص الأدبي لمواكبة التحولات التربوية والاجتماعية والثقافية. كما عرفت هذه الندوة مشاركة متوجين في مسابقة تحدي القراءة العربي الذين تقاسموا تجاربهم الشخصية، وكيف ساهمت هذه المبادرة في تغيير وتعزيز شغفهم بالقراءة.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: ريم راديو. ريم راديو.
5: الخبر من المصدر.
12: ببلدة جومبلو وشستر في بلجيكا نظمت مراسم تخليد الذكرى 86 لمعركة جومبلو، معركة تخلد على الخصوص ذكرى الجنود المغاربة الذين سقطوا في ميدان الشرف من أجل تحرير أوروبا من نير النازية والفاشية.
13: ذكرى اللي كتخلد واحد المعركة اللي شاركوا فيها الجنود المغاربة إقبال الحرب العالمية الثانية، اللي هي معركة جومبلو. وكانت هاد معركة واحدة من المواجهات العسكرية اللي كانوا المغاربة شاركوا فيها في أوروبا.
12: خلال هذه المراسم كرم الجنود المغاربة الذين قضوا من أجل الحرية بموقع الفيلق الرابع للجيش في جومبلو، وكذا داخل المقبرة العسكرية الفرنسية بشاستر حيث ترقد جثامين مئات الجنود المغاربة. إنها ذكرى مهمة للغاية، فمعركة جومبلو تؤرخ لحدث عسكري تاريخي ناجح، هي أيضا ملحمة جمعت صداقة متينة بين جنود فرنسا والمغرب. المشاركون في هذه المراسم سلطوا الضوء على أهمية هذه المعركة التي تمثل أحد النجاحات التكتيكية النادرة للحلفاء في مواجهة تقدم القوات الألمانية، فضلا عن قيم التلاحم والاحترام المتبادل التي وحدت رفاق السلاح المغاربة والفرنسيين والبلجيكيين في ساحة المعركة.
5: الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
0: تعهدت دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا باستثمار نحو 200 مليار يورو لدعم منظومة السيارات الكهربائية لديها، ويشمل هذا الالتزام 109 مليارات يورو في سلسلة توريد البطاريات و60 مليار يورو في تصنيع السيارات الكهربائية، وما بين 23 مليارا و46 مليار يورو في شبكات الشحن العامة مع نشر أكثر من مليون نقطة شحن عام. وقالت المجموعة للأبحاث إن أوروبا تنتج بطاريات لحوالي ثلث السيارات الكهربائية المباعة محليا، ويمكن أن تلبي الطاقة الإنتاجية المعلنة الطلب المستقبلي حال استغلالها بالكامل. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت في وقت سابق أن الصين أنتجت أكثر من 80% من البطاريات المصنعة في سنة 2005، بما يشمل تلك المستخدمة في غير السيارات الكهربائية.
6: غيم راديو. غيم
5: راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: وفي الشأن الوطني، المغرب يستضيف للسنة الثانية على التوالي نهائيات بطولة كأس أفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة، التي أضحت موعدا أساسيا للمواهب الشابة في كرة القدم الإفريقية. هذه هي النسخة المقرر إقامتها من 13 من مايو إلى 2 من يونيو المقبل. ستجمع 16 منتخبا موزعا على 4 مجموعات، يحذوها جميعا هدف مشترك يتمثل في التتويج باللقب القاري والتأهل إلى كأس العالم المقبلة لهذه الفئة. المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب سيخوض غمار هذه المنافسة بثوب المرشح للتتويج أمام جمهوره، حيث سيلعب أشبال الأطلس في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تونس ومصر وإثيوبيا، وهي مجموعة قوية. أهم ما سيميزها ديربي شمال أفريقيا أمام التونسيين والمواجهة المنتظرة ضد منتخب مصر.
6: غيم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: ريم راديو.
5: ريم راديو.
12: دعا المشاركون في أشغال الملتقى العلمي الثالث لفمزجيد إلى تعزيز التنمية السياحية بالمنطقة وجعلها مدخلا لتثمين المؤهلات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها واحات إقليم طاطا.
14: نحن في أمام فومزجيد جبل، أمام فومزجيد واحات، فكان أن الحافز التنموي الذي نريد أن نضيفه إلى كل من الفلاحة والصناعات التقليدية والمهارات، أردنا أن نحدد موضوعا يتعلق بالتراث.
12: هذا اللقاء العلمي سعى إلى رصد الإمكانات التراثية والمشاهد الطبيعية التي تزخر بها واحات فومسجيد وإبراز أهم المشاريع السياحية بالمنطقة.
15: السياحة، التنمية السياحية تعد رافعة للتنمية بفومسجيد وبإقليم طاطا عموما، وأن الخلاصة الثانية عفوا هي أن العوامل التي تساعد على إنجاح هذه الرافعة هي عوامل شتى.
12: المشاركون أكدوا أن العروض والمداخلات شكلت أرضية لحوار أكاديمي مسؤول يرم بناء جسور متينة بين المعرفة العلمية والعمل الميداني لبلورة تصور للتنمية الترابية السياحية المندمجة.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
16: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
17: بالرباط انعقدت أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية والمبادلات التجارية بين البلدين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أكد بمناسبة هذا اللقاء أن هذه المشاورات تندرج في إطار تفعيل الرؤية الملكية المتبصرة الرامية إلى تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتوطيد علاقات المملكة مع حلفائها الاستراتيجيين.
18: أن عدد ديال الحلول اللي غنجيو نناقشوها جميع باش نسهلوا الأمور بالنسبة للتبادل التجاري ديال البلدين، وأن أيضا عدد ديال المناقشات حول الجمارك حول السلع متعددة الأنواع باش نسهلوا الولوج ديال هاد السلع للسوق الأمريكي ولا السوق الإفريقي عبر المغرب.
17: اللقاء شكل فرصة للتذكير بدور المغرب كقطب حقيقي وبوابة ولوج متميزة نحو السوق الإفريقية، كما مكن من تدارس تأثير القرارات الجمركية الأخيرة التي اعتمدتها الولايات المتحدة وبحث الآليات الكفيلة بتحسين وتعزيز تموقع وولوج المنتجات المغربية في ظل هذا المعطى الجديد.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو. ريم راديو،
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: Les travaux de la 8e édition du Congrès international de l'art gagné ont pris fin à Essaouira. Après 3 jours d'échanges scientifiques consacrés aux enjeux de préservation et de valorisation durable de l'art gagné, ce congrès s'est imposé comme une plateforme dédiée au partage d'expertise et à la promotion de l'innovation.
3: On a eu plus d'une trentaine d'institutions nationales et internationales, une vingtaine donc de panélistes qui ont participé et aussi plus de 70 keynote speakers donc qui ont animé 4 axes essentiels. D'abord, le premier axe, c'est tout ce qui concerne la biodiversité et l'étude de l'écologie de l'art gagné. Le deuxième axe était beaucoup plus porté sur tout ce qui est donc l'organiculture en tant que arboriculture, en passant de la biotechnologie, de la génomique jusqu'à bien sûr les itinéraires techniques qui sont adoptés. Le troisième axe, qui est beaucoup plus porté sur la valorisation des produits et des sous-produits, et le quatrième axe, qui est l'aspect socio-économique, qui est d'une importance cruciale.
2: À travers cette édition, le Congrès international de l'art gagné confirme son positionnement en tant que plateforme internationale d'échange qui contribue à accompagner la dynamique de développement de la filière dans le cadre de la stratégie Génération Green.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
6: الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية، ذاك ما أكده الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام، الإلهام والربط، المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام.
7: Franchement, ce qu'a fait le Maroc, c'est une révolution incroyable.
6: إنما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة. فالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنيات الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. الرئيس الفرنسي أعلن أيضا عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، موضحا أن هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 150 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا، مضيفا أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، ومعتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة إلى الاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى، كما شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات بين قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية.
4: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
8: شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في نيروبي في حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط الذي ترأسه كل من الرئيس الكيني ويليام روتو ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. المنتدى تميز بمشاركة متميزة للوفد المغربي، حيث ساهم في مختلف الورشات والندوات واللقاءات التي جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية وفرص الاستثمار. وجمع هذا المنتدى أكثر من 1500 من صناع القرار الاقتصادي والمستثمرين والمسؤولين العموميين من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى حول الرهانات الكبرى المرتبطة بالنمو والاستثمار والتحول الاقتصادي للقارة. كما تميز المنتدى بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية وممثلي مقاولات صغرى ومتوسطة ورواد أعمال شباب، إلى جانب ممثلين عن القطاع العام. قمة إفريقيا إلى الأمام ستركز بشكل خاص على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة مع التركيز على الاستثمارات المتقاطعة والتنمية الاقتصادية والتكوين، إضافة إلى بلورة استجابات مشتركة تجاه التحديات العالمية، لا سيما تلك المرتبطة بالمناخ والسيادة الغذائية والانتقال الطاقي. رئيس الحكومة حل مساء الأحد بنيروبي لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة، وأيضا في القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو المرتقبة يوم 12 ماي الجاري.
4: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
2: أكد خبراء ضمن ندوة في إطار الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للأرجان بالصويرة أن الابتكارات العلمية والتكنولوجية تمثل رافعة أساسية لتثمين المنتجات المشتقة من شجرة الأرجان وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
9: C'est intéressé aux produits dérivés et la valorisation de ces produits.
2: هذه الندوة مكنت من الإحاطة بالتقدم المحرز على مستوى توصيف المركبات المستخلصة من شجرة الأرجان وبحث كيفية تثمينها، كما توقفت عند أهمية نقل التكنولوجيا والابتكار إلى التعاونيات، ما سيساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المغربية دوليا. كما أكد المتدخلون على ضرورة تعزيز الجسور بين البحث العلمي والتعاونيات العاملة في قطاع الأرجان لتسهيل نقل التكنولوجيا والابتكارات وتحسين جودة المنتجات المشتقة وتثمينها، مبرزين أهمية الترويج لشجرة الأرجان خارج مجالها الجغرافي التقليدي.
0: غيم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً
10: على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: في أمسية احتفت بجمال وأصالة الجواد العربي اختتمت بالمعهد الوطني للفرس ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط منافسات المحطة الإفريقية لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية. وقد سجلت هذه الدورة تميزا لافتا للإنتاج المحلي حيث تبارى 179 حصانا ل50 مربيا مغربيا، وتوجت الخيول الفائزة بالجوائز الذهبية في الفئات 6 للمسابقة بعد تقييم دقيق لمعايير النمط والجسم والحركة.
12: هذا الكأس العالمي هذا كيتنظم في 10 جولات في عبر العالم، وجوج جولات في إفريقيا مصر والمغرب، والحمد لله هذا المباراة هذه كانت تنظيم هائل ومشاركة مكتفة من الملاكة والمربين المغاربة.
13: هذه السنة تتميز بحضور كثير من المربين اللي شاركوا، تقريبا 20% من المربين اللي شاركين هذه السنة، لكن مقارنة مع السنة اللي فاتت هما 50 مربين ربي المشارك، تقريبا 179 خيل عربية أصيلة مغربية، يعني مزدادة هنا في المغرب والملاك متاعها مغربين.
11: وتعد هذه التظاهرة الدولية التي تمتد عبر 7 محطات في مختلف قارات العالم منصة لدعم المربين والملاك والارتقاء بسلالة الخيل العربية.
14: هناك واحد المستوى رفيع فيما يخص نوع الخيول، يعني الخيول متميزة ساهمت بها جميع المرابط الخيول العربية الأصيلة بالمملكة المغربية.
11: هذا الحدث لم يقتصر على التنافس والجمال، بل شكل فرصة لإبراز جودة البنية التحتية الرياضية للمملكة، وبذلك تؤكد الرباط من جديد مكانتها كوجهة دولية رائدة في عالم الفروسية، وتبرهن على قدرة المربين المغاربة على إنتاج سلالات راقية قادرة على اعتلاء منصات التتويج في أرقى مسابقات الجمال العالمية.
4: غيم راديو. الخبر من المصدر. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: استمرارا لتغطيتنا الخاصة والمبكرة لنهائيات كأس العالم، وهذه المرة مع جرد رياضي يظهر انتظاما ملحوظا فيما يخص حضور بعض المنتخبات في نهائيات كأس العالم بكل نسخه. المنتخب البرازيلي يحتل مركز الصدارة بشكل واسع، بلغ 22 مشاركة متتالية، وهي سلسلة متوالية غير مسبوقة تعكس استمرارية البرازيل على اللعب في أعلى مستويات. منتخب ألمانيا يأتي في المركز الثاني ب 18 مشاركة متتالية، في حين يكمل ثلاثية منصة التتويج منتخب إيطاليا ب 14 حضورا متتاليا قبل أن تنقطع متواليته مؤخرا. منتخب الأرجنتين يؤكد حضوره ب 13 مشاركة، متبوعا بإسبانيا ب 12 مشاركة، مكنتهما كعلامتين فارقتين في المشهد الكروي العالمي. أما من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية فيبرز منتخب كوريا الجنوبية بعشر مشاركات متتالية، وهو رقم قياسي لبلد أسيوي. بدوره راكب منتخب المكسيك 8 مشاركات متتالية بين سنتي 1994 و2022، متبوعا بمجموعة من المنتخبات بسبع مشاركات متتالية، وهي إنجلترا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة. وفي الأخير يبرز منتخب بلجيكا والبرتغال اللذين تأهلا في 6 مناسبات متتالية على غرار المتتاليات القديمة لمنتخب إنجلترا والمكسيك. هذه هي الأرقام التي تستثنى منها نسخة 2026 تعكس الهيمنة الدائمة لبعض المنتخبات القادرة على الحفاظ على مكانتها في قمة كرة القدم العالمية.
15: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
15: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية.
11: بمدينة الرباط أسدل الستار على فعالية الدورة 5 للمهرجان الوطني لجائزة محمد الجم لمسرح الشباب بتشويج مسرحية ثلاثي الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة من مارتيل بالجائزة الكبرى. هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا والتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
10: وصلنا للدورة 5 ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا، على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التعبير أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
11: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
17: هذا الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد
15: ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
6: الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية، ذاك ما أكده الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام.
7: Franchement, ce qu'a fait le Maroc, c'est une révolution incroyable.
6: إنما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة، فالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنيات الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. الرئيس الفرنسي أعلن أيضا عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، موضحا أن هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 150 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا، مضيفا أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، ومعتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة إلى الاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى، كما شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات بين قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية.
0: ريم راديو،
15: أخبار المغرب والعالم.
18: التأطير السياسي والقانوني والتواصلي للاستحقاقات المقبلة موضوع ندوة تكوينية جرى اختتام أشغالها بأفرار التابعة لإقليم أزيلال.
19: احنا الآن بصدد ندوة موجهة للفاعلين السياسيين لا داخل الحزب ولا خارج الحزب، باعتبار أننا مقبلين على انتخابات تشريعية ديال 23 شتنبير،
20: مقبلين على الاستحقاقات المقبلة، لازم أن الفاعل السياسي يكون على
21: تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
22: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
23: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كيحتفل العالم كامل في 12 ماي من كل سنة باليوم العالمي للتمريض، وهذه المناسبة ماشي احتفال عادي، هو فرصة باش الأفراد كاملين في المجتمع يعطيوا القيمة الحقيقية اللي كيستحقوها الممرضات والممرضين اللي كيسهروا ليل ونهار على صحة المرضى. هذا اليوم تزامن مع ذكرى ميلاد فلورنس نايتينجيل رائدة التمريض الحديث البريطانية، وكيطلقوا عليها اسم سيدة المصباح أو السيدة حاملة المصباح. هي من الأوائل اللي طوروا هذه المهنة وخلوها منظمة ومهمة في المجال الطبي. عموما الممرض في الواقع ماشي فرد عادي كيعاون الطبيب، بالعكس عنده دور أساسي وكبير داخل المستشفى وفي المراكز الصحية وحتى في التوعية الصحية لفائدة أفراد المجتمع. بزاف ديال الناس كيشوفوا الطبيب هو العنصر الأساسي والمهم في مجال الصحة، لكن الحقيقة حتى الممرض، لأنه هو اللي كيبقى قريب من المريض أغلب الأوقات، وكيعرف الحالة دياله بالتفصيل، وكيقدم ليه الدعم النفسي والجسدي، وكيراعيه حتى

0: غير في حالة المريض هو أول واحد كينتبه وكيخبر الطبيب باش يتدخل بسرعة. هذه المسؤولية كتحتاج تركيز كبير وصبر وتجربة، والممرض أيضا كيقدم الدعم النفسي للمريض. بزاف ديال المرضى كيكونوا خايفين أو متوترين، خصوصا لما كيكونوا شاكين في إصابتهم مرض خطير أو لما كيكونوا غيخضعوا لعملية جراحية. هنا كيجي دور الممرض اللي كيحاول يتكلم معهم ويطمئنهم ويخفف عليهم الضغط النفسي والقلق اللي عندهم بمعاملة إنسانية وبكلمة طيبة، لأنها كتساعد بزاف للمرضى أكثر من الدواء. والممرض أيضا عنصر مهم في التوعية الصحية. كاينين ممرضين كيشتغلوا في المراكز الصحية ديال الحومات وفي المدارس وفي مراكز في القرى، ورغم انشغالاتهم الكثيرة كيقوموا بحملات تحسيسية تطوعية حول النظافة والتلقيح والتغذية الصحية وخطورة التدخين والمخدرات وطرق الوقاية من الأمراض، وكيرفقوا الأطباء في بعض القوافل الطبية اللي كينظموها كتجول مجموعة من المناطق النائية وبدون مقابل. وهذا الدور مهم جدا، لأن الوقاية خير من العلاج، وكل ما كان المواطن واعي بها كل ما نقصت الأمراض والمشاكل الصحية. وما ننسوش أنه خلال الأزمات الصحية كيبان الدور الحقيقي ديال الممرضين. مثلا فترة كوفيد-19 العالم كامل شاف وحضر كيفاش الممرضين كانوا في الواجهة، وهما اللي كانوا كيعتنيوا بالمرضى وكيخدموا ساعات طويلة وسط ظروف صعيبة وخطيرة على صحتهم وحياتهم، وماشي غير عليهم بوحدهم بل حتى على أسرهم. وبزاف منهم تعرضوا للمرض، والبعض منهم فقدوا حياتهم وهما كيخدموا المواطنين. هذه الأزمة بالذات بينت أن مهنة التمريض مهنة إنسانية نبيلة كتحتاج لتضحية وشجاعة كبيرة. لذلك أي فرد اختار هذه المهنة خاصه يتحلى بصفات بحال الصبر والرحمة وحسن التواصل والانضباط والقدرة على تحمل الضغط، حيث هذا العمل ماشي سهل، فيه تحديات كبيرة. مثلا في أقسام المستعجلات والإنعاش كيواجه الممرض يوميا حالة صعيبة ومؤلمة، كذلك خاصه يبقى دائما على اطلاع على كل التطورات الطبية والتقنيات الجديدة للتمريض باش يقدر يقدم خدمات صحية بجودة عالية. لكن كيبقى دائما الجانب الإنساني والأخلاقي مهم جدا عند الممرض، لأنه كيتعامل مع مواطنين مرضى كيحتاجوا المعاملة خاصة، مع مسنين، أطفال، شباب، نساء، وكيتعامل أيضا مع مختلف المستويات الاجتماعية والثقافية، خاصه ما يتعاملش بانتقائية ويفضل مواطن على آخر لأن واحد من مستوى اجتماعي راقي والآخر مواطن بسيط ما يهتمش به، ويمنع نفسه من تلقي الرشوة باش يقدم خدمات هي في الأصل كتدخل ضمن المهام ديالو، وحتى إذا ما كانتش ضمنها يتعامل برحمة وبأخلاق عالية. طبعا بعض الممرضين كيعاني من ضغط العمل وقلة الإمكانيات، خصوصا في بعض المناطق البعيدة اللي كتعاني من النقص في الأطر الصحية. ورغم كل هاد الإكراهات ما ينسوش أنهم كيقوموا بواحد المهنة عندها جانب إنساني كبير، ويقدموا الخدمات للمواطن حسب الإمكانيات المتوفرة، وماشي ينهروه ويعاملوه بقسوة، على الأقل يفهموه بأسلوب جيد كيعكس دورهم المقرون بالرحمة حتى يحظوا بالاحترام والتقدير. ومهنة التمريض في الدول المتقدمة بحال دول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية وكتحظى باحترام كبير. أيضا في المغرب في السنوات الأخيرة صبحت هذه المهنة عندها مكانة قوية، وتفتحت معاهد عليا ومؤسسات كتكون في المهن التمريضية وتقنيات الصحة، لذلك كتشترط الحصول على البكالوريا. اللي اختاروا مهنة التمريض عندهم إمكانيات يطوروا مهارتهم ويقدموا خدمات أفضل للمرضى، لأنهم ما كيقوموش بوظيفة عادية، فهم كيحميوا صحة المواطنين وكينقذوا الأرواح. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو.

0: العربية.
1: وفي الشأن الوطني، المغرب يستضيف للسنة الثانية على التوالي نهائيات بطولة كأس أفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة التي أضحت موعدا أساسيا للمواهب الشابة في كرة القدم الإفريقية. هذه هي النسخة المقرر إقامتها من 13 من مايو إلى 2 من يونيو المقبل. ستجمع 16 منتخبا موزعا على 4 مجموعات يحذوها جميعا هدف مشترك يتمثل في التتويج باللقب القاري والتأهل إلى كأس العالم المقبلة لهذه الفئة. المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب سيخوض غمار هذه المنافسة بثوب المرشح للتتويج أمام جمهوره، حيث سيلعب أشبال الأطلس في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تونس ومصر وإثيوبيا، وهي مجموعة قوية. أهم ما سيميزها ديربي شمال أفريقيا أمام التونسيين والمواجهة المنتظرة ضد منتخب مصر.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: بمدينة الرباط أسدل الستار على فعالية الدورة الخامسة للمهرجان الوطني لجائزة محمد الجم لمسرح الشباب بتشويج مسرحية ثلاثي الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة من مارتيل بالجائزة الكبرى. هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا والتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
5: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التعبير أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
4: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
6: هذا الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
4: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارات المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشتلا ينبض بالحياة يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
3: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الاثنين بنيروبي أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية. السيد ماكرون قال في كلمة خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام، قال إن ما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة، مشيرا إلى أن التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنية الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. كما أعلن الرئيس الفرنسي عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا. هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 250 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا. وأكد ماكرون أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، معتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة للاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي والمستثمرين والمسؤولين العموميين من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى حول قضايا النمو والاستثمار والتحول الاقتصادي بالقارة. رئيس الحكومة عزيز أخنوش شارك في حفل اختتام هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية وممثلي مقاولات صغرى ومتوسطة ورواد أعمال شباب إلى جانب ممثلين عن القطاع العام.
3: ريم راديو،
7: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: بالرباط انعقدت أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية والمبادلات التجارية بين البلدين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أكد بمناسبة هذا اللقاء أن هذه المشاورات تندرج في إطار تفعيل الرؤية الملكية المتبصرة الرامية إلى تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتوطيد علاقات المملكة مع حلفائها الاستراتيجيين.
8: أن عدد ديال الحلول اللي غنجيو نناقشوها جميع باش نسهلوا الأمور بالنسبة للتبادل التجاري ديال البلدين، وأن أيضا عدد ديال المناقشات حول الجمارك حول السلع متعددة الأنواع باش نسهلوا الولوج ديال هاد السلع للسوق الأمريكي ولا السوق الإفريقي عبر المغرب.
0: اللقاء شكل فرصة للتذكير بدور المغرب كقطب حقيقي وبوابة ولوج متميزة نحو السوق الإفريقية، كما مكن من تدارس تأثير القرارات الجمركية الأخيرة التي اعتمدتها الولايات المتحدة وبحث الآليات الكفيلة بتحسين وتعزيز تموقع وولوج المنتجات المغربية في ظل هذا المعطى الجديد.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
7: الأخبار على مدار الساعة. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
3: غيم راديو.
7: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: غيم راديو.
7: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو. غيم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم.
9: Les travaux de la 8e édition du Congrès international de l'art gagné ont pris fin à Essaouira. Après 3 jours d'échanges scientifiques consacrés aux enjeux de préservation et de valorisation durable de l'art gagné, ce congrès s'est imposé comme une plateforme dédiée au partage d'expertise et à la promotion de l'innovation.
10: On a eu plus d'une trentaine d'institutions nationales et internationales, une vingtaine donc de panélistes qui ont participé et aussi plus de 70 keynote speakers donc qui ont animé 4 axes essentiels. D'abord, le premier axe, c'est tout ce qui concerne la biodiversité et l'étude de l'écologie de l'art gagné. Le deuxième axe était beaucoup plus porté sur tout ce qui est donc l'arganiculture en tant que arboriculture, en passant de la biotechnologie, de la génomique jusqu'à bien sûr les itinéraires techniques qui sont adoptés. Le troisième axe, qui est beaucoup plus porté sur la valorisation des produits et des sous-produits, et le quatrième axe, qui est l'aspect socio-économique, qui est d'une importance cruciale.
9: À travers cette édition, le Congrès international de l'art gagné confirme son positionnement en tant que plateforme internationale d'échange qui contribue à accompagner la dynamique de développement de la filière dans le cadre de la stratégie Génération Green.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: حضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمة إفريقيا إلى الأمام بنيروبي الاثنين بالقصر الرئاسي مأدوبة عشاء أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة. يضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات تقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما من الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. تجمع قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات من أجل بحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وستتناول أشغال هذه القمة بالخصوص سبل تعزيز الشراكات المتوازنة وملموسة مع التركيز بشكل خاص على الاستثمار المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابة المشتركة للتحديات العالمية.
12: غيم راديو. الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: غيم راديو.
12: ريم راديو. الخبر من المصدر.
14: التأطير السياسي والقانوني والتواصلي للاستحقاقات المقبلة موضوع ندوة تكوينية جرى اختتام أشغالها بأفرار التابعة لإقليم أزيلال.
15: احنا الآن بصدد ندوة موجهة للفاعلين السياسيين لا داخل الحزب ولا خارج الحزب، باعتبار أننا مقبلين على انتخابات شرعية ديال 23 شتنبير.
16: مقبلين على الاستحقاقات المقبلة، لازم أن الفاعل السياسي يكون على دراية، وهذه التنظيمات من خلالها يمكن له ينفتح على مواطن بصفة يعني قانونية.
14: الدورة المنظمة بمبادرة من المؤسسة الخضراء للمواطنة الذكية بشراكة مع المؤسسة الدولية جرون لينكس ومنظمة النساء المغربية الخضراء، شكلت مناسبة لتبادل الرؤى حول عدد من القضايا المرتبطة بالتأطير السياسي والإطار القانوني المنظم للاستحقاقات الانتخابية وآليات التواصل في المجال السياسي وسبل التفاعل مع وسائل الإعلام.
3: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: ريم راديو، ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
17: أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بمالابو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة، كما شدد على ضرورة توفر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجهها القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
7: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
7: غيم راديو.
18: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: ريم راديو،
7: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تشكيلة مجموعة دراسة تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة، والهدف تزويد الجمهور والمنتخبات واللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسن فينجر مدير تطوير
19: تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائيي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينجر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر إثارة، مبرزا الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضا من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
1: استمرارا لتغطيتنا الخاصة والمبكرة لنهائيات كأس العالم، وهذه المرة مع جرد رياضي يظهر انتظاما ملحوظا فيما يخص حضور بعض المنتخبات في نهائيات كأس العالم بكل نسخه. المنتخب البرازيلي يحتل مركز الصدارة بشكل واسع، بلغ 22 مشاركة متتالية، وهي سلسلة متوالية غير مسبوقة تعكس استمرارية البرازيل على اللعب في أعلى مستويات. منتخب ألمانيا يأتي في المركز الثاني ب 18 مشاركة متتالية، في حين يكمل الثلاثية منصة التتويج منتخب إيطاليا ب 14 حضورا متتاليا قبل أن تنقطع متواليته مؤخرا. منتخب الأرجنتين يؤكد حضوره ب 13 مشاركة متبوعا بإسبانيا ب 12 مشاركة، مكنتهما كعالمتين فارقتين في المشهد الكروي العالمي. أما من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية فيبرز منتخب كوريا الجنوبية بعشر مشاركات متتالية، وهو رقم قياسي لبلد أسيوي. بدوره راكب منتخب المكسيك 8 مشاركات متتالية بين سنتي 1994 و2022 متبوعا بمجموعة من المنتخبات ب7 مشاركات متتالية، وهي إنجلترا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة. وفي الأخير يبرز منتخب بلجيكا والبرتغال اللذين تأهلا في 6 مناسبات متتالية على غرار المتتاليات القديمة لمنتخب إنجلترا والمكسيك. هذه هي الأرقام التي تستثنى منها نسخة 2026 تعكس الهيمنة الدائمة لبعض المنتخبات القادرة على الحفاظ على مكانتها في قمة كرة القدم العالمية.
3: ريم راديو.
7: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
20: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من الجنوب الشرقي وجنوب البلاد، مع نزول قطرات مطرية متفرقة وبروز رعد بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا بالأقاليم الجنوبية. كما يرتقب أن تنزل بعض الأمطار جد خفيفة أو قطرات مطرية متفرقة بالريف والسواحل الشمالية والوسطى والأطلس المتوسط. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى أحيانا قوية بالأطلس والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وجنوب البلاد، مع هبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 15 و21 درجة جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والشرق الأقاليم الصحراوية للمملكة، وما بين 10 و15 درجة بباقي المناطق. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع جنوب الأقاليم الصحراوية، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالسواحل الأطلسية.
7: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين.
3: غيم راديو.
21: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
19: مرحبا بكم مستمعينا في النشرة الاقتصادية، ترافقكم فيها نسرين ألفقيه، وهذه أبرز العناوين. السيد أخنوش يؤكد على أن الصناعة إحدى ركائز التحول الاقتصادي بالمغرب. ارتفاع الموارد الجبائية 10.4 مليار درهم حتى متم أبريل. وزير النقل يؤكد على أن اللوجستيك دعامة استراتيجية للتنافسية والاستدامة الاقتصادية. صندوق محمد السادس للاستثمار يطلق طلب إبداء اهتمام. رئيس الحكومة عزيز أخنوش أكد على أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة إحدى الركائز الأساسية لتحوله الاقتصادي. وأوضح السيد أخنوش في مداخلة ضمن جلسة حول الهندسة المالية نظمت في إطار قمة إفريقيا إلى الأمام بنيروبي بحضور الرئيس الكيني ونظيره الفرنسي، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورؤساء مؤسسات دولية، أن هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لا سيما صناعة السيارات والطيران. وأضاف أن المغرب يتموقع أيضا ضمن صناعات العقد المقبل لا سيما البطاريات والهيدروجين الأخضر والتثمين الصناعي للموارد الطبيعية، مبرزا أن هذه التجربة تعزز قناعة راسخة مفادها أن إفريقيا ينبغي أن ينظر إليها كقارة للفرص والحلول والاستثمار. تركز أشغال هذه القمة على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة، مع إلى اهتمام خاص للاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابات المشتركة للتحديات العالمية. الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أفاد بمجلس المستشارين أن الموارد الجبائية ارتفعت 10.4 مليار درهم إلى حدود نهاية أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
22: السيد فوزي لقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول تنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2025
4: 2026، أوضح أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي هم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا ب 9.1 مليار درهم، أي بنسبة 25% مقارنة مع ما تم أبريل من العام الماضي. وأضاف أن الضريبة على الدخل ارتفعت بمليار درهم، أي بنسبة 4.8%، فيما سجلت الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعا ب 1.3 مليار درهم، أي بنسبة 4%، مع نسبة إنجاز بلغت 49% إلى حدود نهاية أبريل. كما سجل الوزير ارتفاع رسوم التسجيل والتنبر بمليار درهم، أي بما يقارب 11.4%، فضلا عن ارتفاع موارد الضريبة الداخلية على الاستهلاك ب 854 مليون درهم، معتبرا أن هذه المعطيات تعكس حفاظ الاستهلاك الداخلي على مستوياته بل وارتفاعه بنسبة 7.4%.
19: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أكد في كلمته خلال افتتاح فعاليات الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط بالدار البيضاء على أن اللوجستيك أضحى دعامة استراتيجية للتنافسية والاستدامة الاقتصادية. إلهام العبيد في المتابعة.
5: اللوجستيك أضحى دعامة استراتيجية للتنافسية والاستدامة الاقتصادية، هذا ما أكده وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح في كلمة له خلال افتتاح فعاليات الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط بالدار البيضاء، مبرزا المكانة الاستراتيجية التي يحتلها قطاع النقل واللوجستيك في الرؤية التنموية للمملكة. وأضاف أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت بلادنا إصلاحات طموحة وأطلقت مشاريع مهيكلة كبرى تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب كقطب لوجستيكي إقليمي يربط بين إفريقيا وأوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط. واعتبر في هذا السياق أن المعرض يشكل فرصة للوقوف على الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة لتطوير قطاع اللوجستيك بالمملكة. وبعدما أشار إلى أنه تمت تعبئة مئات الهكتارات من المناطق اللوجستيكية عبر تراب المملكة وهي في طور التهيئة من أجل بناء شبكة وطنية مندمجة قادرة على مواكبة احتياجات الاقتصاد الوطني، سجل أنه على مستوى الممر اللوجستيكي زنات النواصر الذي سيربط بين شمال وجنوب الدار البيضاء تتواصل أشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية أولاد صالح، لافتا إلى أنه من المرتقب أن تنتهي الأشغال بهذه المنطقة.
19: صندوق محمد السادس للاستثمار أعلن عن إطلاق طلب إبداء الاهتمام الرامي إلى انتقاء مقاولات مغربية للاستفادة من برنامج دعم المقاولات المغربية. وذكر بلاغ للصندوق أن هذا البرنامج الذي أطلق في 20 يناير 2026 والذي يرتكز على مكونين رئيسيين يتمثلان في التخصيص بالاستثمار والتحضير له، يهدف إلى مواكبة المقاولات في تحسين هيكلتها الاستراتيجية والتنظيمية والمالية من أجل إعدادها لفرص التمويل، ولا سيما تلك التي يقترحها صندوق محمد السادس للاستثمار. المصدر ذاته أوضح أن البرنامج يستهدف المقاولات الراغبة في هيكلة مشروع للنمو أو تعزيز أسسها المالية أو الاستيعاب الأمثل لآلية التمويل المتاحة، خاصة في أفق اللجوء إلى أدوات تمويلية تتعلق بحقوق الملكية وشبه حقوق الملكية. كما يطمح البرنامج إلى إطلاع وتزويد المقاولات المغربية بالآليات اللازمة حول مختلف روافع التمويل الممكن تعبئتها، مع المساهمة في تعزيز أسسها التدبيرية وقدرتها على التفاعل مع المستثمرين. كما سيتيح توجيه المقاولات نحو الآليات الأكثر ملائمة لها ولمستوى نضجها، وذلك قبل مباشرة أي مسار مهيكل لتعبئة التمويلات أو اللجوء إلى حلول تمويلية مناسبة. نهاية النشرة الاقتصادية، كانت معكم نسرين ألفقيه، إلى اللقاء.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
23: الإذاعة الأقرب إليكم، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
24: أكد خبراء ضمن ندوة في إطار الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للأرجان بالصويرة أن الابتكارات العلمية والتكنولوجية تمثل رافعة أساسية لتثمين المنتجات المشتقة من شجرة الأرجان وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
25: C'est intéressé aux produits dérivés et la valorisation de ces produits.
24: هذه الندوة مكنت من الإحاطة بالتقدم المحرز على مستوى توصيف المركبات المستخلصة من شجرة الأرجان وبحث كيفية تثمينها، كما توقفت عند أهمية نقل التكنولوجيا والابتكار إلى التعاونيات، ما سيساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المغربية دوليا. كما أكد المتدخلون على ضرورة تعزيز الجسور بين البحث العلمي والتعاونيات العاملة في قطاع الأرجان لتسهيل نقل التكنولوجيا والابتكارات وتحسين جودة المنتجات المشتقة وتثمينها، مبرزين أهمية الترويج لشجرة الأرجان خارج مجالها الجغرافي التقليدي.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
26: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
22: شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في نيروبي في حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام، الإلهام والربط، الذي ترأسه كل من الرئيس الكيني ويليام روتو ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. المنتدى تميز بمشاركة متميزة للوفد المغربي، حيث ساهم في مختلف الورشات والندوات واللقاءات التي جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية وفرص الاستثمار. وجمع هذا المنتدى أكثر من 1500 من صناع القرار الاقتصادي والمستثمرين والمسؤولين العموميين من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى حول الرهانات الكبرى المرتبطة بالنمو والاستثمار والتحول الاقتصادي للقارة. كما تميز المنتدى بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية وممثلي مقاولات صغرى ومتوسطة ورواد أعمال شباب، إلى جانب ممثلين عن القطاع العام. قمة إفريقيا إلى الأمام ستركز بشكل خاص على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة، مع التركيز على الاستثمارات المتقاطعة والتنمية الاقتصادية والتكوين، إضافة إلى بلورة استجابات مشتركة تجاه التحديات العالمية، لا سيما تلك المرتبطة بالمناخ والسيادة الغذائية والانتقال الطاقي. رئيس الحكومة حل مساء الأحد بنيروبي لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة، وأيضا في القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو المرتقبة يوم 12 مايو الجاري.
0: ريم راديو،
9: غيم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
12: مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد احتضن بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية مؤتمر إغ إسكا كونيكت أوتو، وهو لقاء رفع المستوى يركز على صناعة السيارات والرهانات الاستراتيجية للتنقل المستدام. قطاع صناعة السيارات يتجه نحو نماذج أكثر استدامة تعتمد على الكهرباء والابتكار، وذلك نتيجة للتحديات البيئية والتطورات التكنولوجية والانتظارات الجديدة للأسواق. هذا اللقاء جمع صناع القرار عموميين ورؤساء مقاولات ومستثمرين مغاربة ودوليين وخبراء وفاعلين في الصناعة من أجل تبادل الرؤى حول التحولات العميقة لصناعة السيارات. كانت هذه فرصة لمشاركة نجاح قطاع صناعة السيارات في المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فهذا القطاع هو أول قطاع صناعي بالمغرب وأول مشغل لليد العاملة. هذا اللقاء هو منصة للحوار واللقاء بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص بهدف جعل جهة الرباط سلا القنيطرة قطبا صناعيا مبتكرا ومستداما ومتصلا بالديناميات الدولية الكبرى.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: في أمسية احتفت بجمال وأصالة الجواد العربي اختتمت بالمعهد الوطني للفرس ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط منافسات المحطة الإفريقية لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، وقد سجلت هذه الدورة تميزا لافتا للإنتاج المحلي حيث تبارى 179 حصانا ل50 مربيا مغربيا، وتوجت الخيول الفائزة بالجوائز الذهبية في الفئات 6 للمسابقة بعد تقييم دقيق لمعايير النمط والجسم والحركة.
14: هذا الكأس العالمي هذا كيتنظم في 10 جولات في عبر العالم، وجوج جولات في إفريقيا مصر والمغرب، والحمد لله هذا المباراة هذه كانت تنظيم هائل ومشاركة مكثفة من الملاكة والمربين المغاربة.
15: هذه السنة تتميز بحضور كثير من المربين اللي تشاركوا، تقريبا 20% ديال المربين اللي شاركين هذه السنة لكن مقارن مع السنة اللي فاتت هما 50 مربي المشارك، تقريبا 179 خيل عربية أصيلة مغربية يعني مزدادة هنا في المغرب والملاك متاعها مغربين.
13: وتعد هذه التظاهرة الدولية التي تمتد عبر 7 محطات في مختلف قارات العالم منصة لدعم المربين والملاك والارتقاء بسلالة الخيل العربية.
16: هناك واحد المستوى رفيع فيما يخص نوع الخيول، يعني الخيول المتميزة ساهمت بها جميع المرابط الخيول العربية الأصيلة بالمملكة المغربية.
13: هذا الحدث لم يقتصر على التنافس والجمال، بل شكل فرصة لإبراز جودة البنية التحتية الرياضية للمملكة، وبذلك تؤكد الرباط من جديد مكانتها كوجهة دولية رائدة في عالم الفروسية، وتبرهن على قدرة المربين المغاربة على إنتاج سلالات راقية قادرة على اعتلاء منصات التتويج في أرقى مسابقات الجمال العالمية.
10: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
27: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
13: الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، الطاقة والاتصالية في إفريقيا، آفاق التعاون الدولي، هو شعار الدورة الأولى للمنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي والطاقة والربط في إفريقيا الذي انطلقت فعاليته بالرباط ويهدف هذا المنتدى الذي ينظم بمبادرة من المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري من أجل التنمية كفراد على مدى 3 أيام إلى مناقشة القضايا المرتبطة بالانتقال الرقمي والطاقة والربط واستشراف آفاق التعاون الدولي الجديدة في إفريقيا. هذا المنتدى مخصص لمواضيع الذكاء الاصطناعي والطاقة والتنمية المستدامة، حيث سنناقش خلال 3 أيام قضايا تتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومختلف التحولات الرقمية والطاقية على القارة الإفريقية. وستخصص أشغال اليوم الثاني من المنتدى لتنظيم ندوات موضوعاتية حول الحلول العملية والاقتصاد الرقمي الإفريقي والشراكات الدولية ومستقبل الشغل والتعليم في عصر الذكاء الاصطناعي، فيما سيخصص اليوم الثالث لجلسات التواصل المهني. الهدف من هذا المنتدى هو إنشاء منصة إفريقية لتطوير تكنولوجيات بمعايير إفريقية خاصة ضمن مقاربة شمولية تدمج بين التحول الرقمي والتحول البيئي. فالمفارقة الموجودة هي أن القارة الإفريقية تمتلك الموارد المعدنية لكننا لا ننتج أنظمة الذكاء الاصطناعي، فالتحدي الذي يواجهنا اليوم هو أن تتمكن إفريقيا من إنتاج أنظمتها الذكية الإفريقية الخاصة لكي تكون في خدمة تنمية القارة الإفريقية. ويسعى هذا المنتدى إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية بإفريقيا ودعم السياسات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز الأمن السيبراني وإنشاء مراكز إقليمية للابتكار ودعم رقمنة الإدارة وإطلاق برامج تدريبية للشباب.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة من تقديم ياسين سكراوية. نستهلها بآخر لقاءات الجولة 20 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم في قسمها الأول. اتحاد يعقوب المنصور يظفر ب3 نقاط ثمينة أمام ضيفه الكوكب المراكشي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط. ثنائية الفريق المضيف جاءت تواليا من أقدام اللاعب المهدي بالوك في الدقيقة 45 والدقيقة 73، فيما قلص النتيجة للكوكب المراكشي إلياس بدري بالخطأ ضد مرمى في الدقيقة 76. ومن جانب آخر انتهى اللقاء الذي جمع بين الفتح الرياضي ومضيف أولمبيك سفي بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة. هدف أولمبيك سفي سجله فراج كرمون في الدقيقة 28 من ضربة جزاء، فيما أدرك أيوب مولوع التعادل للفتح الرياضي في الدقيقة 76. وفي المقابل التعادل السلبي يحسم لقاء نهضة زمبرا وأولمبيك جهيرة. وعقب هذه النتائج ارتقى اتحاد يعقوب المنصور إلى المركز 14 برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الكوكب المراكشي عند النقطة 23 في المركز 9، واستقر رصيد أولمبيك جهيرة عند النقطة 18 في المركز 13، ومعه رصيد نهضة الزمامرة عند النقطة 23 في المركز 9، بينما يعاني القرش المسفوي في أسفل الترتيب ب13 نقطة فقط. وعلى الصعيد المغاربي، أعلن نادي ترجي الرياضية التونسي لكرة القدم انفصاله عن المدرب الفرنسي باتريس بوميل وتعيين كريستيان براكوني خلفا له إلى غاية نهاية الموسم. الانفصال على المدرب الفرنسي جاء عقب سقوط الترجي الرياضي في الديربي أمام النادي الإفريقي المتصدر، والذي حسم على إثرها لقب الرابطة التونسية المحترفة الأولى لكرة القدم لموسم 2025-2026 قبل جولة واحدة من نهاية المنافسة. تحت الرعاية السامية لصاحبها الجلالة الملك محمد السادس يحتضن نادي السكاكيين بالرباط الدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم لكرة المضرب، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 23 من مايو الجارية. السيد أطالب أوضح خلال ندوة صحفية بالرباط خصصت لتقديم هذه الدورة التي ينظمها الاتحاد الرياضي للسكاكين بالمغرب تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة المضرب ورابطة محترفات كرة المضرب أن لاعبات من طراز عالمي سيتنافسن خلال هذه التظاهرة المربوقة التي تعتبر أقدم محطة إفريقية في مسار المحترفات، وتجرى قبل أسبوع واحد من بطولة رولان جاروس الكبرى. وبخصوص اللاعبات المغربيات أوضح السيد أطلب أن ياسمين قباج وضياء الجردي ستمثلان المملكة في مسابقة الفردية، بينما ستخوض ضياء الجردي مسابقة الزوجية. واللحظة صوب شمال المملكة حيث تنظم الدورة الرابعة لطواف الشمال الدولي للدراجات ما بين 13 و 17 من مايو الجارية، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 23 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي حسن. هذه هي التظاهرة الرياضية الدولية المنظمة من طرف الجامعة الملكية المغربية للدراجات، ستعرف مشاركة عدة منتخبات وطنية وأندية دولية، وستجوب عددا من مدن ومناطق شمال المملكة من بينها القصر الصغير وادلو والجبهة والحسيمة وإساكن وشفشاون ووزان والقصر الكبير وطنجة. وعلى المستوى الوطني ستعرف المنافسة مشاركة المنتخب الوطني وفريق جهة الشمال وفريق جهة الصحراء إلى جانب فريق سيدي علي أونلوك. أما الفرق الأجنبية المشاركة فتضم نادي العلا السعودي وفرنس ديفونس الفرنسية وغلوبال سايكلين تيم الهولندي وفريق نيتشرال جريتنس رالي آلي تيم الإسبانية وكينغز أوف ذا فليميش مونتينز تيم البلجيكية. هذه هي الدورة تكرس المكانة المتنامية التي بات يحتلها طواف الشمال ضمن أجندة التظاهرات الرياضية الوطنية وكرافعة للتعريف بالمؤهلات الطبيعية والثقافية والسياحية التي تزخر بها جهة طنجة تطوان الحسيمة.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
9: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
11: انطلقت بنيروبي أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام بمشاركة رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الموعد الإفريقي الفرنسي الكبير المنظم تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. كلا من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال، إضافة إلى سفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان عبد الرزاق العسل. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. وتجمع هذه القمة التي تنظم بشكل مشترك بين كينيا وفرنسا الرئيس الكيني ويليام أبراهام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى العديد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة لبحث آفاق تعزيز الشراكات بين فرنسا والدول الإفريقية. وتطمح قمة إفريقيا إلى الأمام الأولى من نوعها التي تنظم في بلد ناطق بالإنجليزية إلى تعزيز شراكات إفريقية فرنسية قوية ومتوازنة قائمة على تكاملات اقتصادية حقيقية وموجهة لخدمة الشعوب. كما تسلط القمة الضوء على تنوع الفاعلين المشاركين في النقاشات من دول ومقاولات وشباب وفنانين ومكونات المجتمع المدني والجاليات، وذلك بهدف تسريع الاستثمارات المتبادلة وبناء حلول عملية للتحديات المشتركة.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
8: غيم راديو.
17: نواف.

0: هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 250 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا. وأكد ماكرون أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، معتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة للاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي والمستثمرين والمسؤولين العموميين من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى حول قضايا النمو والاستثمار والتحول الاقتصادي بالقارة. رئيس الحكومة عزيز أخنوش شارك في حفل اختتام هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية وممثلي مقاولات صغرى ومتوسطة ورواد أعمال شباب إلى جانب ممثلين عن القطاع العام.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
3: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
4: التأطير السياسي والقانوني والتواصلي للاستحقاقات المقبلة موضوع ندوة تكوينية جرى اختتام أشغالها بأفرار التابعة لإقليم أزيلال.
5: احنا الآن بصدد ندوة موجهة للفاعلين السياسيين لا داخل الحزب ولا خارج الحزب، باعتبار أننا مقبلين على انتخابات تشريعية ديال 23 شتنبير،
6: مقبلين على الاستحقاقات المقبلة. لازم أن الفاعل السياسي يكون على دراية، وهذه التنظيمات من خلالها يمكن له ينفتح على مواطن بصفة يعني قانونية.
4: الدورة المنظمة بمبادرة من المؤسسة الخضراء للمواطنة الذكية بشراكة مع المؤسسة الدولية جرون لينكس ومنظمة النساء المغربية الخضراء، شكلت مناسبة لتبادل الرؤى حول عدد من القضايا المرتبطة بالتأطير السياسي والإطار القانوني المنظم للاستحقاقات الانتخابية وآليات التواصل في المجال السياسي وسبل التفاعل مع وسائل الإعلام.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر.
7: تعهدت دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا باستثمار نحو 200 مليار يورو لدعم منظومة السيارات الكهربائية لديها، ويشمل هذا الالتزام 109 مليارات يورو في سلسلة توريد البطاريات و60 مليار يورو في تصنيع السيارات الكهربائية وما بين 23 مليارا و46 مليار يورو في شبكات الشحن العامة، مع نشر أكثر من مليون نقطة شحن عام. وقالت المجموعة للأبحاث إن أوروبا تنتج بطاريات لحوالي ثلث السيارات الكهربائية المباعة محليا، ويمكن أن تلبي الطاقة الإنتاجية المعلنة الطلب المستقبلي حال استغلالها بالكامل. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت في وقت سابق أن الصين أنتجت أكثر من 80% من البطاريات المصنعة في سنة 2020.

0: 2025 بما يشمل تلك المستخدمة في غير السيارات الكهربائية.
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا
3: هذا اليوم،
2: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تشكيلة مجموعة دراسة تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة، والهدف تزويد الجمهور والمنتخبات واللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم، 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينغر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللاعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر إثارة، مبرزا الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضا من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جهة الدار البيضاء أسطى تطلق وحدة طبية متنقلة متعددة التخصصات. وجدة تحتضن فعاليات النسخة الرابعة لأسبوع الذكاء الاصطناعي. وبطاطا الدعوة إلى جعل التنمية السياحية رافعة لتثمين التراث الواحي. أطلق مجلس جهة الدار البيضاء أسطات بالحي المحمدي بالدار البيضاء وحدة طبية متنقلة متعددة التخصصات تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من ساكنات الجهة نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدار البيضاء إسطات عبد اللطيف معزوز.
3: هذا المشروع هو تكملة لمشروع آخر اللي دايرين كذلك مع الهلال الأحمر المغربي، واللي الهدف منه هو تكوين أطر وتقنية الصحة. هذا غادي الكلفة ديالو 7 مليون ديال الدرهم، وغادي يكون يعني بمثابة قافلة طبية مستمر بحيث كيتنقل بين مختلف أقاليم الجهة لتغطية الحاجيات الصحية خاصة في العالم القروي. جينا انطلاق من أحياء اللي كتعاني من واحد نوع من الهشاشة، ولكن إن شاء الله كاين برنامج طيلة السنة، وإن شاء الله هذه غتكون تجربة الأولى، وكنتمنى أنها تكون تجارب أخرى. وفي بداية شو تنبير غتنطلق المؤسسة ديال التكوين ديال الأطر والتقنية في الميدان الطبي اللي غتزيد تغدي هاد الوحدة بالأطر اللازمة باش تنجح في العمل اللي كتقوم به.
7: تحت شعار التفكير في الذكاء الاصطناعي انطلاقا من إفريقيا، الأخلاقيات والسلطة والمستقبل المشترك، تحتضن مدينة وجدة فعالية النسخة الرابعة لأسبوع الذكاء الاصطناعي، والمنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه التظاهرة العلمية تعرف مشاركة نخبة من الباحثين والأساتذة والطلبة وصناع القرار، إلى جانب خبراء دوليين وممثلي مؤسسات وشركات ناشئة وفاعلين سوسيو-اقتصادي. يجمعهم هدف مشترك يتمثل في بلورة تفكير جماعي حول تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية وفق مقاربة ترتكز على الأخلاقيات والابتكار والسيادة التكنولوجية. وأفاد بلاغ للجهة المنظمة بأن هذا الحدث يطمح إلى أن يشكل منصة متميزة للتفكير والتكوين والتعبئة الجماعية حول التحديات الكبرى المرتبطة بتطور الذكاء الاصطناعي واستخداماته. دعا المشاركون في أشغال الملتقى العلمي الثالث لفومزجيد إلى تعزيز التنمية السياحية بالمنطقة وجعلها مدخلا لتثمين المؤهلات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها واحات إقليم طاطا. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
8: دعا المشاركون في أشغال الملتقى العلمي الثالث لفومزجيد إلى تعزيز التنمية السياحية بالمنطقة وجعلها مدخلا لتثمين المؤهلات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها واحات إقليم طاطا.
9: نحن في أمام فومزجيد جبل، أمام فومزجيد واحات، فكان أن الحافز التنموي الذي نريد أن نضيفه إلى كل من الفلاحة والصناعات التقليدية والمهارات، أردنا أن نحدد موضوعا يتعلق بالتراث.
8: هذا اللقاء العلمي سعى إلى رصد الإمكانات التراثية والمشاهد الطبيعية التي تزخر بها واحات فومزجيد وإبراز أهم المشاريع السياحية بالمنطقة.
10: السياحة، التنمية السياحية تعد رافعة للتنمية بفومزجيد وبإقليم طاطا عموما، وأن الخلاصة الثانية هي أن العوامل التي تساعد على إنجاح هذه الرافعة هي عوامل شتى.
8: المشاركون أكدوا أن العروض والمداخلات شكلت أرضية لحوار أكاديمي مسؤول يرم بناء جسور متينة بين المعرفة العلمية والعمل الميداني لبلورة تصور للتنمية الترابية السياحية المندمجة.
7: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية، ذاك ما أكده الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام.
11: Franchement, ce qu'a fait le Maroc, c'est une révolution incroyable.
8: إنما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة. فالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنيات الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. الرئيس الفرنسي أعلن أيضا عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، موضحا أن هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 150 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا، مضيفا أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، ومعتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة إلى الاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى، كما شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات بين قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية.
1: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من الجنوب الشرقي وجنوب البلاد، مع نزول قطرات مطرية متفرقة وبروز رعد بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا بالأقاليم الجنوبية. كما يرتقب أن تنزل بعض الأمطار جد خفيفة أو قطرات مطرية متفرقة بالريف والسواحل الشمالية والوسطى والأطلس المتوسط، ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى أحيانا قوية بالأطلس والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وجنوب البلاد مع هبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 15 و 21 درجة جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والشرق الأقاليم الصحراوية للمملكة، وما بين 10 و 15 درجة بباقي المناطق. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع جنوب الأقاليم الصحراوية، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالوجه المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالسواحل الأطلسية.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ببلدتي جومبلو وشستر في بلجيكا نظمت مراسم تخليد الذكرى 86 لمعركة جومبلو، معركة تخلد على الخصوص ذكرى الجنود المغاربة الذين سقطوا في ميدان الشرف من أجل تحرير أوروبا من نير النازية والفاشية.
3: ذكرى اللي كتخلد واحد المعركة اللي شاركوا فيها الجنود المغاربة إقبال الحرب العالمية الثانية، هي معركة جومبلو. وكانت هاد معركة واحدة من المواجهات العسكرية اللي كانوا المغاربة شاركوا فيها في أوروبا.
2: خلال هذه المراسم كرم الجنود المغاربة الذين قضوا من أجل الحرية بموقع الفيلق الرابع للجيش في جومبلو، وكذا داخل المقبرة العسكرية الفرنسية بشستر حيث ترقد جثامين مئات الجنود المغاربة. إنها ذكرى مهمة للغاية، فمعركة جومبلو تؤرخ لحدث عسكري تاريخي ناجح، هي أيضا ملحمة جمعت صداقة متينة بين جنود فرنسا والمغرب. المشاركون في هذه المراسم سلطوا الضوء على أهمية هذه المعركة التي تمثل أحد النجاحات التكتيكية النادرة للحلفاء في مواجهة تقدم القوات الألمانية، فضلا عن قيم التلاحم والاحترام المتبادل التي وحدت رفاق السلاح المغاربة والفرنسيين والبلجيكيين في ساحة المعركة.
1: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بمالابو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة. كما شدد على ضرورة توفر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجهها القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
5: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، ترافقكم في تقديمها إلهام العبيد، وتتابعنا في عناوينها: لجنة المناخ لحوض الكونغو تشيد بقيادة جلالة الملك في مجال العمل المناخي الإفريقي. الفاو تطلق آلية إقليمية لتنسيق المبادرات في تدبير الأنظمة الوحاتية بالبلدان المغاربية. والفيضانات والعواصف بمدينة كيب تاون تخلف مقتل 6 أشخاص. أهلا بكم في التفاصيل، والبداية من نيروبي، حيث أشادت لجنة المناخ لحوض الكونغو بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال العمل المناخي الإفريقي، مبرزة جهود جلالته لفائدة التعاون جنوب جنوب والتعبئة الإفريقية لمواجهة تحديات التغير المناخي. الأمينة التنفيذية للجنة المناخ لحوض الكونغو ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة وحوض الكونغو بجمهورية الكونغو أرليت سودان نونولت أكدت أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس عبر عن رؤية مفداها أن إفريقيا ينبغي أن تتولى زمام أمورها في مواجهة التحديات المناخية، وذلك من خلال إحداث 3 لجان إفريقية مخصصة للقضايا المناخية خلال قمة العمل الإفريقية المنعقدة على هامش مؤتمر الأطراف 22 بمبادرة من جلالته. وذكرت السيدة سودان نونولت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو بأن هذه الدينامية تعود جذورها إلى تلك القمة التاريخية التي شهدت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس إحداث اللجان المناخية 3 الخاصة بالدول الجزرية ومنطقة الساحل وحوض الكونغو. وفي خبر آخر، منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية الفاو أطلقت آلية إقليمية لتنسيق المبادرات وترصيد الخبرات في تدبير الأنظمة الوحاتية بالبلدان المغاربية 5. الأمر يتعلق بمركز امتياز إقليمي في مجال تنمية واستدامة الوحات مقره بمدينة توزر جنوب تونس، والذي احتضن الأسبوع الماضي ورشة تشاورية بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وخبراء من البلدان المغاربية. تفاصيل أكثر معك نسرين ألفقي.
6: محمد العمراني المسؤول الرئيسي عن السياسات بمكتب الفاو شبه الإقليمي لشمال إفريقيا بتونس أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظمة الأممية أحدثت هذه الآلية الإقليمية كإطار للتفكير والعمل الجماعي يخدم طموحات وأولويات البلدان المغاربية في مجال التدبير المستدام والشامل للنظم الإيكولوجية والموارد الطبيعية وتعزيز قدرة هذه النظم على الصمود في مواجهة تغير المناخ. وحسب الخبير المغربي، فإن من أهداف مركز الامتياز الخاص بالواحات بلورة دليل بالممارسات الجيدة في الحكامة وبناء القدرات لترصيد وتثمين الممارسات المحلية والابتكارات التكنولوجية ومبادرات تعزيز سلاسل القيمة الواحاتية وتشغيل الشباب في هذه المناطق. وتطمح الفاو بالخصوص لجعل المركز إطارا مرجعيا لمعايير التنمية المستدامة في مناطق الواحات بشكل يساعد على الانتقال إلى نظم غذائية أكثر كفاءة وأكثر شمولا وأكثر قدرة على الصمود وأكثر استدامة تتحسن فيها ظروف عيش الساكنة بشكل كامل.
5: وعلى صعيد آخر، وزارة الصحة بإقليم الكيب الغربي بجنوب إفريقيا أعلنت عن مقتل 6 أشخاص جراء موجة البرد والفيضانات التي اجتاحت منذ أسبوع ما لا يقل عن 26 منطقة عشوائية محيطة بمدينة كيب تاون. وزارة الصحة أوضحت أن حالات الوفاة نجمت عن سقوط الأشجار بالإضافة إلى حالة غرق واحدة وحالة وفاة إثر سقوط من فوق سطح أحد المباني. الأقاليم المتضررة شملت كلا من الكيب الغربي والشرقي والشمال الغربي وفريستيت والكيب الشمالي ومومبو مالانغا، حيث تسببت هذه التقلبات الجوية في نزوح العديد من السكان وسقوط الضحايا. جنوب إفريقيا شهدت بداية عام صعب، حيث أودت فيضانات عارمة في يناير الماضي بحياة 39 شخصا معظمهم في إقليمي مومبو مالانغا وليمبومبو، فيما ظل 5 أشخاص في عداد المفقودين. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام هذه النشرة، دمتم في أمان الله.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
7: بمدينة الرباط أسدل الستار على فعالية الدورة 5 للمهرجان الوطني لجائزة محمد الجم لمسرح الشباب بتشويج مسرحية ثلاثي الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة من مارتيل بالجائزة الكبرى. هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا والتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
8: وصلنا للدورة 5 ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا، على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التعبير أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
7: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
9: هذا الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، مهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
7: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارة المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشعلا ينبض بالحياة، يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: أكد خبراء ضمن ندوة في إطار الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للأرجان بالصويرة أن الابتكارات العلمية والتكنولوجية تمثل رافعة أساسية لتثمين المنتجات المشتقة من شجرة الأرجان وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
4: C'est intéressé aux produits dérivés et la valorisation de ces produits.
3: هذه الندوة مكنت من الإحاطة بالتقدم المحرز على مستوى توصيف المركبات المستخلصة من شجرة الأرجان وبحث كيفية تثمينها، كما توقفت عند أهمية نقل التكنولوجيا والابتكار إلى التعاونيات، ما سيساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المغربية دوليا. كما أكد المتدخلون على ضرورة تعزيز الجسور بين البحث العلمي والتعاونيات العاملة في قطاع الأرجان لتسهيل نقل التكنولوجيا والابتكارات وتحسين جودة المنتجات المشتقة وتثمينها، مبرزين أهمية الترويج لشجرة الأرجان خارج مجالها الجغرافي التقليدي.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في نيروبي في حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام، الإلهام والربط، الذي ترأسه كل من الرئيس الكيني ويليام روتو ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. المنتدى تميز بمشاركة متميزة للوفد المغربي، حيث ساهم في مختلف الورشات والندوات واللقاءات التي جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية وفرص الاستثمار. وجمع هذا المنتدى أكثر من 1500 من صناع القرار الاقتصادي والمستثمرين والمسؤولين العموميين من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى حول الرهانات الكبرى المرتبطة بالنمو والاستثمار والتحول الاقتصادي للقارة. كما تميز المنتدى بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية وممثلي مقاولات صغرى ومتوسطة ورواد أعمال شباب، إلى جانب ممثلين عن القطاع العام. قمة إفريقيا إلى الأمام ستركز بشكل خاص على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة مع التركيز على الاستثمارات المتقاطعة والتنمية الاقتصادية والتكوين، إضافة إلى بلورة استجابات مشتركة تجاه التحديات العالمية، لا سيما تلك المرتبطة بالمناخ والسيادة الغذائية والانتقال الطاقي. رئيس الحكومة حل مساء الأحد بنيروبي لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة، وأيضا في القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو المرتقبة يوم 12 ماي الجاري.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
3: في مائدة مستديرة حول موضوع القراءة نافذة متعة وتعلم، أكد المشاركون أن أدب الطفل رافعة أساسية لتنمية خياله ولترسيخ القيم وتعزيز الهوية الثقافية. هذه المائدة المستديرة تندرج في إطار مشاركة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ضمن المعرض الدولي للنشر والكتاب.
6: هذا اللقاء ديال اليوم خصص لموضوع في غاية الأهمية من وجهة نظر المجلس، يتعلق بالقراءة، واللي غادي يتم تناوله من زاويتين: زاوية كون القراءة متعة، وكونها كذلك مصدر للتعلم. لهذا الغرض استدعينا وجهنا الدعوة لجوج الأسماء، أسماء وزينة في الحقل الأدبي والفني والكتابة الأدبية والشعرية، لكي يقاربوا هذا الموضوع من زوايا مختلفة.
3: وشدد المشاركون على أهمية إيلاء عناية أكبر بهذا التخصص الأدبي لمواكبة التحولات التربوية والاجتماعية والثقافية. كما عرفت هذه الندوة مشاركة متوجين في مسابقة تحدي القراءة العربي الذين تقاسموا تجاربهم الشخصية وكيف ساهمت هذه المبادرة في تغيير وتعزيز شغفهم بالقراءة.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: Les travaux de la 8e édition du Congrès international de l'art gagné ont pris fin à Essaouira. Après 3 jours d'échanges scientifiques consacrés aux enjeux de préservation et de valorisation durable de l'art gagné, ce congrès s'est imposé comme une plateforme dédiée au partage d'expertise et à la promotion de l'innovation.
8: On a eu plus d'une trentaine d'institutions nationales et internationales, une vingtaine donc de panélistes qui ont participé et aussi plus de 70 keynote speakers donc qui ont animé 4 axes essentiels. D'abord, le premier axe, c'est tout ce qui concerne la biodiversité et l'étude de l'écologie de l'art gagné. Le deuxième axe était beaucoup plus porté sur tout ce qui est donc l'arganiculture en tant que arboriculture, en passant de la biotechnologie, de la génomique jusqu'à bien sûr les itinéraires techniques qui sont adoptés. Le troisième axe, qui est beaucoup plus porté sur la valorisation des produits et des sous-produits, et le quatrième axe, qui est l'aspect socio-économique, qui est d'une importance cruciale.
7: À travers cette édition, le Congrès international de l'art gagné confirme son positionnement en tant que plateforme internationale d'échange qui contribue à accompagner la dynamique de développement de la filière dans le cadre de la stratégie Génération Green.
9: برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: دعا المشاركون في أشغال الملتقى العلمي الثالث لفمزجيد إلى تعزيز التنمية السياحية بالمنطقة وجعلها مدخلا لتثمين المؤهلات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها واحات إقليم طاطا.
11: نحن في أمام فومزجيد جبل، أمام فومزجيد واحات، فكان أن الحافز التنموي الذي نريد أن نضيفه إلى كل من الفلاحة والصناعات التقليدية والمهارات، أردنا أن نحدد موضوعا يتعلق بالتراث.
10: هذا اللقاء العلمي سعى إلى رصد الإمكانات التراثية والمشاهد الطبيعية التي تزخر بها واحات فومزجيد وإبراز أهم المشاريع السياحية بالمنطقة.
12: السياحة، التنمية السياحية تعد رافعة للتنمية بفومزجيد وبإقليم طاطا عموما، وأن الخلاصة الثانية عفوا هي أن العوامل التي تساعد على إنجاح هذه الرافعة هي عوامل شتى.
10: المشاركون أكدوا أن العروض والمداخلات شكلت أرضية لحوار أكاديمي مسؤول يرم بناء جسور متينة بين المعرفة العلمية والعمل الميداني لبلورة تصور للتنمية الترابية السياحية المندمجة.
2: غيم راديو.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد احتضن بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية مؤتمر إغ إسكا كونيكت أوتو، وهو لقاء رفع المستوى يركز على صناعة السيارات والرهانات الاستراتيجية للتنقل المستدام. قطاع صناعة السيارات يتجه نحو نماذج أكثر استدامة تعتمد على الكهرباء والابتكار، وذلك نتيجة للتحديات البيئية والتطورات التكنولوجية والانتظارات الجديدة للأسواق. هذا اللقاء جمع صناع القرار عموميين ورؤساء مقاولات ومستثمرين مغاربة ودوليين وخبراء وفاعلين في الصناعة من أجل تبادل الرؤى حول التحولات العميقة لصناعة السيارات. كانت هذه فرصة لمشاركة نجاح قطاع صناعة السيارات في المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فهذا القطاع هو أول قطاع صناعي بالمغرب وأول مشغل لليد العاملة. هذا اللقاء هو منصة للحوار واللقاء بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص بهدف جعل جهة الرباط سلا القنيطرة قطبا صناعيا مبتكرا ومستداما ومتصلا بالديناميات الدولية الكبرى.
2: غيم راديو.
13: الخبر من المصدر.
14: بالرباط انعقدت أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ذلك من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية والمبادلات التجارية بين البلدين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أكد بمناسبة هذا اللقاء أن هذه المشاورات تندرج في إطار تفعيل الرؤية الملكية المتبصرة الرامية إلى تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتوطيد علاقات المملكة مع حلفائها الاستراتيجيين.
15: أن عدد ديال الحلول اللي غنجيو نناقشوها جميع باش نسهلوا الأمور بالنسبة للتبادل التجاري ديال البلدين، وأن أيضا عدد ديال المناقشات حول الجمارك حول السلع متعددة الأنواع باش نسهلوا الولوج ديال هاد السلع للسوق الأمريكي ولا السوق الإفريقي عبر المغرب.
14: اللقاء شكل فرصة للتذكير بدور المغرب كقطب حقيقي وبوابة ولوج متميزة نحو السوق الإفريقية، كما مكن من تضارس تأثير القرارات الجمركية الأخيرة التي اعتمدتها الولايات المتحدة وبحث الآليات الكفيلة بتحسين وتعزيز تموقع وولوج المنتجات المغربية في ظل هذا المعطى الجديد.
13: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
13: الأخبار على مدار الساعة.
16: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع،
1: محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
17: نرحب بكم مستمعينا الكرام في المحطة الثقافية لهذا اليوم في تقديمها سلمى عدنان. والبداية من مدينة الصويرة، حيث تستعد من 25 إلى 27 من يونيو المقبل للتحول إلى فضاء عالمي للموسيقى والثقافات بمناسبة الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم. مهرجان رسخ على مدى ما يقارب 3 عقود مكانته كجسر فني يجمع بين معلمي جناوة وفنانين من مختلف بقاع العالم في حوار موسيقي متجدد يفتح المجال أمام ولادة أشكال إبداعية جديدة. وسيتميز حفل الافتتاح بعمل فني متعدد الأصوات يقوده المعلم مهدي ناسولي في لقاء يمزج بين تراث جناوة المغربي ورقصة إنتوري الرواندية المصنفة ضمن التراث الإنساني لليونسكو. كما سيعرف المهرجان لقاءات موسيقية لافتة تجمع بين الإيقاعات المغربية والإثيوبية وأخرى تمزج جناوة بالغوسبل الأمريكي، إلى جانب حضور أسماء فنية بارزة من بينها كارلينيوس براون، حميد القصري، وريتشارد بونا، رفقة الفنانة المغربية أسماء المنور. ويؤكد المنظمون أن هذه الدورة ستجعل من الصويرة مرة أخرى فضاء مفتوحا للتجريب الموسيقي والحوار الثقافي، حيث تتحول الموسيقى إلى لغة كونية تتجاوز الحدود والهويات الضيقة. وفي الجنوب الشرقي للمملكة، تحتضن مدينتي الرصان وأرفود من 15 إلى 17 من مايو الجاري الدورة 31 لملتقى سجل ماسا لفن الملحون المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت الشعار فن الملحون في خدمة الوحدة الوطنية. ويهدف هذا الموعد الثقافي إلى صون التراث المغربي وتعزيز إشعاعه الثقافي والحضاري من خلال برنامج غني يشمل سهرة فنية بمشاركة أجواق تمثل مختلف جهات المملكة، إضافة إلى تنظيم ماستر كلاس في فن الملحون وتكريم عدد من رواد هذا الفن العريق اعترافا بإسهاماتهم في الحفاظ عليه ونقله للأجيال الجديدة. كما تتضمن هذه الدورة مسابقة في الإنشاد لفائدة الفئات الشابة أقل من 18 عاما، إلى جانب مبادرات ثقافية ذات بعد إنساني موجهة لنزلاء السجن المحلي برشيدية ودار الطالب بأرفود، في خطوة تعكس قدرة الفن على تعزيز قيم الاندماج والانفتاح. إلى مدينة فاس، حيث دشنت الجامعة الخاصة لفاس رواقها الفني الجديد فن ضمن فعاليات أيام فاس للتصميم 2026 من خلال معرض تشكيلي يجمع بين أعمال الفنانة ريم السباعي والفنان متعدد تخصصات أحمد بناني. ويقدم المعرض تجربة بصرية تجمع بين الألوان المغربية الزاهية والرمزية التأملية، حيث تستحضر لوحات ريم السباعي ملامح المرأة المغربية والموسيقى الشعبية في توليفات لونية نابضة بالحياة، بينما يستكشف أحمد بناني عبر أعماله النحتية قضايا الهوية والجسد والذاكرة من خلال أشكال تجريدية تتأرجح بين الحضور والغياب. ويطمح هذا الرواق الفني الجديد إلى أن يصبح فضاء دائما لدعم الفنانين الشباب وتنشيط الحركة الثقافية بمدينة فاس عبر تعزيز الحوار بين الفن والهندسة المعمارية والتصميم والإبداع المعاصر. كانت هذه أبرز أخبار المحطة الثقافية لهذا اليوم. أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
2: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
18: استمرارا لتغطيتنا الخاصة والمبكرة لنهائيات كأس العالم، وهذه المرة مع جرد رياضي يظهر انتظاما ملحوظا فيما يخص حضور بعض المنتخبات في نهائيات كأس العالم بكل نسخه. المنتخب البرازيلي يحتل مركز الصدارة بشكل واسع، بلغ 22 مشاركة متتالية، وهي سلسلة متوالية غير مسبوقة تعكس استمرارية البرازيل على اللعب في أعلى مستويات. منتخب ألمانيا يأتي في المركز الثاني ب 18 مشاركة متتالية، في حين يكمل الثلاثية منصة التتويج منتخب إيطاليا ب 14 حضورا متتاليا قبل أن تنقطع متواليته مؤخرا. منتخب الأرجنتين يؤكد حضوره ب 13 مشاركة، متبوعا بإسبانيا ب 12 مشاركة، مكنتهما كعالمتين فارقتين في المشهد الكروي العالمي. أما من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية، فيبرز منتخب كوريا الجنوبية بعشر مشاركات متتالية، وهو رقم قياسي لبلد أسيوي. بدوره راكم منتخب المكسيك 8 مشاركات متتالية بين سنتي 1994 و2022، متبوعا بمجموعة من المنتخبات بسبع مشاركات متتالية، وهي إنجلترا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة. وفي الأخير يبرز منتخب بلجيكا والبرتغال اللذين تأهلا في ست مناسبات متتالية على غرار المتتاليات القديمة لمنتخب إنجلترا والمكسيك. هذه هي الأرقام التي تستثنى منها نسخة 2026، تعكس الهيمنة الدائمة لبعض المنتخبات القادرة على الحفاظ على مكانتها في قمة كرة القدم العالمية.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: ببلدتي جومبلو وشستر في بلجيكا نظمت مراسم تخليد الذكرى 86 لمعركة جومبلو، معركة تخلد على الخصوص ذكرى الجنود المغاربة الذين سقطوا في ميدان الشرف من أجل تحرير أوروبا من نير النازية والفاشية.
19: ذكرى اللي كتخلد واحد المعركة اللي شاركوا فيها الجنود المغاربة إدبال الحرب العالمية الثانية، هي معركة جومبلو. وكانت هاد معركة واحدة من المواجهات العسكرية اللي كانوا المغاربة شاركوا فيها في أوروبا.
10: خلال هذه المراسم كرم الجنود المغاربة الذين قضوا من أجل الحرية بموقع الفيلق الرابع للجيش في جومبلو، وكذا داخل المقبرة العسكرية الفرنسية بشاستر، حيث ترقد جثامين مئات الجنود المغاربة. إنها ذكرى مهمة للغاية، فمعركة جومبلو تؤرخ لحدث عسكري تاريخي ناجح، هي أيضا ملحمة جمعت صداقة متينة بين جنود فرنسا والمغرب. المشاركون في هذه المراسم سلطوا الضوء على أهمية هذه المعركة التي تمثل أحد النجاحات التكتيكية النادرة للحلفاء في مواجهة تقدم القوات الألمانية، فضلا عن قيم التلاحم والاحترام المتبادل التي وحدت رفاق السلاح المغاربة والفرنسيين والبلجيكيين في ساحة المعركة.
13: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
13: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: القراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ. وأيضا كتنمي اللغة، سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، و كما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
1: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قاده يعني في المستقبل.
2: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للاكل، طبيعه الحال ايضا الدماغ والذهن، يعني العمليات العقليه ايضا بحاجه لواحد النشاط. بالتالي كيخلي مجموعه من الوظائف المعرفيه، على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكره، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: في أمسية احتفت بجمال وأصالة الجواد العربي اختتمت بالمعهد الوطني للفرس ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط منافسات المحطة الإفريقية لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية. وقد سجلت هذه الدورة تميزا لافتا للإنتاج المحلي حيث تبارى 179 حصانا ل50 مربيا مغربيا، وتوجت الخيول الفائزة بالجوائز الذهبية في الفئات 6 للمسابقة بعد تقييم دقيق لمعايير النمط والجسم والحركة.
2: هذا الكأس العالمي هذا كيتنظم في 10 جولات في عبر العالم، وجوج جولات في إفريقيا مصر والمغرب، والحمد لله هذا المباراة هذه كانت تنظيم هائل ومشاركة مكتفة من الملاكة والمربين المغاربة.
3: هذه السنة تتميز بحضور كثير من المربين اللي شاركوا، تقريبا 20% من المربين اللي شاركين هذه السنة، لكن مقارنة مع السنة اللي فاتت هما 50 مربين ربي المشارك، تقريبا 179 خيل عربية أصيلة مغربية، يعني مزدادة هنا في المغرب والملاك متاعها مغربين.
1: وتعد هذه التظاهرة الدولية التي تمتد عبر 7 محطات في مختلف قارات العالم منصة لدعم المربين والملاك والارتقاء بسلالة الخيل العربية.
4: هناك واحد المستوى رفيع فيما يخص نوع الخيول، يعني الخيول متميزة ساهمت بها جميع المرابط الخيول العربية الأصيلة بالمملكة المغربية.
1: هذا الحدث لم يقتصر على التنافس والجمال، بل شكل فرصة لإبراز جودة البنية التحتية الرياضية للمملكة، وبذلك تؤكد الرباط من جديد مكانتها كوجهة دولية رائدة في عالم الفروسية، وتبرهن على قدرة المربين المغاربة على إنتاج سلالات راقية قادرة على اعتلاء منصات التتويج في أرقى مسابقات الجمال العالمية.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو،
0: ريم راديو.
6: وفي الشأن الوطني، المغرب يستضيف للسنة الثانية على التوالي نهائيات بطولة كأس أفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة التي أضحت موعدا أساسيا للمواهب الشابة في كرة القدم الإفريقية. هذه هي النسخة المقرر إقامتها من 13 من مايو إلى 2 من يونيو المقبل. ستجمع 16 منتخبا موزعا على 4 مجموعات يحذوها جميعا هدف مشترك يتمثل في التتويج باللقب القاري والتأهل إلى كأس العالم المقبلة لهذه الفئة. المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب سيخوض غمار هذه المنافسة بثوب المرشح للتتويج أمام جمهوره، حيث سيلعب أشبال الأطلس في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تونس ومصر وإثيوبيا، وهي مجموعة قوية. أهم ما سيميزها ديربي شمال أفريقيا أمام التونسيين والمواجهة المنتظرة ضد منتخب مصر.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: استمرارا لتغطيتنا الخاصة والمبكرة لنهائيات كأس العالم، وهذه المرة مع جرد رياضي يظهر انتظاما ملحوظا فيما يخص

0: دور بعض المنتخبات في نهائيات كأس العالم بكل نسخه. المنتخب البرازيلي يحتل مركز الصدارة بشكل واسع، بلغ 22 مشاركة متتالية، وهي سلسلة متوالية غير مسبوقة تعكس استمرارية البرازيل على اللعب في أعلى المستويات. منتخب ألمانيا يأتي في المركز الثاني ب 18 مشاركة متتالية، في حين يكمل ثلاثية منصة التتويج منتخب إيطاليا ب 14 حضورا متتاليا قبل أن تنقطع متواليته مؤخرا. منتخب الأرجنتين يؤكد حضوره ب 13 مشاركة، متبوعا بإسبانيا ب 12 مشاركة، مكنتهما كعلامتين فارقتين في المشهد الكروي العالمي. أما من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية، فيبرز منتخب كوريا الجنوبية بعشر مشاركات متتالية، وهو رقم قياسي لبلد أسيوي. بدوره راكب منتخب المكسيك 8 مشاركات متتالية بين سنتي 1994 و2022، متبوعا بمجموعة من المنتخبات بسبع مشاركات متتالية، وهي إنجلترا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة. وفي الأخير يبرز منتخب بلجيكا والبرتغال اللذين تأهلا في ست مناسبات متتالية على غرار المتتاليات القديمة لمنتخب إنجلترا والمكسيك. هذه هي الأرقام التي تستثنى منها نسخة 2026، تعكس الهيمنة الدائمة لبعض المنتخبات القادرة على الحفاظ على مكانتها في قمة كرة القدم العالمية.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: حضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمة إفريقيا إلى الأمام بنيروبي الاثنين بالقصر الرئاسي مأدوبة عشاء أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة. يضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات تقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما من الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. تجمع قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات من أجل بحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وستتناول أشغال هذه القمة بالخصوص سبل تعزيز شراكات متوازنة وملموسة، مع التركيز بشكل خاص على الاستثمار المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابة المشتركة للتحديات العالمية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، الطاقة والاتصالية في إفريقيا، آفاق التعاون الدولي، هو شعار الدورة الأولى للمنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي والطاقة والربط في إفريقيا الذي انطلقت فعاليته بالرباط. ويهدف هذا المنتدى الذي ينظم بمبادرة من المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري من أجل التنمية كفراد على مدى 3 أيام إلى مناقشة القضايا المرتبطة بالانتقال الرقمي والطاقة والربط واستشراف آفاق التعاون الدولي الجديدة في إفريقيا.
5: هذا المنتدى مخصص لمواضيع الذكاء الاصطناعي والطاقة والتنمية المستدامة، حيث سنناقش خلال 3 أيام قضايا تتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومختلف التحولات الرقمية والطاقية على القارة الإفريقية. وستخصص أشغال اليوم الثاني من المنتدى لتنظيم ندوات موضوعاتية حول الحلول العملية والاقتصاد الرقمي الإفريقي والشراكات الدولية ومستقبل الشغل والتعليم في عصر الذكاء الاصطناعي، فيما سيخصص اليوم الثالث لجلسات التواصل المهني. الهدف من هذا المنتدى هو إنشاء منصة إفريقية لتطوير تكنولوجيات بمعايير إفريقية خاصة ضمن مقاربة شمولية تدمج بين التحول الرقمي والتحول البيئي. فالمفارقة الموجودة هي أن القارة الإفريقية تمتلك الموارد المعدنية، لكننا لا ننتج أنظمة الذكاء الاصطناعي. فالتحدي الذي يواجهنا اليوم هو أن تتمكن إفريقيا من إنتاج أنظمتها الذكية الإفريقية الخاصة لكي تكون في خدمة تنمية القارة الإفريقية. ويسعى هذا المنتدى إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية بإفريقيا ودعم السياسات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز الأمن السيبراني وإنشاء مراكز إقليمية للابتكار ودعم رقمنة الإدارة وإطلاق برامج تدريبية للشباب.
6: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
7: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ذكرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المعلومات الصينية أن البلد أطلق برنامجا تجريبيا لمراجعة أخلاقيات وخدمات الذكاء الاصطناعي، وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة سيتم تنفيذ البرنامج التجريبي أولا في مناطق على مستوى المقاطعات تضم مناطق تجريبية وطنية للابتكار وتطبيق الذكاء الاصطناعي، وذلك من أجل استكشاف مناهج عملية لتنفيذ آليات مراجعة أخلاقيات وخدمات الذكاء الاصطناعي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الخطوة تأتي في وقت أصبحت فيه المخاطر الأخلاقية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التمييز الخوارزمي والاعتماد العاطفي، أكثر بروزا ما يشدد على ضرورة إنشاء مثل هذه الآليات. وتشمل المهام الرئيسية للبرنامج تحسين قواعد مراجعة أخلاقية العلوم والتكنولوجيا للذكاء الاصطناعي في المناطق على مستوى المقاطعات، وتوجيه إنشاء لجان أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا، واستكشاف بناء مراكز لمراجعة الأخلاقيات وتقديم الخدمات، وتنفيذ ممارسات مراجعة أخلاقية الذكاء الاصطناعي، وتحويل الخبرات المكتسبة في المراجعة إلى معايير تقنية، وتحسين آليات تقديم تقارير مراجعة الأخلاقيات. وبحسب الوثيقة تمت الدعوة إلى إنشاء شبكة وطنية لمراقبة مخاطر أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتجميع المواد التدريبية ذات الصلة، وتقديم دورات أخلاقية منتظمة، وتوفير خدمات مراقبة المخاطر الأخلاقية والتحذير المبكر لدعم المدن التجريبية.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
2: الخبر من المصدر. ريم راديو.
3: دعا المشاركون في أشغال الملتقى العلمي الثالث لفمزجيد إلى تعزيز التنمية السياحية بالمنطقة وجعلها مدخلا لتثمين المؤهلات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها واحات إقليم طاطا.
4: نحن في أمام فومزجيد جبل، أمام فومزجيد واحات، فكان أن الحافز التنموي الذي نريد أن نضيفه إلى كل من الفلاحة والصناعات التقليدية والمهارات، أردنا أن نحدد موضوعا يتعلق بالتراث.
3: هذا اللقاء العلمي سعى إلى رصد الإمكانات التراثية والمشاهد الطبيعية التي تزخر بها واحات فومزجيد وإبراز أهم المشاريع السياحية بالمنطقة.
5: السياحة، التنمية السياحية تعد رافعة للتنمية بفومزجيد وبإقليم طاطا عموما، وأن الخلاصة الثانية هي أن العوامل التي تساعد على إنجاح هذه الرافعة هي عوامل شتى.
3: المشاركون أكدوا أن العروض والمداخلات شكلت أرضية لحوار أكاديمي مسؤول يرم بناء جسور متينة بين المعرفة العلمية والعمل الميداني لبلورة تصور للتنمية الترابية السياحية المندمجة.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة. مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
7: شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في نيروبي في حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط الذي ترأسه كل من الرئيس الكيني ويليام روتو ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. المنتدى تميز بمشاركة متميزة للوفد المغربي، حيث ساهم في مختلف الورشات والندوات واللقاءات التي جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية وفرص الاستثمار. وجمع هذا المنتدى أكثر من 1500 من صناع القرار الاقتصادي والمستثمرين والمسؤولين العموميين من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى حول الرهانات الكبرى المرتبطة بالنمو والاستثمار والتحول الاقتصادي للقارة. كما تميز المنتدى بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية وممثلي مقاولات صغرى ومتوسطة ورواد أعمال شباب، إلى جانب ممثلين عن القطاع العام. قمة إفريقيا إلى الأمام ستركز بشكل خاص على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة مع التركيز على الاستثمارات المتقاطعة والتنمية الاقتصادية والتكوين، إضافة إلى بلورة استجابات مشتركة تجاه التحديات العالمية لا سيما تلك المرتبطة بالمناخ والسيادة الغذائية والانتقال الطاقي. رئيس الحكومة حل مساء الأحد بنيروبي لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة، وأيضا في القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو المرتقبة يوم 12 ماي الجاري.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: أكد خبراء ضمن ندوة في إطار الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للأرجان بالصويرة أن الابتكارات العلمية والتكنولوجية تمثل رافعة أساسية لتثمين المنتجات المشتقة من شجرة الأرجان وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية. هذه الندوة مكنت من الإحاطة بالتقدم المحرز على مستوى توصيف المركبات المستخلصة من شجرة الأرجان وبحث كيفية تثمينها، كما توقفت عند أهمية نقل التكنولوجيا والابتكار إلى التعاونيات، ما سيساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المغربية دوليا. كما أكد المتدخلون على ضرورة تعزيز الجسور بين البحث العلمي والتعاونيات العاملة في قطاع الأرجان لتسهيل نقل التكنولوجيا والابتكارات وتحسين جودة المنتجات المشتقة وتثمينها، مبرزين أهمية الترويج لشجرة الأرجان خارج مجالها الجغرافي التقليدي.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
9: الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، الطاقة والاتصالية في إفريقيا، آفاق التعاون الدولي، هو شعار الدورة الأولى للمنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي والطاقة والربط في إفريقيا الذي انطلقت فعاليته بالرباط. ويهدف هذا المنتدى الذي ينظم بمبادرة من المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري من أجل التنمية كفراد على مدى 3 أيام إلى مناقشة القضايا المرتبطة بالانتقال الرقمي والطاقة والربط واستشراف آفاق التعاون الدولي الجديدة في إفريقيا. هذا المنتدى مخصص لمواضيع الذكاء الاصطناعي والطاقة والتنمية المستدامة، حيث سنناقش خلال 3 أيام قضايا تتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومختلف التحولات الرقمية والطاقية على القارة الإفريقية. وستخصص أشغال اليوم الثاني من المنتدى لتنظيم ندوات موضوعاتية حول الحلول العملية والاقتصاد الرقمي الإفريقي والشراكات الدولية ومستقبل الشغل والتعليم في عصر الذكاء الاصطناعي، فيما سيخصص اليوم الثالث لجلسات التواصل المهني. الهدف من هذا المنتدى هو إنشاء منصة إفريقية لتطوير تكنولوجيات بمعايير إفريقية خاصة ضمن مقاربة شمولية تدمج بين التحول الرقمي والتحول البيئي. فالمفارقة الموجودة هي أن القارة الإفريقية تمتلك الموارد المعدنية لكننا لا ننتج أنظمة الذكاء الاصطناعي، فالتحدي الذي يواجهنا اليوم هو أن تتمكن إفريقيا من إنتاج أنظمتها الذكية الإفريقية الخاصة لكي تكون في خدمة تنمية القارة الإفريقية. ويسعى هذا المنتدى إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية بإفريقيا ودعم السياسات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز الأمن السيبراني وإنشاء مراكز إقليمية للابتكار ودعم رقمنة الإدارة وإطلاق برامج تدريبية للشباب.
10: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
10: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
13: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
14: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية يشيد بالالتزام الثابت للمغرب لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. بجنوب إفريقيا فقدان أزيد من 300,000 منصب شغل في ظرف 3 أشهر بحسب معطيات رسمية.

0: الغربية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بمالابو أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. زينب بوعادي والتفاصيل.
1: أكد السيد ناجيم أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة. كما شدد على ضرورة توفر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجه القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
0: في خبر آخر، سجل معدل البطالة في جنوب إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2026 ارتفاعا بنسبة 1.3 نقطة مئوية ليصل إلى 32.7% بعد فقدان حوالي 300 ألف شخص لوظائفهم، وفق ما أفادت به معطيات للوكالة الوطنية للإحصاء. الزكراوي والتفاصيل.
2: أحداث دراسة استقصائية فصلية لليد العاملة كشفت أن عدد العاملين انخفض بما مجموعه 345 ألف شخص خلال الربع الأول من العام الجاري، ليتراجع إجمالي عدد العاملين إلى 16,800,000 شخص. معدل البطالة الرسمي يواصل استقراره فوق عتبة 30% لأكثر من 5 سنوات، مسجلا بذلك أحد أعلى المعدلات على الصعيد العالمي. عدد العاطلين عن العمل ارتفع بواقع 300 ألف شخص، ما أدى إلى انخفاض صافي قدره 44 ألفا أي 0.2% في إجمالي الساكنة النشطة في البلاد. كما أظهرت الأرقام ارتفاعا في عدد الباحثين عن العمل المحبطين بواقع 178 ألف شخص، ليصل عددهم إلى 3,900,000، بينما زاد عدد الباحثين عن العمل المتاحين ب 55 ألفا ليصل إلى 910,000، وارتفع عدد الباحثين عن العمل غير المتاحين ب 6,000 ليصل إلى 49,000 شخص. وفي المقابل انخفض عدد الأشخاص خارج الساكنة النشطة لأسباب أخرى بما مجموعه 75,000 ليبلغ 12,400,000 شخص.
0: ونختم إفريقيا هذا اليوم من تونس، حيث أطلقت منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية الفاو مؤخرا آلية إقليمية لتنسيق المبادرات وترصيد الخبرات في تدبير الأنظمة الواحاتية بالبلدان المغاربية الخمسة. سلمى عدنان في المتابعة.
3: يتعلق الأمر بمركز امتياز إقليمي في مجال تنمية واستدامة الواحات مقره بمدينة توزر، والذي احتضن الأسبوع الماضي ورشة تشاورية بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وخبراء من البلدان المغربية. وأوضح محمد العمراني المسؤول الرئيسي عن السياسات بمكتب الفاو شبه الإقليمي لشمال إفريقيا بتونس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظمة الأممية أحدثت هذه الآلية الإقليمية كإطار لتفكير وعمل جماعي يخدم طموحات وأولويات البلدان المغربية في مجال تدبير المستدام والشامل للنظم الإيكولوجية التكنولوجيا والموارد الطبيعية وتعزيز قدرة هذه النظم على الصمود في مواجهة تغير المناخ. وحسب الخبير المغربي فإن من أهداف مركز الامتياز الخاص بالواحات بل ورد دليل بالممارسات الجيدة في الحكامة وبناء القدرات لترصيد وتثمين الممارسات المحلية والابتكارات التكنولوجية ومبادرات تعزيز سلاسل القيمة الواحاتية وتشغيل الشباب في هذه المناطق. وتطمح الفاو بالخصوص لجعل المركز إطارا مرجعيا لمعايير التنمية المستدامة في مناطق الواحات بشكل يساعد على الانتقال إلى نظم غذائية أكثر كفاءة وأكثر شمولا وأكثر قدرة على الصمود وأكثر استدامة تتحسن فيها ظروف عيش الساكنة بشكل شامل.
0: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بمالابو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة. كما شدد على ضرورة توفر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجهها القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. ريم راديو.
0: تعهدت دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا باستثمار نحو 200 مليار يورو لدعم منظومة السيارات الكهربائية لديها، ويشمل هذا الالتزام 109 مليارات يورو في سلسلة توريد البطاريات و60 مليار يورو في تصنيع السيارات الكهربائية وما بين 23 مليارا و46 مليار يورو في شبكات الشحن العامة، مع نشر أكثر من 1,000,000 نقطة شحن عامة. وقالت المجموعة للأبحاث إن أوروبا تنتج بطاريات لحوالي ثلث السيارات الكهربائية المباعة محليا، ويمكن أن تلبي الطاقة الإنتاجية المعلنة الطلب المستقبلي حال استغلالها بالكامل. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت في وقت سابق أن الصين أنتجت أكثر من 80% من البطاريات المصنعة في سنة 2025، بما يشمل تلك المستخدمة في غير السيارات الكهربائية. غريم راديو.
4: غريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية، ذاك ما أكده الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام.
7: Franchement, ce qu'a fait le Maroc, c'est une révolution incroyable.
6: إنما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة. فالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنيات الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. الرئيس الفرنسي أعلن أيضا عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، موضحا أن هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 150 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا، مضيفا أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، ومعتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة إلى الاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى، كما شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات بين قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: وفي الشأن الوطني المغرب يستضيف للسنة الثانية على التوالي نهائيات بطولة كأس أفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة التي أضحت موعدا أساسيا للمواهب الشابة في كرة القدم الإفريقية. هذه هي النسخة المقرر إقامتها من 13 من مايو إلى 2 من يونيو المقبل. ستجمع 16 منتخبا موزعا على 4 مجموعات يحذوها جميعا هدف مشترك يتمثل في التتويج باللقب القاري والتأهل إلى كأس العالم المقبلة لهذه الفئة. المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب سيخوض غمار هذه المنافسة بثوب المرشح للتتويج أمام جمهوره، حيث سيلعب أشبال الأطلس في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تونس ومصر وإثيوبيا، وهي مجموعة قوية. أهم ما سيميزها ديربي شمال أفريقيا أمام التونسيين والمواجهة المنتظرة ضد منتخب مصر.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: استمرارا لتغطيتنا الخاصة والمبكرة لنهائيات كأس العالم، وهذه المرة مع جرد رياضي يظهر انتظاما ملحوظا فيما يخص حضور بعض المنتخبات في نهائيات كأس العالم بكل نسخه. المنتخب البرازيلي يحتل مركز الصدارة بشكل واسع، بلغ 22 مشاركة متتالية وهي سلسلة متوالية غير مسبوقة تعكس استمرارية البرازيل على اللعب في أعلى مستويات. منتخب ألمانيا يأتي في المركز الثاني ب 18 مشاركة متتالية، في حين يكمل ثلاثية منصة التتويج منتخب إيطاليا ب 14 حضورا متتاليا قبل أن تنقطع متواليته مؤخرا. منتخب الأرجنتين يؤكد حضوره ب 13 مشاركة متبوعا بإسبانيا ب 12 مشاركة، مكنتهما كعالمتين فارقتين في المشهد الكروي العالمي. أما من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية فيبرز منتخب كوريا الجنوبية بعشر مشاركات متتالية، وهو رقم قياسي لبلد أسيوي. بدوره راكب منتخب المكسيك 8 مشاركات متتالية بين سنتي 1994 و2022 متبوعا بمجموعة من المنتخبات بسبع مشاركات متتالية، وهي إنجلترا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة. وفي الأخير يبرز منتخب بلجيكا والبرتغال اللذين تأهلا في 6 مناسبات متتالية الغرارية المتتاليات القديمة لمنتخب إنجلترا والمكسيك. هذه هي الأرقام التي تستثنى منها نسخة 2026 تعكس الهيمنة الدائمة لبعض المنتخبات القادرة على الحفاظ على مكانتها في قمة كرة القدم العالمية.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: ببلدتي جومبلو وشستر في بلجيكا نظمت مراسم تخليد الذكرى 86 لمعركة جومبلو معركة تخلد على الخصوص ذكرى الجنود المغاربة الذين سقطوا في ميدان الشرف من أجل تحرير أوروبا من نير النازية والفاشية.
5: ذكرى اللي كتخلد واحد المعركة اللي شاركوا فيها الجنود المغاربة إدبال الحرب العالمية الثانية هي معركة جونبلو. وكانت هاد معركة واحدة من المواجهات العسكرية اللي كانوا المغاربة شاركوا فيها في أوروبا.
4: خلال هذه المراسم كرم الجنود المغاربة الذين قضوا من أجل الحرية بموقع الفيلق الرابع للجيش في جونبلو، وكذا داخل المقبرة العسكرية الفرنسية بشاستر حيث ترقد جثامين مئات الجنود المغاربة. إنها ذكرى مهمة للغاية، فمعركة جونبلو تؤرخ لحدث عسكري تاريخي ناجح، هي أيضا ملحمة جمعت صداقة متينة بين جنود فرنسا والمغرب. المشاركون في هذه المراسم سلطوا الضوء على أهمية هذه المعركة التي تمثل أحد النجاحات التكتيكية النادرة للحلفاء في مواجهة تقدم القوات الألمانية، فضلا عن قيم التلاحم والاحترام المتبادل التي وحدت رفاق السلاح المغاربة والفرنسيين والبلجيكيين في ساحة المعركة.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم. من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: بمدينة الرباط أسدل الستار على فعالية الدورة الخامسة للمهرجان الوطني لجائزة محمد الجم لمسرح الشباب بتشويج مسرحية ثلاثي الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة من مارتيل بالجائزة الكبرى. هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا والتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
7: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التبنيل أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
6: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
8: هذا الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، مهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
6: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارة المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشتلا ينبض بالحياة يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد احتضن بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية مؤتمر إغ إسكا كونيكت أوتو، وهو لقاء رافع المستوى يركز على صناعة السيارات والرهانات الاستراتيجية للتنقل المستدام. قطاع صناعة السيارات يتجه نحو نماذج أكثر استدامة تعتمد على الكهرباء والابتكار، وذلك نتيجة للتحديات البيئية والتطورات التكنولوجية والانتظارات الجديدة للأسواق. هذا اللقاء جمع صناع القرار، عموميين ورؤساء مقاولات، ومستثمرين مغاربة ودوليين، وخبراء وفاعلين في الصناعة، من أجل تبادل الرؤى حول التحولات العميقة لصناعة السيارات. كانت هذه فرصة لمشاركة نجاح قطاع صناعة السيارات في المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فهذا القطاع هو أول قطاع صناعي بالمغرب وأول مشغل لليد العاملة. هذا اللقاء هو منصة للحوار واللقاء بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص، بهدف جعل جهة الرباط سلا القنيطرة قطبا صناعيا مبتكرا ومستداما ومتصلا بالديناميات الدولية الكبرى.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو، ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
9: انطلقت بنيروبي أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام بمشاركة رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الموعد الإفريقي الفرنسي الكبير المنظم تحت شعار إفريقيا إلى الأمام شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. كلا من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال، إضافة إلى سفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان عبد الرزاق العسل. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. وتجمع هذه القمة التي تنظم بشكل مشترك بين كينيا وفرنسا الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى العديد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة لبحث آفاق تعزيز الشراكات بين فرنسا والدول الإفريقية. وتطمح قمة إفريقيا إلى الأمام الأولى من نوعها التي تنظم في بلد ناطق بالإنجليزية إلى تعزيز شراكات إفريقية فرنسية قوية ومتوازنة قائمة على تكاملات اقتصادية حقيقية وموجهة لخدمة الشعوب. كما تسلط القمة الضوء على تنوع الفاعلين المشاركين في النقاشات من دول ومقاولات وشباب وفنانين ومكونات المجتمع المدني والجاليات، وذلك بهدف تسريع الاستثمارات المتبادلة وبناء حلول عملية للتحديات المشتركة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
10: Les travaux de la 8e édition du Congrès international de l'art gagné ont pris fin à Essaouira. Après 3 jours d'échanges scientifiques consacrés aux enjeux de préservation et de valorisation durable de l'art gagné, ce congrès s'est imposé comme une plateforme dédiée au partage d'expertise et à la promotion de l'innovation.
11: On a eu plus d'une trentaine d'institutions nationales et internationales, une vingtaine donc de panélistes qui ont participé et aussi plus de 70 keynote speakers donc qui ont animé 4 axes essentiels. D'abord, le premier axe, c'est tout ce qui concerne la biodiversité et l'étude de l'écologie de l'art gagné. Le deuxième axe était beaucoup plus porté sur tout ce qui est donc l'arganiculture en tant que arboriculture, en passant de la biotechnologie, de la génomique jusqu'à bien sûr les itinéraires techniques qui sont adoptés. Le troisième axe, qui est beaucoup plus porté sur la valorisation des produits et des sous-produits, et le quatrième axe, qui est l'aspect socio-économique, qui est d'une importance cruciale.
10: À travers cette édition, le Congrès international de l'art gagné confirme son positionnement en tant que plateforme internationale d'échange qui contribue à accompagner la dynamique de développement de la filière dans le cadre de la stratégie Génération Green.
12: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
13: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
14: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كيحتفل العالم كامل في 12 ماي من كل سنة باليوم العالمي للتمريض، وهذه المناسبة ماشي احتفال عادي، هو فرصة باش الأفراد كاملين في المجتمع يعطيوا القيمة الحقيقية اللي كيستحقوها الممرضات والممرضين اللي كيسهروا ليل ونهار على صحة المرضى. هذا اليوم تزامن مع ذكرى ميلاد فلورنس نايتينجيل، رائدة التمريض الحديث البريطانية، وكيطلقوا عليها اسم سيدة المصباح أو السيدة حاملة المصباح. هي من الأوائل اللي طوروا هذه المهنة وخلوها منظمة ومهمة في المجال الطبي. عموما الممرض في الواقع ماشي فرد عادي كيعاون الطبيب، بالعكس عنده دور أساسي وكبير داخل المستشفى وفي المراكز الصحية وحتى في التوعية الصحية لفائدة أفراد المجتمع. بزاف ديال الناس كيشوفوا الطبيب هو العنصر الأساسي والمهم في مجال الصحة، لكن الحقيقة حتى الممرض، لأنه هو اللي كيبقى قريب من المريض أغلب الأوقات، وكيعرف الحالة دياله بالتفصيل، وكيقدم ليه الدعم النفسي والجسدي، وكيراعيه حتى كيتعافى. والممرض في المغرب كباقي الممرضين في العالم كيقوم بمهام كثيرة ومتنوعة. أول حاجة كيستقبل المريض وكيهيئ ليه الظروف المناسبة للعلاج، وكيقيس ليه الضغط والسكر والحرارة، وكيعطيه الأدوية في الوقت المناسب، وكيبدل الضمادات، وكيواكب الحالة الصحية دياله بشكل مستمر. وإذا وقع أي تغيير في حالة المريض هو أول واحد كينتبه وكيخبر الطبيب باش يتدخل بسرعة. هذه المسؤولية كتحتاج تركيز كبير وصبر وتجربة، والممرض أيضا كيقدم الدعم النفسي للمريض. بزاف ديال المرضى كيكونوا خايفين أو متوترين، خصوصا لما كيكونوا شاكين في إصابتهم مرض خطير أو لما كيكونوا غيخضعوا لعملية جراحية. هنا كيجي دور الممرض اللي كيحاول يتكلم معهم ويطمئنهم ويخفف عليهم الضغط.

0: حديثية تطوعية حول النظافة والتلقيح والتغذية الصحية وخطورة التدخين والمخدرات وطرق الوقاية من الأمراض، وكيرفقوا الأطباء في بعض القوافل الطبية اللي كينظموها كتجول مجموعة من المناطق النائية وبدون مقابل. وهذا الدور مهم جدا، لأن الوقاية خير من العلاج، وكل ما كان المواطن واعي بها كل ما نقصت الأمراض والمشاكل الصحية. وما ننسوش أنه خلال الأزمات الصحية كيبان الدور الحقيقي ديال الممرضين. مثلا فترة كوفيد 19 العالم كامل شاف وحضر كيفاش الممرضين كانوا في الواجهة، وهما اللي كانوا كيعتنيوا بالمرضى وكيخدموا ساعات طويلة وسط ظروف صعيبة وخطيرة على صحتهم وحياتهم، وماشي غير عليهم بوحدهم بل حتى على أسرهم. وبزاف منهم تعرضوا للمرض، والبعض منهم فقدوا حياتهم وهما كيخدموا المواطنين. هذه الأزمة بالذات بينت أن مهنة التمريض مهنة إنسانية نبيلة كتحتاج لتضحية وشجاعة كبيرة. لذلك أي فرد اختار هذه المهنة خاصه يتحلى بصفات بحال الصبر والرحمة وحسن التواصل والانضباط والقدرة على تحمل الضغط، حيث هذا العمل ماشي سهل، فيه تحديات كبيرة. مثلا في أقسام المستعجلات والإنعاش كيواجه الممرض يوميا حالة صعيبة ومؤلمة، كذلك خاصه يبقى دائما على اطلاع على كل التطورات الطبية والتقنيات الجديدة للتمريض باش يقدر يقدم خدمات صحية بجودة عالية. لكن كيبقى دائما الجانب الإنساني والأخلاقي مهم جدا عند الممرض، لأنه كيتعامل مع مواطنين مرضى كيحتاجوا المعاملة خاصة، مع مسنين أطفال شباب نساء، وكيتعامل أيضا مع مختلف المستويات الاجتماعية والثقافية، خاصه ما يتعاملش بانتقائية ويفضل مواطن على آخر لأن واحد من مستوى اجتماعي راقي والآخر مواطن بسيط ما يهتمش به، ويمنع نفسه من تلقي الرشوة باش يقدم خدمات هي في الأصل كتدخل ضمن المهام ديالو، وحتى إذا ما كانتش ضمنها يتعامل برحمة وبأخلاق عالية. طبعا بعض الممرضين كيعاني من ضغط العمل وقلة الإمكانيات، خصوصا في بعض المناطق البعيدة اللي كتعاني من النقص في الأطر الصحية. ورغم كل هاد الإكراهات ما ينسوش أنهم كيقوموا بواحد المهنة عندها جانب إنساني كبير، ويقدموا الخدمات للمواطن حسب الإمكانيات المتوفرة، وماشي ينهروه ويعاملوه بقسوة، على الأقل يفهموه بأسلوب جيد كيعكس دورهم المقرون بالرحمة حتى يحظوا بالاحترام والتقدير. ومهنة التمريض في الدول المتقدمة بحال دول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية وكتحظى باحترام كبير. أيضا في المغرب في السنوات الأخيرة صبحت هذه المهنة عندها مكانة قوية، وتفتحت معاهد عليا ومؤسسات كتكون في المهن التمريضية وتقنيات الصحة، لذلك كتشترط الحصول على البكالوريا. اللي اختاروا مهنة التمريض عندهم إمكانيات يطوروا مهارتهم ويقدموا خدمات أفضل للمرضى، لأنهم ما كيقوموش بوظيفة عادية، فهم كيحميوا صحة المواطنين وكينقذوا الأرواح. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: حضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمة إفريقيا إلى الأمام بنيروبي الاثنين بالقصر الرئاسي مأدوبة عشاء أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة. يضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات تقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما من الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. تجمع قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات من أجل بحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وستتناول أشغال هذه القمة بالخصوص سبل تعزيز الشراكات المتوازنة.

0: ملموسة مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابة المشتركة للتحديات العالمية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
4: التأطير السياسي والقانوني والتواصلي للاستحقاقات المقبلة موضوع ندوة تكوينية جرى اختتام أشغالها بأفرار التابعة لإقليم أزيلال.
5: احنا الآن بصدد ندوة موجهة للفاعلين السياسيين لا داخل الحزب ولا خارج الحزب، باعتبار أننا مقبلين على انتخابات تشريعية ديال 23 شتنبير.
6: مقبلين على الاستحقاقات المقبلة، لازم أن الفاعل السياسي يكون على دراية، وهاد التنظيمات من خلالها يمكن له ينفتح على مواطن بصفة يعني قانونية.
4: الدورة المنظمة بمبادرة من المؤسسة الخضراء للمواطنة الذكية بشراكة مع المؤسسة الدولية غرون لينكس ومنظمة النساء المغربيات الخضراء، شكلت مناسبة لتبادل الرؤى حول عدد من القضايا المرتبطة بالتأطير السياسي والإطار القانوني المنظم للاستحقاقات الانتخابية وآليات التواصل في المجال السياسي وسبل التفاعل مع وسائل الإعلام.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
7: كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تشكيلة مجموعة دراسة تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة، والهدف تزويد الجمهور والمنتخبات واللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم، 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائيي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينغر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر أكثر إثارة، مبرزا الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضا من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
2: غيم راديو. غيم
1: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
9: في أمسية احتفت بجمال وأصالة الجواد العربي اختتمت بالمعهد الوطني للفرس ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط منافسات المحطة الإفريقية لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية. وقد سجلت هذه الدورة تميزا لافتا للإنتاج المحلي، حيث تبارى 179 حصانا ل50 مربيا مغربيا، وتوجت الخيول الفائزة بالجوائز الذهبية في الفئات 6 للمسابقة بعد تقييم دقيق لمعايير النمط والجسم والحركة.
10: هذا الكأس العالمي هذا كيتنظم في 10 جولات في عبر العالم، وجوج جولات في إفريقيا مصر والمغرب، والحمد لله هذا المباراة هذه كانت تنظيم هائل ومشاركة مكتفة من الملاكة والمربين المغاربة.
11: هذه السنة تتميز بحضور كثير من المربين اللي تشاركوا، تقريبا 20% من المربين اللي شاركين هذه السنة، لكن مقارنة مع السنة اللي فاتت هما 50 مربين مربي المشارك، تقريبا 179 خيل عربية أصيلة مغربية، يعني مزدادة هنا في المغرب والملاك متاعها مغربين.
9: وتعد هذه التظاهرة الدولية التي تمتد عبر 7 محطات في مختلف قارات العالم منصة لدعم المربين والملاك والارتقاء بسلالة الخيل العربية.
12: هناك واحد المستوى رفيع فيما يخص نوع الخيول، يعني الخيول المتميزة ساهمت بها جميع المرابط الخيول العربية الأصيلة بالمملكة المغربية.
9: هذا الحدث لم يقتصر على التنافس والجمال، بل شكل فرصة لإبراز جودة البنيات التحتية الرياضية للمملكة، وبذلك تؤكد الرباط من جديد مكانتها كوجهة دولية رائدة في عالم الفروسية، وتبرهن على قدرة المربين المغاربة على إنتاج سلالات راقية قادرة على اعتلاء منصات التتويج في أرقى مسابقات الجمال العالمية.
2: غيم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
7: مرحبا بكم مستمعينا في النشرة الاقتصادية، ترافقكم فيها نسرين ألفقيه، وهذه أبرز العناوين. السيد أخنوش يؤكد على أن الصناعة إحدى ركائز التحول الاقتصادي بالمغرب. ارتفاع الموارد الجبائية ب10.4 مليار درهم حتى متم أبريل. وزير النقل يؤكد على أن اللوجستيك دعامة استراتيجية للتنافسية والاستدامة الاقتصادية. صندوق محمد السادس للاستثمار يطلق طلب إبداء اهتمام. رئيس الحكومة عزيز أخنوش أكد على أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة إحدى الركائز الأساسية لتحوله الاقتصادي. وأوضح السيد أخنوش في مداخلة ضمن جلسة حول الهندسة المالية نظمت في إطار قمة إفريقيا إلى الأمام بنيروبي بحضور الرئيس الكيني ونظيره الفرنسي إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورؤساء مؤسسات دولية، أن هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لاسيما صناعة السيارات والطيران. وأضاف أن المغرب يتموقع أيضا ضمن صناعات العقد المقبل لاسيما البطاريات والهيدروجين الأخضر والتثمين الصناعي للموارد الطبيعية، مبرزا أن هذه التجربة تعزز قناعة راسخة مفادها أن إفريقيا ينبغي أن ينظر إليها كقارة للفرص والحلول والاستثمار. تركز أشغال هذه القمة على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة مع إلى اهتمام خاص للاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابات المشتركة للتحديات العالمية. الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أفاد بمجلس المستشارين أن الموارد الجبائية ارتفعت ب10.4 مليار درهم إلى حدود نهاية أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
13: السيد فوزي لقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول تنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2026 أوضح أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي هم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا ب9.1 مليار درهم، أي بنسبة 25% مقارنة مع ما تم أبريل من العام الماضي. وأضاف أن الضريبة على الدخل ارتفعت بمليار درهم، أي بنسبة 4.8%، فيما سجلت الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعا ب1.3 مليار درهم، أي بنسبة 4%، مع نسبة إنجاز بلغت 49% إلى حدود نهاية أبريل. كما سجل الوزير ارتفاع رسوم التسجيل والتنبر بمليار درهم، أي بما يقارب 11.4%، فضلا عن ارتفاع موارد الضريبة الداخلية على الاستهلاك ب854 مليون درهم، معتبرا أن هذه المعطيات تعكس حفاظ الاستهلاك الداخلي على مستوياته بل وارتفاعه بنسبة 7.4%.
7: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أكد في كلمته خلال افتتاح فعاليات الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط بالدار البيضاء على أن اللوجستيك أضحى دعامة استراتيجية للتنافسية والاستدامة الاقتصادية. إلهام العبيد في المتابعة.
14: اللوجستيك أضحى دعامة استراتيجية للتنافسية والاستدامة الاقتصادية، هذا ما أكده وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح في كلمة له خلال افتتاح فعاليات الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط بالدار البيضاء. مبرزا المكانة الاستراتيجية التي يحتلها قطاع النقل واللوجستيك في الرؤية التنموية للمملكة. وأضاف أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت بلادنا إصلاحات طموحة وأطلقت مشاريع مهيكلة كبرى تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب كقطب لوجستيكي إقليمي يربط بين إفريقيا وأوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط. واعتبر في هذا السياق أن المعرض يشكل فرصة للوقوف على الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة لتطوير قطاع اللوجستيكي بالمملكة. وبعدما أشار إلى أنه تمت تعبئة مئات الهكتارات من المناطق اللوجستيكية عبر تراب المملكة وهي في طور التهيئة من أجل بناء شبكة وطنية مندمجة قادرة على مواكبة احتياجات الاقتصاد الوطني، سجل أنه على مستوى الممر اللوجستيكي زنات النواصر الذي سيربط بين شمال وجنوب الدار البيضاء تتواصل أشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية أولاد صالح، لافتا إلى أنه من المرتقب أن تنتهي الأشغال بهذه المنطقة.
7: صندوق محمد السادس للاستثمار أعلن عن إطلاق طلب إبداء الاهتمام الرامي إلى انتقاء مقاولات مغربية للاستفادة من برنامج دعم المقاولات المغربية. وذكر بلاغ للصندوق أن هذا البرنامج الذي أطلق في 20 يناير 2026 والذي يرتكز على مكونين رئيسيين يتمثلان في التخصيص بالاستثمار والتحضير له، يهدف إلى مواكبة المقاولات في تحسين هيكلتها الاستراتيجية والتنظيمية والمالية من أجل إعدادها لفرص التمويل، ولا سيما تلك التي يقترحها صندوق محمد السادس للاستثمار. المصدر ذاته أوضح أن البرنامج يستهدف المقاولات الراغبة في هيكلة مشروع للنمو أو تعزيز أسسها المالية أو الاستيعاب الأمثل لآلية التمويل المتاحة، خاصة في أفق اللجوء إلى أدوات تمويلية تتعلق بحقوق الملكية وشبه حقوق الملكية. كما يطمح البرنامج إلى إطلاع وتزويد المقاولات المغربية بالآليات اللازمة حول مختلف روافع التمويل الممكن تعبئتها، مع المساهمة في تعزيز أسسها التدبيرية وقدرتها على التفاعل مع المستثمرين. كما سيتيح توجيه المقاولات نحو الآليات الأكثر ملائمة لها ولمستوى نضجها، وذلك قبل مباشرة أي مسار مهيكل لتعبئة التمويلات أو اللجوء إلى حلول تمويلية مناسبة. نهاية النشرة الاقتصادية، كانت معكم نسرين ألفقيه، إلى اللقاء.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
15: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
0: أكد رئيس الفرنسي مانويل ماكرون الاثنين بنيروبي أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية. السيد ماكرون قال في كلمة خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام، الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام، قال إن ما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة، مشيرا إلى أن التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة تقنية الفرنسية، يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. كما أعلن الرئيس الفرنسي عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا. هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 250 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا. وأكد ماكرون أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، معتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة للاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي والمستثمرين والمسؤولين العموميين من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى حول قضايا النمو والاستثمار والتحول الاقتصادي بالقارة. رئيس الحكومة عزيز أخنوش شارك في حفل اختتام هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية وممثلي مقاولات صغرى ومتوسطة ورواد أعمال شباب إلى جانب ممثلين عن القطاع العام.
1: غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
8: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
17: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من الجنوب الشرقي وجنوب البلاد مع نزول قطرات مطرية متفرقة وبروز رعد بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا بالأقاليم الجنوبية. كما يرتقب أن تنزل بعض الأمطار جد خفيفة أو قطرات مطرية متفرقة بالريف والسواحل الشمالية والوسطى والأطلس المتوسط، ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى أحيانا قوية بالأطلس والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وجنوب البلاد مع هبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 15 و 21 درجة جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية للمملكة وما بين 10 و 15 درجة بباقي المناطق. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع جنوب الأقاليم الصحراوية بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان إلى هائج بالسواحل الأطلسية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: في مائدة مستديرة حول موضوع القراءة نافذة متعة وتعلم، أكد المشاركون أن أدب الطفل رافعة أساسية لتنمية خياله ولترسيخ القيم وتعزيز الهوية الثقافية. هذه المائدة المستديرة تندرج في إطار مشاركة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ضمن المعرض الدولي للنشر والكتاب.
20: هذا اللقاء ديال اليوم خصص لموضوع في غاية الأهمية من وجهة نظر المجلس يتعلق بالقراءة، واللي غادي يتم تناوله من زاويتين: زاوية كون القراءة متعة وكونها كذلك مصدر للتعلم. لهذا الغرض استدعينا وجهنا الدعوة لجوج الأسماء، أسماء وزينة في الحقل الأدبي والفني والكتابة الأدبية والشعرية، لكي يقاربوا هذا الموضوع من زوايا مختلفة.
19: وشدد المشاركون على أهمية إيلاء عناية أكبر بهذا التخصص الأدبي لمواكبة التحولات التربوية والاجتماعية والثقافية، كما عرفت هذه الندوة مشاركة المتوجين في مسابقة تحدي القراءة العربي الذين تقاسموا تجاربهم الشخصية وكيف ساهمت هذه المبادرة في تغيير وتعزيز شغفهم بالقراءة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
2: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
21: بالرباط انعقدت أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية والمبادلات التجارية بين البلدين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أكد بمناسبة هذا اللقاء أن هذه المشاورات تندرج في إطار تفعيل الرؤية الملكية المتبصرة الرامية إلى تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتوطيد علاقات المملكة مع حلفائها الاستراتيجيين.
22: أن عدد ديال الحلول اللي غنجيو نناقشوها جميع باش نسهلوا الأمور بالنسبة للتبادل التجاري ديال البلدين، وأن أيضا عدد المناقشات حول الجمارك حول السلاح متعددة الأنواع باش نسهلوا الولوج ديال هاد السلاح للسوق الأمريكي ولا السوق الإفريقي عبر المغرب.
21: اللقاء شكل فرصة للتذكير بدور المغرب كقطب حقيقي وبوابة ولوج متميزة نحو السوق الإفريقية، كما مكن من تدارس تأثير القرارات الجمركية الأخيرة التي اعتمدتها الولايات المتحدة وبحث الآليات الكفيلة بتحسين وتعزيز تموقع وولوج المنتجات المغربية في ظل هذا المعطى الجديد.
2: غيم راديو.
5: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم
2: راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الاثنين بنيروبي أن الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية. السيد ماكرون قال في كلمة لاختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام، قال إن ما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة، مشيرا إلى أن التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة تقنية الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. كما أعلن الرئيس الفرنسي عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا. هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 250 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا. وأكد ماكرون أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، معتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة للاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي والمستثمرين والمسؤولين العموميين من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى حول قضايا النمو والاستثمار والتحول الاقتصادي بالقارة. رئيس الحكومة عزيز أخنوش شارك في حفل اختتام هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات اجتماعات ثنائية واجتماعات جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية وممثلي مقاولات صغرى ومتوسطة ورواد أعمال شباب إلى جانب ممثلين عن القطاع العام.
16: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
16: الخبر من المصدر.
4: دعا المشاركون في أشغال الملتقى العلمي الثالث لفمزجيد إلى تعزيز التنمية السياحية بالمنطقة وجعلها مدخلا لتثمين المؤهلات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها واحات إقليم طاطا.
6: نحن في أمام فومزجيد جبل، أمام فومزجيد واحات، فكان أن الحافز التنموي الذي نريد أن نضيفه إلى كل من الفلاحة والصناعات التقليدية والمهارات، أردنا أن نحدد موضوعا يتعلق بالتراث.
4: هذا اللقاء العلمي سعى إلى رصد الإمكانات التراثية والمشاهد الطبيعية التي تزخر بها واحات فومزجيد وإبراز أهم المشاريع السياحية بالمنطقة.
10: السياحة، التنمية السياحية تعد رافعة للتنمية بفومزجيد وبإقليم طاطا عموما، وأن الخلاصة الثانية هي أن العوامل التي تساعد على إنجاح هذه الرافعة هي عوامل شتى.
4: المشاركون أكدوا أن العروض والمداخلات شكلت أرضية لحوار أكاديمي مسؤول يرم بناء جسور متينة بين المعرفة العلمية والعمل الميداني لبلورة تصور للتنمية الترابية السياحية المندمجة.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو،
23: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
16: الأخبار على مدار الساعة.
4: الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية، ذاك ما أكده الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام، الإلهام والربط، المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام. إنما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة، فالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنيات الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. الرئيس الفرنسي أعلن أيضا عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، موضحا أن هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 150 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا، مضيفا أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، ومعتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة إلى الاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى، كما شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات بين قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية.
2: غيم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
16: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
9: وفي الشأن الوطني، المغرب يستضيف للسنة الثانية على التوالي نهائيات بطولة كأس أفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة، التي أضحت موعدا أساسيا للمواهب الشابة في كرة القدم الإفريقية. هذه هي النسخة المقرر إقامتها من 13 من مايو إلى 2 من يونيو المقبل. ستجمع 16 منتخبا موزعا على 4 مجموعات، يحذوها جميعا هدف مشترك يتمثل في التتويج باللقب القاري والتأهل إلى كأس العالم المقبلة لهذه الفئة. المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب سيخوض غمار هذه المنافسة بثوب المرشح للتتويج أمام جمهوره، حيث سيلعب أشبال الأطلس في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات تونس ومصر وإثيوبيا، وهي مجموعة قوية. أهم ما سيميزها ديربي شمال أفريقيا أمام التونسيين والمواجهة المنتظرة ضد منتخب مصر.
2: غيم راديو.
11: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: ريم راديو.
16: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: تعهدت دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا باستثمار نحو 200 مليار يورو لدعم منظومة السيارات الكهربائية لديها، ويشمل هذا الالتزام 109 مليارات يورو في سلسلة توريد البطاريات، و60 مليار يورو في تصنيع السيارات الكهربائية، وما بين 23 مليارا و46 مليار يورو في شبكات الشحن العامة، مع نشر أكثر من مليون نقطة شحن عام. وقالت المجموعة للأبحاث إن أوروبا تنتج بطاريات لحوالي ثلث السيارات الكهربائية المباعة محليا، ويمكن أن تلبي الطاقة الإنتاجية المعلنة الطلب المستقبلي حال استغلالها بالكامل. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت في وقت سابق أن الصين أنتجت أكثر من 80% من البطاريات المصنعة في سنة 2005، بما يشمل تلك المستخدمة في غير السيارات الكهربائية.
16: غيم راديو.
2: غيم راديو.
16: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية.
24: بمدينة الرباط أسدل الستار على فعالية الدورة الخامسة للمهرجان الوطني لجائزة محمد الجم لمسرح الشباب بتشويج مسرحية ثلاثي الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة من مارتيل بالجائزة الكبرى. هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا والتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
7: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التبنيل أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
24: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
13: هذا الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
24: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارات المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشتلا ينبض بالحياة يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
14: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
24: الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، الطاقة والاتصالية في إفريقيا، آفاق التعاون الدولي، هو شعار الدورة الأولى للمنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي والطاقة والربط في إفريقيا الذي انطلقت فعاليته بالرباط. ويهدف هذا المنتدى الذي ينظم بمبادرة من المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري من أجل التنمية كفرد على مدى 3 أيام إلى مناقشة القضايا المرتبطة بالانتقال الرقمي والطاقة والربط واستشراف آفاق التعاون الدولي الجديدة في إفريقيا. هذا المنتدى مخصص لمواضيع الذكاء الاصطناعي والطاقة والتنمية المستدامة، حيث سنناقش خلال 3 أيام قضايا تتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومختلف التحولات الرقمية والطاقية على القارة الإفريقية. وستخصص أشغال اليوم الثاني من المنتدى لتنظيم ندوات موضوعاتية حول الحلول العملية والاقتصاد الرقمي الإفريقي والشراكات الدولية ومستقبل الشغل والتعليم في عصر الذكاء الاصطناعي، فيما سيخصص اليوم الثالث لجلسات التواصل المهني. الهدف من هذا المنتدى هو إنشاء منصة إفريقية لتطوير تكنولوجيات بمعايير إفريقية خاصة ضمن مقاربة شمولية تدمج بين التحول الرقمي والتحول البيئي. فالمفارقة الموجودة هي أن القارة الإفريقية تمتلك الموارد المعدنية، لكننا لا ننتج أنظمة الذكاء الاصطناعي. فالتحدي الذي يواجهنا اليوم هو أن تتمكن إفريقيا من إنتاج أنظمتها الذكية الإفريقية الخاصة لكي تكون في خدمة تنمية القارة الإفريقية. ويسعى هذا المنتدى إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية بإفريقيا ودعم السياسات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز الأمن السيبراني وإنشاء مراكز إقليمية للابتكار ودعم رقمنة الإدارة وإطلاق برامج تدريبية للشباب.
2: ريم راديو.
14: ريم راديو.
16: الخبر من المصدر. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري
15: على ريم
17: إذاعة الأخبار المغربية
18: ريم راديو.
17: الأخبار على مدار الساعة.
19: في مائدة مستديرة حول موضوع القراءة نافذة متعة وتعلم، أكد المشاركون أن أدب الطفل رافعة أساسية لتنمية خياله ولترسيخ القيم وتعزيز الهوية الثقافية. هذه المائدة المستديرة تندرج في إطار مشاركة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ضمن المعرض الدولي للنشر والكتاب.
20: هذا اللقاء ديال اليوم خصص لموضوع في غاية الأهمية من وجهة نظر المجلس يتعلق بالقراءة، واللي غادي يتم تناوله من زاويتين: زاوية كون القراءة متعة وكونها كذلك مصدر للتعلم. لهذا الغرض استدعينا وجهنا الدعوة لجوج الأسماء، أسماء وزينة في الحقل الأدبي والفني والكتابة الأدبية والشعرية، لكي يقاربوا هذا الموضوع من زوايا مختلفة.
19: وشدد المشاركون على أهمية إيلاء عناية أكبر بهذا التخصص الأدبي لمواكبة التحولات التربوية والاجتماعية والثقافية. كما عرفت هذه الندوة مشاركة متوجين في مسابقة تحدي القراءة العربي الذين تقاسموا تجاربهم الشخصية وكيف ساهمت هذه المبادرة في تغيير وتعزيز شغفهم بالقراءة.
17: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
18: غيم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
25: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
26: نرحب بكم مستمعينا الكرام في المحطة الثقافية لهذا اليوم، في تقديمها سلمى عدنان. والبداية من مدينة الصويرة، حيث تستعد من 25 إلى 27 من يونيو المقبل للتحول إلى فضاء عالمي للموسيقى والثقافات بمناسبة الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم، مهرجان رسخ على مدى ما يقارب 3 عقود مكانته كجسر فني يجمع بين معلمي جناوة وفنانين من مختلف بقاع العالم في حوار موسيقي متجدد يفتح المجال أمام ولادة أشكال إبداعية جديدة. وسيتميز حفل الافتتاح بعمل فني متعدد الأصوات يقوده المعلم مهدي ناسولي في لقاء يمزج بين تراث جناوة المغربي ورقصة إنتوري الرواندية المصنفة ضمن التراث الإنساني لليونسكو. كما سيعرف المهرجان لقاءات موسيقية لافتة تجمع بين الإيقاعات المغربية والإثيوبية وأخرى تمزج جناوة بالغوسبل الأمريكي، إلى جانب حضور أسماء فنية بارزة من بينها كارلينيوس براون، حميد القصري وريتشارد بونا رفقة الفنانة المغربية أسماء المنور. ويؤكد المنظمون أن هذه الدورة ستجعل من الصويرة مرة أخرى فضاء مفتوحا للتجريب الموسيقي والحوار الثقافي، حيث تتحول الموسيقى إلى لغة كونية تتجاوز الحدود والهويات الضيقة. وفي الجنوب الشرقي للمملكة، تحتضن مدينتي الرصان وأرفود من 15 إلى 17 من مايو الجاري الدورة 31 لملتقى سجل ماسا لفن الملحون المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت الشعار فن الملحون في خدمة الوحدة الوطنية. ويهدف هذا الموعد الثقافي إلى صون التراث المغربي وتعزيز إشعاعه الثقافي والحضاري من خلال خلال برنامج غني يشمل سهرة فنية بمشاركة أجواق تمثل مختلف جهات المملكة، إضافة إلى تنظيم ماستر كلاس في فن الملحون وتكريم عدد من رواد هذا الفن العريق اعترافا بإسهاماتهم في الحفاظ عليه ونقله للأجيال الجديدة. كما تتضمن هذه الدورة مسابقة في الإنشاد لفائدة الفئات الشابة أقل من 18 عاما، إلى جانب مبادرات ثقافية ذات بعد إنساني موجهة لنزلاء السجن المحلي بالرشيدية ودار الطالب بأرفود، في خطوة تعكس قدرة الفن على تعزيز قيم الاندماج والانفتاح. إلى مدينة فاس، حيث دشنت الجامعة الخاصة لفاس رواقها الفني الجديد فن ضمن فعاليات أيام فاس للتصميم 2026، من خلال معرض تشكيلي يجمع بين أعمال الفنان ريم السباعي والفنان متعدد تخصصات أحمد بناني. ويقدم المعرض تجربة بصرية تجمع بين الألوان المغربية الزاهية والرمزية التأملية، حيث تستحضر لوحات ريم السباعي ملامح المرأة المغربية والموسيقى الشعبية في توليفات لونية نابضة بالحياة، بينما يستكشف أحمد بناني عبر أعماله النحتية قضايا الهوية والجسد والذاكرة من خلال أشكال تجريدية تتأرجح بين الحضور والغياب. ويطمح هذا الرواق الفني الجديد إلى أن يصبح فضاء دائما لدعم الفنانين الشباب وتنشيط الحركة الثقافية بمدينة فاس عبر تعزيز الحوار بين الفن والهندسة المعمارية والتصميم والإبداع المعاصر. كانت هذه أبرز أخبار المحطة الثقافية لهذا اليوم، أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: في أمسية احتفت بجمال وأصالة الجواد العربي، اختتمت بالمعهد الوطني للفرس ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط منافسات المحطة الإفريقية لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية. وقد سجلت هذه الدورة تميزا لافتا للإنتاج المحلي، حيث تبارى 179 حصانا ل50 مربيا مغربيا، وتوجت الخيول الفائزة بالجوائز الذهبية في الفئات 6 للمسابقة بعد تقييم دقيق لمعايير النمط والجسم والحركة.
15: هذا الكأس العالمي هذا كيتنظم في 10 جولات عبر العالم، وجوج جولات في إفريقيا مصر والمغرب، والحمد لله هذا المباراة هذه كان تنظيم هائل ومشاركة مكتفة من الملاكة والمربين المغاربة.
21: هذه السنة تتميز بحضور كثير من المربين اللي تشاركوا، تقريبا 20% من المربين اللي شاركين هذه السنة، لكن مقارنة مع السنة اللي فاتت هما 50 مربين بالمشارك، تقريبا 179 خيل عربية أصيلة مغربية، يعني مزدادة هنا في المغرب والملاك متاعها مغربين.
8: وتعد هذه التظاهرة الدولية التي تمتد عبر 7 محطات في مختلف قارات العالم منصة لدعم المربين والملاك والارتقاء بسلالة الخيل العربية.
22: هناك واحد المستوى رفيع فيما يخص نوع الخيول، يعني الخيول متميزة ساهمت بها جميع المرابط الخيول العربية الأصيلة بالمملكة المغربية.
24: هذا الحدث لم يقتصر على التنافس والجمال، بل شكل فرصة لإبراز جودة البنية التحتية الرياضية للمملكة، وبذلك تؤكد الرباط من جديد مكانتها كوجهة دولية رائدة في عالم الفروسية، وتبرهن على قدرة المربين المغاربة على إنتاج سلالات راقية قادرة على اعتلاء منصات التتويج في أرقى مسابقات الجمال العالمية.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
4: غيم راديو.
5: حضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قمة إفريقيا إلى الأمام بنيروبي الاثنين بالقصر الرئاسي مأدوبة عشاء أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة. يضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات تقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما من الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. تجمع قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات من أجل بحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وستتناول أشغال هذه القمة بالخصوص سبل تعزيز الشراكات المتوازنة وملموسة مع التركيز بشكل خاص على الاستثمار المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابة المشتركة للتحديات العالمية.
4: غيم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: غيم راديو.

0: حوايج تقدر تبدل الشخصيه ديالو، يعني عندها اثر كبير في الشخصيه ديال الطفل او القارئ. وايضا كتنمي اللغه سواء كانت اللغه العربيه او الفرنسيه، يعني اللغه ديال اللي في الروايه او في الكتب عندها اثر كبير جدا. حتى اذا كان القارئ او الاطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
1: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي Today's readers are tomorrow's you know leaders، يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لاغوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
2: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد النشاط. بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة عندها علاقة بالنمو. وأنا يمكن أدرو للطفل سي تان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي. كما كيتنمى الجسد ايضا الذهن كيستطع انه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرا الاخر وكيف يقرا العالم وكيف يقرا ايضا الاشياء.
3: أخبار المغرب والعالم.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ذكرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المعلومات الصينية أن البلد أطلق برنامجا تجريبيا لمراجعة أخلاقيات وخدمات الذكاء الاصطناعي. وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة، سيتم تنفيذ البرنامج التجريبي أولا في مناطق على مستوى المقاطعات تضم مناطق تجريبية وطنية للابتكار وتطبيق الذكاء الاصطناعي، وذلك من أجل استكشاف مناهج عملية لتنفيذ آليات مراجعة أخلاقيات وخدمات الذكاء الاصطناعي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الخطوة تأتي في وقت أصبحت فيه المخاطر الأخلاقية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التمييز الخوارزمي والاعتماد العاطفي، أكثر بروزا ما يشدد على ضرورة إنشاء مثل هذه الآليات. وتشمل المهام الرئيسية للبرنامج تحسين قواعد مراجعة أخلاقية العلوم والتكنولوجيا للذكاء الاصطناعي في المناطق على مستوى المقاطعات، وتوجيه إنشاء لجان أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا، واستكشاف بناء مراكز لمراجعة الأخلاقيات وتقديم الخدمات، وتنفيذ ممارسات مراجعة أخلاقية الذكاء الاصطناعي، وتحويل الخبرات المكتسبة في المراجعة إلى معايير تقنية، وتحسين آليات تقديم تقارير مراجعة الأخلاقيات. وبحسب الوثيقة، تمت الدعوة إلى إنشاء شبكة وطنية لمراقبة مخاطر أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتجميع المواد التدريبية ذات الصلة وتقديم دورات

0: أخلاقية منتظمة وتوفير خدمات مراقبة المخاطر الأخلاقية والتحذير المبكر لدعم المدن التجريبية.
1: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: ببلدتي جومبلو وشستر في بلجيكا نظمت مراسم تخليد الذكرى 86 لمعركة جومبلو، معركة تخلد على الخصوص ذكرى الجنود المغاربة الذين سقطوا في ميدان الشرف من أجل تحرير أوروبا من نير النازية والفاشية.
4: ذكرى اللي كتخلد واحد المعركة اللي شاركوا فيها الجنود المغاربة إبان الحرب العالمية الثانية، هي معركة جومبلو. وكانت هاد معركة واحدة من المواجهات العسكرية اللي كانوا المغاربة شاركوا فيها في أوروبا.
3: خلال هذه المراسم كرم الجنود المغاربة الذين قضوا من أجل الحرية بموقع الفيلق الرابع للجيش في جومبلو، وكذا داخل المقبرة العسكرية الفرنسية بشستر حيث ترقد جثامين مئات الجنود المغاربة. إنها ذكرى مهمة للغاية، فمعركة جومبلو تؤرخ لحدث عسكري تاريخي ناجح، هي أيضا ملحمة جمعت صداقة متينة بين جنود فرنسا والمغرب. المشاركون في هذه المراسم سلطوا الضوء على أهمية هذه المعركة التي تمثل أحد النجاحات التكتيكية النادرة للحلفاء في مواجهة تقدم القوات الألمانية، فضلا عن قيم التلاحم والاحترام المتبادل التي وحدت رفاق السلاح المغاربة والفرنسيين والبلجيكيين في ساحة المعركة.
2: الخبر من المصدر، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أكد خبراء ضمن ندوة في إطار الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للأرجان بصويرة أن الابتكارات العلمية والتكنولوجية تمثل رافعة أساسية لتثمين المنتجات المشتقة من شجرة الأرجان وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
6: s'est intéressé aux produits dérivés et la valorisation de ces produits.
5: هذه الندوة مكنت من الإحاطة بالتقدم المحرز على مستوى توصيف المركبات المستخلصة من شجرة الأرجان وبحث كيفية تثمينها، كما توقفت عند أهمية نقل التكنولوجيا والابتكار إلى التعاونيات، ما سيساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المغربية دوليا.
6: Actif de l'organisme, c'est encore, il y a toujours la possibilité d'avoir des composés plus intéressants.
5: كما أكد المتداخلون على ضرورة تعزيز الجسور بين البحث العلمي والتعاونيات العاملة في قطاع الأرجان لتسهيل نقل التكنولوجيا والابتكارات وتحسين جودة المنتجات المشتقة وتثمينها، مبرزين أهمية الترويج لشجرة الأرجان خارج مجالها الجغرافي التقليدي.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: بالرباط انعقدت أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ذلك من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية والمبادلات التجارية بين البلدين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أكد بمناسبة هذا اللقاء أن هذه المشاورات تندرج في إطار تفعيل الرؤية الملكية المتبصرة الرامية إلى تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتوطيد علاقات المملكة مع حلفائها الاستراتيجيين.
8: أن عدد ديال الحلول اللي غنجيو نناقشوها جميع باش نسهلوا الأمور بالنسبة للتبادل التجاري ديال البلدين، وأن أيضا عدد ديال المناقشات حول الجمارك حول السلع متعددة الأنواع باش نسهلوا الولوج ديال هاد السلع للسوق الأمريكي ولا السوق الإفريقي عبر المغرب.
7: اللقاء شكل فرصة للتذكير بدور المغرب كقطب حقيقي وبوابة ولوج متميزة نحو السوق الإفريقية، كما مكن من تدارس تأثير القرارات الجمركية الأخيرة التي اعتمدتها الولايات المتحدة وبحث الآليات الكفيلة بتحسين وتعزيز تموقع وولوج المنتجات المغربية في ظل هذا المعطى الجديد.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
9: التأطير السياسي والقانوني والتواصلي للاستحقاقات المقبلة موضوع ندوة تكوينية جرى اختتام أشغالها بأفرار التابعة لإقليم أزيلال.
10: احنا الآن بصدد ندوة موجهة للفاعلين السياسيين لا داخل الحزب ولا خارج الحزب، باعتبار أننا مقبلين على انتخابات تشريعية ديال 23 شتنبير،
11: مقبلين على الاستحقاقات المقبلة. لازم أن الفاعل السياسي يكون على دراية، وهذه التنظيمات من خلالها يمكن له ينفتح على المواطن بصفة يعني قانونية.
9: الدورة المنظمة بمبادرة من المؤسسة الخضراء للمواطنة الذكية بشراكة مع المؤسسة الدولية جرون لينكس ومنظمة النساء المغربيات الخضراء، شكلت مناسبة لتبادل الرؤى حول عدد من القضايا المرتبطة بالتأطير السياسي والإطار القانوني المنظم للاستحقاقات الانتخابية وآليات التواصل في المجال السياسي وسبل التفاعل مع وسائل الإعلام.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو. ريم راديو.
13: كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تشكيلة مجموعة دراسة تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة، والهدف تزويد الجمهور والمنتخبات واللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم، 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينغر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللاعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر إثارة، مبرزا الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضا من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
14: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
12: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
14: ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية.
16: أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية سالومون ناجيما أونو بمالابو بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وأكد السيد ناجيما أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة. كما شدد على ضرورة توفر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجهها القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
17: انطلقت بنيروبي أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام بمشاركة رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الموعد الإفريقي الفرنسي الكبير المنظم تحت شعار إفريقيا إلى الأمام شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. كلا من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال، إضافة إلى سفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان عبد الرزاق العسل. كما يضم الوفد المغربي وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويضم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي. وتجمع هذه القمة التي تنظم بشكل مشترك بين كينيا وفرنسا الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى العديد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة لبحث آفاق تعزيز الشراكات بين فرنسا والدول الإفريقية. وتطمح قمة إفريقيا إلى الأمام الأولى من نوعها التي تنظم في بلد ناطق بالإنجليزية إلى تعزيز شراكات إفريقية فرنسية قوية ومتوازنة قائمة على تكاملات اقتصادية حقيقية وموجهة لخدمة الشعوب. كما تسلط القمة الضوء على تنوع الفاعلين المشاركين في النقاشات من دول ومقاولات وشباب وفنانين ومكونات المجتمع المدني والجاليات، وذلك بهدف تسريع الاستثمارات المتبادلة وبناء حلول عملية للتحديات المشتركة.
15: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.

0: عربي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
1: حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من الجنوب الشرقي وجنوب البلاد، مع نزول قطرات مطرية متفرقة وبروز رعد بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا بالأقاليم الجنوبية. كما يرتقب أن تنزل بعض الأمطار جد خفيفة أو قطرات مطرية متفرقة بالريف والسواحل الشمالية والوسطى والأطلس المتوسط. ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى أحيانا قوية بالأطلس والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وجنوب البلاد، مع هبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 15 و 21 درجة جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والشرق الأقاليم الصحراوية للمملكة، وما بين 10 و 15 درجة بباقي المناطق. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع جنوب الأقاليم الصحراوية، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالسواحل الأطلسية.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: استمراراً لتغطيتنا الخاصة والمبكرة لنهائيات كأس العالم، وهذه المرة مع جرد رياضي يظهر انتظاماً ملحوظاً فيما يخص حضور بعض المنتخبات في نهائيات كأس العالم بكل نسخه. المنتخب البرازيلي يحتل مركز الصدارة بشكل واسع، بلغ 22 مشاركة متتالية، وهي سلسلة متوالية غير مسبوقة تعكس استمرارية البرازيل على اللعب في أعلى مستويات. منتخب ألمانيا يأتي في المركز الثاني ب 18 مشاركة متتالية، في حين يكمل ثلاثية منصة التتويج منتخب إيطاليا ب 14 حضورا متتاليا قبل أن تنقطع متواليته مؤخرا. منتخب الأرجنتين يؤكد حضوره ب 13 مشاركة، متبوعا بإسبانيا ب 12 مشاركة، مكنتهما كعالمتين فارقتين في المشهد الكروي العالمي. أما من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية، فيبرز منتخب كوريا الجنوبية بعشر مشاركات متتالية، وهو رقم قياسي لبلد أسيوي. بدوره راكب منتخب المكسيك 8 مشاركات متتالية بين سنتي 1994 و2022، متبوعا بمجموعة من المنتخبات بسبع مشاركات متتالية، وهي إنجلترا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة. وفي الأخير يبرز منتخب بلجيكا والبرتغال اللذين تأهلا في 6 مناسبات متتالية الغرارية المتتالية القديمة لمنتخب إنجلترا والمكسيك. هذه هي الأرقام التي تستثنى منها نسخة 2026 تعكس الهيمنة الدائمة لبعض المنتخبات القادرة على الحفاظ على مكانتها في قمة كرة القدم العالمية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.

0: حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: مرحبا بكم مستمعينا في النشرة الاقتصادية، ترافقكم فيها نسرين ألفقيه، وهذه أبرز العناوين. السيد أخنوش يؤكد على أن الصناعة إحدى ركائز التحول الاقتصادي بالمغرب. ارتفاع الموارد الجبائية ب10.4 مليار درهم حتى متم أبريل. وزير النقل يؤكد على أن اللوجستيك دعامة استراتيجية للتنافسية والاستدامة الاقتصادية. صندوق محمد السادس للاستثمار يطلق طلب إبداء اهتمام. رئيس الحكومة عزيز أخنوش أكد على أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة إحدى الركائز الأساسية لتحوله الاقتصادي. وأوضح السيد أخنوش في مداخلة ضمن جلسة حول الهندسة المالية نظمت في إطار قمة إفريقيا إلى الأمام بنيروبي بحضور الرئيس الكيني ونظيره الفرنسي إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورؤساء مؤسسات دولية، أن هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لا سيما صناعة السيارات والطيران. وأضاف أن المغرب يتموقع أيضا ضمن صناعات العقد المقبل لا سيما البطاريات والهيدروجين الأخضر والتثمين الصناعي للموارد الطبيعية، مبرزا أن هذه التجربة تعزز قناعة راسخة مفادها أن إفريقيا ينبغي أن ينظر إليها كقارة للفرص والحلول والاستثمار. تركز أشغال هذه القمة على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة مع إلى اهتمام خاص للاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابات المشتركة للتحديات العالمية. الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أفاد بمجلس المستشارين أن الموارد الجبائية ارتفعت ب10.4 مليار درهم إلى حدود نهاية أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
6: السيد فوزي لقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول تنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2026 أوضح أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا ب9.1 مليار درهم، أي بنسبة 25% مقارنة مع ما تم أبريل من العام الماضي. وأضاف أن الضريبة على الدخل ارتفعت بمليار درهم، أي بنسبة 4.8%، فيما سجلت الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعا ب1.3 مليار درهم، أي بنسبة 4%، مع نسبة إنجاز بلغت 49% إلى حدود نهاية أبريل. كما سجل الوزير ارتفاع رسوم التسجيل والتنبر بمليار درهم، أي بما يقارب 11.4%، فضلا عن ارتفاع موارد الضريبة الداخلية على الاستهلاك ب 854 مليون درهم، معتبرا أن هذه المعطيات تعكس حفاظ الاستهلاك الداخلي على مستوياته بل وارتفاعه بنسبة 7.4%.
5: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أكد في كلمته خلال افتتاح فعاليات الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط بالدار البيضاء على أن اللوجستيك أضحد عامة استراتيجية للتنافسية والاستدامة الاقتصادية. إلهام العبيد في المتابعة.
7: اللوجستيك أضحى دعامة استراتيجية للتنافسية والاستدامة الاقتصادية، هذا ما أكده وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح في كلمة له خلال افتتاح فعاليات الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط بالدار البيضاء، مبرزا المكانة الاستراتيجية التي يحتلها قطاع النقل واللوجستيك في الرؤية التنموية للمملكة. وأضاف أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس باشرت بلادنا إصلاحات طموحة وأطلقت مشاريع مهيكلة كبرى تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب كقطب لوجستيكي إقليمي يربط بين إفريقيا وأوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط. واعتبر في هذا السياق أن المعرض يشكل فرصة للوقوف على الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة لتطوير قطاع اللوجستيك بالمملكة. وبعدما أشار إلى أنه تمت تعبئة مئات الهكتارات من المناطق اللوجستيكية عبر تراب المملكة وهي في طور التهيئة من أجل بناء شبكة وطنية مندمجة قادرة على مواكبة احتياجات الاقتصاد الوطني، سجل أنه على مستوى الممر اللوجستيكي زنات النواصر الذي سيربط بين شمال وجنوب الدار البيضاء تتواصل أشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية ولاد صالح، لافتا إلى أنه من المرتقب أن تنتهي الأشغال بهذه المنطقة.
5: صندوق محمد السادس للاستثمار أعلن عن إطلاق طلب إبداء الاهتمام الرامي إلى انتقاء مقاولات مغربية للاستفادة من برنامج دعم المقاولات المغربية. وذكر بلاغ للصندوق أن هذا البرنامج الذي أطلق في 20 يناير 2026 والذي يرتكز على مكونين رئيسيين يتمثلان في التخصيص بالاستثمار والتحضير له، يهدف إلى مواكبة المقاولات في تحسين هيكلتها الاستراتيجية والتنظيمية والمالية من أجل إعدادها لفرص التمويل، ولا سيما تلك التي يقترحها صندوق محمد السادس للاستثمار. المصدر ذاته أوضح أن البرنامج يستهدف المقاولات الراغبة في هيكلة مشروع للنمو أو تعزيز أسسها المالية أو الاستيعاب الأمثل لآلية التمويل المتاحة، خاصة في أفق اللجوء إلى أدوات تمويلية تتعلق بحقوق الملكية وشبه حقوق الملكية. كما يطمح البرنامج إلى إطلاع وتزويد المقاولات المغربية بالآليات اللازمة حول مختلف روافع التمويل الممكن تعبئتها، مع المساهمة في تعزيز أسسها التدبيرية وقدرتها على التفاعل مع المستثمرين. كما سيتيح توجيه المقاولات نحو الآليات الأكثر ملائمة لها ولمستوى نضجها، وذلك قبل مباشرة أي مسار مهيكل لتعبئة التمويلات أو اللجوء إلى حلول تمويلية مناسبة. نهاية النشرة الاقتصادية، كانت معكم نسرين ألفقيه، إلى اللقاء.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
9: مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد احتضن بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية مؤتمر إغ إسكا كونيكت أوتو وهو لقاء رفيع المستوى يركز على صناعة السيارات والرهانات الاستراتيجية للتنقل المستدام. قطاع صناعة السيارات يتجه نحو نماذج أكثر استدامة تعتمد على الكهرباء والابتكار، وذلك نتيجة للتحديات البيئية والتطورات التكنولوجية والانتظارات الجديدة للأسواق. هذا اللقاء جمع صناع القرار عموميين ورؤساء مقاولات ومستثمرين مغاربة ودوليين وخبراء وفاعلين في الصناعة من أجل تبادل الرؤى حول التحولات العميقة لصناعة السيارات. كانت هذه فرصة لمشاركة نجاح قطاع صناعة السيارات في المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فهذا القطاع هو أول قطاع صناعي بالمغرب وأول مشغل لليد العاملة. هذا اللقاء هو منصة للحوار واللقاء بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص بهدف جعل جهة الرباط سلا القنيطرة قطبا صناعيا مبتكرا ومستداما ومتصلا بالديناميات الدولية الكبرى.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
6: شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في نيروبي في حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط الذي ترأسه كل من الرئيس الكيني ويليام روتو ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. المنتدى تميز بمشاركة متميزة للوفد المغربي حيث ساهم في مختلف الورشات والندوات واللقاءات التي جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية وفرص الاستثمار. وجمع هذا المنتدى أكثر من 1500 من صناع القرار الاقتصادي والمستثمرين والمسؤولين العموميين من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى حول الرهانات الكبرى المرتبطة بالنمو والاستثمار والتحول الاقتصادي للقارة. كما تميز المنتدى بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات جمعت قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية وممثلي مقاولات صغرى ومتوسطة ورواد أعمال شباب إلى جانب ممثلين عن القطاع العام. قمة إفريقيا إلى الأمام ستركز بشكل خاص على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة مع التركيز على الاستثمارات المتقاطعة والتنمية الاقتصادية والتكوين، إضافة إلى بلورة استجابات مشتركة تجاه التحديات العالمية لا سيما تلك المرتبطة بالمناخ والسيادة الغذائية والانتقال الطاقي. رئيس الحكومة حل مساء الأحد بنيروبي لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة، وأيضا في القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو المرتقبة يوم 12 ماي الجاري.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: الإنجازات التي حققتها المنظومة التربوية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل نموذجا استثنائيا للقارة الإفريقية، ذاك ما أكده الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال حفل اختتام منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط المنظم قبيل انعقاد قمة إفريقيا إلى الأمام.
11: Franchement, ce qu'a fait le Maroc, C'est une révolution incroyable.
9: إنما أنجزه المغرب تحت قيادة جلالة الملك يعد ثورة مذهلة. فالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بما يحققه من نتائج تعد من بين الأفضل داخل المدرسة متعددة التقنيات الفرنسية يمثل نموذجا استثنائيا للقارة. الرئيس الفرنسي أعلن أيضا عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح إفريقيا، موضحا أن هذه الاستثمارات ستحدث أكثر من 150 ألف فرصة شغل مباشرة في فرنسا وإفريقيا، مضيفا أن مصير أوروبا وإفريقيا مترابط، ومعتبرا أن القارة الإفريقية بحاجة إلى الاستثمارات أكثر من حاجتها إلى المساعدات العمومية. منتدى إفريقيا إلى الأمام شهد مشاركة أزيد من 1500 من صناع القرار الاقتصادي من إفريقيا وفرنسا ودول أخرى، كما شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في هذا المنتدى الذي تميز بتنظيم ورشات عمل ولقاءات ثنائية واجتماعات بين قادة كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية.
2: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تشكيلة مجموعة دراسة تقنية مكلفة بتحليل جميع مباريات كأس العالم 2026 البالغ عددها 104 مباريات في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة، والهدف تزويد الجمهور والمنتخبات واللاعبين بأدق التحليلات وبيانات الأداء التي لم يسبق إنتاجها خلال أي مونديال. ستضم هذه المجموعة تحت إشراف أرسن فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا، ويقودها من الناحية العملياتية الحارس السويسري السابق باسكال وتوم غاردنر مسؤول فريق تحليل أداء وتوجهات كرة القدم، 10 لاعبين دوليين سابقين ومدربين مرموقين. ستعتمد هذه المجموعة التي تتوزع مقرتها بين ميامي ودالاس ومانشستر على فريق من المحللين وأخصائيي البيانات والمهندسين القادرين على معالجة آلاف المعلومات المستمدة من 6 زوايا تصوير لكل مباراة في الوقت الفعلي. ويعتزم الفيفا من خلال ذلك وبفضل خدمة الذكاء المعزز في كرة القدم تقديم تحليلات غنية بمؤثرات بصرية تعتمد على الواقع المعزز ومؤشرات تكتيكية غير مسبوقة يتم بثها خلال المباريات وعقب انتهائها. وقال فينجر إن مجموعة الدراسة الفنية تتيح تحديد اتجاهات اللعب وإعداد الأجيال القادمة لتطورات كرة القدم والمساهمة في جعل هذه الرياضة أكثر إثارة، مبرزا الإرادة الرامية إلى الجمع بين الخبرة الفنية والاستغلال المكثف للبيانات. وللمرة الأولى سيتمكن المشجعون أيضا من الاطلاع في الوقت الفعلي على تحليلات المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقناة مركز الموارد الفنية التابع لفيفا على منصة يوتيوب، حيث سيتم نشر الخلاصات المفصلة لأعمالها طيلة فترة التظاهرة. كما ستتكلف مجموعة الدراسة الفنية بتحديد الفائزين بالجوائز الفردية التي سيتم تسليمها في ختام البطولة.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: التأطير السياسي والقانوني والتواصلي للاستحقاقات المقبلة موضوع ندوة تكوينية جرى اختتام أشغالها بأفرار التابعة لإقليم أزلال.
4: احنا الآن بصدد ندوة موجهة للفاعلين السياسيين لا داخل الحزب ولا خارج الحزب، باعتبار أننا مقبلين على انتخابات تشريعية ديال 23 شتنبير.
5: مقبلين على الاستحقاقات المقبلة، لازم أن الفاعل السياسي يكون على دراية، وهاد التنظيمات من خلالها يمكن له ينفتح على مواطن بصفة يعني قانونية.
3: الدورة المنظمة بمبادرة من المؤسسة الخضراء للمواطنة الذكية بشراكة مع المؤسسة الدولية غرون لينكس ومنظمة النساء المغربيات الخضراء، شكلت مناسبة لتبادل الرؤى حول عدد من القضايا المرتبطة بالتأطير السياسي والإطار القانوني المنظم للاستحقاقات الانتخابية وآليات التواصل في المجال السياسي وسبل التفاعل مع وسائل الإعلام. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: تعهدت دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا باستثمار نحو 200 مليار يورو لدعم منظومة السيارات الكهربائية لديها، ويشمل هذا الالتزام 109 مليارات يورو في سلسلة توريد البطاريات و60 مليار يورو في تصنيع السيارات الكهربائية، وما بين 23 مليارا و46 مليار يورو في شبكات الشحن العامة مع نشر أكثر من مليون نقطة شحن عام. وقالت المجموعة للأبحاث إن أوروبا تنتج بطاريات لحوالي ثلث السيارات الكهربائية المباعة محليا، ويمكن أن تلبي الطاقة الإنتاجية المعلنة الطلب المستقبلي حال استغلالها بالكامل. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت في وقت سابق أن الصين أنتجت أكثر من 80% من البطاريات المصنعة في سنة 2025 بما يشمل تلك المستخدمة في غير السيارات الكهربائية.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
7: أكد خبراء ضمن ندوة في إطار الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي للأرجان بصويرة أن الابتكارات العلمية والتكنولوجية تمثل رافعة أساسية لتثمين المنتجات المشتقة من شجرة الأرجان وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
8: C'est intéressé aux produits dérivés et la valorisation de ces produits.
7: هذه الندوة مكنت من الإحاطة بالتقدم المحرز على مستوى توصيف المركبات المستخلصة من شجرة الأرجان وبحث كيفية تثمينها، كما توقفت عند أهمية نقل التكنولوجيا والابتكار إلى التعاونيات، ما سيساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المغربية دوليا. كما أكد المتدخلون على ضرورة تعزيز الجسور بين البحث العلمي والتعاونيات العاملة في قطاع الأرجان لتسهيل نقل التكنولوجيا والابتكارات وتحسين جودة المنتجات المشتقة وتثمينها، مبرزين أهمية الترويج لشجرة الأرجان خارج مجالها الجغرافي التقليدي.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
9: بمدينة الرباط أسدل الستار على فعالية الدورة الخامسة للمهرجان الوطني لجائزة محمد الجم لمسرح الشباب بتشويج مسرحية ثلاثي الأبعاد لفرقة نجوم الخشبة من مارتيل بالجائزة الكبرى. هذا الموعد الثقافي المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جسد منصة حقيقية لاكتشاف الطاقات الواعدة، حيث تقاسمت فرق من مختلف جهات المملكة جوائز التأليف والإخراج والسينوغرافيا والتشخيص في أجواء طبعها التنافس الفني الراقي.
10: وصلنا للدورة الخامسة ديال مسرح الشباب، والحمد لله على أن اكتشفنا على أن الحمد لله مغربنا زاخر بالمواهب في جميع الظروف ديال المسرح، سواء في السينوغرافيا أو في التبنيل أو في الإخراج وفي التمثيل، لقينا ممثلين واعدين.
9: وقد أشادت لجنة التحكيم بالاجتهاد الفني للعروض وقدرة الشباب على تأليف نصوصهم وتطويع اللغة العربية لمعالجة قضايا مجتمعية جوهرية، مما يعكس دور هذا المسرح كعمل جماعي في بناء شخصية الشباب وإعداد خلف فني يتقن لغة الخشبة.
11: هذا الدورة ديال المهرجان ديال الشباب، المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم، كنعتقد بأن عرفت واحد التميز كبير جدا على مستوى التطور، بحيث أننا كنشوفوا واحد أعمال مسرحية فيها واحد الاجتهاد كبير على مستوى الاختيارات الفنية، أيضا على مستوى إثارة بعض المواضيع اللي هي أساسية لا بالنسبة للشريحة ديال الشباب ولا بالنسبة للمواطن المغربي.
9: وتهدف هذه التظاهرة إلى صقل مهارة المبدعين الشباب والوصول بمسرحهم إلى مستويات من الاحترافية تضاهي كبرى الفرق المسرحية الدولية، لتظل جائزة محمد الجم مشتلا ينبض بالحياة، يصنع نجوم الغد ويرسخ مكانة أبي الفنون في أوساط الأجيال الصاعدة.
1: ريم راديو.
12: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينها: في نيروبي سيد خنوش يمثل جلالة الملك في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. أكثر من 100,000 مستفيد من برنامج الدعم المباشر للسكن إلى غاية 7 مايو الجاري. في الرياضة، وقبيل انطلاق كأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة، أشبال الأطلس يستهلون مسار الدفاع عن اللقب. في التفاصيل، مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم في نيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومة التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. كان السيد أخنوش مرفقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 مايو الجاري في برازافيل. كان مرفقا بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. تقرير إلياس أبو الرجاء.
14: السيد أخنوش كان مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 مايو 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. وأوضح رئيس الحكومة أنها تجسد إرادة إفريقيا في أخذ مصيرها المناخي بيدها وإرساء آليات إقليمية مبتكرة للاستجابة للتحديات العالمية، مذكرا بأنه اليوم يمكننا الإشادة بتقدم الكبير المحرز وعلى الخصوص التأسيس الفعال للصندوق الأزرق لحوض الكونغو واعتماد أدوات الحكامة الخاصة بها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية ودعم محفظة تضم أكثر من 60 مشروعا ذا أولوية مستخرجة من مخطط الاستثمار في الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بالإضافة إلى رؤية أكثر وضوحا على الساحة الدولية. وذكر السيد أخنوش بأن المائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في برازافيل تشكل في هذا الصدد اختبارا كبيرا للمصداقية، إذ أن نجاحها سيعتمد على قدرتنا الجماعية على الحفاظ على تملك سياسي قوي وضمان حكامة شفافة وناجعة للصندوق الأزرق. وتعد المائدة المستديرة للمانحين المخصصة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو لقاء رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري.
13: وصلوا النشرة من مالابو، حيث تنعقد الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا. رؤساء وأعضاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية أشادوا بالمناسبة بالدور الرائد للمملكة المغربية في قيادة أشغال الاتحاد وتنفيذ المشاريع الهيكلية التي ساهمت في تعزيز موقعه وتأثيره على المستوى القاري. في الشأن الوطني، مكن برنامج الدعم المباشر للسكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش 101,521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. الأرقام قدمها كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين. عودة إليك إلياس أبو الرحمن.

0: 52% من الشباب دون سن 40 و24% من المغاربة المقيمين بالخارج. بحسب المسؤول الحكومي، يقوم هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين على منح الدعم مباشرة للمواطن، بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط. البرنامج يعتمد منصة رقمية تتيح للمواطنين التحقق من أهليتهم للاستفادة باستعمال رقم البطاقة الوطنية والحصول على شهادة الاستفادة في أقل من أسبوع، بينما تتم باقي الإجراءات كمعالجة وعود البيع داخل أجال محددة في إطار ما وصفه بشفافية الكبيرة التي تميز مصادر البرنامج. السيد بن إبراهيم أشار إلى إدخال تعديلات ضمن قانون المالية لسنة 2026 تروم توسيع نطاق الاستفادة ليشمل المالكين على الشياع، بما يتيح لفئات كانت غير قادرة على الاستفادة من البرنامج الولوج إلى دعم السكن.
1: في موضوع آخر، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الإطلاق الرسمي للتطبيق الإلكتروني ركب الحاج، وهو تطبيق متكامل ومبتكر لخدمة الحجاج وتيسير أدائهم لمناسك الحج. تقرير إلهام لعبيد.
2: أوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن إطلاق هذا التطبيق يأتي في إطار جهودها المبذولة نحو تعزيز التأطير الرقمي للحجاج المغاربة، مما يسهم في تحسين تجربتهم وضمان أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة. هذا التطبيق الذي يتم تحميله على الهواتف الذكية عبر أب ستور وجوجل بلاي يعد من الأدوات الرقمية المصممة لمساعدة الحجاج، إذ يوفر وصلات مرئية وإرشادات مسموعة والمصحف المحمدي الكريم وتسجيلات صوتية للأدعية. كما يوفر التطبيق مكتبة الحاج التكوينية ودروسا تأطيرية باللغات الوطنية العربية والأمازيغية تشلحيت وتريفيت وتمازيغت، ودليلا جغرافيا لمواقع إقامة الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة بالمشاعر المقدسة، علاوة على خدمات أخرى مختلفة. عدد الحجاج المغاربة المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري يبلغ 34,000، منهم 22,200 حاج في إطار التنظيم الرسمي و 11,800 حاج في إطار تنظيم الوكالات.
1: الخبر الجهوي من جهة العيون السقية الحمراء، فلاح الجهة كما في باقي الجهات الجنوبية للمملكة باتوا يتجهون خلال السنوات الأخيرة إلى زراعة محاصيل بديلة مقاومة للملوحة والجفاف، وذلك بشكل أساسي لإنتاج الأعلاف. المزيد في هذا التقرير الذي يتضمن تصريح كل من عبد الرحمن العمري المدير الجهوي للفلاحة بجهة العيون السقية الحمراء، وعبد العزيز حريش الباحث في المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة.
3: بفم الواد التابع لإقليم العيون، اتجهت مجموعة من الفلاحين خلال السنوات الأخيرة إلى زراعة محاصيل بديلة لمواجهة مجموعة من التحديات التي تواجه النمو العادية والمزدهرة لمحصولاتهم.
4: من أهم التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي على مستوى جهة العيون السقية الحمراء وهي ارتفاع الملوحة في المياه الجوفية وكذلك في التربة. هذا الجانب هذا كيحتم على المديرية الجهوية للفلاحة التوجه في البحث العلمي حول الزراعات المقاومة للملوحة، حيث أنه تم تطوير بعض الأبحاث العلمية وكذلك إنجازها عند بعض الفلاحة فيما يتعلق بالبلوبانيكوم وكذلك الكينوا.
3: ولمواجهة هذه التحديات، قام المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة بالعيون التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التقنيات بالتعاون مع مؤسسة فوكس بكرة بدعم مشاريع متنوعة تهدف إلى تعزيز زراعة محاصيل بديلة مقاومة للملوحة والجفاف.
5: خصنا شي محاصيل اللي تتقاوم هاد التركيز المرتفع ديال الملوحه سواء في المياه سواء في التربه. من هنا جات الفكره ديال انشاء هذا المركز هذا، وجات الفكره ديال هاد الابحاث اللي تنقوموا بهم حنايا على هاد الزراعات الملحيه.
3: المبادرة تهدف إلى ضمان استدامة نظم الإنتاج وتحليل التركيب الكيميائي الحيوي للنباتات بهدف الاستغلال الأمثل للأعلاف وتحويل التحديات التي تواجه المناطق الجنوبية إلى فرص زراعية مستدامة، بما يعود بالنفع على الجميع.
1: في الرياضة، وقبيل انطلاق كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة لكرة القدم

0: التي تحتضنها المملكة. أكد الناخب الوطني تياغو ليما بيريرا أن أشبال الأطلس يحدوهما الطموح للدفاع عن اللقب الذي توجوا به خلال السنة الماضية. بيريرا قال في تصريح صحفي تم بثه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إن هدف الأشبال في هذه النسخة التي تحتضنها المملكة بين 13 مايو الجاري والثاني يونيو المقبل هو كسب ثقة الجماهير منذ المباراة الأولى والدخول بقوة في المنافسة مع السعي إلى تحقيق الفوز. الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من ريم راديو بالرباط، ممتنون للمتابعة مستمعينا وإلى الملتقى.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جهة الدار البيضاء أسطى تطلق وحدة طبية متنقلة متعددة التخصصات. وجدة تحتضن فعاليات النسخة الرابعة لأسبوع الذكاء الاصطناعي. وبطاطا الدعوة إلى جعل التنمية السياحية رافعة لتثمين التراث الواحي. أطلق مجلس جهة الدار البيضاء أسطات بالحي المحمدي بالدار البيضاء وحدة طبية متنقلة متعددة التخصصات تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من ساكنات الجهة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدار البيضاء أسطات عبد اللطيف معزوز.
3: هذا المشروع هو تكملة لمشروع آخر اللي دايرين كذلك مع الهلال الأحمر المغربي، واللي الهدف منه هو تكوين أطر وتقنية الصحة. هذا غادي الكلفة ديالو 7 مليون ديال الدرهم، وغادي يكون يعني بمثابة قافلة طبية مستمر بحيث كيتنقل بين مختلف أقاليم الجهة لتغطية الحاجيات الصحية خاصة في العالم القروي. جينا انطلاق من أحياء اللي كتعاني من واحد النوع من الهشاشة، ولكن إن شاء الله كاين برنامج طيلة السنة، وإن شاء الله هذه غتكون تجربة الأولى، وكنتمنى أنها غتكون تجارب أخرى. وفي بداية شو تنبير غتنطلق المؤسسة ديال التكوين ديال الأطر والتقنية في الميدان الطبي اللي غتزيد تغذي هذه الوحدة بالأطر اللازمة باش تنجح في العمل اللي كتقوم به.
2: تحت شعار التفكير في الذكاء الاصطناعي انطلاقا من إفريقيا الأخلاقيات والسلطة والمستقبل المشترك، تحتضن مدينة وجدة فعاليات النسخة الرابعة لأسبوع الذكاء الاصطناعي، والمنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه التظاهرة العلمية تعرف مشاركة نخبة من الباحثين والأساتذة والطلبة وصناع القرار إلى جانب خبراء دوليين وممثلي مؤسسات وشركات ناشئة وفاعلين سوسيو اقتصادي. يجمعهم هدف مشترك يتمثل في بلورة تفكير جماعي حول تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية وفق مقاربة ترتكز على الأخلاقيات والابتكار والسيادة التكنولوجية. وأفاد بلاغ للجهة المنظمة بأن هذا الحدث يطمح إلى أن يشكل منصة متميزة للتفكير والتكوين والتعبئة الجماعية حول التحديات الكبرى المرتبطة بتطور الذكاء الاصطناعي واستخداماته. دعا المشاركون في أشغال الملتقى العلمي الثالث لفومزكيد إلى تعزيز التنمية السياحية بالمنطقة وجعلها مدخلا لتثمين المؤهلات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها واحات إقليم طاطا. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
4: دعا المشاركون في أشغال الملتقى العلمي الثالث لفومزكيد إلى تعزيز التنمية السياحية بالمنطقة وجعلها مدخلا لتثمين المؤهلات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها واحات إقليم طاطا.
5: نحن في أمام فومزقيد جبل، أمام فومزقيد واحات، فكان أن الحافز التنموي الذي نريد أن نضيفه إلى كل من الفلاحة والصناعات التقليدية والمهارات أردنا أن نحدد موضوعا يتعلق بالتراث.
4: هذا اللقاء العلمي سعى إلى رصد الإمكانات التراثية والمشاهد الطبيعية التي تزخر بها واحات فومزجيد وإبراز أهم المشاريع السياحية بالمنطقة.
6: السياحة، التنمية السياحية تعد رافعة للتنمية بفومزجيد وبإقليم طاطا عموما. وأن الخلاصة الثانية هي أن العوامل التي تساعد على إنجاح هذه الرافعة هي عوامل شتى.
4: المشاركون أكدوا أن العروض والمداخلات شكلت أرضية لحوار أكاديمي مسؤول يرم بناء جسور متينة بين المعرفة العلمية والعمل الميداني لبلورة تصور للتنمية الترابية السياحية المندمجة.
2: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: من 15 حتى 20 ماي 2026 في كام كيرجع بدورة جديدة كيصنع فيها الشباب سينما التحريك، عروض، ورشات، ماستر كلاس ولقاءات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس كتعطيكم موعد في مكناس من 15 حتى 20 ماي، وفي شبكة المعاهد الفرنسية في المغرب من 13 حتى 23 ماي. زورونا على www.ficam.com أو تابعونا على صفحة فيسبوك وإنستغرام ديال فيكام.
8: ريم راديو.
7: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة إخبارية مفصلة من ريم راديو بالرباط وفي عناوينها: قمة إفريقيا إلى الأمام تلتئم في نيروبي بمشاركة رئيس الحكومة عزيز خنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الموعد الإفريقي الفرنسي الكبير يبحث مستقبل الشراكات والتنمية بين إفريقيا وفرنسا. أكثر من 100,000 مستفيد من برنامج الدعم المباشر للسكن إلى غاية 7 ماي الجاري. في الرياضة، وقبيل انطلاق كأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة، أشبال الأطلس يستهلون مسار الدفاع عن اللقب. تلتئم في العاصمة الكينية نيروبي قمة إفريقيا إلى الأمام بمشاركة رئيس الحكومة عزيز خنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جانب وفد رفيع المستوى. القمة تنظم بشكل مشترك بين كينيا وفرنسا، وتجمع الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعديد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة لبحث أفاق تعزيز الشراكات بين فرنسا والدول الإفريقية. ضمن أشغال القمة، ترأس رئيس الحكومة عزيز خنوش رفقة رئيس جمهورية غانا جون دراماني ماهاما جلسة حول السيادة الصحية. السيد خنوش أكد أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار بشكل استراتيجي وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. تقرير نسرين ألفقيه.
10: بحسب السيد أخنوش، رؤية السيادة والأمن الصحيين في المغرب تترجم من خلال إصلاحات عملية ملموسة، حيث اختارت المملكة وضع السيادة الصحية في صلب مسارها التنموي من خلال عدة أولويات عمل استراتيجية. من بين هذه الأولويات تعميم المملكة للتغطية الصحية الإجبارية التي تشمل اليوم حوالي 88% من ساكنة المغرب، وإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية بفضل تعزيز الحكامة، وتأهيل العرض الصحي والاستثمار الهائل في الموارد البشرية. وأكد رئيس الحكومة أن المغرب انخرط في الميثاق الوطني للصحة، مترجما التزامه بموائمة أولوياته الوطنية مع الأهداف العالمية في مجال الصحة. وشدد رئيس الحكومة على أن المغرب يدعم بروز أنظمة صحية أكثر قوة ومرونة وعدالة في القارة الإفريقية، مؤكدا أن مستقبل الأنظمة الصحية في إفريقيا يعتمد على حجم التزامنا المشترك. أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام تركز بالخصوص على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة مع إلاء اهتمام خاص للاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابات المشتركة للتحديات العالمية.
0: واصل النشرة من مالابو، حيث تنعقد الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا. رؤساء وأعضاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية أشادوا بالمناسبة بالدور الرائد للمملكة المغربية في قيادة أشغال الاتحاد وتنفيذ المشاريع الهيكلية التي ساهمت في تعزيز موقعه وتأثيره على المستوى القاري. في الشأن الوطني، مكن برنامج الدعم المباشر للسكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش 101,521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. الأرقام قدمها كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، والتفاصيل في تقرير إلياس أبو الرجاء.
11: سجل البرنامج 263 ألف طلب، تقدم بها 214 ألف مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193 ألف، وينتمي 60% من المستفيدين إلى الطبقة المتوسطة. النساء يمثلن 47% من المستفيدين، 52% من الشباب دون سن 40، و24% من المغاربة المقيمين بالخارج. بحسب المسؤول الحكومي، يقوم هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين على منح الدعم مباشرة للمواطن، بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط. البرنامج يعتمد منصة رقمية تتيح للمواطنين التحقق من أهليتهم للاستفادة باستعمال رقم البطاقة الوطنية والحصول على شهادة الاستفادة في أقل من أسبوع، بينما تتم باقي الإجراءات كمعالجة وعود البيع داخل أجال محددة في إطار ما وصفه بشفافية الكبيرة التي تميز مصادر البرنامج. السيد بن إبراهيم أشار إلى إدخال تعديلات ضمن قانون المالية لسنة 2026 تروم توسيع نطاق الاستفادة ليشمل المالكين على الشياع، بما يتيح لفئات كانت غير قادرة على الاستفادة من البرنامج الولوج إلى دعم السكن.
0: في موضوع آخر، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الإطلاق الرسمي للتطبيق الإلكتروني ركب الحاج، وهو تطبيق متكامل ومبتكر لخدمة الحجاج وتيسير أدائهم لمناسك الحج. تقرير إلهام لعبيد.
12: أوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن إطلاق هذا التطبيق يأتي في إطار جهودها المبذولة نحو تعزيز التأطير الرقمي للحجاج المغاربة، مما يسهم في تحسين تجربتهم وضمان أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة. هذا التطبيق الذي يتم تحميله على الهواتف الذكية عبر أب ستور وجوجل بلاي يعد من الأدوات الرقمية المصممة لمساعدة الحجاج، إذ يوفر وصلات مرئية وإرشادات مسموعة والمصحف المحمدي الكريم وتسجيلات صوتية للأدعية. كما يوفر التطبيق مكتبة الحاج التكوينية ودروسا تأطيرية باللغات الوطنية العربية والأمازيغية، تشلحيت وترفيت وتمازيغت، ودليلا جغرافيا لمواقع إقامة الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة بالمشاعر المقدسة، علاوة على خدمات أخرى مختلفة. عدد الحجاج المغاربة المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري يبلغ 34 ألفا، منهم 22 ألفا ومئة حاج في إطار التنظيم الرسمي و11,800 حاج في إطار تنظيم الوكالات.
0: الخبر الجهوي، من جهة العيون الساقية الحمراء فلاح والجهة كما في باقي الجهات الجنوبية للمملكة باتوا يتجهون خلال السنوات الأخيرة إلى زراعة محاصيل بديلة مقاومة للملوحة والجفاف، وذلك بشكل أساسي لإنتاج الأعلاف. المزيد في هذا التقرير.
13: بفم الوادة التابع لإقليم العيون، اتجهت مجموعة من الفلاحين خلال السنوات الأخيرة إلى زراعة محاصيل بديلة لمواجهة مجموعة من التحديات التي تواجه النمو العادية والمزدهرة لمحصولاتهم.
14: من أهم التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء وهي ارتفاع الملوحة في المياه الجوفية وكذلك في التربة. هذا الجانب هذا كيحتم على المديرية الجوية للفلاحة التوجه في البحث العلمي حول الزراعة المقاومة للملوحة، حيث أنه تم تطوير بعض الأبحاث العلمية وكذلك إنجازها عند بعض الفلاحة فيما يتعلق بالبلوبانيكوم وكذلك الكينوا.
13: ولمواجهة هذه التحديات قام المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة بالعيون التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التقنيات بالتعاون مع مؤسسة فوكس بوكرا بدعم مشاريع متنوعة تهدف إلى تعزيز زراعة محاصيل بديلة مقاومة للملوحة والجفاف.
15: خصنا شي محاصيل اللي تتقاوم هاد التركيز المرتفع ديال الملوحه سواء في المياه سواء في التربه. من هنا جات الفكره ديال انشاء هاد المركز هذا، وجات الفكره ديال هاد الابحاث اللي تنقوموا بهم حنايا على هاد الزراعات الملحيه.
13: المبادرة تهدف إلى ضمان استدامة نظم الإنتاج وتحليل التركيب الكيميائي الحيوي للنباتات بهدف الاستغلال الأمثل للأعلاف وتحويل التحديات التي تواجه المناطق الجنوبية إلى فرص زراعية مستدامة بما يعود بالنفع على الجميع.
0: في الرياضة، وقبيل انطلاق كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة لكرة القدم التي تحتضنها المملكة، أكد الناخب الوطني تياغو ليما بيريرا أن أشبال الأطلس يحدوهم الطموح للدفاع عن اللقب الذي توجوا به خلال السنة الماضية. بيريرا قال في تصريح صحفي تم بثه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إن هدف الأشبال في هذه النسخة التي تحتضنها المملكة بين 13 مايو الجاري والثاني يونيو المقبل هو كسب ثقة الجماهير منذ المباراة الأولى والدخول بقوة في المنافسة مع السعي إلى تحقيق الفوز. الرياضة، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من ريم راديو بالرباط، ممتنون للمتابعة مستمعينا وإلى الملتقى.
7: صحة مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو،
16: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
17: Les travaux de la 8e édition du Congrès international de l'Arganier ont pris fin à Essaouira. Après trois jours d'échanges scientifiques consacrés aux enjeux de préservation et de valorisation durable de l'arganier, ce congrès s'est imposé comme une plateforme dédiée au partage d'expertise et à la promotion de l'innovation.
18: On a eu plus d'une trentaine d'institutions nationales et internationales, une vingtaine donc de panélistes qui ont participé et aussi plus de 70 keynote speakers donc qui ont animé quatre axes essentiels. D'abord, le premier axe, c'est tout ce qui concerne la biodiversité et l'étude de l'écologie de l'arganier. Le deuxième axe était beaucoup plus porté sur tout ce qui est donc l'arganiculture en tant que arboriculture, en passant de la biotechnologie, de la génomique jusqu'à bien sûr les itinéraires techniques qui sont adoptés. Le troisième axe, qui est beaucoup plus porté sur la valorisation des produits et des sous-produits, et le quatrième axe, qui est l'aspect socio-économique, qui est d'une importance cruciale.
17: À travers cette édition, le Congrès international de l'arganier confirme son positionnement en tant que plateforme internationale d'échange qui contribue à accompagner la dynamique de développement de la filière dans le cadre de la stratégie Génération Green.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: ريم راديو،
16: الخبر من المصدر. حالة الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من الجنوب الشرقي وجنوب البلاد، مع نزول قطرات مطرية متفرقة وبروز رعد بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا بالأقاليم الجنوبية. كما يرتقب أن تنزل بعض الأمطار جد خفيفة أو قطرات مطرية متفرقة بالريف والسواحل الشمالية والوسطى والأطلس المتوسط، ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى أحيانا قوية بالأطلس والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وجنوب البلاد، مع هبوب رياح رملية محلية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 15 و 21 درجة جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والشرق الأقاليم الصحراوية للمملكة، وما بين 10 و 15 درجة بباقي المناطق. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع جنوب الأقاليم الصحراوية، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالسواحل الأطلسية. إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
16: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
19: الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، الطاقة والاتصالية في إفريقيا، آفاق التعاون الدولي، هو شعار الدورة الأولى للمنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي والطاقة والربط في إفريقيا الذي انطلقت فعاليته بالرباط. ويهدف هذا المنتدى الذي ينظم بمبادرة من المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري من أجل التنمية كفراد على مدى 3 أيام إلى مناقشة القضايا المرتبطة بالانتقال الرقمي والطاقة والربط واستشراف آفاق التعاون الدولي الجديدة في إفريقيا. هذا المنتدى مخصص لمواضيع الذكاء الاصطناعي والطاقة والتنمية المستدامة، حيث سنناقش خلال 3 أيام قضايا تتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومختلف التحولات الرقمية والطاقية على القارة الإفريقية. وستخصص أشغال اليوم الثاني من المنتدى لتنظيم ندوات موضوعاتية حول الحلول العملية والاقتصاد الرقمي الإفريقي والشراكات الدولية ومستقبل الشغل والتعليم في عصر الذكاء الاصطناعي، فيما سيخصص اليوم الثالث لجلسات التواصل المهني. الهدف من هذا المنتدى هو إنشاء منصة إفريقية لتطوير تكنولوجيات بمعايير إفريقية خاصة ضمن مقاربة شمولية تدمج بين التحول الرقمي والتحول البيئي. فالمفارقة الموجودة هي أن القارة الإفريقية تمتلك الموارد المعدنية لكننا لا ننتج أنظمة الذكاء الاصطناعي، فالتحدي الذي يواجهنا اليوم هو أن تتمكن إفريقيا من إنتاج أنظمتها الذكية الإفريقية الخاصة لكي تكون في خدمة تنمية القارة الإفريقية. ويسعى هذا المنتدى إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية بإفريقيا ودعم السياسات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز الأمن السيبراني وإنشاء مراكز إقليمية للابتكار ودعم رقمنة الإدارة وإطلاق برامج تدريبية للشباب.
8: ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو.
16: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة إخبارية مفصلة من ريم راديو بالرباط وفي عناوينها: قمة إفريقيا إلى الأمام تلتئم في نيروبي بمشاركة رئيس الحكومة عزيز خنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا الموعد الإفريقي الفرنسي الكبير يبحث مستقبل الشراكات والتنمية بين إفريقيا وفرنسا. أكثر من 100,000 مستفيد من برنامج الدعم المباشر للسكن إلى غاية 7 مايو الجاري. في الرياضة، وقبيل انطلاق كأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة، أشبال الأطلس يستهلون مسار الدفاع عن اللقب. تلتئم في العاصمة الكينية نيروبي قمة إفريقيا إلى الأمام بمشاركة رئيس الحكومة عزيز خنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جانب وفد رفيع المستوى. القمة تنظم بشكل مشترك بين كينيا وفرنسا، وتجمع الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعديد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة لبحث أفاق تعزيز الشراكات بين فرنسا والدول الإفريقية. ضمن أشغالي القمة، ترأس رئيس الحكومة عزيز خنوش رفقة رئيس جمهورية غانا جون دراماني ماهاما جلسة حول السيادة الصحية. السيد خنوش أكد أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار بشكل استراتيجي وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. تقرير نسرين ألفقيه.
10: بحسب السيد أخنوش، رؤية السيادة والأمن الصحيين في المغرب تترجم من خلال إصلاحات عملية ملموسة، حيث اختارت المملكة وضع السيادة الصحية في صلب مسارها التنموي من خلال عدة أولويات عمل استراتيجية. من بين هذه الأولويات تعميم المملكة للتغطية الصحية الإجبارية التي تشمل اليوم حوالي 88% من ساكنة المغرب، وهيكلة المنظومة الصحية الوطنية بفضل تعزيز الحكامة، وتأهيل العرض الصحي والاستثمار الهائل في الموارد البشرية. وأكد رئيس الحكومة أن المغرب انخرط في الميثاق الوطني للصحة، مترجما التزامه بموائمة أولوياته الوطنية مع الأهداف العالمية في مجال الصحة. وشدد رئيس الحكومة على أن المغرب يدعم بروز أنظمة صحية أكثر قوة ومرونة وعدالة في القارة الإفريقية، مؤكدا أن مستقبل الأنظمة الصحية في إفريقيا يعتمد على حجم التزامنا المشترك. أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام تركز بالخصوص على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة، مع إلاء اهتمام خاص للاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابات المشتركة للتحديات العالمية.
0: واصلوا النشرة من مالابو، حيث تنعقد الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا. رؤساء وأعضاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية أشادوا بالمناسبة بالدور الرائد للمملكة المغربية في قيادة أشغال الاتحاد وتنفيذ المشاريع الهيكلية التي ساهمت في تعزيز موقعه وتأثيره على المستوى القاري. في الشأن الوطني، مكن برنامج الدعم المباشر للسكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش 101,521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. الأرقام قدمها كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن براهيم خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين. والتفاصيل في تقرير إلياس أبو الرجاء.
11: سجل البرنامج 263,000 طلب تقدم بها 214,000 مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193,000، وينتمي 60% من المستفيدين إلى الطبقة المتوسطة. النساء يمثلن 47% من المستفيدين، 52% من الشباب دون سن 40، و24% من المغاربة المقيمين بالخارج. بحسب المسؤول الحكومي، يقوم هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين على منح الدعم مباشرة للمواطن، بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط. البرنامج يعتمد منصة رقمية تتيح للمواطنين التحقق من أهليتهم للاستفادة باستعمال رقم البطاقة الوطنية والحصول على شهادة الاستفادة في أقل من أسبوع، بينما تتم باقي الإجراءات كمعالجة وعود البيع داخل أجل محددة في إطار ما وصفه بشفافية الكبيرة التي تميز مصادر البرنامج. السيد بن إبراهيم أشار إلى إدخال تعديلات ضمن قانون المالية لسنة 2026 تروم توسيع نطاق الاستفادة ليشمل المالكين على الشياع، بما يتيح لفئات كانت غير قادرة على الاستفادة من البرنامج الولوج إلى دعم السكن.
0: في موضوع آخر، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن الإطلاق الرسمي للتطبيق الإلكتروني ركب الحاج، وهو تطبيق متكامل ومبتكر لخدمة الحجاج وتيسير أدائهم لمناسك الحج. تقرير إلهام لعبيد.
12: أوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن إطلاق هذا التطبيق يأتي في إطار جهودها المبذولة نحو تعزيز التأطير الرقمي للحجاج المغاربة، مما يسهم في تحسين تجربتهم وضمان أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة. هذا التطبيق الذي يتم تحميله على الهواتف الذكية عبر أب ستور وجوجل بلاي يعد من الأدوات الرقمية المصممة لمساعدة الحجاج، إذ يوفر وصلات مرئية وإرشادات مسموعة والمصحف المحمدي الكريم وتسجيلات صوتية للأدعية. كما يوفر التطبيق مكتبة الحاج التكوينية ودروسا تأطيرية باللغات الوطنية العربية والأمازيغية تشلحيت وترفيت وتمازيغت، ودليلا جغرافيا لمواقع إقامة الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة بالمشاعر المقدسة، علاوة على خدمات أخرى مختلفة. عدد الحجاج المغاربة المستفيدين من أداء مناسك الحج للموسم الجاري يبلغ 34,000، منهم 22,200 حاج في إطار التنظيم الرسمي و 11,800 حاج في إطار تنظيم الوكالات.
0: الخبر الجهوي، من جهة العيون الساقية الحمراء فلاح والجهة كما في باقي الجهات الجنوبية للمملكة باتوا يتجهون خلال السنوات الأخيرة إلى زراعة محاصيل بديلة مقاومة للملوحة والجفاف، وذلك بشكل أساسي لإنتاج الأعلاف. المزيد في هذا التقرير.
13: بفم الواد التابع لإقليم العيون، اتجهت مجموعة من الفلاحين خلال السنوات الأخيرة إلى زراعة محاصيل بديلة لمواجهة مجموعة من التحديات التي تواجه النمو العادية والمزدهرة لمحصولاتهم.
14: من أهم التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي على مستوى جهات العيون الساقية الحمراء وهي ارتفاع الملوحة في المياه الجوفية وكذلك في التربة. هذا الجانب هذا كيحتم على المديرية الجوية للفلاحة التوجه في البحث العلمي حول الزراعة المقاومة للملوحة، حيث أنه تم تطوير بعض الأبحاث العلمية وكذلك إنجازها عن بعض الفلاحة فيما يتعلق بالبلوبانيكوم وكذلك الكينوا.
13: ولمواجهة هذه التحديات قام المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة بالعيون التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التقنيات بالتعاون مع مؤسسة فوكس بكرة بدعم مشاريع متنوعة تهدف إلى تعزيز زراعة محاصيل بديلة مقاومة للملوحة والجفاف.
15: خصنا شي محاصيل اللي تتقاوم هاد التركيز المرتفع ديال الملوحه سواء في المياه سواء في التربه. من هنا جات الفكره ديال انشاء هذا المركز هذا، وجات الفكره ديال هاد الابحاث اللي تنقوموا بهم حنايا على هاد الزراعات الملحيه.
13: المبادرة تهدف إلى ضمان استدامة نظم الإنتاج وتحليل التركيب الكيميائي الحيوي للنباتات بهدف الاستغلال الأمثل للأعلاف وتحويل التحديات التي تواجه المناطق الجنوبية إلى فرص زراعية مستدامة، بما يعود بالنفع على الجميع.
0: في الرياضة، وقبيل انطلاق كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة لكرة القدم التي تحتضنها المملكة، أكد الناخب الوطني تياغو ليما بيريرا أن أشبال الأطلس يحدوهم الطموح للدفاع عن اللقب الذي توجوا به خلال السنة الماضية. بيريرا قال في تصريح صحفي تم بثه على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إن هدف الأشبال في هذه النسخة التي تحتضنها المملكة بين 13 مايو الجاري وثاني يونيو المقبل هو كسب ثقة الجماهير منذ المباراة الأولى والدخول بقوة في المنافسة مع السعي إلى تحقيق الفوز. الرياضة. آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من ريم راديو بالرباط، ممتنون للمتابعة مستمعينا، وإلى الملتقى.
8: ريم راديو،
16: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
7: الخبر من المصدر.
4: دعا المشاركون في أشغال الملتقى العلمي الثالث لفمزجيد إلى تعزيز التنمية السياحية بالمنطقة وجعلها مدخلا لتثمين المؤهلات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها واحات إقليم طاطا.
5: نحن في أمام فمزجيد جبل، أمام فمزجيد واحات، فكان أن الحافز التنموي الذي نريد أن نضيفه إلى كل من الفلاحة والصناعات التقليدية والمهارات، أردنا أن نحدد موضوعا يتعلق بالتراث.
4: هذا اللقاء العلمي سعى إلى رصد الإمكانات التراثية والمشاهد الطبيعية التي تزخر بها واحات فمزجيد وإبراز أهم المشاريع السياحية بالمنطقة.
6: السياحة، التنمية السياحية تعد رافعة للتنمية بفمزجيد وبإقليم طاطا عموما، وأن الخلاصة الثانية عفوا هي أن العوامل التي تساعد على إنجاح هذه الرافعة هي عوامل شتى.
4: المشاركون أكدوا أن العروض والمداخلات شكلت أرضية لحوار أكاديمي مسؤول يرم بناء جسور متينة بين المعرفة العلمية والعمل الميداني لبلورة تصور للتنمية الترابية السياحية المندمجة.
8: غيم راديو،
16: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
8: Rime Radio.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: القراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ. وأيضا كتنمي اللغة، سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، و كما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
1: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لاغوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
2: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن، يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشيط. بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية، على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة عندها علاقة بالنمو. أنا يمكن أدرو على الطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الدين كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر، وكيف يقرأ العالم، وكيف يقرأ أيضا الأشياء.

0: الخبر من المصدر.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر. إذاعة الأخبار المغربية.
3: Du 15 au 20 mai 2026, le FICAM revient pour une nouvelle édition où la jeunesse fait son cinéma d'animation. Projections, ateliers, masterclass, rencontres. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Aïcha, en partenariat avec l'Institut français de Meknès, vous donne rendez-vous à Meknès du 15 au 20 mai et dans les réseaux Instituts français du Maroc du 13 au 23 mai. FICAM 2026, Meknès s'anime avec la jeunesse. Retrouvez-nous sur www.ficam.ma ou sur les pages Facebook et Instagram du FICAM.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب غينيا الاستوائية يشيد بالالتزام الثابت للمغرب لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. بجنوب إفريقيا فقدان أزيد من 300,000 منصب شغل في ظرف 3 أشهر بحسب معطيات رسمية.

0: أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بمالابو أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. زينب بوعادي والتفاصيل.
1: أكد السيد ناجيم أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة. كما شدد على ضرورة توفر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجهها القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
0: في خبر آخر، سجل معدل البطالة في جنوب إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2026 ارتفاعا بنسبة 1.3 نقطة مئوية ليصل إلى 32.7% بعد فقدان حوالي 300,000 شخص لوظائفهم، وفق ما أفادت به معطيات للوكالة الوطنية للإحصاء. الزكراوي والتفاصيل.
2: أحداث دراسة استقصائية فصلية لليد العاملة كشفت أن عدد العاملين انخفض بما مجموعه 345 ألف شخص خلال الربع الأول من العام الجاري، ليتراجع إجمالي عدد العاملين إلى 16,800,000 شخص. معدل البطالة الرسمي يواصل استقراره فوق عتبة 30% لأكثر من 5 سنوات، مسجلا بذلك أحد أعلى المعدلات على الصعيد العالمي. عدد العاطلين عن العمل ارتفع بواقع 300,000 شخص، ما أدى إلى انخفاض صاف قدره 44,000 أي 0.2% في إجمالي الساكنة النشطة في البلاد. كما أظهرت الأرقام ارتفاعا في عدد الباحثين عن العمل المحبطين بواقع 178,000 شخص، ليصل عددهم إلى 3,900,000، بينما زاد عدد الباحثين عن العمل المتاحين ب 55,000 ليصل إلى 910,000، وارتفع عدد الباحثين عن العمل غير المتاحين ب 6,000 ليصل إلى 49,000 شخص. وفي المقابل انخفض عدد الأشخاص خارج الساكنة النشطة لأسباب أخرى بما مجموعه 75,000 ليبلغ 12,400,000 شخص.
0: ونختم إفريقيا هذا اليوم من تونس، حيث أطلقت منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية الفاو مؤخرا آلية إقليمية لتنسيق المبادرات وترصيد الخبرات في تدبير الأنظمة الواحاتية بالبلدان المغاربية الخمسة. سلمى عدنان في المتابعة.
3: يتعلق الأمر بمركز امتياز إقليمي في مجال تنمية واستدامة الواحات مقره بمدينة توزر، والذي احتضن الأسبوع الماضي ورشة تشاورية بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وخبراء من البلدان المغاربية. وأوضح محمد العمراني المسؤول الرئيسي عن السياسات بمكتب الفاو شبه الإقليمي لشمال إفريقيا بتونس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظمة الأممية أحدثت هذه الآلية الإقليمية كإطار لتفكير وعمل جماعي يخدم طموحات وأولويات البلدان المغاربية في مجال التدبير المستدام والشامل للنظم الإيكولوجية التكنولوجيا والموارد الطبيعية وتعزيز قدرة هذه النظم على الصمود في مواجهة تغير المناخ. وحسب الخبير المغربي فإن من أهداف مركز الامتياز الخاص بالواحات بل ورد دليل بالممارسات الجيدة في الحكامة وبناء القدرات لترصيد وتثمين الممارسات المحلية والابتكارات التكنولوجية ومبادرات تعزيز سلاسل القيمة الواحاتية وتشغيل الشباب في هذه المناطق. وتطمح الفاو بالخصوص لجعل المركز إطارا مرجعيا لمعايير التنمية المستدامة في مناطق الواحات بشكل يساعد على الانتقال إلى نظم غذائية أكثر كفاءة وأكثر شمولا وأكثر قدرة على الصمود وأكثر استدامة تتحسن فيها ظروف عيش الساكنة بشكل شامل.
0: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت، كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: اختتمت الثلاثاء بنيروبي أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام التي نظمت تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة. السيد أخنوش شارك خلال هذه القمة في جلسة حول الهندسة المالية بحضور الرئيس الكيني ويليام روتو ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومة الأفارقة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤول مؤسسات دولية. بهذه المناسبة أبرز رئيس الحكومة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة أحد المرتكزات الأساسية لتحوله الاقتصادي. هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لاسيما صناعة السيارات والطيران. كما ترأس السيد خنوش رفقة رئيس جمهورية غانا سيد جون دراماني ماهاما جلسة حول السيادة الغذائية. أكد خلالها أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث الإفريقي الفرنسي الكبير ضم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد متقال، إضافة إلى سفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان السيد عبد الرزاق العسل. كما ضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج ويهم عددا من الفاعلين في القطاع.

0: مشاركين في النقاشات وخاصة دول ومقاولات وشباب وفنانين ومكونات المجتمع المدني والجاليات بهدف تسريع الاستثمارات المتبادلة وبناء حلول ملموسة للتحديات المشتركة. السيد أخنوش كان قد شارك أيضا في منتدى الأعمال إفريقيا إلى الأمام الإلهام والربط الذي نظم عشية القمة، وتميز بمشاركة وازنة للوفد المغربي في مختلف الورشات والجلسات واللقاءات التي جمعت مسؤولين عن كبريات المقاولات الإفريقية والفرنسية بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية وفرص الاستثمار.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس الثلاثاء بنيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. وكان السيد أخنوش مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 ماي 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكمة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
2: Rim Radio. إذاعة الأخبار المغربية.
0: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز

0: تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ترشيد استهلاك المياه سلوك حيوي ومهم بزاف، حتى في أوقات الفيضانات أو وفرة الأمطار، وماشي غير في أيام الجفاف. أسباب اختيار هذا الموضوع كان وراءها أن بعض المواطنين عندهم فكرة مغلوطة على المياه، وكيعتقدوا أنه ملي كتكون الفيضانات وكتنزل الأمطار بكثرة كيولي الماء متوفر بلا حدود وما كيبقاش خاصهم يقتصدوا عليه، لكن الحقيقة مختلفة تماما. فالماء نعمة كبيرة، وحتى إذا شفنا الويديان عامرة والسدود مملوءة عن آخرها راه خاصنا نبقى محافظين عليه ونستعملوه بعقل وحكمة. فالفيضانات ماشي معناها أن الماء الصالح للشرب متوفر بكثرة، حين جزء كبير من هذه المياه كيمشي للبحر وجزء آخر كيكون ملوث وما صالحش للاستعمال المباشر، خاصو يتعالج حتى يوصل البيوت ديالنا صالح للاستهلاك. وعملية ترشيد استهلاك المياه ماشي غير مسؤولية ديال الدولة، ولكن حتى المواطن عنده دور كبير في هذه المسألة. كل قطرة من الماء كنوفروها اليوم غادي تساعدنا في الأيام الجاية، وغتخفف الضغط على الموارد المائية اللي ولات مهددة بسبب التغيرات المناخية وظاهرة الجفاف المتكررة. وأول منافع بالنسبة لترشيد المياه هي الحفاظ على الاحتياط المائي وعلى الفرشة المائية. فالمغرب في السنوات الأخيرة عرف نقص كبير في تساقطات المطارية، والسدود نقصت بزاف بشكل مقلق، وعانت بلادنا من الجفاف. لذلك ترشيد المياه ضرورة، والسلوك خاصو يلازم كل مواطن في داخل وخارج بيته. وحتى ملي كتجي أمطار قوية وكتوقع الفيضانات كتكون هذه الحالة مؤقتة، وممكن العام اللي من بعد يرجع الجفاف من جديد ونعيشوا أزمة ديال الماء. لذلك المواطن اللي كيقوم بترشيد استهلاك المياه كيساهم في الحفاظ على المياه لوقت الحاجة. كذلك ترشيد الماء كيساعد على حماية البيئة ومعالجة المياه، والتوزيع ديالها كتحتاج للطاقة والكهرباء. وكل ما استهلكنا الماء بزاف كل ما تزاد الضغط على محطات المعالجة وعلى الموارد الطبيعية، ومنين كنقتصدوا في الماء كنساهموا حتى في تقليل استهلاك الطاقة والتلوث البيئي. ومن المنافع المهمة أيضا ديال ترشيد المياه ضمان تزويد مستمر بالماء الصالح للشرب. كيف ما كنعرفوا بعض المناطق في المغرب كتعاني من الانقطاعات المتكررة، خصوصا في الصيف أو فترات الجفاف. وإذا كان كل واحد استهلك المياه بشكل معقول غادي تكون الكمية المتوفرة كافية للجميع، وهذا السلوك غيكون على شكل تضامن مع المناطق اللي كتعاني من قلة الماء اللي هو حق لكل مواطن. منفعة أخرى مهمة هي الاقتصاد في الفلوس. ملي كنستعملوا الماء بوعي الفاتورة الشهرية كتنقص. بزاف ديال المواطنين كيخليوا الروبيني مفتوح بلا فايدة، أو كيغسلوا السيارة ديالهم بكميات كبيرة ديال الماء، أو كيسقيوا الحدائق في وسط النهار. هاد السلوكيات كتضيع الماء وكتزيد من المصاريف. أما المواطن الواعي بهاد المشكل فكيستعمل غير القدر اللي محتاج ليه. كاينين بزاف ديال الطرق البسيطة اللي يقدر المواطن يضبط بها سلوكه مع استهلاك الماء. على الأقل يسد الروبيني مزيان وما يخليهش مفتوح، يستعمل الدوش عوض ملء البانيو، يغسل الخضر والفواكه في وعاء ويستعمل نفس الماء للسقي ديال المحابق مثلا، ويشغل آلة تصبين أو غسالة الأواني باللي تكون عامرة ماشي تكون فيها كمية صغيرة. وأيضا يسقي النباتات في الصباح بكري أو مع العشية باش ما يتبخرش الماء بسرعة. حتى الأطفال خاصهم يتربوا على هذه الثقافة من الصغر ويستوعبوا أهمية الماء في الحياة وكيفاش يحافظوا عليه، لأن بهذه الطريقة كيكون الطفل مواطن مسؤول في المستقبل. والفيضانات بدورها كتسبب مشاكل أخرى منها تلوث المياه مرات كثيرة كتخلط مياه الأمطار بالأزبال أو بمياه الصرف الصحي، وهذا الشيء كيخلي الماء غير صالح للشرب. يعني كثرة الماء ماشي دائما إيجابية إذا ما كانش التدبير الجيد، لذلك ترشيد الاستهلاك دياله كيبقى ضروري حتى في الأوقات اللي كيكون فيها الماء متوفر بزاف. وبلادنا عرفات هاد السنة فيضانات في العديد من المناطق، حتى أن بعض المدن تم إجلاء سكانها بحال مدينة القصر الكبير اللي شملت هاد العملية أكثر من 100,000 مواطن، وهي عملية ماشي سهلة. ورغم الكميات الكبيرة من المياه اللي غمرت الأحياء في المدن اللي شملتها الفيضانات، فهذا ما كيعطيش الحق للمواطنين باش يستغلوا المياه بطريقة عشوائية ويقولوا بأنه متوفر. خاصنا نعرفوا بأن العالم كامل اليوم كيهضر على الأمن المائي، والكثير من الدول ولات كتخاف من نقص المياه أكثر من خوفها من نقص البترول أو الموارد الأخرى. والمغرب في هذا الإطار وضع استراتيجية استباقية كترتكز على تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض المائية وبناء السدود لتعزيز التخزين، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك المائي وإعادة استعمال المياه المعالجة في السقي اللي اعتمدته العديد من الجماعات المحلية. لكن نجاح هذه المشاريع كلها كيبقى مرتبط بشكل كبير بوعي المواطن اللي خاصه يعتبر الماء ثروة وأيضا نعمة كبيرة خاصه يحافظ عليها بكل الطرق الممكنة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: من 15 حتى 20 ماي 2026 في كام كيرجع بدورة جديدة كيصنع فيها الشباب سينما التحريك، عروض، ورشات، ماستر كلاس ولقاءات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس كتعطيكم موعد في مكناس من 15 حتى 20 ماي، وفي شبكة المعاهد الفرنسية في المغرب من 13 حتى 23 ماي. زورونا على www.ficam.ma أو تابعونا على صفحات فيسبوك وإنستغرام ديال فيكام.
2: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بنيروبي رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. الإشادة بمالابو بالدور الرائد للمغرب في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا. ودوليا بكي تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوسط بين إيران والولايات المتحدة. إلى التفاصيل. مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس بنيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: السيد أخنوش كان مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 ماي 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. وأوضح رئيس الحكومة أنها تجسد إرادة إفريقيا في أخذ مصيرها المناخي بيدها وإرساء آليات إقليمية مبتكرة للاستجابة للتحديات العالمية، مذكرا بأنه اليوم يمكننا الإشادة بتقدم الكبير المحرز وعلى الخصوص التأسيس الفعال للصندوق الأزرق لحوض الكونغو واعتماد أدوات الحكامة الخاصة بها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية ودعم محفظة تضم أكثر من 60 مشروعا ذا أولوية مستخرجة من مخطط الاستثمار في الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بالإضافة إلى رؤية أكثر وضوحا على الساحة الدولية.
2: هذا واختتمت بنيروبي أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام التي نظمت تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. المزيد من التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
4: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة. السيد أخنوش شارك خلال هذه القمة في جلسة حول الهندسة المالية بحضور الرئيس الكيني ويليام روتو ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومة الأفارقة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤول مؤسسات دولية. بهذه المناسبة أبرز رئيس الحكومة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة أحد المرتكزات الأساسية لتحوله الاقتصادي. هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لاسيما صناعة السيارات والطيران. كما ترأس السيد أخنوش رفقة رئيس جمهورية غانا سيد جون دراماني ماهاما جلسة حول السيادة الغذائية. أكد خلالها أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث الإفريقي الفرنسي الكبير ضم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد متقال، إضافة إلى سفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان السيد عبد الرزاق العسل. كما ضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويهم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي.
2: أشاد رؤساء وأعضاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية بالإجماع بالدور الرائد للمملكة المغربية في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، وكذا في تنفيذ المشاريع الهيكلية التي ساهمت في تعزيز موقعه وتأثيره على المستوى القاري. ففي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا التي انعقدت في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، أشاد الأعضاء والمشاركون بالتقدم الذي أحرزه الاتحاد تحت الرئاسة المغربية، مسلطين الضوء على ديناميات إعادة الهيكلة والانفتاح وتعزيز التعاون التي قامت بها المملكة داخل المنظمة الإفريقية، وأكدوا على الدور الديناميكي الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ترسيخ موقع الاتحاد وتوسيعه وفي مواكبة المؤسسات الأعضاء. بمجلس المستشارين أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أزيد من 100,521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. شيماء بكا والتفاصيل.
0: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول سياسة دعم السكن بمجلس المستشارين، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أكثر من 100,000 مستفيد من ذوي الدخل المحدود وطبقة متوسطة. السيد بن إبراهيم أوضح أن البرنامج سجل 263,000 طلبا تقدم بها 214,000 مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193,000، مبرزا أن 60% من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. وأضاف السيد بن إبراهيم أن النساء يمثلن 47% من المستفيدين، فيما بلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 52%، وشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24% من مجموع المستفيدين. وسجل كاتب الدولة أن هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين يقوم على منح الدعم مباشرة للمواطن، بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط.
2: في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول تنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2026، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع بمجلس المستشارين أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة بلغ عندما تم أبريل الماضي 469.8 مليار درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
1: الموارد الجبائية ارتفعت بأكثر من 10 مليارات درهم إلى حدود 30 من شهر أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا بأكثر من 9 مليارات درهم. أما احتياطي المغرب من العملة الصعبة فقد أكد السيد الأقجع أنه بلغ عندما تم أبريل الماضي أكثر من 469 مليار درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، موضحا أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات.
2: في الشأن الجهوي، شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام وتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي عياض بالعيد بوغادير.
5: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق، ولذلك فهذا المؤتمر يتولى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي وللتبادل العلمي وللتكامل بين الشعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
2: دولياً، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية شينخوا. وقال وانغ يي بحسب شينخوا ستواصل الصين دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أكد الجانبان أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز. في الرياضة، فاز المنتخب المغربي للرجبي سيدات على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 27-5 في إطار بطولة مصغرة يحتضنها ملعب المنزه بالعاصمة التونسية لتحديد المنتخب المتأهل لنهائيات كأس إفريقيا للأمم. ويشارك في البطولة المصغرة التي انطلقت يوم 8 مايو الجاري 3 منتخبات، هي المغرب وتونس وكوت ديفوار. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره التونسي يوم 16 مايو الجاري في مباراة حاسمة في تحديد المنتخب المتأهل لنهائيات الإفريقية. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية يشيد بالالتزام الثابت للمغرب لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. بجنوب إفريقيا فقدان أزيد من 300,000 منصب شغل في ظرف 3 أشهر بحسب معطيات رسمية.

0: السودان المغاربية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بمالابو أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. زينب عادي والتفاصيل.
1: أكد السيد ناجيم أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة، كما شدد على ضرورة توافر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجه القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
0: في خبر آخر، سجل معدل البطالة في جنوب إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2026 ارتفاعاً بنسبة 1.3 نقطة مئوية ليصل إلى 32.7% بعد فقدان حوالي 300 ألف شخص لوظائفهم وفق ما أفادت به معطيات للوكالة الوطنية للإحصاء. الزكراوي والتفاصيل.
2: أحداث دراسة استقصائية فصلية لليد العاملة كشفت أن عدد العاملين انخفض بما مجموعه 345 ألف شخص خلال الربع الأول من العام الجاري، ليتراجع إجمالي عدد العاملين إلى 16,800,000 شخص. معدل البطالة الرسمي يواصل استقراره فوق عتبة 30% لأكثر من 5 سنوات، مسجلا بذلك أحد أعلى المعدلات على الصعيد العالمي. عدد العاطلين عن العمل ارتفع بواقع 300,000 شخص، ما أدى إلى انخفاض صاف قدره 44,000 أي 0.2% في إجمالي الساكنة النشطة في البلاد. كما أظهرت الأرقام ارتفاعا في عدد الباحثين عن العمل المحبطين بواقع 178,000 شخص، ليصل عددهم إلى 3,900,000، بينما زاد عدد الباحثين عن العمل المتاحين ب 55,000 ليصل إلى 910,000، وارتفع عدد الباحثين عن العمل غير المتاحين ب 6,000 ليصل إلى 49,000 شخص. وفي المقابل انخفض عدد الأشخاص خارج الساكنة النشطة لأسباب أخرى بما مجموعه 75,000 ليبلغ 12,400,000 شخص.
0: ونختم إفريقيا هذا اليوم من تونس، حيث أطلقت منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية الفاو مؤخرا آلية إقليمية لتنسيق المبادرات وترصيد الخبرات في تدبير الأنظمة الواحاتية بالبلدان المغاربية الخمسة. سلمى عدنان في المتابعة.
3: يتعلق الأمر بمركز امتياز إقليمي في مجال تنمية واستدامة الواحات مقره بمدينة توزر، والذي احتضن الأسبوع الماضي ورشة تشاورية بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وخبراء من البلدان المغربية. وأوضح محمد العمراني المسؤول الرئيسي عن السياسات بمكتب الفاو شبه الإقليمي لشمال إفريقيا بتونس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظمة الأممية أحدثت هذه الآلية الإقليمية كإطار لتفكير وعمل جماعي يخدم طموحات وأولويات البلدان المغربية في مجال تدبير المستدام والشامل للنظم الإيكولوجية التكنولوجيا والموارد الطبيعية وتعزيز قدرة هذه النظم على الصمود في مواجهة تغير المناخ. وحسب الخبير المغربي فإن من أهداف مركز الامتياز الخاص بالواحات بل ورد دليل بالممارسات الجيدة في الحكامة وبناء القدرات لترسيد وتثمين الممارسات المحلية والابتكارات التكنولوجية ومبادرات تعزيز سلاسل القيمة الواحاتية وتشغيل الشباب في هذه المناطق. وتطمح الفاو بالخصوص لجعل المركز إطارا مرجعيا لمعايير التنمية المستدامة في مناطق الواحات بشكل يساعد على الانتقال إلى نظم غذائية أكثر كفاءة وأكثر شمولا وأكثر قدرة على الصمود وأكثر استدامة تتحسن فيها ظروف عيش الساكنة بشكل شامل.
0: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بنيروبي رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. الإشادة بمالابو بالدور الرائد للمغرب في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا. ودوليا بكي تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. إلى التفاصيل. مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس بنيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: السيد أخنوش كان مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 ماي 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. وأوضح رئيس الحكومة أنها تجسد إرادة إفريقيا في أخذ مصيرها المناخي بيدها وإرساء آليات إقليمية مبتكرة للاستجابة للتحديات العالمية، مذكرا بأنه اليوم يمكننا الإشادة بتقدم الكبير المحرز وعلى الخصوص التأسيس الفعال للصندوق الأزرق لحوض الكونغو واعتماد أدوات الحكامة الخاصة بها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية ودعم محفظة تضم أكثر من 60 مشروعا ذا أولوية مستخرجة من مخطط الاستثمار في الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بالإضافة إلى رؤية أكثر وضوحا على الساحة الدولية.
2: هذا واختتمت بنيروبي أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام التي نظمت تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. المزيد من التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
4: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة. السيد أخنوش شارك خلال هذه القمة في جلسة حول الهندسة المالية بحضور الرئيس الكيني ويليام روتو ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومة الأفارقة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤول مؤسسات دولية. بهذه المناسبة أبرز رئيس الحكومة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة أحد المرتكزات الأساسية لتحوله الاقتصادي. هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لاسيما صناعة السيارات والطيران. كما ترأس السيد أخنوش رفقة رئيس جمهورية غانا سيد جون دراماني ماهاما جلسة حول السيادة الغذائية. أكد خلالها أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث الإفريقي الفرنسي الكبير ضم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد متقال، إضافة إلى سفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان السيد عبد الرزاق العسل. كما ضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج ويهم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي.
2: أشاد رؤساء وأعضاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية بالإجماع بالدور الرائد للمملكة المغربية في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، وأكد في تنفيذ المشاريع الهيكلية التي ساهمت في تعزيز موقعه وتأثيره على المستوى القاري. ففي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا التي انعقدت في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، أشاد الأعضاء والمشاركون بالتقدم الذي أحرزه الاتحاد تحت الرئاسة المغربية، مسلطين الضوء على ديناميات إعادة الهيكلة والانفتاح وتعزيز التعاون التي قامت بها المملكة داخل المنظمة الإفريقية، وأكدوا على الدور الديناميكي الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ترسيخ موقع الاتحاد وتوسيعه وفي مواكبة المؤسسات الأعضاء. بمجلس المستشارين أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أزيد من 100,521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. شيماء بكا والتفاصيل.
0: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول سياسة دعم السكن بمجلس المستشارين، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أكثر من 100,000 مستفيد من ذوي الدخل المحدود وطبقة متوسطة. السيد بن إبراهيم أوضح أن البرنامج سجل 263,000 طلبا تقدم بها 214,000 مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193,000، مبرزا أن 60% من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. وأضاف السيد بن إبراهيم أن النساء يمثلن 47% من المستفيدين، فيما بلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 52%، وشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24% من مجموع المستفيدين. وسجل كاتب الدولة أن هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين يقوم على منح الدعم مباشرة للمواطن بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط.
2: في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول تنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2026، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع بمجلس المستشارين أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة بلغ عندما تم أبريل الماضي 469.8 مليار درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
1: الموارد الجبائية ارتفعت بأكثر من 10 مليارات درهم إلى حدود 30 من شهر أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا بأكثر من 9 مليارات درهم. أما احتياطي المغرب من العملة الصعبة فقد أكد السيد الأقجع أنه بلغ عندما تم أبريل الماضي أكثر من 469 مليار درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، موضحا أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات.
2: في الشأن الجهوي، شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام وتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي عياض بالعيد بوغادير.
5: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق، ولذلك فهذا المؤتمر يتولى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي وللتبادل العلمي وللتكامل بين الشعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
2: دوليا، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية شينخوا. وقال وانغ يي بحسب شينخوا ستواصل الصين دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أكد الجانبان أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز. في الرياضة، فاز المنتخب المغربي للرجبي سيدات على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 27-5 في إطار بطولة مصغرة يحتضنها ملعب المنزه بالعاصمة التونسية لتحديد المنتخب المتأهل لنهائيات كأس إفريقيا للأمم. ويشارك في البطولة المصغرة التي انطلقت يوم 8 مايو الجاري 3 منتخبات، هي المغرب وتونس وكوت ديفوار. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره التونسي يوم 16 مايو الجاري في مباراة حاسمة في تحديد المنتخب المتأهل لنهائيات الإفريقية. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: في هذا الاجتماع الذي جمع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، جرى توقيع اتفاقية تعاون تروم تعزيز العلاقة بين حماية حقوق الإنسان ومحاربة الرشوة. هذه المبادرة تأتي تفعيلا للمقتضيات الدستورية التي تنص على الحكمة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتنسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
3: توقيع على اتفاقية تعاون والشراكة بين الهيئة الوطنية للنزاهة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان هي محطة جديدة في تكامل الأدوار بين المؤسستين للنهوض برسالتين متداخلتين ومتكاملتين، هي محاربة الفساد من جهة والنهوض بحقوق الإنسان من جهة ثانية.
2: ومن خلال هذه الشراكة سيعمل الطرفان على تبادل المعطيات وإعداد برامج تكوينية وتحسيسية مشتركة، إضافة إلى إنجاز دراسات وتقارير موضوعاتية. كما سيركز التعاون على تطوير منهجيات دقيقة لرصد وقياس أثر الفساد على السياسات العمومية وتتبع التوصيات الصادرة عن الآليات الوطنية والدولية في هذا الشأن.
4: هي اتفاقية اللي كنعتبروها تطور مفاهيمي مهم في علاقة أولى المؤسسات فيما بينها، لأننا انتقلنا من توازي الاختصاص إلى تقاطع الاختصاص. قد يظهر بأن علاقة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد هي ربما علاقة متوازية أكثر منها متكاملة، لكن يمكن نأكد الآن بأن هذه العلاقة هي علاقة متقاطعة بشكل كبير جدا.
2: وتعكس هذه الخطوة إرادة مشتركة بين الطرفين في أفق توحيد الجهود وتعزيز التكامل المؤسساتي خدمة للمصلحة العامة وترسيخا لثقافة النزاهة والحكمة المسؤولة ودعما لحماية الحقوق والحريات الأساسية.
1: غيم راديو. غيم
0: راديو. إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
6: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
7: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في نيروبي رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. الإشادة بمالابو بالدور الرائد للمغرب في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا. دوليا بكي تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. إلى التفاصيل. مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس بنيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
8: السيد أخنوش كان مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 ماي 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. وأوضح رئيس الحكومة أنها تجسد إرادة إفريقيا في أخذ مصيرها المناخي بيدها وإرساء آليات إقليمية مبتكرة للاستجابة للتحديات العالمية، مذكرا بأنه اليوم يمكننا الإشادة بتقدم الكبير المحرز وعلى الخصوص التأسيس الفعال للصندوق الأزرق لحوض الكونغو واعتماد أدوات الحكامة الخاصة بها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية ودعم محفظة تضم أكثر من 60 مشروعا ذا أولوية مستخرجة من مخطط الاستثمار في الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بالإضافة إلى رؤية أكثر وضوحا على الساحة الدولية.
2: هذا واختتمت بنيروبي أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام التي نظمت تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. المزيد من التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
9: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة. السيد أخنوش شارك خلال هذه القمة في جلسة حول الهندسة المالية بحضور الرئيس الكيني ويليام روتو ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومة الأفارقة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤول مؤسسات دولية. بهذه المناسبة أبرز رئيس الحكومة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة أحد المرتكزات الأساسية لتحوله الاقتصادي. هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لاسيما صناعة السيارات والطيران. كما ترأس السيد أخنوش رفقة رئيس جمهورية غانا سيد جون دراماني ماهاما جلسة حول السيادة الغذائية أكد خلالها أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث الإفريقي الفرنسي الكبير ضم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد متقال، إضافة إلى سفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان السيد عبد الرزاق العسل. كما ضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويهم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي.
7: أشاد رؤساء وأعضاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية بالإجماع بالدور الرائد للمملكة المغربية في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية

0: في إفريقيا التي انعقدت في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو. أشاد الأعضاء والمشاركون بالتقدم الذي أحرزه الاتحاد تحت الرئاسة المغربية، مسلطين الضوء على ديناميات إعادة الهيكلة والانفتاح وتعزيز التعاون التي قامت بها المملكة داخل المنظمة الإفريقية. وأكدوا على الدور الديناميكي الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ترسيخ موقع الاتحاد وتوسيعه وفي مواكبة المؤسسات الأعضاء. بمجلس المستشارين أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أزيد من 100,521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. شيماء بكا والتفاصيل.
1: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول سياسة دعم السكن بمجلس المستشارين، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أكثر من 100,000 مستفيد من ذوي الدخل المحدود وطبقة متوسطة. السيد بن إبراهيم أوضح أن البرنامج سجل 263,000 طلبا تقدم بها 214,000 مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193,000، مبرزا أن 60% من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. وأضاف السيد بن إبراهيم أن النساء يمثلن 47% من المستفيدين، فيما بلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 52%، وشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24% من مجموع المستفيدين. وسجل كاتب الدولة أن هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين يقوم على منح الدعم مباشرة للمواطن بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط.
0: في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول تنفيذ قانون المالية لسنة المالية 2026، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع بمجلس المستشارين أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة بلغ عندما تم أبريل الماضي 469.8 مليار درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
2: الموارد الجبائية ارتفعت بأكثر من 10 مليارات درهم إلى حدود 30 من شهر أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا بأكثر من 9 مليارات درهم. أما احتياطي المغرب من العملة الصعبة فقد أكد السيد لقجع أنه بلغ عندما تم أبريل الماضي أكثر من 469 مليار درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، موضحا أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات.
0: في الشأن الجهوي، شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام وتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي عياض بالعيد بوغادير.
3: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق، على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500

0: كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل الأكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق. ولذلك فهذا المؤتمر يتولى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي وللتبادل العلمي وللتكامل بين شعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
1: دوليا، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية شينخوا. وقال وانغ يي بحسب شينخوا ستواصل الصين دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أكد الجانبان أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز. في الرياضة، فاز المنتخب المغربي للرجبي سيدات على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 27-5 في إطار بطولة مصغرة يحتضنها ملعب المنزه بالعاصمة التونسية لتحديد المنتخب المتأهل لنهائيات كأس إفريقيا للأمم. ويشارك في البطولة المصغرة التي انطلقت يوم 8 مايو الجاري 3 منتخبات هي المغرب وتونس وكوت ديفوار. ويواجه المنتخب المغربي نظيره التونسي يوم 16 مايو الجاري في مباراة حاسمة في تحديد المنتخب المتأهل لنهائيات الإفريقية. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ترشيد استهلاك المياه سلوك حيوي ومهم بزاف، حتى في أوقات الفيضانات أو وفرة الأمطار، وماشي غير في أيام الجفاف. أسباب اختيار هذا الموضوع كان وراءها أن بعض المواطنين عندهم فكرة مغلوطة على المياه، وكيعتقدوا أنه ملي كتكون الفيضانات وكتنزل الأمطار بكثرة كيولي الماء متوفر بلا حدود وما كيبقاش خاصهم يقتصدوا عليه، لكن الحقيقة مختلفة تماما. فالماء نعمة كبيرة، وحتى إذا شفنا الويديان عامرة والسدود مملوءة عن آخرها راه خاصنا نبقى محافظين عليه ونستعملوه بعقل وحكمة. فالفيضانات ماشي معناها أن الماء الصالح للشرب متوفر بكثرة، حيت جزء كبير من هذه المياه كيمشي للبحر وجزء آخر كيكون ملوث ومصالحش للاستعمال المباشر، خاصو يتعالج حتى يوصل للبيوت ديالنا صالح للاستهلاك. وعملية ترشيد استهلاك المياه ماشي غير مسؤولية ديال الدولة، ولكن حتى المواطن عنده دور كبير في هذه المسألة. كل قطرة من الماء كنوفروها اليوم غادي تساعدنا في الأيام الجاية، وغتخفف الضغط على الموارد المائية اللي ولات مهددة بسبب التغيرات المناخية وظاهرة الجفاف المتكررة. وأول منافع بالنسبة لترشيد المياه هي الحفاظ على الاحتياط المائي وعلى الفرشة المائية. فالمغرب في السنوات الأخيرة عرف نقص كبير في تساقطات المطرية، والسدود نقصت بزاف بشكل مقلق، وعانت بلادنا من الجفاف. لذلك ترشيد المياه ضرورة والسلوك خاصو يلازم كل مواطن في داخل وخارج بيته. وحتى ملي كتجي أمطار قوية وكتوقع الفيضانات كتكون هذه الحالة مؤقتة، وممكن العام اللي من بعد يرجع الجفاف من جديد ونعيشه أزمة ديال الماء. لذلك المواطن اللي كيقوم بترشيد استهلاك المياه كيساهم في الحفاظ على المياه لوقت الحاجة. كذلك ترشيد الماء كيساعد على حماية البيئة ومعالجة المياه، والتوزيع ديالها كتحتاج للطاقة والكهرباء. وكل ما استهلكنا الماء بزاف كل ما تزاد الضغط على محطات المعالجة وعلى الموارد الطبيعية، ومنين كنقتصدوا في الماء كنساهموا حتى في تقليل استهلاك الطاقة والتلوث البيئي. ومن المنافع المهمة أيضا ديال ترشيد المياه ضمان تزويد مستمر بالماء الصالح للشرب. كيف ما كنعرفوا بعض المناطق في المغرب كتعاني من الانقطاعات المتكررة، خصوصا في الصيف أو فترات الجفاف. وإذا كان كل واحد استهلك المياه بشكل معقول غادي تكون الكمية المتوفرة كافية للجميع، وهذا السلوك غيكون على شكل تضامن مع المناطق اللي كتعاني من قلة الماء اللي هو حق لكل مواطن. منفعة أخرى مهمة هي الاقتصاد في الفلوس. ملي كنستعملوا الماء بوعي الفاتورة الشهرية كتنقص. بزاف ديال المواطنين كيخليوا الروبيني مفتوح بلا فايدة، أو كيغسلوا السيارة ديالهم بكميات كبيرة ديال الماء، أو كيسقيوا الحدائق في وسط النهار. هاد السلوكيات كتضيع الماء وكتزيد من المصاريف. أما المواطن الواعي بهذا المشكل فكيستعمل غير القدر اللي محتاج ليه. كاينين بزاف ديال الطرق البسيطة اللي يقدر المواطن يضبط بها سلوكه مع استهلاك الماء. على الأقل يسد الروبيني مزيان وما يخليهش مفتوح، يستعمل الدوش عوض ملء البانيو، يغسل الخضر والفواكه في وعاء ويستعمل نفس الماء للسقي ديال المحابق مثلا، ويشغل آلة تصبين أو غسالة الأواني باللي تكون عامرة ماشي تكون فيها كمية صغيرة. وأيضا يسقي النباتات في الصباح بكري أو مع العشية باش ما يتبخرش الماء بسرعة. حتى الأطفال خاصهم يتربوا على هالثقافة من الصغر ويستوعبوا أهمية الماء في الحياة، وكيفاش يحافظوا عليه، لأن بهذه الطريقة كيكون الطفل مواطن مسؤول في المستقبل. والفيضانات بدورها كتسبب مشاكل أخرى، منها تلوث المياه. مرات كثيرة كتخلط مياه الأمطار بالأزبال أو بمياه الصرف الصحي، وهذا الشيء كيخلي الماء غير صالح للشرب. يعني كثرة الماء ماشي دائما إيجابية إذا ما كانش التدبير الجيد، لذلك ترشيد الاستهلاك دياله كيبقى ضروري حتى في الأوقات اللي كيكون فيها الماء متوفر بزاف. وبلادنا عرفات هاد السنة فيضانات في العديد من المناطق، حتى أن بعض المدن تم إجلاء سكانها بحال مدينة القصر الكبير اللي شملت هاد العملية أكثر من 100,000 مواطن، وهي عملية ماشي سهلة. ورغم الكميات الكبيرة من المياه اللي غمرت الأحياء في المدن اللي شملتها الفيضانات، فهذا ما كيعطيش الحق للمواطنين باش يستغلوا المياه بطريقة عشوائية ويقولوا بأنه متوفر. خاصنا نعرفوا بأن العالم كامل اليوم كيهضر على الأمن المائي، والكثير من الدول ولات كتخاف من نقص المياه أكثر من خوفها من نقص البترول أو الموارد الأخرى. والمغرب في هذا الإطار وضع استراتيجية استباقية كترتكز على تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض المائية وبناء السدود لتعزيز التخزين، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك المائي وإعادة استعمال المياه المعالجة في السقي اللي اعتمدته العديد من الجماعات المحلية. لكن نجاح هذه المشاريع كلها كيبقى مرتبط بشكل كبير بوعي المواطن اللي خاصه يعتبر الماء ثروة وأيضا نعمة كبيرة خاصه يحافظ عليها بكل الطرق الممكنة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: من 15 حتى 20 ماي 2026 في كام كيرجع بدورة جديدة كيصنع فيها الشباب سينما التحريك، عروض، ورشات، ماستر كلاس ولقاءات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس كتعطيكم موعد في مكناس من 15 حتى 20 ماي، وفي شبكة المعاهد الفرنسية في المغرب من 13 حتى 23 ماي. زورونا على www.ficam.ma أو تابعونا على صفحة فيسبوك وإنستغرام ديال فيكام.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بنيروبي رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. الإشادة بمالابو بالدور الرائد للمغرب في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا. ودوليا بكي تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. إلى التفاصيل. مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس بنيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: السيد أخنوش كان مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 ماي 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. وأوضح رئيس الحكومة أنها تجسد إرادة إفريقيا في أخذ مصيرها المناخي بيدها وإرساء آليات إقليمية مبتكرة للاستجابة للتحديات العالمية، مذكرا بأنه اليوم يمكننا الإشادة بتقدم الكبير المحرز وعلى الخصوص التأسيس الفعال للصندوق الأزرق لحوض الكونغو واعتماد أدوات الحكامة الخاصة بها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية ودعم محفظة تضم أكثر من 60 مشروعا ذا أولوية مستخرجة من مخطط الاستثمار في الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بالإضافة إلى رؤية أكثر وضوحا على الساحة الدولية.
2: هذا واختتمت بنيروبي أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام التي نظمت تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. المزيد من التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
4: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة. السيد أخنوش شارك خلال هذه القمة في جلسة حول الهندسة المالية بحضور الرئيس الكيني ويليام روتو ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومة الأفارقة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤول مؤسسات دولية. بهذه المناسبة أبرز رئيس الحكومة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة أحد المرتكزات الأساسية لتحوله الاقتصادي. هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لاسيما صناعة السيارات والطيران. كما ترأس السيد أخنوش رفقة رئيس جمهورية غانا سيد جون دراماني ماهاما جلسة حول السيادة الغذائية. أكد خلالها أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث الإفريقي الفرنسي الكبير ضم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد متقال، إضافة إلى سفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان السيد عبد الرزاق العسل. كما ضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويهم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي.
2: أشاد رؤساء وأعضاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية بالإجماع بالدور الرائد للمملكة المغربية في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، وكذا في تنفيذ المشاريع الهيكلية التي ساهمت في تعزيز موقعه وتأثيره على المستوى القاري. ففي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا التي انعقدت في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، أشاد الأعضاء والمشاركون بالتقدم الذي أحرزه الاتحاد تحت الرئاسة المغربية، مسلطين الضوء على ديناميات إعادة الهيكلة والانفتاح وتعزيز التعاون التي قامت بها المملكة داخل المنظمة الإفريقية، وأكدوا على الدور الديناميكي الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ترسيخ موقع الاتحاد وتوسيعه وفي مواكبة المؤسسات الأعضاء. بمجلس المستشارين أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أزيد من 100,521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. شيماء بكا والتفاصيل.
0: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول سياسة دعم السكن بمجلس المستشارين، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أكثر من 100,000 مستفيد من ذوي الدخل المحدود وطبقة متوسطة. السيد بن إبراهيم أوضح أن البرنامج سجل 263,000 طلبا تقدم بها 214,000 مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193,000، مبرزا أن 60% من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. وأضاف السيد بن إبراهيم أن النساء يمثلن 47% من المستفيدين، فيما بلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 52%، وشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24% من مجموع المستفيدين. وسجل كاتب الدولة أن هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين يقوم على منح الدعم مباشرة للمواطن بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط.
2: في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول تنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2026، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع بمجلس المستشارين أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة بلغ عندما تم أبريل الماضي 469.8 مليار درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
1: الموارد الجبائية ارتفعت بأكثر من 10 مليارات درهم إلى حدود 30 من شهر أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا بأكثر من 9 مليارات درهم. أما احتياطي المغرب من العملة الصعبة فقد أكد السيد الأقجع أنه بلغ عندما تم أبريل الماضي أكثر من 469 مليار درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، موضحا أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات.
2: في الشأن الجهوي، شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام وتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي عياض بالعيد بوغادير.
5: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق، ولذلك فهذا المؤتمر يتمنى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي وللتبادل العلمي وللتكامل بين شعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
2: دوليا، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية شينخوا. وقال وانغ يي بحسب شينخوا ستواصل الصين دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أكد الجانبان أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز. في الرياضة، فاز المنتخب المغربي للرجبي سيدات على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 27-5 في إطار بطولة مصغرة يحتضنها ملعب المنزه بالعاصمة التونسية لتحديد المنتخب المتأهل لنهائيات كأس إفريقيا للأمم. ويشارك في البطولة المصغرة التي انطلقت يوم 8 مايو الجاري 3 منتخبات، هي المغرب وتونس وكوت ديفوار. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره التونسي يوم 16 مايو الجاري في مباراة حاسمة في تحديد المنتخب المتأهل لنهائيات الإفريقية. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر.
1: القراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ، وأيضا كتنمي اللغة سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
2: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
3: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشيط، بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة عندها علاقة بالنمو. وأنا يمكن أدرو للطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الذهن كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي ونبض إنساني دافئ، أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بنيروبي رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. الإشادة بمالابو بالدور الرائد للمغرب في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا. ودوليا بكي تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. إلى التفاصيل. مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس بنيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: السيد أخنوش كان مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 ماي 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. وأوضح رئيس الحكومة أنها تجسد إرادة إفريقيا في أخذ مصيرها المناخي بيدها وإرساء آليات إقليمية مبتكرة للاستجابة للتحديات العالمية، مذكرا بأنه اليوم يمكننا الإشادة بتقدم الكبير المحرز وعلى الخصوص التأسيس الفعال للصندوق الأزرق لحوض الكونغو واعتماد أدوات الحكامة الخاصة بها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية ودعم محفظة تضم أكثر من 60 مشروعا ذا أولوية مستخرجة من مخطط الاستثمار في الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بالإضافة إلى رؤية أكثر وضوحا على الساحة الدولية.
4: هذا واختتمت بنيروبي أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام التي نظمت تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. المزيد من التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
6: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة. السيد أخنوش شارك خلال هذه القمة في جلسة حول الهندسة المالية بحضور الرئيس الكيني ويليام روتو ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومة الأفارقة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤول مؤسسات دولية. بهذه المناسبة أبرز رئيس الحكومة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد محمد السادس، جعل من الصناعة أحد المرتكزات الأساسية لتحوله الاقتصادي. هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لاسيما صناعة السيارات والطيران. كما ترأس السيد خنوش رفقة رئيس جمهورية غانا السيد جون دراماني ماهاما جلسة حول السيادة الغذائية. أكد خلالها أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث الإفريقي الفرنسي الكبير ضم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد متقال، إضافة إلى سفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان السيد عبد الرزاق العسل. كما ضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويهم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي.
2: أشاد رؤساء وأعضاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية بالإجماع بالدور الرائد للمملكة المغربية في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، وكذا في تنفيذ المشاريع الهيكلية التي ساهمت في تعزيز موقعه وتأثيره على المستوى القاري. ففي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا التي انعقدت في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، أشاد الأعضاء والمشاركون بالتقدم الذي أحرزه الاتحاد تحت الرئاسة المغربية، مسلطين الضوء على ديناميات إعادة الهيكلة والانفتاح وتعزيز التعاون التي قامت بها المملكة داخل المنظمة الإفريقية، وأكدوا على الدور الديناميكي الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ترسيخ موقع الاتحاد وتوسيعه وفي مواكبة المؤسسات الأعضاء. بمجلس المستشارين أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أزيد من 100,521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. شيماء بكا والتفاصيل.
7: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول سياسة دعم السكن بمجلس المستشارين، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أكثر من 100,000 مستفيد من ذوي الدخل المحدود وطبقة متوسطة. السيد بن إبراهيم أوضح أن البرنامج سجل 263,000 طلبا تقدم بها 214,000 مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193,000، مبرزا أن 60% من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. وأضاف السيد بن إبراهيم أن النساء يمثلن 47% من المستفيدين، فيما بلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 52%، وشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24% من مجموع المستفيدين. وسجل كاتب الدولة أن هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين يقوم على منح الدعم مباشرة للمواطن بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط.
2: في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول تنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2026، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع بمجلس المستشارين أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة بلغ عندما تم أبريل الماضي 469.8 مليار درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
8: الموارد الجبائية ارتفعت بأكثر من 10 مليارات درهم إلى حدود 30 من شهر أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا بأكثر من 9 مليارات درهم. أما احتياطي المغرب من العملة الصعبة فقد أكد السيد لقجع أنه بلغ عندما تم أبريل الماضي أكثر من 469 مليار درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، موضحا أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات.
4: في الشأن الجهوي، شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام وتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي عياض بالعيد بوغادير.
9: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق، ولذلك فهذا المؤتمر يتولى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي وللتبادل العلمي وللتكامل بين شعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
4: دوليا، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية شينخوا. وقال وانغ يي بحسب شينخوا ستواصل الصين دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أكد الجانبان أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز. في الرياضة، فاز المنتخب المغربي للرجبي سيدات على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 27-5 في إطار بطولة مصغرة يحتضنها ملعب المنزه بالعاصمة التونسية لتحديد المنتخب المتأهل لنهائيات كأس إفريقيا للأمم. ويشارك في البطولة المصغرة التي انطلقت يوم 8 مايو الجاري 3 منتخبات هي المغرب وتونس وكوت ديفوار. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره التونسي يوم 16 مايو الجاري في مباراة حاسمة في تحديد المنتخب المتأهل لنهائيات الإفريقية. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: أهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامجكم الجديد من خزائن التراث المغربي. في كل يوم خميس تتفتح الأرض عن سوق لا يكتبه أحد، لكن الجميع يحفظه عن ظهر قلبه. في المغرب لا تقاس الأيام بالتقويم فقط، بل أيضا بأسماء الأسواق. والخميس خصص منذ قرون لطقس اقتصادي واجتماعي صار جزءا من نبض القرى كما بعض الحواضر. سوق الخميس هو أكثر من مجرد فضاء للبيع والشراء، إنه فصل أسبوعي من كتاب الحياة تقرأه الأمهات ويحفظه الفلاحون ويردده الرواة. مع أولى خيوط الفجر ينطلق القادمون إليه، نساء يحملن سلالا من أعشاب وبيض، ورجال يقودون العربات المحملة بالخضر، وأطفال يرافقون الأمهات بعينين فضوليتين. سوق الخميس عنوان ابتسامات الباعة من أهل البوادي ورائحة الخبز الساخن، صور الحناء القادمة من تربة الأرض الخصبة، ومشاهد فلاحين يتبادلون كلمات المودة أمام أكوام الزيتون اللامعة ألوانه. هنا تبدأ الحكاية قبل الشروق، أكف مشدودة وقلوب معلقة ببركة اليوم. تفرش الأرض وتعرض الخيرات، زيت يقطر من ذاكرة الجبال، جبن ملفوف بثوب نظيف، قمح من صبر الحقول، وأدوات فلاحية صنعتها أنامل الصانع التقليدي على صوت المطرقة والدعاء. في كل ركن حكاية، هنا لا تقاس الثروة بحجم الجيوب بل بحجم ما تحمله القلوب من كرم وتجربة. يبيع الرجل فأسا صدئا، لكنه يقول لك خدمت بها سنين ما خيبتنيش. وتشتري المرأة قطعة قماش لا لتلبسها فورا، بل لأنها تشبه شيئا رأته في حلم قديم. أحيانا يصبح السوق مسرحا، تقام عروض تبوريدا في الخارج وتعلو الزغاريد في لحظة بيع خروف العيد، وقد تنطلق حكاية زواج من لقاء عابر بين عائلتين على ركن بيع الحناء. سوق الخميس ذاكرة مفتوحة على الهواء الطلق، يحفظه الكبار ويتعلمه الصغار دون كتب. سوق الخميس إذن ليس مجرد عادة قديمة، بل موعد مع الأرض، مع الناس. وحين تغيب الأسواق الأسبوعية تصاب القرى بالصمت، كأن القلب توقف عن الخفقان. إلى اللقاء.
0: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر. ومن أجل مستقبل للجميع.
3: النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: ريم راديو.
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بنيروبي، رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. الإشادة بمالابو بالدور الرائد للمغرب في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا. دوليا، بكي تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوسط بين إيران والولايات المتحدة. إلى التفاصيل. مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس بنيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
7: السيد أخنوش كان مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 مايو 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. وأوضح رئيس الحكومة أنها تجسد إرادة إفريقيا في أخذ مصيرها المناخي بيدها وإرساء آليات إقليمية مبتكرة للاستجابة للتحديات العالمية، مذكرا بأنه اليوم يمكننا الإشادة بتقدم الكبير المحرز وعلى الخصوص التأسيس الفعال للصندوق الأزرق لحوض الكونغو واعتماد أدوات الحكامة الخاصة بها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية ودعم محفظة تضم أكثر من 60 مشروعا ذا أولوية مستخرجة من مخطط الاستثمار في الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بالإضافة إلى رؤية أكثر وضوحا على الساحة الدولية.
6: هذا واختتمت بنيروبي أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام التي نظمت تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. المزيد من التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
4: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة. السيد أخنوش شارك خلال هذه القمة في جلسة حول الهندسة المالية بحضور الرئيس الكيني ويليام روتو ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومة الأفارقة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤول مؤسسات دولية. بهذه المناسبة أبرز رئيس الحكومة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة أحد المرتكزات الأساسية لتحوله الاقتصادي. هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لا سيما صناعة السيارات والطيران. كما ترأس السيد أخنوش رفقة رئيس جمهورية غانا السيد جون دراماني ماهاما جلسة حول السيادة الغذائية. أكد خلالها أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث الإفريقي الفرنسي الكبير ضم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد متقال، إضافة إلى سفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان السيد عبد الرزاق العسل. كما ضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويهم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي.
6: أشاد رؤساء وأعضاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية بالإجماع بالدور الرائد للمملكة المغربية في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، وكذا في تنفيذ المشاريع الهيكلية التي ساهمت في تعزيز موقعه وتأثيره على المستوى القاري. ففي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا التي انعقدت في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، أشاد الأعضاء والمشاركون بالتقدم الذي أحرزه الاتحاد تحت الرئاسة المغربية، مسلطين الضوء على ديناميات إعادة الهيكلة والانفتاح وتعزيز التعاون التي قامت بها المملكة داخل المنظمة الإفريقية، وأكدوا على الدور الديناميكي الذي

0: من 100,521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. شيماء بكا والتفاصيل.
1: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول سياسة دعم السكن بمجلس المستشارين، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أكثر من 100,000 مستفيد من ذوي الدخل المحدود وطبقة متوسطة. السيد بن إبراهيم أوضح أن البرنامج سجل 263,000 طلبا تقدم بها 214,000 مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193,000، مبرزا أن 60% من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. وأضاف السيد بن إبراهيم أن النساء يمثلن 47% من المستفيدين، فيما بلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 52%، وشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24% من مجموع المستفيدين. وسجل كاتب الدولة أن هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين يقوم على منح الدعم مباشرة للمواطن، بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط.
0: في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول تنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2026، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع بمجلس المستشارين أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة بلغ عندما تم أبريل الماضي 469.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
2: الموارد الجبائية ارتفعت بأكثر من 10 مليارات درهم إلى حدود 30 من شهر أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا بأكثر من 9 مليارات درهم. أما احتياطي المغرب من العملة الصعبة، فقد أكد السيد الأقجع أنه بلغ عندما تم أبريل الماضي أكثر من 469 مليار درهم، بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، موضحا أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات.
0: في الشأن الجهوي، شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام وتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي عياض بالعيد بوغادير.
3: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق، ولذلك فهذا المؤتمر يتولى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك الشركة من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتثمين المبادرة

0: ترى الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي وللتبادل العلمي وللتكامل بين الشعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
1: دولياً، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية شينخوا. وقال وانغ يي بحسب شينخوا ستواصل الصين دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أكد الجانبان أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز. في الرياضة، فاز المنتخب المغربي للرجبي سيدات على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 27-5 في إطار بطولة مصغرة يحتضنها ملعب المنزه بالعاصمة التونسية لتحديد المنتخب المتأهل لنهائيات كأس إفريقيا للأمم. ويشارك في البطولة المصغرة التي انطلقت يوم 8 مايو الجاري 3 منتخبات، هي المغرب وتونس وكوت ديفوار. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره التونسي يوم 16 مايو الجاري في مباراة حاسمة في تحديد المنتخب المتأهل لنهائيات الإفريقية. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم حنا كنتواجدوا في دوار حجامة بإقليم تيفلت، وفي وسط تفاصيل حرفة تقليدية مازال كتحافظ على روحها الأصيلة، كناخدكم اليوم لاكتشاف عالم الحصير. حرفة بسيطة في المادة كبيرة في القيمة، كتحكي قصة الصبر والإبداع، وكتعكس ارتباط الإنسان المغربي بتراثه وهويته. ومعانا اليوم المعلمة ميمونة اللي اختارت تحافظ على هذا التراث وتنقله من جيل لجيل بكل حب وإتقان. لالا ميمونة، مرحبا بك معنا اليوم في إذاعة ريم راديو. كأول سؤال دائما كنبداو به الحلقة ديالنا هو عرفينا عليك وإمتى كانت البداية ديالك مع هاد الحرفة.
2: هاد الحرفة بديتها في 1964، ما باقا صغيرة، دخلنا للمعمل كنتعلمو وتعلمنا هاد الحرفة، ولكن تعلمنا الزربية وتعلمنا الحنبل وتعلمنا المقاد، ولكن من كبرنا دابا كنجبدو هاد الحصير ما بقاوش كيتخدموا، كانوا بكري ما بقاوش يتخدموا.
1: لالا ميمونة، كيف ما كنعرفوا ان صناعة الحصير كتحتاج صبر ودقة كبيرة، وكل مرحلة عندها الخصوصية ديالها، كيفاش كيدوز العمل من البداية حتى كيكون الحصير واجد؟
2: الحصيرة كتبدا بالدوم، كتبدا بالسد، وعدايا الاولى كنسديو فرد، كنعلقو المنجز، كنهيئو راسنا للدوم، كنجبدو الدوم كنفزقوه هو الاول. عندنا المرأة اللي مختصة غير بالطياب ديال الدوم، كتفزقو كتعاود ثاني كطيبو، من كيطيب كتلويه مزيان في واحد الطرف ديال التوب، وكتعاود لوميكا باش كيرطاب حتى كيتسكر، عاد كتعطيه للعيال كيخدمو كينجو كيعاونو بالخيط، خيط بلدي كنجو بصوب بلديه. حنا كنا كندور الحصيره غير بالدوم، دابا نضنا درنا عليها واحد التحسينات كنديرو خيط، كاينش الفرق ما بين الزربيه والحصيره، اللي شافها من وجهها راه زربيه، ولكن الا جيتي الاصل ديالها هي الحصيره.
1: تبارك الله عليك لالا ميمونة، ولكن وسط هاد المراحل كاملة كاينة دائما مرحلة كتكون أصعب من غيرها، بالنسبة ليك شنو هي المرحلة اللي كتطلب مجهود كبير؟
2: كتكون صعوبات باش كتلقاي شركة اللي كنشري ديال الدوم، كدير لك نهار واحد ما كتكملش الحصيرة، هو ما خصوش يجيو تخدميه، عيالات ورجالة كيقلعو من العروبيات وكيكرموه في الضو.
1: كنشوفوا بلي كيتطرح واحد السؤال بزاف، اللي هو المحافظة على الصناعات التقليدية. واش كتشوفي بأن الشباب باقي مهتم أنه يتعلم حرفة الحصير؟
2: هاد الخدمة تبارك الله مزيانة اللي جينا حيناها، واحد ماتت وبنا كنحيو، راه حنا كن عندنا قيمة باش نجبدوا هاد الشيء. الحرفة راه زوينة وفيها المدخول تبارك الله، كتدخلي الميزانية ديال الرزق باش تاكلي الحمد لله.
1: لالا ميمونة، شكرا جزيلا على هذه الرحلة الجميلة اللي سافرتي بينا. بالحفاظ على التراث وتحديات العصر، كتبقى هذه الحرفة شاهدة على جزء مهم من الهوية المغربية. مستمعي إذاعة ريم راديو، بهذا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. كنضربوا لكم موعد الأسبوع المقبل مع حرفة جديدة. دمتم في أمان الله.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بنيروبي رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. الإشادة بمالابو بالدور الرائد للمغرب في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا. ودوليا بكي تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوسط بين إيران والولايات المتحدة. إلى التفاصيل. مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس بنيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: السيد أخنوش كان مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 ماي 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. وأوضح رئيس الحكومة أنها تجسد إرادة إفريقيا في أخذ مصيرها المناخي بيدها وإرساء آليات إقليمية مبتكرة للاستجابة للتحديات العالمية، مذكرا بأنه اليوم يمكننا الإشادة بتقدم الكبير المحرز وعلى الخصوص التأسيس الفعال للصندوق الأزرق لحوض الكونغو واعتماد أدوات الحكامة الخاصة بها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية ودعم محفظة تضم أكثر من 60 مشروعا ذا أولوية مستخرجة من مخطط الاستثمار في الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بالإضافة إلى رؤية أكثر وضوحا على الساحة الدولية.
1: هذا واختتمت بنيروبي أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام التي نظمت تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. المزيد من التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
2: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة. السيد أخنوش شارك خلال هذه القمة في جلسة حول الهندسة المالية بحضور الرئيس الكيني ويليام روتو ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومة الأفارقة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤول مؤسسات دولية. بهذه المناسبة أبرز رئيس الحكومة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة أحد المرتكزات الأساسية لتحوله الاقتصادي. هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لاسيما صناعة السيارات والطيران. كما ترأس السيد أخنوش رفقة رئيس جمهورية غانا السيد جون دراماني ماهاما جلسة حول السيادة الغذائية. أكد خلالها أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث الإفريقي الفرنسي الكبير ضم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد متقال، إضافة إلى سفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان السيد عبد الرزاق العسل. كما ضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويهم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي.
1: أشاد رؤساء وأعضاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية بالإجماع بالدور الرائد للمملكة المغربية في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، وكذا في تنفيذ المشاريع الهيكلية التي ساهمت في تعزيز موقعه وتأثيره على المستوى القاري. ففي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا التي انعقدت في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، أشاد الأعضاء والمشاركون بالتقدم الذي أحرزه الاتحاد تحت الرئاسة المغربية، مسلطين الضوء على ديناميات إعادة الهيكلة والانفتاح وتعزيز التعاون التي قامت بها المملكة داخل المنظمة الإفريقية. وأكدوا على الدور الديناميكي الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ترسيخ موقع الاتحاد وتوسيعه وفي مواكبة المؤسسات الأعضاء. بمجلس المستشارين أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أزيد من 100,521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. شيماء بكا والتفاصيل.
5: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول سياسة دعم السكن بمجلس المستشارين، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أكثر من 100,000 مستفيد من ذوي الدخل المحدود وطبقة متوسطة. السيد بن إبراهيم أوضح أن البرنامج سجل 263,000 طلبا تقدم بها 214,000 مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193,000، مبرزا أن 60% من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. وأضاف السيد بن إبراهيم أن النساء يمثلن 47% من المستفيدين، فيما بلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 52%، وشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24% من مجموع المستفيدين. وسجل كاتب الدولة أن هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين يقوم على منح الدعم مباشرة للمواطن، بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط.
1: في في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول تنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2026، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع بمجلس المستشارين أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة بلغ عندما تم أبريل الماضي 469.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
6: الموارد الجبائية ارتفعت بأكثر من 10 مليارات درهم إلى حدود 30 من شهر أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا بأكثر من 9 مليارات درهم. أما احتياطي المغرب من العملة الصعبة فقد أكد السيد الأقجع أنه بلغ عندما تم أبريل الماضي أكثر من 469 مليار درهم، بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، موضحا أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات.
1: في الشأن الجهوي، شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام وتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي عياض بالعيد بوغادير.
7: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق، ولذلك فهذا المؤتمر يتولى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي وللتبادل العلمي وللتكامل بين الشعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
1: دوليا، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية شينخوا. وقال وانغ يي بحسب شينخوا ستواصل الصين دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أكد الجانبان أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز. في الرياضة، فاز المنتخب المغربي للرجبي سيدات على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 27-5 في إطار بطولة مصغرة يحتضنها ملعب المنزه بالعاصمة التونسية لتحديد المنتخب المتأهل لنهائيات كأس إفريقيا للأمم. ويشارك في البطولة المصغرة التي انطلقت يوم 8 مايو الجاري ثلاثة منتخبات هي المغرب وتونس وكوت ديفوار. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره التونسي يوم 16 مايو الجاري في مباراة حاسمة في تحديد المنتخب المتأهل لنهائيات الإفريقية. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، ترافقكم في تقديمها إلهام العبيد، وتتابعنا في عناوينها. لجنة المناخ لحوض الكونغو تشيد بقيادة جلالة الملك في مجال العمل المناخي الإفريقي. الفاو تطلق آلية إقليمية لتنسيق المبادرات في تدبير الأنظمة الوحاتية بالبلدان المغاربية. والفيضانات والعواصف بمدينة كيب تاون تخلف مقتل 6 أشخاص. أهلا بكم في التفاصيل، والبداية من نيروبي، حيث أشادت لجنة المناخ لحوض الكونغو بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال العمل المناخي الإفريقي، مبرزة جهود جلالته لفائدة التعاون جنوب جنوب والتعبئة الإفريقية لمواجهة تحديات التغير المناخي. الأمينة التنفيذية للجنة المناخ لحوض الكونغو ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة وحوض الكونغو بجمهورية الكونغو أرليت سودان نونولت أكدت أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس عبر عن رؤية مفداها أن إفريقيا ينبغي أن تتولى زمام أمورها في مواجهة التحديات المناخية، وذلك من خلال إحداث 3 لجان إفريقية مخصصة للقضايا المناخية خلال قمة العمل الإفريقية المنعقدة على هامش مؤتمر الأطراف 22 بمبادرة من جلالته. وذكرت السيدة سودان نونولت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو بأن هذه الدينامية تعود جذورها إلى تلك القمة التاريخية التي شهدت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس إحداث اللجان المناخية 3 الخاصة بالدول الجزرية ومنطقة الساحل وحوض الكونغو. وفي خبر آخر، منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية الفاو أطلقت آلية إقليمية لتنسيق المبادرات وترصيد الخبرات في تدبير الأنظمة الوحاتية بالبلدان المغاربية 5. الأمر يتعلق بمركز امتياز إقليمي في مجال تنمية واستدامة الوحات مقره بمدينة توزر جنوب تونس، والذي احتضن الأسبوع الماضي ورشة تشاورية بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وخبراء من البلدان المغاربية. تفاصيل أكثر معك نسرين ألفقي.
3: محمد العمراني المسؤول الرئيسي عن السياسات بمكتب الفاو شبه الإقليمي لشمال إفريقيا بتونس أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظمة الأممية أحدثت هذه الآلية الإقليمية كإطار للتفكير والعمل الجماعي يخدم طموحات وأولويات البلدان المغاربية في مجال التدبير المستدام والشامل للنظم الإيكولوجية والموارد الطبيعية وتعزيز قدرة هذه النظم على الصمود في مواجهة تغير المناخ. وحسب الخبير المغربي، فإن من أهداف مركز الامتياز الخاص بالواحات بلورة دليل بالممارسات الجيدة في الحكامة وبناء القدرات لترصيد وتثمين الممارسات المحلية والابتكارات التكنولوجية ومبادرات تعزيز سلاسل القيمة الواحاتية وتشغيل الشباب في هذه المناطق. وتطمح الفاو بالخصوص لجعل المركز إطارا مرجعيا لمعايير التنمية المستدامة في مناطق الواحات بشكل يساعد على الانتقال إلى نظم غذائية أكثر كفاءة وأكثر شمولا وأكثر قدرة على الصمود وأكثر استدامة تتحسن فيها ظروف عيش الساكنة بشكل كامل.
2: وعلى صعيد آخر، وزارة الصحة بإقليم الكيب الغربي بجنوب إفريقيا أعلنت عن مقتل 6 أشخاص جراء موجة البرد والفيضانات التي اجتاحت منذ أسبوع ما لا يقل عن 26 منطقة عشوائية محيطة بمدينة كيب تاون. وزارة الصحة أوضحت أن حالات الوفاة نجمت عن سقوط الأشجار بالإضافة إلى حالة غرق واحدة وحالة وفاة إثر سقوط من فوق سطح أحد المباني. الأقاليم المتضررة شملت كلا من الكيب الغربي والشرقي والشمالي الغربي وفريستيت والكيب الشمالي ومومبو مالانغا، حيث تسببت هذه التقلبات الجوية في نزوح العديد من السكان وسقوط الضحايا. جنوب إفريقيا شهدت بداية عام صعب، حيث أودت فيضانات عارمة في يناير الماضي بحياة 39 شخصا معظمهم في إقليمي مومبو مالانغا وليمبومبو، فيما ظل 5 أشخاص في عداد المفقودين. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام هذه النشرة، دمتم في أمان الله.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بنيروبي رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. الإشادة بمالابو بالدور الرائد للمغرب في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا. ودوليا بكي تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. إلى التفاصيل. مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس بنيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: السيد أخنوش كان مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 ماي 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. وأوضح رئيس الحكومة أنها تجسد إرادة إفريقيا في أخذ مصيرها المناخي بيدها وإرساء آليات إقليمية مبتكرة للاستجابة للتحديات العالمية، مذكرا بأنه اليوم يمكننا الإشادة بتقدم الكبير المحرز وعلى الخصوص التأسيس الفعال للصندوق الأزرق لحوض الكونغو واعتماد أدوات الحكامة الخاصة بها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية ودعم محفظة تضم أكثر من 60 مشروعا ذا أولوية مستخرجة من مخطط الاستثمار في الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بالإضافة إلى رؤية أكثر وضوحا على الساحة الدولية.
3: هذا واختتمت بنيروبي أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام التي نظمت تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. المزيد من التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
5: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة. السيد أخنوش شارك خلال هذه القمة في جلسة حول الهندسة المالية بحضور الرئيس الكيني ويليام روتو ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومة الأفارقة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤول مؤسسات دولية. بهذه المناسبة أبرز رئيس الحكومة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة أحد المرتكزات الأساسية لتحوله الاقتصادي. هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لاسيما صناعة السيارات والطيران. كما ترأس السيد أخنوش رفقة رئيس جمهورية غانا سيد جون دراماني ماهاما جلسة حول السيادة الغذائية. أكد خلالها أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث الإفريقي الفرنسي الكبير ضم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد متقال، إضافة إلى سفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان السيد عبد الرزاق العسل. كما ضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويهم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي.
3: أشاد رؤساء وأعضاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية بالإجماع بالدور الرائد للمملكة المغربية في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، وكذا في تنفيذ المشاريع الهيكلية التي ساهمت في تعزيز موقعه وتأثيره على المستوى القاري. ففي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا التي انعقدت في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، أشاد الأعضاء والمشاركون بالتقدم الذي أحرزه الاتحاد تحت الرئاسة المغربية، مسلطين الضوء على ديناميات إعادة الهيكلة والانفتاح وتعزيز التعاون التي قامت بها المملكة داخل المنظمة الإفريقية، وأكدوا على الدور الديناميكي الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ترسيخ موقع الاتحاد وتوسيعه وفي مواكبة المؤسسات الأعضاء. بمجلس المستشارين أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أزيد من 100,521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. شيماء بكا والتفاصيل.
0: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول سياسة دعم السكن بمجلس المستشارين، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أكثر من 100,000 مستفيد من ذوي الدخل المحدود وطبقة متوسطة. السيد بن إبراهيم أوضح أن البرنامج سجل 263,000 طلبا تقدم بها 214,000 مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193,000، مبرزا أن 60% من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. وأضاف السيد بن إبراهيم أن النساء يمثلن 47% من المستفيدين، فيما بلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 52%، وشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24% من مجموع المستفيدين. وسجل كاتب الدولة أن هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين يقوم على منح الدعم مباشرة للمواطن بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط.
3: في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول تنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2026، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع بمجلس المستشارين أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة بلغ عندما تم أبريل الماضي 469.8 مليار درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
1: الموارد الجبائية ارتفعت بأكثر من 10 مليارات درهم إلى حدود 30 من شهر أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا بأكثر من 9 مليارات درهم. أما احتياطي المغرب من العملة الصعبة فقد أكد السيد الأقجع أنه بلغ عندما تم أبريل الماضي أكثر من 469 مليار درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، موضحا أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات.
3: في الشأن الجهوي، شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام وتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي عياض بالعيد بوغادير.
6: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق، ولذلك فهذا المؤتمر يتولى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي وللتبادل العلمي وللتكامل بين الشعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
3: دوليا، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية شينخوا. وقال وانغ يي بحسب شينخوا ستواصل الصين دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أكد الجانبان أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز. في الرياضة، فاز المنتخب المغربي للرجبي سيدات على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 27-5 في إطار بطولة مصغرة يحتضنها ملعب المنزه بالعاصمة التونسية لتحديد المنتخب المتأهل لنهائيات كأس إفريقيا للأمم. ويشارك في البطولة المصغرة التي انطلقت يوم 8 مايو الجاري 3 منتخبات هي المغرب وتونس وكوت ديفوار. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره التونسي يوم 16 مايو الجاري في مباراة حاسمة في تحديد المنتخب المتأهل لنهائيات الإفريقية. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: الموارد الجبائية ارتفعت بأكثر من 10 مليارات درهم إلى حدود 30 من شهر أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا بأكثر من 9 مليارات درهم. أما احتياطي المغرب من العملة الصعبة، فقد أكد السيد لقجع أنه بلغ عندما تم أبريل الماضي أكثر من 469 مليار درهم، بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، موضحا أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات.
0: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
4: نكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بنيروبي أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار بشكل استراتيجي وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. وأوضح السيد خنوش خلال جلسة حول السيادة الصحية ترأسها رفقة رئيس جمهورية غانا جون دراماني مهاما أن رؤية السيادة والأمن الصحيين في المغرب تترجم من خلال إصلاحات عملية ملموسة، مبرزا أن المملكة اختارت وضع السياسة الصحية في صلب مسارها التنموية من خلال عدة أولويات عمل استراتيجية. وأشار إلى أن من بين هذه الأولويات يبرز تعميم المملكة للتغطية الصحية الإجبارية التي تشمل اليوم حوالي 88% من ساكنة المغرب، وكذا إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية بفضل تعزيز الحكمة وتأهيل العرض الصحي والاستثمار الهائل في الموارد البشرية.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: الدورة 14 للمجلس الإداري لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الشمال المنعقدة بالرباط برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية أكدت على أهمية تبني جيل جديد من المشاريع والإصلاحات التنموية للاستجابة لانتظارات الساكنة وتعزيز الجاذبية الاجتماعية والاقتصادية لهذه المنطقة.
6: كان اللقاء ديال مجلس إدارة ديال وكالة تنمية أقاليم الشمال، واللي ناقشنا مجموعة من المشاريع واللي هي يعني في هذه الفترة كلها يعني ما يفوق 4031 مشروع، اليوم وصلنا يعني 87%، فأعتقد أن اليوم الحمد لله إنجازات مهمة تحققت في هذه الفترة ديال الوكالة.
5: وتميز الاجتماع بالوقوف عند حجم الإنجازات المحققة ومساهمة الوكالة كشريك استراتيجي على المستوى الجهوي.
6: محور هذا الاجتماع حول تقديم حصيلة الوكالة ما بين 2013-2025 مع التركيز على الحصيلة لسنة 2025. فالأرضية الاستراتيجية للوكالة يبلغ المبلغ الإجمالي 52 مليار بتوكيل وتدبير من الوكالة بنسبة 52%. وبمجموع قدره 4031 مشروع إلى حدود دجنبر 2025 تم إنجاز 87% من هذه المشاريع.
5: وستساهم المشاريع الصناعية وتهيئة مناطق الأنشطة الاقتصادية في ضخ دينامية جديدة والمساهمة في خلق الثروة بمختلف مدن الجهة.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: ريم راديو.
7: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بنيروبي رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. الإشادة بمالابو بالدور الرائد للمغرب في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا. ودوليا بكي تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. إلى التفاصيل. مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس بنيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
9: السيد أخنوش كان مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 ماي 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. وأوضح رئيس الحكومة أنها تجسد إرادة إفريقيا في أخذ مصيرها المناخي بيدها وإرساء آليات إقليمية مبتكرة للاستجابة للتحديات العالمية، مذكرا بأنه اليوم يمكننا الإشادة بتقدم الكبير المحرز وعلى الخصوص التأسيس الفعال للصندوق الأزرق لحوض الكونغو واعتماد أدوات الحكامة الخاصة بها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية ودعم محفظة تضم أكثر من 60 مشروعا ذا أولوية مستخرجة من مخطط الاستثمار في الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بالإضافة إلى رؤية أكثر وضوحا على الساحة الدولية.
8: هذا واختتمت بنيروبي أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام التي نظمت تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. المزيد من التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي. مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة. السيد أخنوش شارك خلال هذه القمة في جلسة حول الهندسة المالية بحضور الرئيس الكيني ويليام روتو ونظيره الفرنسي مانويل ماكرون، إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومة الأفارقة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤول مؤسسات دولية. بهذه المناسبة أبرز رئيس الحكومة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة أحد المرتكزات الأساسية لتحوله الاقتصادي. هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لاسيما صناعة السيارات والطيران. كما ترأس السيد خنوش رفقة رئيس جمهورية غانا السيد جون دراماني ماهاما جلسة حول السيادة الغذائية. أكد خلالها أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث الإفريقي الفرنسي الكبير ضم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد متقال، إضافة إلى سفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان السيد عبد الرزاق العسل. كما ضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويهم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي.
10: أشاد رؤساء وأعضاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية بالإجماع بالدور الرائد للمملكة المغربية في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، وكذا في تنفيذ المشاريع الهيكلية التي ساهمت في تعزيز موقعه وتأثيره على المستوى القاري. ففي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا التي انعقدت في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، أشاد الأعضاء والمشاركون بالتقدم الذي أحرزه الاتحاد تحت الرئاسة المغربية، مسلطين الضوء على ديناميات إعادة الهيكلة والانفتاح وتعزيز التعاون التي قامت بها المملكة داخل المنظمة الإفريقية. وأكدوا على الدور الديناميكي الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ترسيخ موقع الاتحاد وتوسيعه وفي مواكبة المؤسسات الأعضاء. بمجلس المستشارين أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أزيد من 100,501

0: 1000 مستفيد من ذوي الدخل المحدود وطبقة متوسطة. السيد بن إبراهيم أوضح أن البرنامج سجل 263 ألف طلبا تقدم بها 214 ألف مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193 ألف، مبرزا أن 60% من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. وأضاف السيد بن إبراهيم أن النساء يمثلن 47% من المستفيدين، فيما بلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 52%، وشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24% من مجموع المستفيدين. وسجل كاتب الدولة أن هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين يقوم على منح الدعم مباشرة للمواطن، بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط.
1: في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول تنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2026، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع بمجلس المستشارين أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة بلغ عندما تم أبريل الماضي 469.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
2: الموارد الجبائية ارتفعت بأكثر من 10 مليارات درهم إلى حدود 30 من شهر أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا بأكثر من 9 مليارات درهم. أما احتياطي المغرب من العملة الصعبة فقد أكد السيد الأقجع أنه بلغ عندما تم أبريل الماضي أكثر من 469 مليار درهم، بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، موضحا أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات.
1: في الشأن الجهوي، شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام وتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي عياض بالعيد بوغادير.
3: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق، ولذلك فهذا المؤتمر يتولى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي وللتبادل العلمي وللتكامل بين الشعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
1: دوليا دعا وزير الخارجية

الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية شينخوا. وقال وانغ يي بحسب شينخوا ستواصل الصين دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أكد الجانبان أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز. في الرياضة، فاز المنتخب المغربي للرجبي سيدات على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 27-5 في إطار بطولة مصغرة يحتضنها ملعب المنزه بالعاصمة التونسية لتحديد المنتخب المتأهل لنهائيات كأس إفريقيا للأمم. ويشارك في البطولة المصغرة التي انطلقت يوم 8 مايو الجاري 3 منتخبات هي المغرب وتونس وكوت ديفوار. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره التونسي يوم 16 مايو الجاري في مباراة حاسمة في تحديد المنتخب المتأهل لنهائيات الإفريقية. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
1: ريم راديو. ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. التجربة المغربية في تفعيل اتفاقية الأبوستيل نموذج لتحديث العدالة وتعزيز الرقمنة، يؤكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في كلمة له خلال افتتاح الدورة 14 للمنتدى الدولي حول برنامج الأبوستيل الإلكتروني، دورة تروم مناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال تبسيط وتحديث مصادر توثيق الوثائق العمومية.
3: هذا المؤتمر هو لقاء لتبادل الأفكار بين المؤسسات هذه المنظمة التي أصبح لها دور عالمي لتقوية التجارة الدولية والتجارة العالمية.
4: المغرب كان من السباقين من الدول الإفريقية للانخراط في هذه الاتفاقية، بحيث أنه قضينا تقريبا 10 سنوات من التفعيل انطلاقا من 2016. الوقت حان لتقييم هذا التنفيذ وهذا التنزيل هذه الاتفاقية.
0: وتشكل الدورة 14 للمنتدى الدولي حول الأبوستيل الإلكتروني التي تعد أول نسخة تحتضنها القارة الإفريقية مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بشأن سبل تطوير خدمات الأبوستيل الإلكترونية.
5: الأبوستيل في السابق كان يكلف المواطنين أتعابا للتنقل ما بين العديد من الإدارات، وأصبح اليوم سهلا لأنه أصبح إلكترونيا.
0: أهنئ المغرب لكونه من الدول الرائدة التي طبقت برنامج الأبوستيل الإلكتروني، وتحديدا من خلال إنشاء سجل إلكتروني للتحقق من صحة شهادات الأبوستيل. ويعد برنامج الأبوستيل الإلكتروني الذي أطلقه مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص من المبادرات الدولية الرامية إلى تحديث إجراءات إصدار شهادات الأبوستيل والتحقق منها إلكترونيا بهدف تسهيل تداول الوثائق الرسمية بين الدول الأطراف في الاتفاقية وتعزيز فعالية الخدمات القانونية والإدارية على المستوى الدولي.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
7: كليك.
6: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
8: حذرت شركة جوجل من تنمي استخدام قراصنة الانترنت لتقنيات الذكاء الاصطناعي بغية تطوير أساليب اختراق أكثر تعقيدا وسرعة، مؤكدة رصد أولى الحالات المعروفة لاستخدام نماذج لغوية ضخمة لاكتشاف ثغرات برمجية غير مسبوقة والمساعدة في تطوير أكواد خبيثة لاستغلالها على نطاق واسع. وأوضحت الشركة في تقرير صادر عن مجموعة تحليل التهديدات التابعة لها أن مجموعة بارزة في مجال الجرائم الإلكترونية لجأت إلى الذكاء الاصطناعي لاكتشاف ثغرة برمجية في أداة مفتوحة المصدر وسعة الانتشار لإدارة الأنظمة، مشيرة إلى أنه تم إحباط هذا الهجوم المخطط له قبل تحوله إلى واقعات استغلال جماعي. وسجل التقرير أن هذه الواقعات تمثل المرة الأولى التي ترصد فيها جوجل استخدام قراصنة للذكاء الاصطناعي من أجل اكتشاف نقاط ضعف جديدة ومحاولة استغلالها بشكل واسع، مما يؤشر على تحول متسارع في طبيعة الهجمات السيبرانية. وأضاف أن القراصنة باتوا يهادون بأجزاء من عمليتهم إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي التي أضحت قادرة على البحث بشكل مستقل عن الثغرات البرمجية والمساعدة في تطوير برمجية خبيثة وتحليل الأهداف فضلا عن إنشاء أكواد واتخاذ قرارات بإشراف بشري محدود. وأكدت جوجل أن هذا التطور يفرض تحديات أمنية غير مسبوقة تستدعي بناء أنظمة دفاعية ذكية قادرة على التصدي للهجمات الآلية في الوقت الفعلي، محذرة من أن الاعتماد على التدخل البشري لوحده لم يعد كافيا لمواجهة سرعة وتعقيد هذه التهديدات.
6: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بنيروبي رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. الإشادة بمالابو بالدور الرائد للمغرب في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا. ودول ينبكي تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. إلى التفاصيل. مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس بنيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
9: السيد أخنوش كان مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 ماي 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. وأوضح رئيس الحكومة أنها تجسد إرادة إفريقيا في أخذ مصيرها المناخي بيدها وإرساء آليات إقليمية مبتكرة للاستجابة للتحديات العالمية، مذكرا بأنه اليوم يمكننا الإشادة بتقدم الكبير المحرز وعلى الخصوص التأسيس الفعال للصندوق الأزرق لحوض الكونغو واعتماد أدوات الحكامة الخاصة بها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية ودعم محفظة تضم أكثر من 60 مشروعا ذا أولوية مستخرجة من مخطط الاستثمار في الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بالإضافة إلى رؤية أكثر وضوحا على الساحة الدولية.
7: هذا واختتمت بنيروبي أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام التي نظمت تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. المزيد من التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
10: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة. السيد أخنوش شارك خلال هذه القمة في جلسة حول الهندسة المالية بحضور الرئيس الكيني ويليام روتو ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومة الأفارقة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤول مؤسسات دولية. بهذه المناسبة أبرز رئيس الحكومة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة أحد المرتكزات الأساسية لتحوله الاقتصادي. هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لاسيما صناعة السيارات والطيران. كما ترأس السيد أخنوش رفقة رئيس جمهورية غانا سيد جون دراماني ماهاما جلسة حول السيادة الغذائية. أكد خلالها أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث الإفريقي الفرنسي الكبير ضم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد متقال، إضافة إلى سفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان السيد عبد الرزاق العسل. كما ضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويهم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي.
7: أشاد رؤساء وأعضاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية بالإجماع بالدور الرائد للمملكة المغربية في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، وكذا في تنفيذ المشاريع الهيكلية التي ساهمت في تعزيز موقعه وتأثيره على المستوى القاري. ففي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا التي انعقدت في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، أشاد الأعضاء والمشاركون بالتقدم الذي أحرزه الاتحاد تحت الرئاسة المغربية، مسلطين الضوء على ديناميات إعادة الهيكلة والانفتاح وتعزيز التعاون التي قامت بها المملكة داخل المنظمة الإفريقية، وأكدوا على الدور الديناميكي الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ترسيخ موقع الاتحاد وتوسيعه وفي مواكبة المؤسسات الأعضاء. بمجلس المستشارين أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أزيد من 100,521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. شيماء بكا والتفاصيل.
11: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول سياسة دعم السكن بمجلس المستشارين، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أكثر من 100,000 مستفيد من ذوي الدخل المحدود وطبقة متوسطة. السيد بن إبراهيم أوضح أن البرنامج سجل 263,000 طلبا تقدم بها 214,000 مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193,000، مبرزا أن 60% من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. وأضاف السيد بن إبراهيم أن النساء يمثلن 47% من المستفيدين، فيما بلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 52%، وشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24% من مجموع المستفيدين. وسجل كاتب الدولة أن هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين يقوم على منح الدعم مباشرة للمواطن بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط.
7: في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول تنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2026، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع بمجلس المستشارين أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة بلغ عندما تم أبريل الماضي 469.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
12: الموارد الجبائية ارتفعت بأكثر من 10 مليارات درهم إلى حدود 30 من شهر أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا بأكثر من 9 مليارات درهم. أما احتياطي المغرب من العملة الصعبة فقد أكد السيد الأقجع أنه بلغ عندما تم أبريل الماضي أكثر من 469 مليار درهم، بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، موضحا أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات.
7: في الشأن الجهوي، شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام وتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي عياض بالعيد بوغادير.
13: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق، ولذلك فهذا المؤتمر يتولى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي وللتبادل العلمي وللتكامل بين شعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
7: دوليا، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية شينخوا. وقال وانغ يي بحسب شينخوا ستواصل الصين دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أكد الجانبان أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز. في الرياضة، فاز المنتخب المغربي للرجبي سيدات على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 27-5 في إطار بطولة مصغرة يحتضنها ملعب المنزه بالعاصمة التونسية لتحديد المنتخب المتأهل لنهائيات كأس إفريقيا للأمم. ويشارك في البطولة المصغرة التي انطلقت يوم 8 مايو الجاري 3 منتخبات، هي المغرب وتونس وكوت ديفوار. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره التونسي يوم 16 مايو الجاري في مباراة حاسمة في تحديد المنتخب المتأهل لنهائيات الإفريقية. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية يشيد بالالتزام الثابت للمغرب لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. بجنوب إفريقيا فقدان أزيد من 300,000 منصب شغل في ظرف 3 أشهر بحسب معطيات رسمية.

0: المغاربية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بمالابو أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. زينب بوعادي والتفاصيل.
1: أكد السيد ناجي ماونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت الشعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية. أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك، وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة. كما شدد على ضرورة توافر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجهها القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
0: في خبر آخر، سجل معدل البطالة في جنوب إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2026 ارتفاعا بنسبة 1.3 نقطة مئوية ليصل إلى 32.7% بعد فقدان حوالي 300,000 شخص لوظائفهم، وفق ما أفادت به معطيات للوكالة الوطنية للإحصاء. والتفاصيل.
2: أحداث دراسة استقصائية فصلية لليد العاملة كشفت أن عدد العاملين انخفض بما مجموعه 345,000 شخص خلال الربع الأول من العام الجاري، ليتراجع إجمالي عدد العاملين إلى 16,800,000 شخص. معدل البطالة الرسمي يواصل استقراره فوق عتبة 30% لأكثر من 5 سنوات، مسجلا بذلك أحد أعلى المعدلات على الصعيد العالمي. عدد العاطلين عن العمل ارتفع بواقع 300,000 شخص، ما أدى إلى انخفاض صاف قدره 44,000 أي 0.2% في إجمالي الساكنة النشطة في البلاد. كما أظهرت الأرقام ارتفاعا في عدد الباحثين عن العمل المحبطين بواقع 178,000 شخص، ليصل عددهم إلى 3,900,000، بينما زاد عدد الباحثين عن العمل المتاحين ب 55,000 ليصل إلى 910,000، وارتفع عدد الباحثين عن العمل غير المتاحين ب 6,000 ليصل إلى 49,000 شخص. وفي المقابل انخفض عدد الأشخاص خارج الساكنة النشطة لأسباب أخرى بما مجموعه 75,000 ليبلغ 12,400,000 شخص.
0: ونختم إفريقيا هذا اليوم من تونس، حيث أطلقت منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية الفاو مؤخرا آلية إقليمية لتنسيق المبادرات وترصيد الخبرات في تدبير الأنظمة الواحاتية بالبلدان المغاربية الخمسة. سلمى عدنان في المتابعة.
3: يتعلق الأمر بمركز امتياز إقليمي في مجال تنمية واستدامة الواحات مقره بمدينة توزر، والذي احتضن الأسبوع الماضي ورشة تشاورية بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وخبراء من البلدان المغاربية. وأوضح محمد العمراني المسؤول الرئيسي عن السياسات بمكتب الفاو شبه الإقليمي لشمال إفريقيا بتونس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظمة الأممية أحدثت هذه الآلية الإقليمية كإطار لتفكير وعمل جماعي يخدم طموحات وأولويات البلدان المغاربية في مجال التدبير المستدام والشامل للنظم الإيكولوجية التكنولوجيا والموارد الطبيعية وتعزيز قدرة هذه النظم على الصمود في مواجهة تغير المناخ. وحسب الخبير المغربي فإن من أهداف مركز الامتياز الخاص بالواحات بل ورد دليل بالممارسات الجيدة في الحكامة وبناء القدرات لترصيد وتثمين الممارسات المحلية والابتكارات التكنولوجية ومبادرات تعزيز سلاسل القيمة الواحاتية وتشغيل الشباب في هذه المناطق. وتطمح الفاو بالخصوص لجعل المركز إطارا مرجعيا لمعايير التنمية المستدامة في مناطق الواحات بشكل يساعد على الانتقال إلى نظم غذائية أكثر كفاءة وأكثر شمولا وأكثر قدرة على الصمود وأكثر استدامة تتحسن فيها ظروف عيش الساكنة بشكل شامل.
0: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بنيروبي رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. الإشادة بمالابو بالدور الرائد للمغرب في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا. ودوليا بكي تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. إلى التفاصيل. مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس بنيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: السيد أخنوش كان مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 ماي 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. وأوضح رئيس الحكومة أنها تجسد إرادة إفريقيا في أخذ مصيرها المناخي بيدها وإرساء آليات إقليمية مبتكرة للاستجابة للتحديات العالمية، مذكرا بأنه اليوم يمكننا الإشادة بتقدم الكبير المحرز وعلى الخصوص التأسيس الفعال للصندوق الأزرق لحوض الكونغو واعتماد أدوات الحكامة الخاصة بها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية ودعم محفظة تضم أكثر من 60 مشروعا ذا أولوية مستخرجة من مخطط الاستثمار في الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بالإضافة إلى رؤية أكثر وضوحا على الساحة الدولية.
2: هذا واختتمت بنيروبي أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام التي نظمت تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. المزيد من التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
4: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة. السيد أخنوش شارك خلال هذه القمة في جلسة حول الهندسة المالية بحضور الرئيس الكيني ويليام روتو ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومة الأفارقة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤول مؤسسات دولية. بهذه المناسبة أبرز رئيس الحكومة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة أحد المرتكزات الأساسية لتحوله الاقتصادي. هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لاسيما صناعة السيارات والطيران. كما ترأس السيد أخنوش رفقة رئيس جمهورية غانا سيد جون دراماني ماهاما جلسة حول السيادة الغذائية. أكد خلالها أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث الإفريقي الفرنسي الكبير ضم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد متقال، إضافة إلى سفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان السيد عبد الرزاق العسل. كما ضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويهم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي.
2: أشاد رؤساء وأعضاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية بالإجماع بالدور الرائد للمملكة المغربية في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، وكذا في تنفيذ المشاريع الهيكلية التي ساهمت في تعزيز موقعه وتأثيره على المستوى القاري. ففي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا التي انعقدت في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، أشاد الأعضاء والمشاركون بالتقدم الذي أحرزه الاتحاد تحت الرئاسة المغربية، مسلطين الضوء على ديناميات إعادة الهيكلة والانفتاح وتعزيز التعاون التي قامت بها المملكة داخل المنظمة الإفريقية، وأكدوا على الدور الديناميكي الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ترسيخ موقع الاتحاد وتوسيعه وفي مواكبة المؤسسات الأعضاء. بمجلس المستشارين أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أزيد من 100,521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. شيماء بكا والتفاصيل.
0: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول سياسة دعم السكن بمجلس المستشارين، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أكثر من 100,000 مستفيد من ذوي الدخل المحدود وطبقة متوسطة. السيد بن إبراهيم أوضح أن البرنامج سجل 263,000 طلبا تقدم بها 214,000 مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193,000، مبرزا أن 60% من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. وأضاف السيد بن إبراهيم أن النساء يمثلن 47% من المستفيدين، فيما بلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 52%، وشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24% من مجموع المستفيدين. وسجل كاتب الدولة أن هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين يقوم على منح الدعم مباشرة للمواطن بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط.
2: في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول تنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2026، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع بمجلس المستشارين أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة بلغ عندما تم أبريل الماضي 469.8 مليار درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
1: الموارد الجبائية ارتفعت بأكثر من 10 مليارات درهم إلى حدود 30 من شهر أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا بأكثر من 9 مليارات درهم. أما احتياطي المغرب من العملة الصعبة فقد أكد السيد الأقجع أنه بلغ عندما تم أبريل الماضي أكثر من 469 مليار درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، موضحا أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات.
2: في الشأن الجهوي، شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام وتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي عياض بالعيد بوغادير.
5: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق. ولذلك فهذا المؤتمر يتولى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي وللتبادل العلمي وللتكامل بين شعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
2: دوليا، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية شينخوا. وقال وانغ يي بحسب شينخوا ستواصل الصين دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أكد الجانبان أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز. في الرياضة، فاز المنتخب المغربي للرجبي سيدات على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 27-5 في إطار بطولة مصغرة يحتضنها ملعب المنزه بالعاصمة التونسية لتحديد المنتخب المتأهل لنهائيات كأس إفريقيا للأمم. ويشارك في البطولة المصغرة التي انطلقت يوم 8 مايو الجاري 3 منتخبات هي المغرب وتونس وكوت ديفوار. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره التونسي يوم 16 مايو الجاري في مباراة حاسمة في تحديد المنتخب المتأهل لنهائيات الإفريقية. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي تجتمع بالدار البيضاء في إطار أشغال ندوتها البحثية لسنة 2026، ويلتئم في هذا الحدث باحثون أمريكيون مستفيدون من برنامج التبادل فولبرايت ويتابعون حاليا أبحاثهم بالمغرب، إلى جانب خريجين مغاربة عادوا مؤخرا من الولايات المتحدة عقب استكمال منحتهم البحثية، حيث سيقدم المشاركون أبحاثهم العلمية كما سيعملون على تعزيز الروابط مع الأوساط الأكاديمية المغربية. برنامج فولبرايت يجمع أفضل الكفاءات من الولايات المتحدة والمغرب لبناء رصيد مشترك من المعرفة، وهي الثروة الحقيقية التي ستسهم في رسم معالم 250 سنة المقبلة من شراكتنا التاريخية. فبرنامج فولبرايت يضم أكثر من 4000 خريج بالمغرب. الندوة البحثية لفولبرايت تعد من أبرز محطات السنة، حيث تجمع باحثين مغاربة وأمريكيين من تخصصات متعددة، مما يبرز بشكل واضح الدور المهم الذي تضطلع به التبادلات الأكاديمية في تعزيز الابتكار وتقوية التعاون والمساهمة في تشكيل مستقبل التعليم. وتنعقد ندوة 2026 في سياق رمزي خاص يتزامن مع اقتراب برنامج فولبرايت من الاحتفاء بالذكرى 80 لتأسيسها، واحتفال المغرب والولايات المتحدة بمرور 250 سنة على علاقاتهما التاريخية. شاركت في برنامج فولبرايت حيث أجريت بحثا حول تحسين إنتاج الهيدروجين الأخضر، وأعتقد أن هذا البرنامج كان مفيدا جدا وسمح لي بتطوير أبحاثي في عدة مستويات. هذا الحدث الذي يحتفي بالبحث العلمي وبجهود الباحثين الذين عبروا الحدود سعيا إلى تعميق فهمهم للعالم يكتسي دلالة تتجاوز الإطار الأكاديمي، فهو يجسد قناعة مشتركة راسخة في رسالة برنامج فولبرايت منذ تأسيسها، مفادها أن المعرفة تعد من أقوى وأكثر الموارد استدامة في العلاقات بين البلدان.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بنيروبي رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. الإشادة بمالابو بالدور الرائد للمغرب في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا. ودولي بكي تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. إلى التفاصيل. مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس بنيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: السيد أخنوش كان مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 ماي 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. وأوضح رئيس الحكومة أنها تجسد إرادة إفريقيا في أخذ مصيرها المناخي بيدها وإرساء آليات إقليمية مبتكرة للاستجابة للتحديات العالمية، مذكرا بأنه اليوم يمكننا الإشادة بتقدم الكبير المحرز وعلى الخصوص التأسيس الفعال للصندوق الأزرق لحوض الكونغو واعتماد أدوات الحكامة الخاصة بها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية ودعم محفظة تضم أكثر من 60 مشروعا ذا أولوية مستخرجة من مخطط الاستثمار في الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بالإضافة إلى رؤية أكثر وضوحا على الساحة الدولية.
5: هذا واختتمت بنيروبي أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام التي نظمت تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. المزيد من التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
6: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة. السيد أخنوش شارك خلال هذه القمة في جلسة حول الهندسة المالية بحضور الرئيس الكيني ويليام روتو ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومة الأفارقة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤول مؤسسات دولية. بهذه المناسبة أبرز رئيس الحكومة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة أحد المرتكزات الأساسية لتحوله الاقتصادي. هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لاسيما صناعة السيارات والطيران. كما ترأس السيد أخنوش رفقة رئيس جمهورية غانا سيد جون دراماني ماهاما جلسة حول السيادة الغذائية. أكد خلالها أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث الإفريقي الفرنسي الكبير ضم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد متقال، إضافة إلى سفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان السيد عبد الرزاق العسل. كما ضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج ويهم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي.
5: أشاد رؤساء وأعضاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية بالإجماع بالدور الرائد للمملكة المغربية في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، وكذا في تنفيذ المشاريع الهيكلية التي ساهمت في تعزيز موقعه وتأثيره على المستوى القاري. ففي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا التي انعقدت في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، أشاد الأعضاء والمشاركون بالتقدم الذي أحرزه الاتحاد تحت الرئاسة المغربية، مسلطين الضوء على ديناميات إعادة الهيكلة والانفتاح وتعزيز التعاون التي قامت بها المملكة داخل المنظمة الإفريقية، وأكدوا على الدور الديناميكي الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ترسيخ موقع الاتحاد وتوسيعه وفي مواكبة المؤسسات الأعضاء. بمجلس المستشارين أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أزيد من 100,521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. شيماء بكا والتفاصيل.
7: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول سياسة دعم السكن بمجلس المستشارين، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أكثر من 100,000 مستفيد من ذوي الدخل المحدود وطبقة متوسطة. السيد بن إبراهيم أوضح أن البرنامج سجل 263,000 طلبا تقدم بها 214,000 مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193,000، مبرزا أن 60% من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. وأضاف السيد بن إبراهيم أن النساء يمثلن 47% من المستفيدين، فيما بلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 52%، وشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24%.

0: لتنفيذ قانون المالية لسنة المالية 2026. أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع بمجلس المستشارين أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة بلغ عندما تم أبريل الماضي 469.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
1: الموارد الجبائية ارتفعت بأكثر من 10 مليارات درهم إلى حدود 30 من شهر أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا بأكثر من 9 مليارات درهم. أما احتياطي المغرب من العملة الصعبة فقد أكد السيد لقجع أنه بلغ عندما تم أبريل الماضي أكثر من 469 مليار درهم، بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، موضحا أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات.
0: في الشأن الجهوي، شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام وتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي عياض بالعيد بوغادير.
2: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق، ولذلك فهذا المؤتمر يتولى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي وللتبادل العلمي وللتكامل بين الشعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
0: دوليا، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية شينخوا. وقال وانغ يي بحسب شينخوا ستواصل الصين دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أكد الجانبان أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز. في الرياضة، فاز المنتخب المغربي للرجبي سيدات على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 27-5 في إطار بطولة مصغرة يحتضنها ملعب المنزه بالعاصمة التونسية لتحديد المنتخب المتأهل لنهائيات كأس إفريقيا للأمم. ويشارك في البطولة المصغرة التي انطلقت يوم 8 مايو الجاري 3 منتخبات، هي المغرب وتونس وكوت ديفوار. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره التونسي يوم

16 مايو الجاري في مباراة حاسمة في تحديد المنتخب المتأهل لنهائيات الإفريقية. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: القراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ، وأيضا كتنمي اللغة سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
1: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات شخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قاده يعني في المستقبل.
2: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للاكل، طبيعة الحال ايضا الدماغ والذهن يعني العمليات العقليه ايضا بحاجه لواحد النشاط. بالتالي كيخلي مجموعه من الوظائف المعرفيه على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكره، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة عندها علاقة بالنمو. وأنا يمكن أدرو للطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الذهن كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
5: نكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بنيروبي أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار بشكل استراتيجي وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. وأوضح السيد خنوش خلال جلسة حول السيادة الصحية ترأسها رفقة رئيس جمهورية غانا جون دراماني مهاما أن رؤية السيادة والأمن الصحيين في المغرب تترجم من خلال إصلاحات عملية ملموسة، مبرزا أن المملكة اختارت وضع السياسة الصحية في صلب مسارها التنموية من خلال عدة أولويات عمل استراتيجية. وأشار إلى أن من بين هذه الأولويات يبرز تعميم المملكة للتغطية الصحية الإجبارية التي تشمل اليوم حوالي 88% من ساكنة المغرب، وكذا إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية بفضل تعزيز الحكمة وتأهيل العرض الصحي والاستثمار الهائل في الموارد البشرية.
4: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
6: Du 15 au 20 mai 2026, le FICAM revient pour une nouvelle édition où la jeunesse fait son cinéma d'animation. Projections, ateliers, masterclass, rencontres. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Aïcha, en partenariat avec l'Institut français de Meknès, vous donne rendez-vous à Meknès du 15 au 20 mai et dans les réseaux Instituts français du Maroc du 13 au 23 mai. FICAM 2026, Meknès s'anime avec la jeunesse. Retrouvez-nous sur www.ficam.ma ou sur les pages Facebook et Instagram du FICAM.
3: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
4: ريم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
7: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بنيروبي رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. الإشادة بمالابو بالدور الرائد للمغرب في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا. ودوليا، بكي تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوسط بين إيران والولايات المتحدة. إلى التفاصيل. مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس بنيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
9: السيد أخنوش كان مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 ماي 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. وأوضح رئيس الحكومة أنها تجسد إرادة إفريقيا في أخذ مصيرها المناخي بيدها وإرساء آليات إقليمية مبتكرة للاستجابة للتحديات العالمية، مذكرا بأنه اليوم يمكننا الإشادة بتقدم الكبير المحرز وعلى الخصوص التأسيس الفعال للصندوق الأزرق لحوض الكونغو واعتماد أدوات الحكامة الخاصة بها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية ودعم محفظة تضم أكثر من 60 مشروعا ذا أولوية مستخرجة من مخطط الاستثمار في الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بالإضافة إلى رؤية أكثر وضوحا على الساحة الدولية.
8: هذا واختتمت بنيروبي أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام التي نظمت تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. المزيد من التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
7: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة. السيد أخنوش شارك خلال هذه القمة في جلسة حول الهندسة المالية بحضور الرئيس الكيني ويليام روتو ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومة الأفارقة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤول مؤسسات دولية. بهذه المناسبة أبرز رئيس الحكومة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة أحد المرتكزات الأساسية لتحوله الاقتصادي. هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لاسيما صناعة السيارات والطيران. كما ترأس السيد أخنوش رفقة رئيس جمهورية غانا السيد جون دراماني ماهاما جلسة حول السيادة الغذائية. أكد خلالها أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث الإفريقي الفرنسي الكبير ضم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد متقال، إضافة إلى سفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان السيد عبد الرزاق العسل. كما ضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويهم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي.
10: أشاد رؤساء وأعضاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية بالإجماع بالدور الرائد للمملكة المغربية في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، وكذا في تنفيذ المشاريع الهيكلية التي ساهمت في تعزيز موقعه وتأثيره على المستوى القاري. ففي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا التي انعقدت في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، أشاد الأعضاء والمشاركون بالتقدم الذي أحرزه الاتحاد تحت الرئاسة المغربية، مسلطين الضوء على ديناميات إعادة الهيكلة والانفتاح وتعزيز التعاون التي قامت بها المملكة داخل المنظمة الإفريقية. وأكدوا على الدور الديناميكي الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ترسيخ موقع الاتحاد وتوسيعه وفي مواكبة المؤسسات الأعضاء. بمجلس المستشارين أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أزيد من 100,521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. شيماء بكا والتفاصيل.
11: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول سياسة دعم السكن بمجلس المستشارين، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أكثر من 100,000 مستفيد من ذوي الدخل المحدود وطبقة متوسطة. السيد بن إبراهيم أوضح أن البرنامج سجل 263,000 طلبا تقدم بها 214,000 مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193,000، مبرزا أن 60% من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. وأضاف السيد بن إبراهيم أن النساء يمثلن 47% من المستفيدين، فيما بلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 52%، وشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24% من مجموع المستفيدين. وسجل كاتب الدولة أن هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين يقوم على منح الدعم مباشرة للمواطن، بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط.
10: في في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول تنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2026، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع بمجلس المستشارين أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة بلغ عندما تم أبريل الماضي 469.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
12: الموارد الجبائية ارتفعت بأكثر من 10 مليارات درهم إلى حدود 30 من شهر أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا بأكثر من 9 مليارات درهم. أما احتياطي المغرب من العملة الصعبة فقد أكد السيد الأقجع أنه بلغ عندما تم أبريل الماضي أكثر من 469 مليار درهم، بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، موضحا أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات.
10: في الشأن الجهوي، شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام وتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي عياض بالعيد بوغادير.
13: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق، ولذلك فهذا المؤتمر يتولى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي وللتبادل العلمي وللتكامل بين الشعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
10: دوليا، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية شينخوا. وقال وانغ يي بحسب شينخوا ستواصل الصين دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أكد الجانبان أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز. في الرياضة، فاز المنتخب المغربي للرجبي سيدات على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 27-5 في إطار بطولة مصغرة يحتضنها ملعب المنزه بالعاصمة التونسية لتحديد المنتخب المتأهل لنهائيات كأس إفريقيا للأمم. ويشارك في البطولة المصغرة التي انطلقت يوم 8 مايو الجاري 3 منتخبات، هي المغرب وتونس وكوت ديفوار. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره التونسي يوم 16 مايو الجاري في مباراة حاسمة في تحديد المنتخب المتأهل لنهائيات الإفريقية. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، ترافقكم في تقديمها إلهام العبيد، وتتابعنا في عناوينها. لجنة المناخ لحوض الكونغو تشيد بقيادة جلالة الملك في مجال العمل المناخي الإفريقي. الفاو تطلق آلية إقليمية لتنسيق المبادرات في تدبير الأنظمة الوحاتية بالبلدان المغاربية. والفيضانات والعواصف بمدينة كيب تاون تخلف مقتل 6 أشخاص. أهلا بكم في التفاصيل، والبداية من نيروبي، حيث أشادت لجنة المناخ لحوض الكونغو بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال العمل المناخي الإفريقي، مبرزة جهود جلالته لفائدة التعاون جنوب جنوب والتعبئة الإفريقية لمواجهة تحديات التغير المناخي. الأمينة التنفيذية للجنة المناخ لحوض الكونغو ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة وحوض الكونغو بجمهورية الكونغو أرليت سودان نونولت أكدت أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس عبر عن رؤية مفداها أن إفريقيا ينبغي أن تتولى زمام أمورها في مواجهة التحديات المناخية، وذلك من خلال إحداث 3 لجان إفريقية مخصصة للقضايا المناخية خلال قمة العمل الإفريقية المنعقدة على هامش مؤتمر الأطراف 22 بمبادرة من جلالته. وذكرت السيدة سودان نونولت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو بأن هذه الدينامية تعود جذورها إلى تلك القمة التاريخية التي شهدت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس إحداث اللجان المناخية 3 الخاصة بالدول الجزرية ومنطقة الساحل وحوض الكونغو. وفي خبر آخر، منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية الفاو أطلقت آلية إقليمية لتنسيق المبادرات وترصيد الخبرات في تدبير الأنظمة الوحاتية بالبلدان المغاربية 5. الأمر يتعلق بمركز امتياز إقليمي في مجال تنمية واستدامة الوحات مقره بمدينة توزر جنوب تونس، والذي احتضن الأسبوع الماضي ورشة تشاورية بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وخبراء من البلدان المغاربية. تفاصيل أكثر معك نسرين ألفقي.
4: محمد العمراني المسؤول الرئيسي عن السياسات بمكتب الفاو شبه الإقليمي لشمال إفريقيا بتونس أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظمة الأممية أحدثت هذه الآلية الإقليمية كإطار للتفكير والعمل الجماعي يخدم طموحات وأولويات البلدان المغاربية في مجال التدبير المستدام والشامل للنظم الإيكولوجية والموارد الطبيعية وتعزيز قدرة هذه النظم على الصمود في مواجهة تغير المناخ. وحسب الخبير المغربي، فإن من أهداف مركز الامتياز الخاص بالواحات بلورة دليل بالممارسات الجيدة في الحكامة وبناء القدرات لترصيد وتثمين الممارسات المحلية والابتكارات التكنولوجية ومبادرات تعزيز سلاسل القيمة الواحاتية وتشغيل الشباب في هذه المناطق. وتطمح الفاو بالخصوص لجعل المركز إطارا مرجعيا لمعايير التنمية المستدامة في مناطق الواحات بشكل يساعد على الانتقال إلى نظم غذائية أكثر كفاءة وأكثر شمولا وأكثر قدرة على الصمود وأكثر استدامة تتحسن فيها ظروف عيش الساكنة بشكل كامل.
3: وعلى صعيد آخر، وزارة الصحة بإقليم الكيب الغربي بجنوب إفريقيا أعلنت عن مقتل 6 أشخاص جراء موجة البرد والفيضانات التي اجتاحت منذ أسبوع ما لا يقل عن 26 منطقة عشوائية محيطة بمدينة كيب تاون. وزارة الصحة أوضحت أن حالات الوفاة نجمت عن سقوط الأشجار بالإضافة إلى حالة غرق واحدة وحالة وفاة إثر سقوط من فوق سطح أحد المباني. الأقاليم المتضررة شملت كلا من الكيب الغربي والشرقي والشمال الغربي وفريستيت والكيب الشمالي ومومبو مالانغا، حيث تسببت هذه التقلبات الجوية في نزوح العديد من السكان وسقوط الضحايا. جنوب إفريقيا شهدت بداية عام صعب، حيث أودت فيضانات عارمة في يناير الماضي بحياة 39 شخصا معظمهم في إقليمي مومبو مالانغا وليمبومبو، فيما ظل 5 أشخاص في عداد المفقودين. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام هذه النشرة، دمتم في أمان الله.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بنيروبي رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. الإشادة بمالابو بالدور الرائد للمغرب في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا. ودوليا بكي تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوسط بين إيران والولايات المتحدة. إلى التفاصيل. مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس بنيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: السيد أخنوش كان مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 ماي 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. وأوضح رئيس الحكومة أنها تجسد إرادة إفريقيا في أخذ مصيرها المناخي بيدها وإرساء آليات إقليمية مبتكرة للاستجابة للتحديات العالمية، مذكرا بأنه اليوم يمكننا الإشادة بتقدم الكبير المحرز وعلى الخصوص التأسيس الفعال للصندوق الأزرق لحوض الكونغو واعتماد أدوات الحكامة الخاصة بها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية ودعم محفظة تضم أكثر من 60 مشروعا ذا أولوية مستخرجة من مخطط الاستثمار في الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بالإضافة إلى رؤية أكثر وضوحا على الساحة الدولية.
2: هذا واختتمت بنيروبي أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام التي نظمت تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. المزيد من التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
4: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة. السيد أخنوش شارك خلال هذه القمة في جلسة حول الهندسة المالية بحضور الرئيس الكيني ويليام روتو ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومة الأفارقة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤول مؤسسات دولية. بهذه المناسبة أبرز رئيس الحكومة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة أحد المرتكزات الأساسية لتحوله الاقتصادي. هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لا سيما صناعة السيارات والطيران. كما ترأس السيد أخنوش رفقة رئيس جمهورية غانا سيد جون دراماني ماهاما جلسة حول السيادة الغذائية. أكد خلالها أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث الإفريقي الفرنسي الكبير ضم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد متقال، إضافة إلى سفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان السيد عبد الرزاق العسل. كما ضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويهم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي.
2: أشاد رؤساء وأعضاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية بالإجماع بالدور الرائد للمملكة المغربية في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، وأكد في تنفيذ المشاريع الهيكلية التي ساهمت في تعزيز موقعه وتأثيره على المستوى القاري. ففي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا التي انعقدت في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، أشاد الأعضاء والمشاركون بالتقدم الذي أحرزه الاتحاد تحت الرئاسة المغربية، مسلطين الضوء على ديناميات إعادة الهيكلة والانفتاح وتعزيز التعاون التي قامت بها المملكة داخل المنظمة الإفريقية، وأكدوا على الدور الديناميكي الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ترسيخ موقع الاتحاد وتوسيعه وفي مواكبة المؤسسات الأعضاء. بمجلس المستشارين أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أزيد من 100,521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. شيماء بكا والتفاصيل.
0: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول سياسة دعم السكن بمجلس المستشارين، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أكثر من 100,000 مستفيد من ذوي الدخل المحدود وطبقة متوسطة. السيد بن إبراهيم أوضح أن البرنامج سجل 263,000 طلبا تقدم بها 214,000 مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193,000، مبرزا أن 60% من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. وأضاف السيد بن إبراهيم أن النساء يمثلن 47% من المستفيدين، فيما بلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 52%، وشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24% من مجموع المستفيدين. وسجل كاتب الدولة أن هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين يقوم على منح الدعم مباشرة للمواطن بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط.
2: في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول تنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2026، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع بمجلس المستشارين أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة بلغ عندما تم أبريل الماضي 469.8 مليار درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
1: الموارد الجبائية ارتفعت بأكثر من 10 مليارات درهم إلى حدود 30 من شهر أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا بأكثر من 9 مليارات درهم. أما احتياطي المغرب من العملة الصعبة فقد أكد السيد الأقجع أنه بلغ عندما تم أبريل الماضي أكثر من 469 مليار درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، موضحا أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات.
2: في الشأن الجهوي، شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام وتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي عياض بالعيد بوغادير.
5: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق، ولذلك فهذا المؤتمر يتولى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي وللتبادل العلمي وللتكامل بين الشعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
2: دوليا، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية شينخوا. وقال وانغ يي بحسب شينخوا ستواصل الصين دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أكد الجانبان أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز. في الرياضة، فاز المنتخب المغربي للرجبي سيدات على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 27-5 في إطار بطولة مصغرة يحتضنها ملعب المنزه بالعاصمة التونسية لتحديد المنتخب المتأهل لنهائيات كأس إفريقيا للأمم. ويشارك في البطولة المصغرة التي انطلقت يوم 8 مايو الجاري 3 منتخبات، هي المغرب وتونس وكوت ديفوار. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره التونسي يوم 16 مايو الجاري في مباراة حاسمة في تحديد المنتخب المتأهل لنهائيات الإفريقية. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس بنيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. السيد أخنوش كان مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 ماي 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. وأوضح رئيس الحكومة أنها تجسد إرادة إفريقيا في أخذ مصيرها المناخي بيدها وإرساء آليات إقليمية مبتكرة للاستجابة للتحديات العالمية، مذكرا بأنه اليوم يمكننا الإشادة بتقدم الكبير المحرز وعلى الخصوص التأسيس الفعال للصندوق الأزرق لحوض الكونغو واعتماد أدوات الحكامة الخاصة بها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية ودعم محفظة تضم أكثر من 60 مشروعا ذا أولوية مستخرجة من مخطط الاستثمار في الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بالإضافة إلى رؤية أكثر وضوحا على الساحة الدولية. وذكر السيد أخنوش بأن المائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في برازافيل تشكل في هذا الصدد اختبارا كبيرا للمصداقية، إذ أن نجاحها سيعتمد على قدرتنا الجماعية على الحفاظ على تملك سياسي قوي وضمان حكامة شفافة وناجعة للصندوق الأزرق. وتعد المائدة المستديرة للمانحين المخصصة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو لقاء رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول سياسة دعم السكن بمجلس المستشارين، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أكثر من 100,000 مستفيد من ذوي الدخل المحدود وطبقة متوسطة. السيد بن إبراهيم أوضح أن البرنامج سجل 263,000 طلبا تقدم بها 214,000 مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193,000، مبرزا أن 60% من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. وأضاف السيد بن إبراهيم أن النساء يمثلن 47% من المستفيدين، فيما بلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 52%، وشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24% من مجموع المستفيدين. وسجل كاتب الدولة أن هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين يقوم على منح الدعم مباشرة للمواطن بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
4: Comédia Blanca revient et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie, entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au Gala Francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في نيروبي رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. الإشادة بمالابو بالدور الرائد للمغرب في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا. دوليا، بكي تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. إلى التفاصيل. مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس بنيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: السيد أخنوش كان مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 ماي 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. وأوضح رئيس الحكومة أنها تجسد إرادة إفريقيا في أخذ مصيرها المناخي بيدها وإرساء آليات إقليمية مبتكرة للاستجابة للتحديات العالمية، مذكرا بأنه اليوم يمكننا الإشادة بتقدم الكبير المحرز وعلى الخصوص التأسيس الفعال للصندوق الأزرق لحوض الكونغو واعتماد أدوات الحكامة الخاصة بها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية ودعم محفظة تضم أكثر من 60 مشروعا ذا أولوية مستخرجة من مخطط الاستثمار في الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بالإضافة إلى رؤية أكثر وضوحا على الساحة الدولية.
2: هذا واختتمت بنيروبي أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام التي نظمت تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. المزيد من التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
4: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة. السيد أخنوش شارك خلال هذه القمة في جلسة حول الهندسة المالية بحضور الرئيس الكيني ويليام روتو ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومة الأفارقة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤول مؤسسات دولية. بهذه المناسبة أبرز رئيس الحكومة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة أحد المرتكزات الأساسية لتحوله الاقتصادي. هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لاسيما صناعة السيارات والطيران. كما ترأس السيد أخنوش رفقة رئيس جمهورية غانا سيد جون دراماني ماهاما جلسة حول السيادة الغذائية. أكد خلالها أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث الإفريقي الفرنسي الكبير ضم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد متقال، إضافة إلى سفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان السيد عبد الرزاق العسل. كما ضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويهم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي.
2: أشاد رؤساء وأعضاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية بالإجماع بالدور الرائد للمملكة المغربية في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، وكذا في تنفيذ المشاريع الهيكلية التي ساهمت في تعزيز موقعه وتأثيره على المستوى القاري. ففي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا التي انعقدت في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، أشاد الأعضاء والمشاركون بالتقدم الذي أحرزه الاتحاد تحت الرئاسة المغربية، مسلطين الضوء على ديناميات إعادة الهيكلة والانفتاح وتعزيز التعاون التي قامت بها المملكة داخل المنظمة الإفريقية، وأكدوا على الدور الديناميكي الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ترسيخ موقع الاتحاد وتوسيعه وفي مواكبة المؤسسات الأعضاء. بمجلس المستشارين أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أزيد من 100,521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. شيماء بكا والتفاصيل.
0: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول سياسة دعم السكن بمجلس المستشارين، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أكثر من 100,000 مستفيد من ذوي الدخل المحدود وطبقة متوسطة. السيد بن إبراهيم أوضح أن البرنامج سجل 263,000 طلبا تقدم بها 214,000 مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193,000، مبرزا أن 60% من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. وأضاف السيد بن إبراهيم أن النساء يمثلن 47% من المستفيدين، فيما بلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 52%، وشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24% من مجموع المستفيدين. وسجل كاتب الدولة أن هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين يقوم على منح الدعم مباشرة للمواطن بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط.
2: في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول تنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2026، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع بمجلس المستشارين أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة بلغ عندما تم أبريل الماضي 469.8 مليار درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير

0: عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا بأكثر من 9 مليارات درهم. أما احتياطي المغرب من العملة الصعبة، فقد أكد السيد لقجع أنه بلغ عندما تم أبريل الماضي أكثر من 469 مليار درهم، بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، موضحا أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات.
1: في الشأن الجهوي، شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام وتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي عياض بالعيد بوغادير.
2: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق، ولذلك فهذا المؤتمر يتولى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي وللتبادل العلمي وللتكامل بين الشعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
1: دولياً، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية شينخوا. وقال وانغ يي بحسب شينخوا ستواصل الصين دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أكد الجانبان أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز. في الرياضة، فاز المنتخب المغربي للرجبي سيدات على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 27-5 في إطار بطولة مصغرة يحتضنها ملعب المنزه بالعاصمة التونسية لتحديد المنتخب المتأهل لنهائيات كأس إفريقيا للأمم. ويشارك في البطولة المصغرة التي انطلقت يوم 8 مايو الجاري 3 منتخبات، هي المغرب وتونس وكوت ديفوار. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره التونسي يوم 16 مايو الجاري في مباراة حاسمة في تحديد المنتخب المتأهل لنهائيات الإفريقية. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ترشيد استهلاك المياه سلوك حيوي ومهم بزاف حتى في أوقات الفيضانات أو وفرة الأمطار، وماشي غير في أيام الجفاف. أسباب اختيار هذا الموضوع كان وراءها أن بعض المواطنين عندهم فكرة مغلوطة على المياه، وكيعتقدوا أنه ملي كتكون الفيضانات وكتنزل الأمطار بكثرة كيولي الماء متوفر بلا حدود وما كيبقاش خاصهم يقتصدوا عليه، لكن الحقيقة مختلفة تماما. فالماء نعمة كبيرة، وحتى إذا شفنا الويديان عامرة والسدود مملوءة عن آخرها راه خاصنا نبقى محافظين عليه ونستعملوه بعقل وحكمة. فالفيضانات ماشي معناها أن الماء الصالح للشرب متوفر بكثرة، حيت جزء كبير من هذه المياه كيمشي للبحر وجزء آخر كيكون ملوث ومصالحش للاستعمال المباشر، خاصو يتعالج حتى يوصل للبيوت ديالنا صالح للاستهلاك. وعملية ترشيد استهلاك المياه ماشي غير مسؤولية ديال الدولة، ولكن حتى المواطن عنده دور كبير في هذه المسألة. كل قطرة من الماء كنوفروها اليوم غادي تساعدنا في الأيام الجاية، وغتخفف الضغط على الموارد المائية اللي ولات مهددة بسبب التغيرات المناخية وظاهرة الجفاف المتكررة. وأول منافع بالنسبة لترشيد المياه هي الحفاظ على الاحتياط المائي وعلى الفرشة المائية. فالمغرب في السنوات الأخيرة عرف نقص كبير في تساقطات المطرية، والسدود نقصت بزاف بشكل مقلق، وعانت بلادنا من الجفاف. لذلك ترشيد المياه ضرورة والسلوك خاصو يلازم كل مواطن في داخل وخارج بيته. وحتى ملي كتجي أمطار قوية وكتوقع الفيضانات كتكون هذه الحالة مؤقتة، وممكن العام اللي من بعد يرجع لجفاف من جديد ونعيشه أزمة ديال الماء. لذلك المواطن اللي كيقوم بترشيد استهلاك المياه كيساهم في الحفاظ على المياه لوقت الحاجة. كذلك ترشيد الماء كيساعد على حماية البيئة ومعالجة المياه، والتوزيع ديالها كتحتاج للطاقة والكهرباء. وكل ما استهلكنا الماء بزاف كل ما تزاد الضغط على محطات المعالجة وعلى الموارد الطبيعية، ومنين كنقتصدوا في الماء كنساهموا حتى في تقليل استهلاك الطاقة والتلوث البيئي. ومن المنافع المهمة أيضا ديال ترشيد المياه ضمان تزويد مستمر بالماء الصالح للشرب. كيف ما كنعرفوا بعض المناطق في المغرب كتعاني من الانقطاعات المتكررة خصوصا في الصيف أو فترات الجفاف، وإذا كان كل واحد استهلك المياه بشكل معقول غادي تكون الكمية المتوفرة كافية للجميع. وهذا السلوك غيكون على شكل تضامن مع المناطق اللي كتعاني من قلة الماء اللي هو حق لكل مواطن. منفعة أخرى مهمة هي الاقتصاد في الفلوس. ملي كنستعملوا الماء بوعي الفاتورة الشهرية كتنقص. بزاف ديال المواطنين كيخليوا الروبيني مفتوح بلا فايدة، أو كيغسلوا السيارة ديالهم بكميات كبيرة ديال الماء، أو كيسقيوا الحدائق في وسط النهار. هاد السلوكيات كتضيع الماء وكتزيد من المصاريف. أما المواطن الواعي بهاد المشكل فكيستعمل غير القدر اللي محتاج ليه. كاينين بزاف ديال الطرق البسيطة اللي يقدر المواطن يضبط بها سلوكه مع استهلاك الماء. على الأقل يسد الروبيني مزيان وما يخليهش مفتوح، يستعمل الدوش عوض ملء البانيو، يغسل الخضر والفواكه في وعاء ويستعمل نفس الماء للسقي ديال المحابق مثلا، ويشغل آلة تصبين أو غسالة الأواني اللي تكون عامرة ماشي تكون فيها كمية صغيرة. وأيضا يسقي النباتات في الصباح بكري أو مع العشية باش ما يتبخرش الماء بسرعة. حتى الأطفال خاصهم يتربوا على هذه الثقافة من الصغر ويستوعبوا أهمية الماء في الحياة وكيفاش يحافظوا عليه، لأن بهذه الطريقة كيكون الطفل مواطن مسؤول في المستقبل. والفيضانات بدورها كتسبب مشاكل أخرى منها تلوث المياه مرات كثيره كتخلط مياه الامطار بالازبال او بمياه الصرف الصحي، وهذا الشيء كيخلي الماء غير صالح للشرب. يعني كثره الماء ماشي دائما ايجابيه اذا ما كانش التدبير الجيد، لذلك ترشيد الاستهلاك ديالو كيبقى ضروري حتى في الاوقات اللي كيكون فيها الماء متوفر بزاف. وبلادنا عرفات هاد السنه فيضانات في العديد من المناطق، حتى ان بعض المدن تم اجلاء سكانها بحال مدينه القصر الكبير اللي شملت هاد العمليه اكثر من 100,000 مواطن، وهي عمليه ماشي سهله. ورغم الكميات الكبيره من المياه اللي غمرت الاحياء في المدن اللي شملتها الفيضانات، فهذا ما كيعطيش الحق للمواطنين باش يستغلوا المياه بطريقه عشوائيه ويقولوا بانه متوفر. خاصنا نعرفوا بان العالم كامل اليوم كيهضر على الامن المائي، والكثير من الدول ولات كتخاف من نقص المياه اكثر من خوفها من نقص البترول او الموارد الاخرى. والمغرب في هذا الإطار وضع استراتيجية استباقية كترتكز على تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض المائية وبناء السدود لتعزيز التخزين، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك المائي وإعادة استعمال المياه المعالجة في السقي اللي اعتمدته العديد من الجماعات المحلية. لكن نجاح هذه المشاريع كلها كيبقى مرتبط بشكل كبير بوعي المواطن اللي خاصه يعتبر الماء ثروة وأيضا نعمة كبيرة خاصه يحافظ عليها بكل الطرق الممكنة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بنيروبي رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. الإشادة بمالابو بالدور الرائد للمغرب في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا. ودوليا بكي تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. إلى التفاصيل. مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس بنيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: السيد أخنوش كان مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 ماي 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. وأوضح رئيس الحكومة أنها تجسد إرادة إفريقيا في أخذ مصيرها المناخي بيدها وإرساء آليات إقليمية مبتكرة للاستجابة للتحديات العالمية، مذكرا بأنه اليوم يمكننا الإشادة بتقدم الكبير المحرز وعلى الخصوص التأسيس الفعال للصندوق الأزرق لحوض الكونغو واعتماد أدوات الحكامة الخاصة بها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية ودعم محفظة تضم أكثر من 60 مشروعا ذا أولوية مستخرجة من مخطط الاستثمار في الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بالإضافة إلى رؤية أكثر وضوحا على الساحة الدولية.
2: هذا واختتمت بنيروبي أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام التي نظمت تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. المزيد من التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
4: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة. السيد أخنوش شارك خلال هذه القمة في جلسة حول الهندسة المالية بحضور الرئيس الكيني ويليام روتو ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومة الأفارقة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤول مؤسسات دولية. بهذه المناسبة أبرز رئيس الحكومة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة أحد المرتكزات الأساسية لتحوله الاقتصادي. هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لاسيما صناعة السيارات والطيران. كما ترأس السيد أخنوش رفقة رئيس جمهورية غانا سيد جون دراماني ماهاما جلسة حول السيادة الغذائية. أكد خلالها أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث الإفريقي الفرنسي الكبير ضم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد متقال، إضافة إلى سفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان السيد عبد الرزاق العسل. كما ضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويهم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي.
2: أشاد رؤساء وأعضاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية بالإجماع بالدور الرائد للمملكة المغربية في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، وكذا في تنفيذ المشاريع الهيكلية التي ساهمت في تعزيز موقعه وتأثيره على المستوى القاري. ففي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا التي انعقدت في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، أشاد الأعضاء والمشاركون بالتقدم الذي أحرزه الاتحاد تحت الرئاسة المغربية، مسلطين الضوء على ديناميات إعادة الهيكلة والانفتاح وتعزيز التعاون التي قامت بها المملكة داخل المنظمة الإفريقية، وأكدوا على الدور الديناميكي الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ترسيخ موقع الاتحاد وتوسيعه وفي مواكبة المؤسسات الأعضاء. بمجلس المستشارين أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أزيد من 100,521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. شيماء بكا والتفاصيل.
0: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول سياسة دعم السكن بمجلس المستشارين، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أكثر من 100,000 مستفيد من ذوي الدخل المحدود وطبقة متوسطة. السيد بن إبراهيم أوضح أن البرنامج سجل 263,000 طلبا تقدم بها 214,000 مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193,000، مبرزا أن 60% من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. وأضاف السيد بن إبراهيم أن النساء يمثلن 47% من المستفيدين، فيما بلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 52%، وشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24% من مجموع المستفيدين. وسجل كاتب الدولة أن هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين يقوم على منح الدعم مباشرة للمواطن بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط.
2: في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول تنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2026، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع بمجلس المستشارين أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة بلغ عندما تم أبريل الماضي 469.8 مليار درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
1: الموارد الجبائية ارتفعت بأكثر من 10 مليارات درهم إلى حدود 30 من شهر أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا بأكثر من 9 مليارات درهم. أما احتياطي المغرب من العملة الصعبة فقد أكد السيد الأقجع أنه بلغ عندما تم أبريل الماضي أكثر من 469 مليار درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، موضحا أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات.
2: في الشأن الجهوي، شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام وتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي عياض بالعيد بوغادير.
5: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق، ولذلك فهذا المؤتمر يتمنى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي وللتبادل العلمي وللتكامل بين شعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
2: دوليا، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية شينخوا. وقال وانغ يي بحسب شينخوا ستواصل الصين دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أكد الجانبان أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز. في الرياضة، فاز المنتخب المغربي للرجبي سيدات على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 27-5 في إطار بطولة مصغرة يحتضنها ملعب المنزه بالعاصمة التونسية لتحديد المنتخب المتأهل لنهائيات كأس إفريقيا للأمم. ويشارك في البطولة المصغرة التي انطلقت يوم 8 مايو الجاري 3 منتخبات، هي المغرب وتونس وكوت ديفوار. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره التونسي يوم 16 مايو الجاري في مباراة حاسمة في تحديد المنتخب المتأهل لنهائيات الإفريقية. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الاقتصادية من تقديم ياسين الزكراوي، وهذه أبرز العناوين. السيد مزوار يبحث بالرباط مع نظيره الإكوادوري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. فوزي لقجع يؤكد أن احتياطي العملة الصعبة بلغ 469 مليار و800 مليون متم أبريل 2026. ارتفاع الموارد الجبائية بعشرة ملايير وأربعمائة مليون درهم حتى متم أبريل من ذات السنة يكشف فوز الأقجع. إلى التفاصيل. شكلت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب والإكوادور محور مباحثات جمعت بالرباط بين وزيري الصناعة والتجارة رياض مزور ووزير الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمارات والصيد البحري الإكوادورية لويس ألبرتو خراميو غرانخا. هذا اللقاء يندرج في إطار دينامية تعزيز الشراكة الثنائية والتي تطبعها إرادة البلدين للارتقاء بعلاقاتهما الاقتصادية والتجارية إلى مستوى أعلى. وفي تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، وصف السيد خراميو غرانخا المغرب بالحليف الاستراتيجي ومنصة توزيع لا محيد عنها نحو شمال أفريقيا، مشيرا إلى أن الإكوادور بفضل موقعها الاستراتيجي في أمريكا الجنوبية يمكن أن تضطلع بدور مماثل بالنسبة للمنتجات المغربية. هذه المبادرة تشكل مرحلة جديدة في تطوير المبادلات والتعاون الثنائي في ظل احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في كلا البلدين. بمجلس المستشارين، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوز الأقجع أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة بلغ عندما تم أبريل الماضي 469 مليار و800 مليون درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة الذاتية من سنة 2025. السيد الأقجع أوضح في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول تنفيذ قانون المالية لسنة المالية 2026 أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجية. الوزير والمنتدب أضاف أن هذا المعطى له دلالاته لأنه يعكس مداخيل الصادرات والاحتياجات من الواردات، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني ما زال يحافظ على ديناميته التي سجلت خلال السنوات الأخيرة.
4: الموارد الجبائية ارتفعت بأكثر من 10 مليارات درهم إلى حدود 30 من شهر أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا بأكثر من 9 مليارات درهم. أما احتياطي المغرب من العملة الصعبة فقد أكد السيد الأقجع أنه بلغ عندما تم أبريل الماضي أكثر من 469 مليار درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، موضحا أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات.
3: دائما بمجلسها المستشارين، حيث كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي إلى هنا نكون قد وصلنا مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذا العدد. إلى اللقاء.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بنيروبي رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. الإشادة بمالابو بالدور الرائد للمغرب في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا. ودوليا بكي تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. إلى التفاصيل. مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس بنيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: السيد أخنوش كان مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 ماي 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. وأوضح رئيس الحكومة أنها تجسد إرادة إفريقيا في أخذ مصيرها المناخي بيدها وإرساء آليات إقليمية مبتكرة للاستجابة للتحديات العالمية، مذكرا بأنه اليوم يمكننا الإشادة بتقدم الكبير المحرز وعلى الخصوص التأسيس الفعال للصندوق الأزرق لحوض الكونغو واعتماد أدوات الحكامة الخاصة بها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية ودعم محفظة تضم أكثر من 60 مشروعا ذا أولوية مستخرجة من مخطط الاستثمار في الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بالإضافة إلى رؤية أكثر وضوحا على الساحة الدولية.
2: هذا واختتمت بنيروبي أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام التي نظمت تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. المزيد من التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
4: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة. السيد أخنوش شارك خلال هذه القمة في جلسة حول الهندسة المالية بحضور الرئيس الكيني ويليام روتو ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومة الأفارقة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤول مؤسسات دولية. بهذه المناسبة أبرز رئيس الحكومة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة أحد المرتكزات الأساسية لتحوله الاقتصادي. هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لاسيما صناعة السيارات والطيران. كما ترأس السيد أخنوش رفقة رئيس جمهورية غانا سيد جون دراماني ماهاما جلسة حول السيادة الغذائية. أكد خلالها أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث الإفريقي الفرنسي الكبير ضم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد متقال، إضافة إلى سفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان السيد عبد الرزاق العسل. كما ضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويهم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي.
2: أشاد رؤساء وأعضاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية بالإجماع بالدور الرائد للمملكة المغربية في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، وكذا في تنفيذ المشاريع الهيكلية التي ساهمت في تعزيز موقعه وتأثيره على المستوى القاري. ففي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا التي انعقدت في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، أشاد الأعضاء والمشاركون بالتقدم الذي أحرزه الاتحاد تحت الرئاسة المغربية، مسلطين الضوء على ديناميات إعادة الهيكلة والانفتاح وتعزيز التعاون التي قامت بها المملكة داخل المنظمة الإفريقية، وأكدوا على الدور الديناميكي الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ترسيخ موقع الاتحاد وتوسيعه وفي مواكبة المؤسسات الأعضاء. بمجلس المستشارين أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أزيد من 100,521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. شيماء بكا والتفاصيل.
0: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول سياسة دعم السكن بمجلس المستشارين، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أكثر من 100,000 مستفيد من ذوي الدخل المحدود وطبقة متوسطة. السيد بن إبراهيم أوضح أن البرنامج سجل 263,000 طلبا تقدم بها 214,000 مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193,000، مبرزا أن 60% من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. وأضاف السيد بن إبراهيم أن النساء يمثلن 47% من المستفيدين، فيما بلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 52%، وشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24% من مجموع المستفيدين. وسجل كاتب الدولة أن هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين يقوم على منح الدعم مباشرة للمواطن بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط.
2: في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول تنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2026، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع بمجلس المستشارين أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة بلغ عندما تم أبريل الماضي 469.8 مليار درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
1: الموارد الجبائية ارتفعت بأكثر من 10 مليارات درهم إلى حدود 30 من شهر أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا بأكثر من 9 مليارات درهم. أما احتياطي المغرب من العملة الصعبة فقد أكد السيد الأقجع أنه بلغ عندما تم أبريل الماضي أكثر من 469 مليار درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، موضحا أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات.
2: في الشأن الجهوي، شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام وتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي عياض بالعيد بوغادير.
5: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق، ولذلك فهذا المؤتمر يتولى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي وللتبادل العلمي وللتكامل بين الشعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
2: دوليا، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية شينخوا. وقال وانغ يي بحسب شينخوا ستواصل الصين دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أكد الجانبان أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز. في الرياضة، فاز المنتخب المغربي للرجبي سيدات على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 27-5 في إطار بطولة مصغرة يحتضنها ملعب المنزه بالعاصمة التونسية لتحديد المنتخب المتأهل لنهائيات كأس إفريقيا للأمم. ويشارك في البطولة المصغرة التي انطلقت يوم 8 مايو الجاري 3 منتخبات هي المغرب وتونس وكوت ديفوار. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره التونسي يوم 16 مايو الجاري في مباراة حاسمة في تحديد المنتخب المتأهل لنهائيات الإفريقية. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس النواب حول الاستعدادات التنظيمية لامتحانات البكالوريا لموسم 2025-2026، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة محمد سعد برادة أن دورة هذه السنة لامتحانات البكالوريا ستتميز باعتماد آلية رقمنة جديدة تهدف إلى تعزيز تتبع مسار الامتحانات والحد من أخطاء التدبير. وأضاف السيد برادة أن هذا الإجراء يأتي بالنظر إلى العدد الكبير للمترشحين الذي يبلغ 520,000 مترشح، معتبرا أن اجتياز هذا العدد للامتحانات لا يمكن أن يتم دون الوقوع في أخطاء أو إغفال أي مترشح إلا عبر الرقمنة، مبرزا أنه سيكون لكل مترشح رمز خاص ورمز استجابة سريعة يتيح تتبع عملية صحيح ومسار الامتحانات من البداية إلى النهاية. وفيما يتعلق بمحاربة الغش، أشار الوزير إلى إدخال 2000 جهاز إلكتروني جديد بمعدل جهاز واحد في كل مؤسسة لرصد الهواتف المشتغلة داخل الأقسام، مسجلا أن تطور وسائل الغش لا سيما عبر الهواتف والسماعات الدقيقة والذكاء الاصطناعي أصبح يطرح تحديات متزايدة مما يثير تساؤلات تتعلق بتكافؤ الفرص. وسجل أن عدد المؤسسات التعليمية التي ستحتضن اختبارات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا يبلغ 2007 مؤسسات تضم 26,000 قسم، فيما يناهز عدد الأطر والأساتذة المعبئين 150,000. وأشار السيد برادة إلى أن عدد المترشحين الأحرار يبلغ 100,000 مترشح بانخفاض نسبته 8% مقابل 420,000 مترشح ممدرس بزيادة بلغت 10.7%.
0: غيم راديو، الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بنيروبي رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. الإشادة بمالابو بالدور الرائد للمغرب في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا. ودوليا بكي تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. إلى التفاصيل. مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس بنيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: السيد أخنوش كان مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 ماي 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري الإخباري. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. وأوضح رئيس الحكومة أنها تجسد إرادة إفريقيا في أخذ مصيرها المناخي بيدها وإرساء آليات إقليمية مبتكرة للاستجابة للتحديات العالمية، مذكرا بأنه اليوم يمكننا الإشادة بتقدم الكبير المحرز وعلى الخصوص التأسيس الفعال للصندوق الأزرق لحوض الكونغو واعتماد أدوات الحكامة الخاصة بها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية ودعم محفظة تضم أكثر من 60 مشروعا ذا أولوية مستخرجة من مخطط الاستثمار في الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بالإضافة إلى رؤية أكثر وضوحا على الساحة الدولية.
3: هذا واختتمت بنيروبي أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام التي نظمت تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. المزيد من التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
2: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة. السيد أخنوش شارك خلال هذه القمة في جلسة حول الهندسة المالية بحضور الرئيس الكيني ويليام روتو ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومة الأفارقة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤول مؤسسات دولية. بهذه المناسبة أبرز رئيس الحكومة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة أحد المرتكزات الأساسية لتحوله الاقتصادي. هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لاسيما صناعة السيارات والطيران. كما ترأس السيد أخنوش رفقة رئيس جمهورية غانا سيد جون دراماني ماهاما جلسة حول السيادة الغذائية. أكد خلالها أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث الإفريقي الفرنسي الكبير ضم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد متقال، إضافة إلى سفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان السيد عبد الرزاق العسل. كما ضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويهم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي.
3: أشاد رؤساء وأعضاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية بالإجماع بالدور الرائد للمملكة المغربية في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، وكذا في تنفيذ المشاريع الهيكلية التي ساهمت في تعزيز موقعه وتأثيره على المستوى القاري. ففي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا التي انعقدت في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، أشاد الأعضاء والمشاركون بالتقدم الذي أحرزه الاتحاد تحت الرئاسة المغربية، مسلطين الضوء على ديناميات إعادة الهيكلة والانفتاح وتعزيز التعاون التي قامت بها المملكة داخل المنظمة الإفريقية. وأكدوا على الدور الديناميكي الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ترسيخ موقع الاتحاد وتوسيعه وفي مواكبة المؤسسات الأعضاء. بمجلس المستشارين أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أزيد من 100,521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. شيماء بكا والتفاصيل.
5: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول سياسة دعم السكن بمجلس المستشارين، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أكثر من 100,000 مستفيد من ذوي الدخل المحدود وطبقة متوسطة. السيد بن إبراهيم أوضح أن البرنامج سجل 263,000 طلبا تقدم بها 214,000 مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193,000، مبرزا أن 60% من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. وأضاف السيد بن إبراهيم أن النساء يمثلن 47% من المستفيدين، فيما بلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 52%، وشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24% من مجموع المستفيدين. وسجل كاتب الدولة أن هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين يقوم على منح الدعم مباشرة للمواطن، بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط.
3: في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول تنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2026، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع بمجلس المستشارين أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة بلغ عندما تم أبريل الماضي 469.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
6: الموارد الجبائية ارتفعت بأكثر من 10 مليارات درهم إلى حدود 30 من شهر أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا بأكثر من 9 مليارات درهم. أما احتياطي المغرب من العملة الصعبة، فقد أكد السيد الأقجع أنه بلغ عندما تم أبريل الماضي أكثر من 469 مليار درهم، بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، موضحا أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات.
3: في الشأن الجهوي، شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام وتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي عياض بالعيد بوغادير.
7: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق، ولذلك فهذا المؤتمر يتولى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية

وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية شينخوا. وقال وانغ يي بحسب شينخوا ستواصل الصين دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أكد الجانبان أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز. في الرياضة، فاز المنتخب المغربي للرجبي سيدات على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 27-5 في إطار بطولة مصغرة يحتضنها ملعب المنزه بالعاصمة التونسية لتحديد المنتخب المتأهل لنهائيات كأس إفريقيا للأمم. ويشارك في البطولة المصغرة التي انطلقت يوم 8 مايو الجاري 3 منتخبات، هي المغرب وتونس وكوت ديفوار. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره التونسي يوم 16 مايو الجاري في مباراة حاسمة في تحديد المنتخب المتأهل لنهائيات الإفريقية. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمراكش التحديات والآفاق البحرية في صلب المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. بالرشيدية 180 مستفيدا من قافلة طبية لجراحة المياه البيضاء. والدار البيضاء على موعد مع المعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط. شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام وتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي عياض بالعيد بوغادير.
2: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق، ولذلك فهذا المؤتمر يتولى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي وللتبادل العلمي وللتكامل بين الشعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
1: يحتضن مستشفى الأمير سلطان بن عبد العزيز لطب العيون

0: التابع للمركز الاستشفائي الجهوي مولاي علي شريف بالرشيدية قافلة طبية لجراحة المياه البيضاء جلالة يستفيد منها 180 مريضا. وتندرج هذه المبادرة الإنسانية التي تنظمها المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الولوج إلى العلاجات الطبية المتخصصة وتقليص آجال الانتظار وتعزيز العرض الصحي على مستوى الجهة. وترم هذه القافلة المنظمة بتعاون مع المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بدرعة في الألت إعادة الأمل إلى المرضى الذين يعانون من اضطرابات بصرية من خلال تمكينهم من استعادة رؤية أفضل وتحسين جودة حياتهم. انطلقت بالدار البيضاء أشغال الدورة 13 من المعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط تحت شعار منظومة لوجستيكية ذكية ربط المجالات الترابية وإعادة ابتكار سلاسل التوريد بحلول إسبانيا. ضيف شرف لنتابع.
1: افتتاح فعالية الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط لوجيسمات، محطة لتجديد التأكيد على المكانة الاستراتيجية التي يحتلها قطاع النقل واللوجستيك في الرؤية التنموية للمملكة.
2: النسخة 13 من المعرض الدولي للوجستيك بالدار البيضاء، هذا المعرض اللي هاد السنة يضم ما يقرب من 150 عارض في مختلف المهن المتعلقة باللوجستيك، من نقل، من تلفيف، من الآليات بشتى أنواعها التي تستخدم في اللوجستيك، وكذلك الجانب التأطيري، الجانب التمويلي. هذه النسخة اللي كيطبع عليها هو الطلب المتزايد على حرفة اللوجستيك عموما في المملكة المغربية، واللي كتمشى مع السياسة الملكية الرشيدة اللي كتهدف إلى خلق مناطق لوجستيكية جديدة في محاور المدن بالخصوص المدن الكبرى.
1: وفي سياق الاستعداد للمواعيد الدولية الكبرى وفي ظل محيط عالمي متسم بالتحولات المتسارعة والمؤثرة بشكل مباشر على سلاسل التوريد العالمية، فينبغي مضاعفة الجهود من طرف كل الفاعلين.
3: Nous évoluons dans un contexte mondial très difficile.
1: نحن نعمل في سياق عالمي صعب للغاية يتسم بتوترات متعددة سواء جيوسياسية أو اقتصادية أو مناخية. موضوع هذه السنة هو النظام البيئي اللوجستيكي الذكي، والذي يمثل محطة هامة للتأكيد على أن اللوجستيك لم يعد اليوم مجرد آلية داعمة، بل هو رافعة استراتيجية ينبغي التعامل معها وفق مقاربة قائمة على منطق النظام البيئي المتوازن. دورة هذه السنة تستقطب أزيد من 7000 زائر مهني من مختلف القطاعات الاقتصادية والمقاولات لبحث حلول ملموسة لتحسين تنافسيتهم وأدائهم وجعل هذا القطاع محركا حقيقيا للتنافسية وخلق القيمة المضافة.
0: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.

يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في نيروبي رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. الإشادة بمالابو بالدور الرائد للمغرب في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا. دوليا بكي تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. إلى التفاصيل. مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس بنيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: السيد أخنوش كان مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 ماي 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. وأوضح رئيس الحكومة أنها تجسد إرادة إفريقيا في أخذ مصيرها المناخي بيدها وإرساء آليات إقليمية مبتكرة للاستجابة للتحديات العالمية، مذكرا بأنه اليوم يمكننا الإشادة بتقدم الكبير المحرز وعلى الخصوص التأسيس الفعال للصندوق الأزرق لحوض الكونغو واعتماد أدوات الحكامة الخاصة بها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية ودعم محفظة تضم أكثر من 60 مشروعا ذا أولوية مستخرجة من مخطط الاستثمار في الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بالإضافة إلى رؤية أكثر وضوحا على الساحة الدولية.
2: هذا واختتمت بنيروبي أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام التي نظمت تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. المزيد من التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
4: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة. السيد أخنوش شارك خلال هذه القمة في جلسة حول الهندسة المالية بحضور الرئيس الكيني ويليام روتو ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومة الأفارقة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤول مؤسسات دولية. بهذه المناسبة أبرز رئيس الحكومة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة أحد المرتكزات الأساسية لتحوله الاقتصادي. هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لاسيما صناعة السيارات والطيران. كما ترأس السيد أخنوش رفقة رئيس جمهورية غانا سيد جون دراماني ماهاما جلسة حول السيادة الغذائية. أكد خلالها أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث الإفريقي الفرنسي الكبير ضم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد متقال، إضافة إلى سفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان السيد عبد الرزاق العسل. كما ضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويهم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي.
2: أشاد رؤساء وأعضاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية بالإجماع بالدور الرائد للمملكة المغربية في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، وكذا في تنفيذ المشاريع الهيكلية التي ساهمت في تعزيز موقعه وتأثيره على المستوى القاري. ففي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا التي انعقدت في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، أشاد الأعضاء والمشاركون بالتقدم الذي أحرزه الاتحاد تحت الرئاسة المغربية، مسلطين الضوء على ديناميات إعادة الهيكلة والانفتاح وتعزيز التعاون التي قامت بها المملكة داخل المنظمة الإفريقية، وأكدوا على الدور الديناميكي الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ترسيخ موقع الاتحاد وتوسيعه وفي مواكبة المؤسسات الأعضاء. بمجلس المستشارين أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أزيد من 100,521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. شيماء بكا والتفاصيل.
0: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول سياسة دعم السكن بمجلس المستشارين، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أكثر من 100,000 مستفيد من ذوي الدخل المحدود وطبقة متوسطة. السيد بن إبراهيم أوضح أن البرنامج سجل 263,000 طلبا تقدم بها 214,000 مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193,000، مبرزا أن 60% من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. وأضاف السيد بن إبراهيم أن النساء يمثلن 47% من المستفيدين، فيما بلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 52%، وشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24% من مجموع المستفيدين. وسجل كاتب الدولة أن هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين يقوم على منح الدعم مباشرة للمواطن بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط.
2: في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول تنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2026، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع بمجلس المستشارين أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة بلغ عندما تم أبريل الماضي 469.8 مليار درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
1: الموارد الجبائية ارتفعت بأكثر من 10 مليارات درهم إلى حدود 30 من شهر أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا بأكثر من 9 مليارات درهم. أما احتياطي المغرب من العملة الصعبة فقد أكد السيد الأقجع أنه بلغ عندما تم أبريل الماضي أكثر من 469 مليار درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، موضحا أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات.
2: في الشأن الجهوي، شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام وتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي عياض بالعيد بوغادير.
5: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق، ولذلك فهذا المؤتمر يتولى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي وللتبادل العلمي وللتكامل بين شعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
2: دوليا، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية شينخوا. وقال وانغ يي بحسب شينخوا ستواصل الصين دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أكد الجانبان أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز. في الرياضة، فاز المنتخب المغربي للرجبي سيدات على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 27-5 في إطار بطولة مصغرة يحتضنها ملعب المنزه بالعاصمة التونسية لتحديد المنتخب المتأهل لنهائيات كأس إفريقيا للأمم. ويشارك في البطولة المصغرة التي انطلقت يوم 8 مايو الجاري 3 منتخبات هي المغرب وتونس وكوت ديفوار. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره التونسي يوم 16 مايو الجاري في مباراة حاسمة في تحديد المنتخب المتأهل لنهائيات الإفريقية. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، ترافقكم في تقديمها إلهام العبيد، وتتابعنا في عناوينها: لجنة المناخ لحوض الكونغو تشيد بقيادة جلالة الملك في مجال العمل المناخي الإفريقي. الفاو تطلق آلية إقليمية لتنسيق المبادرات في تدبير الأنظمة الوحاتية بالبلدان المغاربية. والفيضانات والعواصف بمدينة كيب تاون تخلف مقتل 6 أشخاص. أهلا بكم في التفاصيل، والبداية من نيروبي، حيث أشادت لجنة المناخ لحوض الكونغو بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال العمل المناخي الإفريقي، مبرزة جهود جلالته لفائدة التعاون جنوب جنوب والتعبئة الإفريقية لمواجهة تحديات التغير المناخي. الأمينة التنفيذية للجنة المناخ لحوض الكونغو ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة وحوض الكونغو بجمهورية الكونغو أرليت سودان نونولت أكدت أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس عبر عن رؤية مفداها أن إفريقيا ينبغي أن تتولى زمام أمورها في مواجهة التحديات المناخية، وذلك من خلال إحداث 3 لجان إفريقية مخصصة للقضايا المناخية خلال قمة العمل الإفريقية المنعقدة على هامش مؤتمر الأطراف 22 بمبادرة من جلالته. وذكرت السيدة سودان نونولت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب أشغال مجلس الوزراء للجنة المناخ لحوض الكونغو بأن هذه الدينامية تعود جذورها إلى تلك القمة التاريخية التي شهدت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس إحداث اللجان المناخية 3 الخاصة بالدول الجزرية ومنطقة الساحل وحوض الكونغو. وفي خبر آخر، منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية الفاو أطلقت آلية إقليمية لتنسيق المبادرات وترصيد الخبرات في تدبير الأنظمة الوحاتية بالبلدان المغاربية 5. الأمر يتعلق بمركز امتياز إقليمي في مجال تنمية واستدامة الوحات مقره بمدينة توزر جنوب تونس، والذي احتضن الأسبوع الماضي ورشة تشاورية بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وخبراء من البلدان المغاربية. تفاصيل أكثر معك نسرين ألفقي.
3: محمد العمراني المسؤول الرئيسي عن السياسات بمكتب الفاو شبه الإقليمي لشمال إفريقيا بتونس أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظمة الأممية أحدثت هذه الآلية الإقليمية كإطار للتفكير والعمل الجماعي يخدم طموحات وأولويات البلدان المغاربية في مجال التدبير المستدام والشامل للنظم الإيكولوجية والموارد الطبيعية وتعزيز قدرة هذه النظم على الصمود في مواجهة تغير المناخ. وحسب الخبير المغربي، فإن من أهداف مركز الامتياز الخاص بالواحات بلورة دليل بالممارسات الجيدة في الحكامة وبناء القدرات لترصيد وتثمين الممارسات المحلية والابتكارات التكنولوجية ومبادرات تعزيز سلاسل القيمة الواحاتية وتشغيل الشباب في هذه المناطق. وتطمح الفاو بالخصوص لجعل المركز إطارا مرجعيا لمعايير التنمية المستدامة في مناطق الواحات بشكل يساعد على الانتقال إلى نظم غذائية أكثر كفاءة وأكثر شمولا وأكثر قدرة على الصمود وأكثر استدامة تتحسن فيها ظروف عيش الساكنة بشكل كامل.
2: وعلى صعيد آخر، وزارة الصحة بإقليم الكيب الغربي بجنوب إفريقيا أعلنت عن مقتل 6 أشخاص جراء موجة البرد والفيضانات التي اجتاحت منذ أسبوع ما لا يقل عن 26 منطقة عشوائية محيطة بمدينة كيب تاون. وزارة الصحة أوضحت أن حالات الوفاة نجمت عن سقوط الأشجار بالإضافة إلى حالة غرق واحدة وحالة وفاة إثر سقوط من فوق سطح أحد المباني. الأقاليم المتضررة شملت كلا من الكيب الغربي والشرقي والشمال الغربي وفريستيت والكيب الشمالي ومومبو مالانغا، حيث تسببت هذه التقلبات الجوية في نزوح العديد من السكان وسقوط الضحايا. جنوب إفريقيا شهدت بداية عام صعب، حيث أودت فيضانات عارمة في يناير الماضي بحياة 39 شخصا، معظمهم في إقليمي مومبو مالانغا وليمبومبو، فيما ظل 5 أشخاص في عداد المفقودين. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام هذه النشرة، دمتم في أمان الله.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بنيروبي رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في القمة 4 لقادة الدول ورؤساء الحكومات في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. الإشادة بمالابو بالدور الرائد للمغرب في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا. ودول ينبكي تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. إلى التفاصيل. مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس بنيروبي في القمة 4 لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: السيد أخنوش كان مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 مايو 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. وأوضح رئيس الحكومة أنها تجسد إرادة إفريقيا في أخذ مصيرها المناخي بيدها وإرساء آليات إقليمية مبتكرة للاستجابة للتحديات العالمية، مذكرا بأنه اليوم يمكننا الإشادة بتقدم الكبير المحرز وعلى الخصوص التأسيس الفعال للصندوق الأزرق لحوض الكونغو واعتماد أدوات الحكامة الخاصة بها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية ودعم محفظة تضم أكثر من 60 مشروعا ذا أولوية مستخرجة من مخطط الاستثمار في الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بالإضافة إلى رؤية أكثر وضوحا على الساحة الدولية.
4: هذا واختتمت بنيروبي أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام التي نظمت تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. المزيد من التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
6: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة. السيد أخنوش شارك خلال هذه القمة في جلسة حول الهندسة المالية بحضور الرئيس الكيني ويليام روتو ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومة الأفارقة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤول مؤسسات دولية. بهذه المناسبة أبرز رئيس الحكومة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة أحد المرتكزات الأساسية لتحوله الاقتصادي. هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لاسيما صناعة السيارات والطيران. كما ترأس السيد أخنوش رفقة رئيس جمهورية غانا سيد جون دراماني ماهاما جلسة حول السيادة الغذائية. أكد خلالها أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث الإفريقي الفرنسي الكبير ضم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد متقال، إضافة إلى سفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان السيد عبد الرزاق العسل. كما ضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويهم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي.
4: أشاد رؤساء وأعضاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية بالإجماع بالدور الرائد للمملكة المغربية في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، وكذا في تنفيذ المشاريع الهيكلية التي ساهمت في تعزيز موقعه وتأثيره على المستوى القاري. ففي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا التي انعقدت في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، أشاد الأعضاء والمشاركون بالتقدم الذي أحرزه الاتحاد تحت الرئاسة المغربية، مسلطين الضوء على ديناميات إعادة الهيكلة والانفتاح وتعزيز التعاون التي قامت بها المملكة داخل المنظمة الإفريقية، وأكدوا على الدور الديناميكي الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ترسيخ موقع الاتحاد وتوسيعه وفي مواكبة المؤسسات الأعضاء. بمجلس المستشارين أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أزيد من 100,521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. شيماء بكا والتفاصيل.
7: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول سياسة دعم السكن بمجلس المستشارين، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أكثر من 100,000 مستفيد من ذوي الدخل المحدود وطبقة متوسطة. السيد بن إبراهيم أوضح أن البرنامج سجل 263,000 طلبا تقدم بها 214,000 مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193,000، مبرزا أن 60% من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. وأضاف السيد بن إبراهيم أن النساء يمثلن 47% من المستفيدين، فيما بلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 52%، وشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24% من مجموع المستفيدين. سجل كاتب الدولة أن هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين يقوم على منح الدعم مباشرة للمواطن بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط.
8: في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول تنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2026 أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع بمجلس المستشارين أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة بلغ عندما تم أبريل الماضي 469.8 مليار درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
9: الموارد الجبائية ارتفعت بأكثر من 10 مليارات درهم إلى حدود 30 من شهر أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا بأكثر من 9 مليارات درهم. أما احتياطي المغرب من العملة الصعبة فقد أكد السيد الأقجع أنه بلغ عندما تم أبريل الماضي أكثر من 469 مليار درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، موضحا أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات.
8: في الشأن الجهوي، شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام وتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي عياض بالعيد بوغادير.
10: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق، ولذلك فهذا المؤتمر يتولى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي وللتبادل العلمي وللتكامل بين الشعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
8: دوليا، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية شينخوا. وقال وانغ يي بحسب شينخوا ستواصل الصين دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أكد الجانبان أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز.
4: في الرياضة، فاز المنتخب المغربي للرجبي سيدات على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 27-5 في إطار بطولة مصغرة يحتضنها ملعب المنزه بالعاصمة التونسية لتحديد المنتخب المتأهل لنهائيات كأس إفريقيا للأمم. ويشارك في البطولة المصغرة التي انطلقت يوم 8 مايو الجاري 3 منتخبات، هي المغرب وتونس وكوت ديفوار. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره التونسي يوم 16 مايو الجاري في مباراة حاسمة في تحديد المنتخب المتأهل لنهائيات الإفريقية. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
1: غيم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: غيم راديو.
0: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
2: افتتاح فعالية الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط لوجيسمات، محطة لتجديد التأكيد على المكانة الاستراتيجية التي يحتلها قطاع النقل واللوجستيك في الرؤية التنموية للمملكة.
3: النسخة 13 من المعرض الدولي للوجستيك بالدار البيضاء، هذا المعرض اللي هذه السنة يضم ما يقرب من 150 عارض في مختلف المهن المتعلقة باللوجستيك، من نقل، من تلفيف، من الآليات بشتى أنواعها التي تستخدم في اللوجستيك، وكذلك الجانب التأطيري، الجانب التمويلي. هذه النسخة اللي كيطبع عليها هو الطلب المتزايد على حرفة اللوجستيك عموما في المملكة المغربية، واللي كتمشى مع السياسة الملكية الرشيدة اللي كتهدف إلى خلق مناطق لوجستيكية جديدة في محاور المدن بالخصوص المدن الكبرى.
2: وفي سياق الاستعداد للمواعيد الدولية الكبرى، وفي ظل محيط عالمي متسم بالتحولات المتسارعة والمؤثرة بشكل مباشر على سلاسل التوريد العالمية، فينبغي مضاعفة الجهود من طرف كل الفاعلين.
4: Nous évoluons dans un contexte mondial très difficile.
2: نحن نعمل في سياق عالمي صعب للغاية يتسم بتوترات متعددة، سواء جيوسياسية أو اقتصادية أو مناخية. موضوع هذه السنة هو النظام البيئي اللوجستيكي الذكي، والذي يمثل محطة هامة للتأكيد على أن اللوجستيك لم يعد اليوم مجرد آلية داعمة، بل هو رافعة استراتيجية ينبغي التعامل معها وفق مقاربة قائمة على منطق النظام البيئي المتوازن.
4: Un levier stratégique dont il faut l'approcher selon une logique d'écosystème.
2: دورة هذه السنة تستقطب أزيد من 7000 زائر مهني من مختلف القطاعات الاقتصادية والمقاولات، لبحث حلول ملموسة لتحسين تنافسيتهم وأدائهم، وجعل هذا القطاع محركا حقيقيا للتنافسية وخلق القيمة المضافة.
1: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بنيروبي رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. الإشادة بمالابو بالدور الرائد للمغرب في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا. ودوليا بكي تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوسط بين إيران والولايات المتحدة. إلى التفاصيل. مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس بنيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
7: السيد أخنوش كان مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 ماي 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. وأوضح رئيس الحكومة أنها تجسد إرادة إفريقيا في أخذ مصيرها المناخي بيدها وإرساء آليات إقليمية مبتكرة للاستجابة للتحديات العالمية، مذكرا بأنه اليوم يمكننا الإشادة بتقدم الكبير المحرز وعلى الخصوص التأسيس الفعال للصندوق الأزرق لحوض الكونغو واعتماد أدوات الحكامة الخاصة بها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية ودعم محفظة تضم أكثر من 60 مشروعا ذا أولوية مستخرجة من مخطط الاستثمار في الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بالإضافة إلى رؤية أكثر وضوحا على الساحة الدولية.
6: هذا واختتمت بنيروبي أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام التي نظمت تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. المزيد من التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
8: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة. السيد أخنوش شارك خلال هذه القمة في جلسة حول الهندسة المالية بحضور الرئيس الكيني ويليام روتو ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومة الأفارقة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤول مؤسسات دولية. بهذه المناسبة أبرز رئيس الحكومة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة أحد المرتكزات الأساسية لتحوله الاقتصادي. هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لسيما صناعة السيارات والطيران. كما ترأس السيد أخنوش رفقة رئيس جمهورية غانا سيد جون دراماني ماهاما جلسة حول السيادة الغذائية. أكد خلالها أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث الإفريقي الفرنسي الكبير ضم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد متقال، إضافة إلى سفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان السيد عبد الرزاق العسل. كما ضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويهم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي.
6: أشاد رؤساء وأعضاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية بالإجماع بالدور الرائد للمملكة المغربية في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، وكذا في تنفيذ المشاريع الهيكلية التي ساهمت في تعزيز موقعه وتأثيره على المستوى القاري. ففي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا التي انعقدت في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، أشاد الأعضاء والمشاركون بالتقدم الذي أحرزه الاتحاد تحت الرئاسة المغربية، مسلطين الضوء على ديناميات إعادة الهيكلة والانفتاح وتعزيز التعاون التي قامت بها المملكة داخل المنظمة الإفريقية، وأكدوا على الدور الديناميكي الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ترسيخ موقع الاتحاد وتوسيعه وفي مواكبة المؤسسات الأعضاء. بمجلس المستشارين أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أزيد من 100,521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. شيماء بكا والتفاصيل.
9: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول سياسة دعم السكن بمجلس المستشارين، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أكثر من 100,000 مستفيد من ذوي الدخل المحدود وطبقة متوسطة. السيد بن إبراهيم أوضح أن البرنامج سجل 263,000 طلبا تقدم بها 214,000 مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193,000، مبرزا أن 60% من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. وأضاف السيد بن إبراهيم أن النساء يمثلن 47% من المستفيدين، فيما بلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 52%، وشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24% من مجموع المستفيدين. وسجل كاتب الدولة أن هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين يقوم على منح الدعم مباشرة للمواطن بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط.
6: في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول تنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2026، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع بمجلس المستشارين أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة بلغ عندما تم أبريل الماضي 469.8 مليار درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
10: الموارد الجبائية ارتفعت بأكثر من 10 مليارات درهم إلى حدود 30 من شهر أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا بأكثر من 9 مليارات درهم. أما احتياطي المغرب من العملة الصعبة فقد أكد السيد الأقجع أنه بلغ عندما تم أبريل الماضي أكثر من 469 مليار درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، موضحا أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات.
6: في الشأن الجهوي، شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام وتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي عياض بالعيد بوغادير.
11: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق، ولذلك فهذا المؤتمر يتولى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما، وتأتي كذلك

0: جنوب.
1: دوليا دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية شينخوا. وقال وانغ يي بحسب شينخوا ستواصل الصين دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أكد الجانبان أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز. في الرياضة، فاز المنتخب المغربي للرجبي سيدات على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 27-5 في إطار بطولة مصغرة يحتضنها ملعب المنزه بالعاصمة التونسية لتحديد المنتخب المتأهل لنهائيات كأس إفريقيا للأمم. ويشارك في البطولة المصغرة التي انطلقت يوم 8 مايو الجاري 3 منتخبات هي المغرب وتونس وكوت ديفوار. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره التونسي يوم 16 مايو الجاري في مباراة حاسمة في تحديد المنتخب المتأهل لنهائيات الإفريقية. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الحراء عنده واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف ديال الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ. وأيضا كتنمي اللغة، سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، و كما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
1: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني إلا ما كنقراوش ولا ما كنعطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات شخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لاغوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
2: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن، يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد النشاط. بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية، على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة عندها علاقة بالنمو. وأنا يمكن أن أدرو للطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الدين كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر، وكيف يقرأ العالم، وكيف يقرأ أيضا الأشياء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: حذرت شركة جوجل من تنمي استخدام قراصنة الانترنت لتقنيات الذكاء الاصطناعي بغية تطوير أساليب اختراق أكثر تعقيدا وسرعة، مؤكدة رصد أولى الحالات المعروفة لاستخدام نماذج لغوية ضخمة لاكتشاف ثغرات برمجية غير مسبوقة والمساعدة في تطوير أكواد خبيثة لاستغلالها على نطاق واسع. وأوضحت الشركة في تقرير صادر عن مجموعة تحليل التهديدات التابعة لها أن مجموعة بارزة في مجال الجرائم الإلكترونية لجأت إلى الذكاء الاصطناعي لاكتشاف ثغرة برمجية في أداة مفتوحة المصدر وسعة الانتشار لإدارة الأنظمة، مشيرة إلى أنه تم إحباط هذا الهجوم المخطط له قبل تحوله إلى واقعات استغلال جماعي. وسجل التقرير أن هذه الواقعات تمثل المرة الأولى التي ترصد فيها جوجل استخدام قراصنة للذكاء الاصطناعي من أجل اكتشاف نقاط ضعف جديدة ومحاولة استغلالها بشكل واسع، مما يؤشر على تحول متسارع في طبيعة الهجمات السيبرانية. وأضاف أن القراصنة باتوا يعهدون بأجزاء من عملياتهم إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي التي أضحت قادرة على البحث بشكل مستقل عن الثغرات البرمجية والمساعدة في تطوير برمجية خبيثة وتحليل الأهداف، فضلا عن إنشاء أكواد واتخاذ قرارات بإشراف بشري محدود. وأكدت جوجل أن هذا التطور يفرض تحديات أمنية غير مسبوقة تستدعي بناء أنظمة دفاعية ذكية قادرة على التصدي للهجمات الآلية في الوقت الفعلي، محذرة من أن الاعتماد على التدخل البشري لوحده لم يعد كافيا لمواجهة سرعة وتعقيد هذه التهديدات.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بنيروبي رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. الإشادة بمالابو بالدور الرائد للمغرب في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا. ودوليا بكي تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوسط بين إيران والولايات المتحدة. إلى التفاصيل. مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس بنيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: السيد أخنوش كان مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 ماي 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. وأوضح رئيس الحكومة أنها تجسد إرادة إفريقيا في أخذ مصيرها المناخي بيدها وإرساء آليات إقليمية مبتكرة للاستجابة للتحديات العالمية، مذكرا بأنه اليوم يمكننا الإشادة بتقدم الكبير المحرز وعلى الخصوص التأسيس الفعال للصندوق الأزرق لحوض الكونغو واعتماد أدوات الحكامة الخاصة بها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية ودعم محفظة تضم أكثر من 60 مشروعا ذا أولوية مستخرجة من مخطط الاستثمار في الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بالإضافة إلى رؤية أكثر وضوحا على الساحة الدولية.
2: هذا واختتمت بنيروبي أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام التي نظمت تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. المزيد من التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
4: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة. السيد أخنوش شارك خلال هذه القمة في جلسة حول الهندسة المالية بحضور الرئيس الكيني ويليام روتو ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومة الأفارقة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤول مؤسسات دولية. بهذه المناسبة أبرز رئيس الحكومة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة أحد المرتكزات الأساسية لتحوله الاقتصادي. هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لاسيما صناعة السيارات والطيران. كما ترأس السيد أخنوش رفقة رئيس جمهورية غانا سيد جون دراماني ماهاما جلسة حول السيادة الغذائية. أكد خلالها أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث الإفريقي الفرنسي الكبير ضم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائيات وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد متقال، إضافة إلى سفير المملكة لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان السيد عبد الرزاق العسل. كما ضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويهم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي.
2: أشاد رؤساء وأعضاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية بالإجماع بالدور الرائد للمملكة المغربية في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، وكذا في تنفيذ المشاريع الهيكلية التي ساهمت في تعزيز موقعه وتأثيره على المستوى القاري. ففي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا التي انعقدت في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، أشاد الأعضاء والمشاركون بالتقدم الذي أحرزه الاتحاد تحت الرئاسة المغربية، مسلطين الضوء على ديناميات إعادة الهيكلة والانفتاح وتعزيز التعاون التي قامت بها المملكة داخل المنظمة الإفريقية، وأكدوا على الدور الديناميكي الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ترسيخ موقع الاتحاد وتوسيعه وفي مواكبة المؤسسات الأعضاء. بمجلس المستشارين أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أزيد من 100,521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. شيماء بكا والتفاصيل.
0: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول سياسة دعم السكن بمجلس المستشارين، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أكثر من 100,000 مستفيد من ذوي الدخل المحدود وطبقة متوسطة. السيد بن إبراهيم أوضح أن البرنامج سجل 263,000 طلبا تقدم بها 214,000 مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193,000، مبرزا أن 60% من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. وأضاف السيد بن إبراهيم أن النساء يمثلن 47% من المستفيدين، فيما بلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 52%، وشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24% من مجموع المستفيدين. وسجل كاتب الدولة أن هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين يقوم على منح الدعم مباشرة للمواطن، بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط.
2: في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول تنفيذ قانون المالية لسنة المالية 2026، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع بمجلس المستشارين أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة بلغ عندما تم أبريل الماضي 469.8 مليار درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
1: الموارد الجبائية ارتفعت بأكثر من 10 مليارات درهم إلى حدود 30 من شهر أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا بأكثر من 9 مليارات درهم. أما احتياطي المغرب من العملة الصعبة، فقد أكد السيد الأقجع أنه بلغ عندما تم أبريل الماضي أكثر من 469 مليار درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، موضحا أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات.
2: في الشأن الجهوي، شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام وتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي عياض بالعيد بوغادير.
5: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق، ولذلك فهذا المؤتمر يتولى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي وللتبادل العلمي وللتكامل بين الشعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
2: دوليا، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية شينخوا. وقال وانغ يي بحسب شينخوا ستواصل الصين دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أكد الجانبان أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز. في الرياضة، فاز المنتخب المغربي للرجبي سيدات على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 27-5 في إطار بطولة مصغرة يحتضنها ملعب المنزه بالعاصمة التونسية لتحديد المنتخب المتأهل لنهائيات كأس إفريقيا للأمم. ويشارك في البطولة المصغرة التي انطلقت يوم 8 مايو الجاري 3 منتخبات، هي المغرب وتونس وكوت ديفوار. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره التونسي يوم 16 مايو الجاري في مباراة حاسمة في تحديد المنتخب المتأهل لنهائيات الإفريقية. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية يشيد بالالتزام الثابت للمغرب لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. بجنوب إفريقيا فقدان أزيد من 300,000 منصب شغل في ظرف 3 أشهر بحسب معطيات رسمية. الفاو تطلق آلية إقليمية لتنسيق المبادرات في تدبير الأنظمة الواحاتية بالبلدان المغاربية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بمالابو أشاد رئيس مجلس النواب بغينيا الاستوائية بالالتزام الثابت للمغرب من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لفائدة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. زينب عادي والتفاصيل.
2: أكد السيد ناجيم أونو في كلمة خلال افتتاح الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا المنعقدة تحت شعار متحدون بالحوار ملتزمون بالتنمية، أكد الدور المحوري الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا التزامه الراسخ بدعم العمل الإفريقي المشترك. وأوضح أن احتضان الرباط لمقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز وتوطيد التعاون الإفريقي، ويعكس الإرادة الرامية إلى تمكين الاتحاد من إطار مؤسساتي دائم. وفي هذا السياق أبرز المسؤول بغينيا الاستوائية أن الاتحاد يشكل منصة مرجعية لتعزيز الديمقراطية والحكمة التشاركية بإفريقيا، مسجلا الدور الذي تطلع به هذه المنظمة في تقوية الحوار المؤسساتي وتشجيع المقاربات التوافقية خدمة لتنمية القارة. كما شدد على ضرورة توافر الدول الإفريقية على مؤسسات قادرة على استباق مختلف التحديات التي تواجهها القارة والاستجابة لتطلعات الشعوب، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات يمثل خيارا مفضلا ويكتسي أهمية استراتيجية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
1: في خبر آخر، سجل معدل البطالة في جنوب إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2026 ارتفاعا بنسبة 1.3 نقطة مئوية ليصل إلى 32.7% بعد فقدان حوالي 300,000 شخص لوظائفهم، وفق ما أفادت به معطيات للوكالة الوطنية للإحصاء. الزكراوي والتفاصيل.
3: أحداث دراسة استقصائية فصلية لليد العاملة كشفت أن عدد العاملين انخفض بما مجموعه 345,000 شخص خلال الربع الأول من العام الجاري، ليتراجع إجمالي عدد العاملين إلى 16,800,000 شخص. معدل البطالة الرسمي يواصل استقراره فوق عتبة 30% لأكثر من 5 سنوات، مسجلا بذلك أحد أعلى المعدلات على الصعيد العالمي. عدد العاطلين عن العمل ارتفع بواقع 300,000 شخص، ما أدى إلى انخفاض صاف قدره 44,000 أي 0.2% في إجمالي الساكنة النشطة في البلاد. كما أظهرت الأرقام ارتفاعا في عدد الباحثين عن العمل المحبطين بواقع 178,000 شخص، ليصل عددهم إلى 3,900,000، بينما زاد عدد الباحثين عن العمل المتاحين ب 55,000 ليصل إلى 950,000 110,000، وارتفع عدد الباحثين عن العمل غير المتاحين 6,000 ليصل إلى 49,000 شخص. وفي المقابل انخفض عدد الأشخاص خارج الساكنة النشطة لأسباب أخرى بما مجموعه 75,000 ليبلغ 12,400,000 شخص.
1: ونختم إفريقيا هذا اليوم من تونس، حيث أطلقت منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية الفاو مؤخرا آلية إقليمية للتنسيق المبادرات وترصيد الخبرات في تدبير الأنظمة الواحاتية بالبلدان المغاربية الخمسة. سلمى عدنان في المتابعة.
4: يتعلق الأمر بمركز امتياز إقليمي في مجال تنمية واستدامة الواحات مقره بمدينة توزر، والذي احتضن الأسبوع الماضي ورشة تشاورية بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وخبراء من البلدان المغاربية. وأوضح محمد العمراني المسؤول الرئيسي عن السياسات بمكتب الفاو شبه الإقليمي لشمال إفريقيا بتونس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المنظمة الأممية أحدثت هذه الآلية الإقليمية كإطار لتفكير وعمل جماعي يخدم طموحات وأولويات البلدان المغاربية في مجال تدبير المستدام والشامل للنظم الإيكولوجية والموارد الطبيعية وتعزيز قدرة هذه النظم على الصمود في مواجهة تغير المناخ. وحسب الخبير المغربي فإن من أهداف مركز الامتياز الخاص بالواحات بل ورد دليل بالممارسات الجيدة في الحكامة وبناء القدرات لترصيد وتثمين الممارسات المحلية والابتكارات التكنولوجية ومبادرات تعزيز سلاسل القيمة الواحاتية وتشغيل الشباب في هذه المناطق. وتطمح الفاو بالخصوص لجعل المركز إطارا مرجعيا لمعايير التنمية المستدامة في مناطق الواحات بشكل يساعد على الانتقال إلى نظم غذائية أكثر كفاءة وأكثر شمولا وأكثر قدرة على الصمود وأكثر استدامة تتحسن فيها ظروف عيش الساكنة بشكل شامل.
1: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بنيروبي رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. الإشادة بمالابو بالدور الرائد للمغرب في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا. ودوليا بكي تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. إلى التفاصيل. مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس بنيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: السيد أخنوش كان مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 ماي 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. وأوضح رئيس الحكومة أنها تجسد إرادة إفريقيا في أخذ مصيرها المناخي بيدها وإرساء آليات إقليمية مبتكرة للاستجابة للتحديات العالمية، مذكرا بأنه اليوم يمكننا الإشادة بتقدم الكبير المحرز وعلى الخصوص التأسيس الفعال للصندوق الأزرق لحوض الكونغو واعتماد أدوات الحكامة الخاصة بها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية ودعم محفظة تضم أكثر من 60 مشروعا ذا أولوية مستخرجة من مخطط الاستثمار في الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بالإضافة إلى رؤية أكثر وضوحا على الساحة الدولية.
2: هذا واختتمت بنيروبي أشغال قمة إفريقيا إلى الأمام التي نظمت تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو. المزيد من التفاصيل معك فاطمة الزهراء الراجي.
4: مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة. السيد أخنوش شارك خلال هذه القمة في جلسة حول الهندسة المالية بحضور الرئيس الكيني ويليام روتو ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومة الأفارقة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤول مؤسسات دولية. بهذه المناسبة أبرز رئيس الحكومة أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصناعة أحد المرتكزات الأساسية لتحوله الاقتصادي. هذه الدينامية تجسدت من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات الصناعية، وهو أداء يرتكز على قطاعات مهيكلة لاسيما صناعة السيارات والطيران. كما ترأس السيد أخنوش رفقة رئيس جمهورية غانا سيد جون دراماني ماهاما جلسة حول السيادة الغذائية. أكد خلالها أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث الإفريقي الفرنسي الكبير ضم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمينة الطهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد متقال، إضافة إلى سفير المملكة لدى جمهورية كينيا والجمهورية جنوب السودان السيد عبد الرزاق العسل. كما ضم وفدا هاما عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب يقوده رئيسه شكيب العلج، ويهم عددا من الفاعلين في القطاع الخاص المغربي.
2: أشاد رؤساء وأعضاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية بالإجماع بالدور الرائد للمملكة المغربية في قيادة أشغال اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، وكذا في تنفيذ المشاريع الهيكلية التي ساهمت في تعزيز موقعه وتأثيره على المستوى القاري. ففي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الجمعية العامة العادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا التي انعقدت في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، أشاد الأعضاء والمشاركون بالتقدم الذي أحرزه الاتحاد تحت الرئاسة المغربية، مسلطين الضوء على ديناميات إعادة الهيكلة والانفتاح وتعزيز التعاون التي قامت بها المملكة داخل المنظمة الإفريقية، وأكدوا على الدور الديناميكي الذي يطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ترسيخ موقع الاتحاد وتوسيعه وفي مواكبة المؤسسات الأعضاء. بمجلس المستشارين أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أزيد من 100,521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. شيماء بكا والتفاصيل.
0: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول سياسة دعم السكن بمجلس المستشارين، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أكثر من 100,000 مستفيد من ذوي الدخل المحدود وطبقة متوسطة. السيد بن إبراهيم أوضح أن البرنامج سجل 263,000 طلبا تقدم بها 214,000 مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193,000، مبرزا أن 60% من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. وأضاف السيد بن إبراهيم أن النساء يمثلن 47% من المستفيدين، فيما بلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 52%، وشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24% من مجموع المستفيدين. وسجل كاتب الدولة أن هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين يقوم على منح الدعم مباشرة للمواطن بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط.
2: في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول تنفيذ قانون المالية لسنة المالية 2026، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع بمجلس المستشارين أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة بلغ عندما تم أبريل الماضي 469.8 مليار درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025. عبد اللطيف بن طالب أعد التقرير التالي.
1: الموارد الجبائية ارتفعت بأكثر من 10 مليارات درهم إلى حدود 30 من شهر أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا بأكثر من 9 مليارات درهم. أما احتياطي المغرب من العملة الصعبة فقد أكد السيد الأقجع أنه بلغ عندما تم أبريل الماضي أكثر من 469 مليار درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، موضحا أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات.
2: في الشأن الجهوي، شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام وتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي عياض بالعيد بوغادير.
5: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل الأكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق، ولذلك فهذا المؤتمر يتولى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي وللتبادل العلمي وللتكامل بين الشعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
2: دوليا، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية شينخوا. وقال وانغ يي بحسب شينخوا ستواصل الصين دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أكد الجانبان أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز. في الرياضة، فاز المنتخب المغربي للرجبي سيدات على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 27-5 في إطار بطولة مصغرة يحتضنها ملعب المنزه بالعاصمة التونسية لتحديد المنتخب المتأهل لنهائيات كأس إفريقيا للأمم. ويشارك في البطولة المصغرة التي انطلقت يوم 8 مايو الجاري 3 منتخبات هي المغرب وتونس وكوت ديفوار. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره التونسي يوم 16 مايو الجاري في مباراة حاسمة في تحديد المنتخب المتأهل لنهائيات الإفريقية. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: نبض الرياضة لهذا اليوم من تقديم سلمى عدنان، إليكم التفاصيل. الحدث اليوم وطني بامتياز، والأنظار تتجه صوب ملعب مولاي الحسن بالعاصمة الرباط، حيث يقص أشبال الأطلس شريط منافسات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة. في تمام الساعة 8 مساء يدخل المنتخب الوطني المغربي ديربي مغاربي حارق أمام نظيره التونسي في مواجهة لا تقبل القسمة على 2. يطمح من خلالها رفاق أشبالنا إلى توجيه رسالة قوية لباقي الخصوم. الافتتاح القاري لا يتوقف هنا، حيث يشهد مركب محمد السادس لكرة القدم صراعات كروية طاحنة منذ الظهيرة. المنتخب المصري يصطدم بنظيره الإثيوبي، وتواجه كوديفوار طموح الكاميرون، بينما تلاقي أوغندا منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في يوم كروي إفريقي بامتياز يضع المملكة في قلب القارة السمراء. وهذا الزخم الذي يعيشه الفتيان يوازيه حراك كبير في كواليس الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، حيث شهدت الرباط عقد الجمع العام العادي الذي كرس مكانة المدرسة المغربية كمشتل حقيقي للأبطال. التقرير الأدبي والمالي اللذان تمت المصادقة عليهما بالإجماع كشف عن استراتيجية طموحة تزاوج بين التحصيل العلمي والتألق الرياضي لضمان استمرارية العطاء في المنتخبات الوطنية التي تتأهب هي الأخرى لاستحقاقات عالمية كبرى. وبالحديث عن المونديال، يرفع أسود الأطلس الكبار من وثيرة الاستعداد لنهائيات كأس العالم 2026، إذ تم وضع خارطة طريق دقيقة تشمل 3 وديات حاسمة أمام بوروندي ومدغشقر، قبل شد الرحال إلى نيويورك لمواجهة النرويج في اختبار أوروبي الصبغة بملعب ريد بول أرينا. المونديال بدأ يشتعل مبكرا خلف البحار، وتحديدا من معسكر سيليساو، حيث فجر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مفاجأة من العيار الثقيل باستدعاء الساحر نيمار جونيور للقائمة الأولية للبرازيل، ليعود نيمار إلى الواجهة لمزاحمة الأسود في المجموعة الثالثة بجانب فينيسيوس جونيور في صراع ناري ينتظره العالم الصيف المقبل. ومن صخب المونديال نعرج على القارة العجوز، حيث يسود الاستقرار في البيت الكاتالوني. هانز فليك مهندس تتويج برشلونة بالليغا يمدد مقامه في الكامب نو حتى عام 2028، مؤكدا رغبته في بناء حقبة ذهبية جديدة. الليغا الإسبانية شهدت أيضا تعزيز أتلتيكو مدريد وريال بيتيز لمواقعهما في المربع الذهبي، بينما تترقب جماهير ريال مدريد عودة سبيشل وان جوزيه مورينيو لخلافة أربيلوا وإعادة ترتيب أوراق الميرينجي بعد موسم أبيض. وفي إنجلترا تلقى أرسنال صفعة قوية بإصابة مدافعه بن وايت بتمزق في الرباط الأنسي، ما يعني نهاية موسمه رسميا وغيابه عن المونديال، في وقت يصنع فيه هامبورغ الألماني التاريخ بتعيين كاثلين كروغر كأول مديرة رياضية في تاريخ البوندسليغا. ختام نشرتنا من ملاعب الرجبي والكرة الصفراء، حيث بصمت سيدات المغرب على أداء بطولي في تونس باكتساح كوديفوار بنتيجة 27-5 أهداف، ليقفن على أعتاب التأهل لنهائيات الكان في مواجهة حاسمة أمام تونس السبت المقبل. وفي ملاعب التنس يوصل المصنف الأول عالميا يانيك سينر دهس خصومه في دورة روما، محققا انتصاره 31 تواليا في دورة الماسترز ليعادل رقم الأسطورة ديوكوفيتش ويؤكد سطوته المطلقة على الكرة الصفراء. نصل بهذا إلى نهاية الفقرة، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.

0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. القمة الرابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو تشيد بالرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك من أجل إقلاع قاري مشترك. بيد داخل توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية وفق بلاغ لمصالح الشرطة القضائية. ودوليا بكين تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد رؤساء الدول والحكومات إلى جانب كبار مسؤولي المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو بالنيروبي برؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي كانت وراء انعقاد قمة العمل الإفريقية من أجل إقلاع مشترك على مستوى القارة الإفريقية. وجدد المشاركون في القمة الرابعة لرؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو في القرارات التي توجت أشغال هذه الدورة التأكيد على ضرورة مواصلة تطوير أوجه التآزر والتعاون بين اللجان المناخية الإفريقية الثلاثة، وذلك وفقا للرؤية الاستراتيجية التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل عمل إفريقي مشترك لمواجهة التحديات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة. وكان المغرب وراء إحداث اللجان المناخية الإفريقية الثلاث خلال قمة العمل الإفريقية التي انعقدت على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويتعلق الأمر بلجنة المناخ لحوض الكونغو ولجنة المناخ لمنطقة الساحل ولجنة المناخ للدول الإفريقية الجزرية. على صعيد آخر، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي بالنيروبي أن المغرب يواصل عمله بشراكة مع البلدان الإفريقية من أجل تعزيز السيادة الصحية للقارة. زينب عادي والتفاصيل.
5: أوضح السيد الطهراوي في تصريح للصحافة على هامش قمة إفريقيا إلى الأمام أن المملكة تعمل على المساهمة في تعزيز هذه السيادة الصحية من خلال عدد من المبادرات، من بينها الاستثمار المشترك وتطوير الكفاءات والتكنولوجيات والتجهيزات في المجال الصحي. وأضاف الوزير أن هذه الجهود تصب في مصلحة ساكنة القارة وتهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في إطار رؤية مستدامة. كما أبرز أن قمة إفريقيا إلى الأمام تشكل مناسبة للتأكيد على أهمية التضامن الإفريقي باعتباره خيارا استراتيجيا لمواكبة تطور القارة، وذلك انسجاما مع رؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وجمعت قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات لبحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وركزت أشغال هذه القمة على الخصوص على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة، مع إلى اهتمام خاص للاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابات المشتركة للتحديات العالمية.
4: في شأن الأمن، تمكنت مصالح والشرطة القضائية بمدينة الداخلة أمس بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، وذلك في سياق العمليات الأمنية الحثيثة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحدق بأمن المملكة. نادية الأحمر والتفاصيل.
0: بلغ للمكتب
2: المكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 22 سنة أبدى عزمه لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، موضحا أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن حجز دعائم إلكترونية ومجموعة من الأسلحة البيضاء. وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمه للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.
4: في خبر آخر، دعا اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا في مالابو بجمهورية غينيا الاستوائية إلى تعاون صيني إفريقي متبادل المنفعة لخدمة التحول الهيكلي لإفريقيا. وأفاد بلاغ للاتحاد أن هذه الدعوة جاءت خلال المائدة المستديرة الخامسة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني المنظم بشكل مشترك تحت شعار التعاون الصيني الإفريقي في خدمة التحول الهيكلي لإفريقيا، التنويع الاقتصادي والربط والشمول الرقمي. وتعقد هذه الدورة الخامسة لأول مرة في القارة الإفريقية تحت رعاية رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، ويمثل هذا اللقاء رفيع المستوى مرحلة جديدة في تعزيز الحوار الاستراتيجي بين المؤسسات الاستشارية الإفريقية والصينية في سياق يتسم بضرورة تسريع التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وخالقة للفرص لا سيما لفائدة الأجيال الشابة. وأبرزت المباحثات الفرص التي يتيحها التعاون الصيني الإفريقي لمواكبة أولويات التنمية بالقارة لا سيما من خلال تنويع الاقتصادات وتعزيز الربط وتسريع التحول الرقمي فضلا عن تقليص الفجوات التكنولوجية والرقمية. في خبر آخر، استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا السيد عبد القادر عمارة في مالابو من طرف رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. سلمى عدنان والتفاصيل.
6: انعقد هذا اللقاء الذي جرى بحضور رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية مارسيلينيو أونو إيدو وسفير المملكة المغربية في مالابو غلام ميشان وكذا مسؤولين كبار في المجلسين على هامش المائدة المستديرة الخامسة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للصين. وبهذه المناسبة ثمن رئيس غينيا الاستوائية عاليا مقاربة التنمية المشتركة الذي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. كما أشاد السيد أوبيانغ نغيما باسوغو بالتعاون الدينامي بين المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب. من جانبه نوه السيد عمارة بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا الاستوائية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس تيودورو أوبيانغ نغيما باسوغو، مبرزا دينامية التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
4: في الشأنية الجهوية للنشرة، شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام وتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي عياد بالعيد بوكادير.
7: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل الأكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق، ولذلك فهذا المؤتمر يتولى هذا النقاش.

0: خص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي وللتبادل العلمي وللتكامل بين الشعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
1: دوليا، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية. وقال وانغ يي بحسب الوكالة: ستواصل الصين دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أنه أكد الجانبان على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز. ونختم النشرة الإخبارية بالورقة الرياضية مع ياسين الزكراوي.
2: بطولة كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك ستكون محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في الصيف المقبل بمشاركة 48 منتخبا. تاريخ المونديال يحمل العديد من اللحظات التي لا تنسى، أبرزها أسرع الأهداف في المونديال قبل مرور دقيقة واحدة من مباراة بالبطولة. أسرع هذه الأهداف حمل التوقيع هاكان شوكورا نجم منتخب تركيا، يحمل رقم قياسي لأسرع هدف في مباراة بكأس العالم، حيث جاء بعد 11 ثانية فقط من بداية مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية، إحدى الدولتين المضيفتين في مباراة تحديد المركز الثالث المؤهل لكأس العالم 2002. الأهداف والعكسية كانت أيضا جزءا من أسرع الأهداف في كأس العالم. سياد كولاسيناتش لاعب منتخب البوسنة والهرسك يحمل الرقم القياسي السلبي لأسرع هدف عكسي في تاريخ المونديال، حيث سجل هدفا في مرمى أمام الأرجنتين بدور المجموعات من نسخة مونديال 2014 بعد 130 ثانية فقط. هذا الهدف حطم الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عكسي في مباراة بكأس العالم بفارق 36 ثانية. وقد سجل هذا الهدف قائد منتخب باراغواي كارلوس غامارا، الذي سدد برأس ركلة حرة عميقة من ديفيد بيكام في مرمى في مباراة ملف افتتاحية ضد إنجلترا في بطولة 2006. الشباك والأفريقية كان لها نصيب في أسرع الأهداف في المونديالية، ومن بين أسرع هذه الأهداف كان الأول عن طريق اللاعب سيلسو أيالا نجم منتخب باراغواي أمام نيجيريا في نسخة مونديال 98 التي أقيمت في فرنسا. أما الهدف الثاني في الشباك الأفريقية بتلك القائمة يعد أسرع من الأول، وسجله كلينت ديمبسي نجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام نظيره غانا في نسخة مونديال 2014 التي أقيمت في البرازيل، وهو خامس أسرع هدف في تاريخ كأس العالم.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام في مراكش، فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام.
0: المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية.
4: برنامج هذا الحدث الدولي يتضمن جلسات عامة تتناول القضايا المرتبطة بحكامة المحيطات والتدبير المندمج للمجالات الساحلية والقطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الأزرق. الرهانات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق واستدامة المحيطات موضوع ذو أهمية في هذا الحدث الدولي، من خلال ضرورة تعزيز الوعي الجماعي بالتحديات البيئية والبحرية الراهنة،

0: تلعب الموانئ دورا مهما في التنمية الاقتصادية، فالاقتصاد الأزرق رافعة استراتيجية تتعزز عبر تثمين الموارد البحرية والحفاظ على النظم الإيكولوجية والتكيف مع التحديات المناخية. هذا الحدث يشمل أيضا جلسات تتعلق بقانون البحار والنمو الأزرق والتنمية الترابية والموانئ واللوجستيك وغيرها من مواضيع وورشات تتعلق بالقضايا المرتبطة بالمحيطات.
1: غريم راديو، الخبر من المصدر.
2: من 15 حتى 20 ماي 2026 في كام كيرجع بدورة جديدة كيصنع فيها الشباب سينما التحريك، عروض، ورشات، ماستر كلاس ولقاءات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس كتعطيكم موعد في مكناس من 15 حتى 20 ماي، وفي شبكة المعاهد الفرنسية في المغرب من 13 حتى 23 ماي. زورونا على www.ficam.ma أو تابعونا على صفحة فيسبوك وإنستغرام ديال فيكام.
1: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعنا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. القمة الرابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو تشيد بالرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك من أجل إقلاع قاري مشترك. بيد داخل توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية وفق بلاغ لمصالح الشرطة القضائية. ودوليا بكين تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد رؤساء الدول والحكومات إلى جانب كبار مسؤولي المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو بالنيروبي بالرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي كانت وراء انعقاد قمة العمل الإفريقية من أجل إقلاع مشترك على مستوى القارة الإفريقية. وجدد المشاركون في القمة الرابعة لرؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو في القرارات التي توجت أشغال هذه الدورة التأكيد على ضرورة مواصلة تطوير أوجه التآزر والتعاون بين اللجان المناخية الإفريقية الثلاثة، وذلك وفقا للرؤية الاستراتيجية التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل عمل إفريقي مشترك لمواجهة التحديات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة. وكان المغرب وراء إحداث اللجان المناخية الإفريقية الثلاث خلال قمة العمل الإفريقية التي انعقدت على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويتعلق الأمر بلجنة المناخ لحوض الكونغو ولجنة المناخ لمنطقة الساحل ولجنة المناخ للدول الإفريقية الجزرية. على صعيد آخر، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي بالنيروبي أن المغرب يواصل عمله بشراكة مع البلدان الإفريقية من أجل تعزيز السيادة الصحية للقارة. زينب عادي والتفاصيل.
6: أوضح السيد الطهراوي في تصريح للصحافة على هامش قمة إفريقيا إلى الأمام أن المملكة تعمل على المساهمة في تعزيز هذه السيادة الصحية من خلال عدد من المبادرات، من بينها الاستثمار المشترك وتطوير الكفاءات والتكنولوجيات والتجهيزات في المجال الصحي. وأضاف الوزير أن هذه الجهود تصب في مصلحة ساكنة القارة وتهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في إطار رؤية مستدامة. كما أبرز أن قمة إفريقيا إلى الأمام تشكل مناسبة للتأكيد على أهمية التضامن الإفريقي باعتباره خيارا استراتيجيا لمواكبة تطور القارة، وذلك انسجاما مع رؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وجمعت قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات لبحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وركزت أشغال هذه القمة على الخصوص على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة مع إلى اهتمام خاص للاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابات المشتركة للتحديات العالمية.
5: في شأن الأمن، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخل أمس بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، وذلك في سياق العمليات الأمنية الحثيثة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحدق بأمن المملكة. نادية الأحمر والتفاصيل.
3: بلغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 22 سنة أبدى عزمه لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، موضحا أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن حجز دعائم إلكترونية ومجموعة من الأسلحة البيضاء. وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه في تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمه للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.
5: في خبر آخر، دعا اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا في مالابو بجمهورية غينيا الاستوائية إلى تعاون صيني إفريقي متبادل المنفعة لخدمة التحول الهيكلي لإفريقيا. وأفاد بلاغ للاتحاد أن هذه الدعوة جاءت خلال المائدة المستديرة الخامسة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني المنظم بشكل مشترك تحت شعار التعاون الصيني الإفريقي في خدمة التحول الهيكلي لإفريقيا، التنويع الاقتصادي والربط والشمول الرقمي. وتعقد هذه الدورة الخامسة لأول مرة في القارة الإفريقية تحت رعاية رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، ويمثل هذا اللقاء رفيع المستوى مرحلة جديدة في تعزيز الحوار الاستراتيجي بين المؤسسات الاستشارية الإفريقية والصينية في سياق يتسم بضرورة تسريع التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وخالقة للفرص لا سيما لفائدة الأجيال الشابة. وأبرزت المباحثات الفرص التي يتيحها التعاون الصيني الإفريقي لمواكبة أولويات التنمية بالقارة لا سيما من خلال تنويع الاقتصادات وتعزيز الربط وتسريع التحول الرقمي فضلا عن تقليص الفجوات التكنولوجية والرقمية. في خبر آخر، استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا السيد عبد القادر عمارة في مالابو من طرف رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. سلمى عدنان والتفاصيل.
4: عقد هذا اللقاء الذي جرى بحضور رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية مارسيلينيو أونو إيدو وسفير المملكة المغربية في مالابو غلام ميشان وكذا مسؤولين كبار في المجلسين على هامش المائدة المستديرة الخامسة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للصين. وبهذه المناسبة ثمن رئيس غينيا الاستوائية عاليا مقاربة التنمية المشتركة الذي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. كما أشاد السيد أوبيانغ نغيما باسوغو بالتعاون الدينامي بين المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب. من جانبه نوه السيد عمارة بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا الاستوائية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس تيودورو أوبيانغ نغيمان باسوغو، مبرزا دينامية التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
5: في شانية جهوية للنشرة، شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام وتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي عياد بالعيد بوكادير.
7: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق. ولذلك فهذا المؤتمر يتمنى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي وللتبادل العلمي وللتكامل بين شعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
5: دوليا، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية. وقال وانغ يي بحسب الوكالة ستواصل الصين دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أنه أكد الجانبان على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز. ونختم النشرة الإخبارية بالورقة الرياضية مع ياسين الزكراوي.
8: بطولة كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك ستكون محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في الصيف المقبل بمشاركة 48 منتخبا. تاريخ المونديال يحمل العديد من اللحظات التي لا تنسى، أبرزها أسرع الأهداف في المونديال قبل مرور دقيقة واحدة من مباراة بالبطولة. أسرع هذه الأهداف حمل التوقيع هاكان شوكورا نجم منتخب تركيا، يحمل رقم القياسي لأسرع هدف في مباراة بكأس العالم، حيث جاء بعد 11 ثانية فقط من بداية مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية إحدى الدولتين المضيفتين في مباراة تحديد المركز الثالث المؤهل لكأس العالم 2002. الأهداف والعكسية كانت أيضا جزءا من أسرع الأهداف في كأس العالم. سياد كولاسيناتش لاعب منتخب البوسنة والهرسك يحمل الرقم القياسي السلبي لأسرع هدف عكسي في تاريخ المونديال، حيث سجل هدفا في مرمى أمام الأرجنتين بدور المجموعات من نسخة مونديال 2014 بعد 130 ثانية فقط. هذا الهدف حطم الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عكسي في مباراة بكأس العالم بفارق 36 ثانية. وقد سجل هذا الهدف قائد منتخب باراغواي كارلوس غامارا الذي سدد برأسه هذه ركلة حرة عميقة من ديفيد بيكام في مرمى في مباراة الافتتاحية ضد إنجلترا في بطولة 2006. الشباك والأفريقية كان لها نصيب في أسرع الأهداف في المونديالية، ومن بين أسرع هذه الأهداف كان الأول عن طريق اللاعب سيلسو أيالا نجم منتخب باراغواي أمام نيجيريا في نسخة مونديال 98 التي أقيمت في فرنسا. أما الهدف الثاني في الشباك الأفريقية بتلك القائمة يعد أسرع من الأول، وسجله كلينت ديمبسي نجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام نظيره غانا في نسخة مونديال 2014 التي أقيمت في البرازيل، وهو خامس أسرع هدف في تاريخ كأس العالم.
5: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
9: غيم راديو، الخبر من المصدر.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الاقتصادية من تقديم ياسين الزكراوي، وهذه أبرز العناوين. السيد مزوار يبحث بالرباط مع نظيره الإكوادوري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. فوزي لقجع يؤكد أن احتياطي العملة الصعبة بلغ 469 مليار و800 مليون ما تم أبريل 2026. ارتفاع الموارد الجبائية بعشرة ملايير وأربعمائة مليون درهم حتى ما تم أبريل من ذات السنة يكشف فوز الأقجع. إلى التفاصيل، شكلت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب والإكوادور محور مباحثات جمعت بالرباط بين وزير الصناعة والتجارة رياض مزور ووزير الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمارات والصيد البحري الإكوادورية لويس ألبرتو خراميو غرانخا. هذا اللقاء يندرج في إطار دينامية تعزيز الشراكة الثنائية والتي تطبعها إرادة البلدين للارتقاء بعلاقاتهما الاقتصادية والتجارية إلى مستوى أعلى. وفي تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع وصف السيد خراميو غرانخا المغرب بالحليف الاستراتيجي ومنصة توزيع لا محيد عنها نحو شمال أفريقيا، مشيرا إلى أن الإكوادور بفضل موقعها الاستراتيجي في أمريكا الجنوبية يمكن أن تضطلع بدور مماثل بالنسبة للمنتجات المغربية. هذه المبادرة تشكل مرحلة جديدة في تطوير المبادلات والتعاون الثنائي في ظل احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في كلا البلدين. بمجلس المستشارين أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة بلغ عندما تم أبريل الماضي 469 مليارا و800 مليون درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة الذاتية من سنة 2025. السيد لقجع أوضح في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول تنفيذ قانون المالية لسنة المالية 2026 أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجية. الوزير والمنتدب أضاف أن هذا المعطى له دلالاته لأنه يعكس مداخل الصادرات والاحتياجات من الواردات، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني ما زال يحافظ على ديناميته التي سجلت خلال السنوات الأخيرة.
11: الموارد الجبائية ارتفعت بأكثر من 10 مليارات درهم إلى حدود 30 من شهر أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، موضحا أن نسبة الإنجاز
0: بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا بأكثر من 9 مليارات درهم. أما احتياطي المغرب من العملة الصعبة، فقد أكد السيد لقجع أنه بلغ عندما تم أبريل الماضي أكثر من 469 مليار درهم، بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، موضحا أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات.
8: دائما بمجلسها المستشارين، حيث كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع. إلى هنا نكون قد وصلنا مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
9: ريم راديو،
12: ريم راديو،
9: الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
12: ريم راديو.
9: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: ريم راديو،
9: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: ريم راديو،
13: ريم راديو،
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. القمة الرابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو تشيد بالرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك من أجل إقلاع قاري مشترك. بيدخل توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية وفق بلاغ لمصالح الشرطة القضائية. ودوليا، بكين تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد رؤساء الدول والحكومات إلى جانب كبار مسؤولي المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو بالنيروبي بالرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي كانت وراء انعقاد قمة العمل الإفريقية من أجل إقلاع مشترك على مستوى القارة الإفريقية. وجدد المشاركون في القمة الرابعة لرؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو في القرارات التي توجت أشغال هذه الدورة التأكيد على ضرورة مواصلة تطوير أوجه التآزر والتعاون بين اللجان المناخية الإفريقية الثلاثة، وذلك وفقا للرؤية الاستراتيجية التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل عمل إفريقي مشترك لمواجهة التحديات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة. وكان المغرب وراء إحداث اللجان المناخية الإفريقية الثلاث خلال قمة العمل الإفريقية التي انعقدت على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويتعلق الأمر بلجنة المناخ لحوض الكونغو ولجنة المناخ لمنطقة الساحل ولجنة المناخ للدول الإفريقية الجزرية. على صعيد آخر، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي بالنيروبي أن المغرب يواصل عمله بشراكة مع البلدان الإفريقية من أجل تعزيز السيادة الصحية للقارة. زينب عادي والتفاصيل.
6: أوضح السيد الطهراوي في تصريح للصحافة على هامش قمة إفريقيا إلى الأمام أن المملكة تعمل على المساهمة في تعزيز هذه السيادة الصحية من خلال عدد من المبادرات، من بينها الاستثمار المشترك وتطوير الكفاءات والتكنولوجيات والتجهيزات في المجال الصحي. وأضاف الوزير أن هذه الجهود تصب في مصلحة ساكنة القارة وتهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في إطار رؤية مستدامة. كما أبرز أن قمة إفريقيا إلى الأمام تشكل مناسبة للتأكيد على أهمية التضامن الإفريقي باعتباره خيارا استراتيجيا لمواكبة تطور القارة، وذلك انسجاما مع رؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وجمعت قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات لبحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وركزت أشغال هذه القمة على الخصوص على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة مع إلى اهتمام خاص للاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابات المشتركة للتحديات العالمية.
5: في شأن الأمن، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخل أمس بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، وذلك في سياق العمليات الأمنية الحثيثة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحدق بأمن المملكة. نادية الأحمر والتفاصيل.
3: بلغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 22 سنة أبدى عزمه لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، موضحا أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن حجز دعائم إلكترونية ومجموعة من الأسلحة البيضاء. وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمه للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.
5: في خبر آخر، دعا اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا في مالابو بجمهورية غينيا الاستوائية إلى تعاون صيني إفريقي متبادل المنفعة لخدمة التحول الهيكلي لإفريقيا. وأفاد بلاغ للاتحاد أن هذه الدعوة جاءت خلال المائدة المستديرة الخامسة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني المنظم بشكل مشترك تحت شعار التعاون الصيني الإفريقي في خدمة التحول الهيكلي لإفريقيا، التنويع الاقتصادي والربط والشمول الرقمي. وتعقد هذه الدورة الخامسة لأول مرة في القارة الإفريقية تحت رعاية رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، ويمثل هذا اللقاء رفيع المستوى مرحلة جديدة في تعزيز الحوار الاستراتيجي بين المؤسسات الاستشارية الإفريقية والصينية في سياق يتسم بضرورة تسريع التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وخالقة للفرص لا سيما لفائدة الأجيال الشابة. وأبرزت المباحثات الفرص التي يتيحها التعاون الصيني الإفريقي لمواكبة أولويات التنمية بالقارة لا سيما من خلال تنويع الاقتصادات وتعزيز الربط وتسريع التحول الرقمي فضلا عن تقليص الفجوات التكنولوجية والرقمية. في خبر آخر، استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا السيد عبد القادر عمارة في مالابو من طرف رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. سلمى عدنان والتفاصيل.
4: انعقد هذا اللقاء الذي جرى بحضور رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية مارسيلينيو أونو إيدو وسفير المملكة المغربية في مالابو غلام ميشان وكذا مسؤولين كبار في المجلسين على هامش المائدة المستديرة الخامسة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للصين. وبهذه المناسبة ثمن رئيس غينيا الاستوائية عاليا مقاربة التنمية المشتركة الذي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. كما أشاد السيد أوبيانغ جيمان باسوغو بالتعاون الدينامي بين المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب. من جانبه نوه السيد عمارة بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا الاستوائية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس تيودورو أوبيانغ جيمان باسوغو مبرزا دينامية التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
5: في شأنها الجهوية للنشرة، شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام والتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي بالعيد بوكادير.
7: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق. ولذلك فهذا المؤتمر يتمنى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي وللتبادل العلمي وللتكامل بين الشعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
5: دوليا، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية. وقال وانغ يي بحسب الوكالة ستواصل الصين دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أنه أكد الجانبان على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز. ونختم النشرة الإخبارية بالورقة الرياضية مع ياسين الزكراوي.
8: بطولة كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك ستكون محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في الصيف المقبل بمشاركة 48 منتخبا. تاريخ المونديال يحمل العديد من اللحظات التي لا تنسى، أبرزها أسرع الأهداف في المونديال قبل مرور دقيقة واحدة من مباراة بالبطولة. أسرع هذه الأهداف حملة توقيع هاكان شوكورا نجم منتخب تركيا يحمل الرقم القياسي لأسرع هدف في مباراة بكأس العالم، حيث جاء بعد 11 ثانية فقط من بداية مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية إحدى الدولتين المضيفتين في مباراة تحديد المركز الثالث المؤهل لكأس العالم 2002. الأهداف والعكسية كانت أيضا جزءا من أسرع الأهداف في كأس العالم. سياد كولاسيناتش لاعب منتخب البوسنة والهرسك يحمل الرقم القياسي السلبي لأسرع هدف عكسي في تاريخ المونديال، حيث سجل هدفا في مرمى أمام الأرجنتين بدور المجموعات من نسخة مونديال 2014 بعد 130 ثانية فقط. هذا الهدف حطم الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عكسي في مباراة بكأس العالم بفارق 36 ثانية. وقد سجل هذا الهدف قائد منتخب باراغواي كارلوس غامارا الذي سدد برأسه ركلة حرة عميقة من ديفيد بيكام في مرمى في مباراة ملف افتتاحية ضد انجلترا في بطولة 2006. الشباك والأفريقية كان لها نصيب في أسرع الأهداف المونديالية، ومن بين أسرع هذه الأهداف كان الأول عن طريق اللاعب سيلسو أيالا نجم منتخب باراغواي أمام نيجيريا في نسخة مونديال 98 التي أقيمت في فرنسا. أما الهدف الثاني في الشباك الأفريقية بتلك القائمة يعد أسرع من الأول، وسجله كلينت ديمبسي نجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام نظيره غانا في نسخة مونديال 2014 التي أقيمت في البرازيل، وهو خامس أسرع هدف في تاريخ كأس العالم.
5: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
12: غيم راديو،
9: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: جرافي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم احنا كنتواجدوا في دوار حجامة بإقليم تيفلت، وفي وسط تفاصيل حرفة تقليدية مازال كتحافظ على روحها الأصيلة، كناخدكم اليوم لاكتشاف عالم الحصير. حرفة بسيطة في المادة كبيرة في القيمة، كتحكي قصة الصبر والإبداع، وكتعكس ارتباط الإنسان المغربي بتراثه وهويته. ومعانا اليوم المعلمة ميمونة اللي اختارت تحافظ على هالتراث وتنقلوا من جيل لجيل بكل حب وإتقان. للا ميمونة، مرحبا بك معنا اليوم في إذاعة ريم راديو. كأول سؤال دائما كنبداو به الحلقة ديالنا هو عرفينا عليك وإمتى كانت البداية ديالك مع هذه الحرفة.
2: هذه الحرفة بديتها في 1964، ما بقى صغيرة، دخلنا للمعمل كنتعلمو وتعلمنا هذه الحرفة، ولكن تعلمنا الزربية وتعلمنا الحنبل وتعلمنا النقاط، ولكن من كبرنا دابا كنجيبو هاد الحصير ما بقاوش كيتخدموا، كانوا بكري ما بقاوش يتخدموا.
1: للا ميمونة، كيف ما كنعرفوا ان صناعه الحصير كتحتاج صبر ودقه كبيره، وكل مرحله عندها الخصوصيه ديالها، كيفاش كيدوز العمل من البدايه حتى كيكون الحصير واجد؟
2: الحصيره كتبدا بالدوم، كتبدا بالسدوه العدايه الاولى، كنسديو في الارض، كنعلقوا المنجج، كنهيئوا راسنا للدوم، كنجبدوا الدوم كنفزقو هو الاول، عندنا المرة اللي مختصه غير بالطياب ديال الدوم، كتفزقو كتعاود ثاني كطيبو، منين كيطيب كتلويه مزيان في واحد الطرف ديال الثوب، وكتعاود لوميكا باش كيرطاب حتى كيتسكر، عاد كتعطيه للعيال كيخدموا كينجو كيعاونوا بالخيط، خيط بلدي كنجو بالصوب بلديه. حنا كنا كندورو الحصير غير بالدوم، دابا نضنا درنا عليها واحد التحسينات، كنديرو خيط كاينش الفرق ما بين الزربيه والحصير، اللي شافها من وجهها راه زربيه، ولكن الا جيتي الاصل ديالها هي حصيره.
1: تبارك الله عليك لالا ميمونة، ولكن وسط هذه المراحل كامله كاينه دائما مرحله كتكون اصعب من غيرها، بالنسبه ليك شنو هي المرحله اللي كتطلب مجهود كبير؟
2: كتكون صعوبات باش كتلقى شركه اللي كنشري ديال الدوم، كدير لك نهار واحد ما كتكملش الحصيره، هو ما خصوش يجيو تخدميه، العيالات والرجاله كيقلعوا من العروبيات وكيكرموه في الضو.
1: اليوم كنشوفوا بلي كيتطرح واحد السؤال بزاف، اللي هو المحافظه على الصناعات التقليديه. واش كتشوفي بان الشباب باقي مهتم انه يتعلم حرفه الحصير؟
2: هذه الخدمه طلعت لها مزيانه اللي جينا حيناها، واحد ماتت وبدنا كنحيوا، راه حنا كن عندنا قيمه باش نجدوا هذا الشيء. الحرفه راه زوينه وفيها المدخول تبارك الله، كتدخلي الميزانيه ديال الرزق باش تاكلي الحمد لله.
1: للا ميمونة، شكرا جزيلا على هذه الرحلة الجميلة اللي سافرتي بينا. بالحفاظ على التراث وتحديات العصر، كتبقى هذه الحرفة شاهدة على جزء مهم من الهوية المغربية. مستمعي إذاعة ريم راديو، بهذا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. كنضرب لكم موعد الأسبوع المقبل مع حرفة جديدة. دمتم في أمان الله.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. القمة الرابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو تشيد بالرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك من أجل إقلاع قاري مشترك. بيد داخل توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية وفق بلاغ لمصالح الشرطة القضائية. ودوليا بكين تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد رؤساء الدول والحكومات إلى جانب كبار مسؤولي المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو بالنيروبي برؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي كانت وراء انعقاد قمة العمل الإفريقية من أجل إقلاع مشترك على مستوى القارة الإفريقية. وجدد المشاركون في القمة الرابعة لرؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو في القرارات التي توجت أشغال هذه الدورة التأكيد على ضرورة مواصلة تطوير أوجه التآزر والتعاون بين اللجان المناخية الإفريقية الثلاثة، وذلك وفقا للرؤية الاستراتيجية التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل عمل إفريقي مشترك لمواجهة التحديات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة. وكان المغرب وراء إحداث اللجان المناخية الإفريقية الثلاث خلال قمة العمل الإفريقية التي انعقدت على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويتعلق الأمر بلجنة المناخ لحوض الكونغو ولجنة المناخ لمنطقة الساحل ولجنة المناخ للدول الإفريقية الجزرية. على صعيد آخر، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي بالنيروبي أن المغرب يواصل عمله بشراكة مع البلدان الإفريقية من أجل تعزيز السيادة الصحية للقارة. زينب عادي والتفاصيل.
2: أوضح السيد الطهراوي في تصريح للصحافة على هامش قمة إفريقيا إلى الأمام أن المملكة تعمل على المساهمة في تعزيز هذه السيادة الصحية من خلال عدد من المبادرات، من بينها الاستثمار المشترك وتطوير الكفاءات والتكنولوجيات والتجهيزات في المجال الصحي. وأضاف الوزير أن هذه الجهود تصب في مصلحة ساكنة القارة وتهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في إطار رؤية مستدامة. كما أبرز أن قمة إفريقيا إلى الأمام تشكل مناسبة للتأكيد على أهمية التضامن الإفريقي باعتباره خيارا استراتيجيا لمواكبة تطور القارة، وذلك انسجاما مع رؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وجمعت قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات لبحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وركزت أشغال هذه القمة على الخصوص على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة مع إلى اهتمام خاص للاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابات المشتركة للتحديات العالمية.
1: في شأن الأمن، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخلة أمس بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، وذلك في سياق العمليات الأمنية الحثيثة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحدق بأمن المملكة. نادية الأحمر والتفاصيل.
3: بلغ للمكتب المكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 22 سنة أبدى عزمه لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، موضحا أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن حجز دعائم إلكترونية ومجموعة من الأسلحة البيضاء. وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمه للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.
1: في خبر آخر، دعا اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا في مالابو بجمهورية غينيا الاستوائية إلى تعاون صيني إفريقي متبادل المنفعة لخدمة التحول الهيكلي لإفريقيا. وأفاد بلاغ للاتحاد أن هذه الدعوة جاءت خلال المائدة المستديرة الخامسة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني المنظم بشكل مشترك تحت شعار التعاون الصيني الإفريقي في خدمة التحول الهيكلي لإفريقيا، التنويع الاقتصادي والربط والشمول الرقمي. وتعقد هذه الدورة الخامسة لأول مرة في القارة الإفريقية تحت رعاية رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، ويمثل هذا اللقاء رفيع المستوى مرحلة جديدة في تعزيز الحوار الاستراتيجي بين المؤسسات الاستشارية الإفريقية والصينية في سياق يتسم بضرورة تسريع التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وخالقة للفرص لا سيما لفائدة الأجيال الشابة. وأبرزت المباحثات الفرص التي يتيحها التعاون الصيني الإفريقي لمواكبة أولويات التنمية بالقارة لا سيما من خلال تنويع الاقتصادات وتعزيز الربط وتسريع التحول الرقمي فضلا عن تقليص الفجوات التكنولوجية والرقمية. في خبر آخر، استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا السيد عبد القادر عمارة في مالابو من طرف رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. سلمى عدنان والتفاصيل.
4: انعقد هذا اللقاء الذي جرى بحضور رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية مارسيلينيو أونو إيدو وسفير المملكة المغربية في مالابو غلام ميشان وكذا مسؤولين كبار في المجلسين على هامش المائدة المستديرة الخامسة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للصين. وبهذه المناسبة ثمن رئيس غينيا الاستوائية عاليا مقاربة التنمية المشتركة الذي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. كما أشاد السيد أوبيانغ نغيما باسوغو بالتعاون الدينامي بين المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب. من جانبه نوه السيد عمارة بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا الاستوائية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس تيودورو أوبيانغ نغيما باسوغو، مبرزا دينامية التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
1: في الشأنية الجهوية للنشرة، شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام وتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي عياد بالعيد بوكادير.
5: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل الأكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق. ولذلك فهذا المؤتمر يتولى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي وللتبادل العلمي وللتكامل بين الشعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
1: دولياً، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية. وقال وانغ يي بحسب الوكالة: ستواصل الصين دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أنه أكد الجانبان على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز. ونختم النشرة الإخبارية بالورقة الرياضية مع ياسين الزكراوي.
6: بطولة كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك ستكون محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في الصيف المقبل بمشاركة 48 منتخبا. تاريخ المونديال يحمل العديد من اللحظات التي لا تنسى، أبرزها أسرع الأهداف في المونديال قبل مرور دقيقة واحدة من مباراة بالبطولة. أسرع هذه الأهداف حمل التوقيع هاكان شوكورا نجم منتخب تركيا، يحمل رقم القياسي لأسرع هدف في مباراة بكأس العالم، حيث جاء بعد 11 ثانية فقط من بداية مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية إحدى الدولتين المضيفتين في مباراة تحديد المركز الثالث المؤهل لكأس العالم 2002. الأهداف والعكسية كانت أيضا جزءا من أسرع الأهداف في كأس العالم. سياد كولاسيناتش لاعب منتخب البوسنة والهرسك يحمل الرقم القياسي السلبي لأسرع هدف عكسي في تاريخ المونديال، حيث سجل هدفا في مرمى أمام الأرجنتين بدور المجموعات من نسخة مونديال 2014 بعد 130 ثانية فقط. هذا الهدف حطم الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عكسي في مباراة بكأس العالم بفارق 36 ثانية. وقد سجل هذا الهدف قائد منتخب باراغواي كارلوس غامارا، الذي سدد برأس ركلة حرة عميقة من ديفيد بيكام في مرمى في مباراة ملف افتتاحية ضد إنجلترا في بطولة 2006. الشباك والأفريقية كان لها نصيب في أسرع الأهداف في المونديالية، ومن بين أسرع هذه الأهداف كان الأول عن طريق اللاعب سيلسو أيالا نجم منتخب باراغواي أمام نيجيريا في نسخة مونديال 98 التي أقيمت في فرنسا. أما الهدف الثاني في الشباك الأفريقية بتلك القائمة يعد أسرع من الأول، وسجله كلينت نجم

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمراكش التحديات والآفاق البحرية في صلب المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. بالرشيدية 180 مستفيدا من قافلة طبية لجراحة المياه البيضاء. والدار البيضاء على موعد مع المعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط. شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام وتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي عياض بالعيد وقادير.
2: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق، ولذلك فهذا المؤتمر يتولى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي وللتبادل العلمي وللتكامل بين شعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
1: يحتضن مستشفى الأمير سلطان بن عبد العزيز لطب العيون التابع للمركز الاستشفائي الجهوي مولاي علي شريف بالرشيدية قافلة طبية لجراحة المياه البيضاء جلالة، يستفيد منها 180 مريضا. وتندرج هذه المبادرة الإنسانية التي تنظمها المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الولوج إلى العلاجات الطبية المتخصصة وتقليص آجال الانتظار وتعزيز العرض الصحي على مستوى الجهة. وترم هذه القافلة المنظمة بتعاون مع المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بدرعة في الألت إعادة الأمل إلى المرضى الذين يعانون من اضطرابات بصرية من خلال تمكينهم من استعادة رؤية أفضل وتحسين جودة حياتهم. انطلقت بالدار البيضاء أشغال الدورة 13 من المعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط تحت شعار منظومة لوجستيكية ذكية، ربط المجالات الترابية وإعادة ابتكار سلاسل التوريد، بحلول إسبانيا ضيف شرف. لنتابع.
3: افتتاح فعاليات الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط لوجيسمات، محطة لتجديد التأكيد على المكانة الاستراتيجية التي يحتلها قطاع النقل واللوجستيك في الرؤية التنموية للمملكة.
4: النسخة 13 من المعرض الدولي للوجستيك بالدار البيضاء، هذا المعرض لهذه السنة يضم ما يقرب من 150 عارض في مختلف المهن المتعلقة باللوجستيك، من نقل، من تلفيف، من الآليات بشتى أنواعها التي تستخدم في اللوجستيك، وكذلك الجانب التأطيري، الجانب التمويلي.

0: هاد النسخة اللي كيطبع عليها هو الطلب المتزايد على حرفة اللوجيستيك عموما في المملكة المغربية، واللي كتماشى مع السياسة الملكية الرشيدة اللي كتهدف إلى خلق مناطق لوجيستيكية جديدة في محاور المدن بالخصوص المدن الكبرى.
1: وفي سياق الاستعداد للمواعيد الدولية الكبرى، وفي ظل محيط عالمي متسم بالتحولات المتسارعة والمؤثرة بشكل مباشر على سلاسل التوريد العالمية، فينبغي مضاعفة الجهود من طرف كل الفاعلين.
2: Nous évoluons dans un contexte mondial très difficile.
1: نحن نعمل في سياق عالمي صعب للغاية يتسم بتوترات متعددة، سواء جيوسياسية أو اقتصادية أو مناخية. موضوع هذه السنة هو النظام البيئي اللوجستيكي الذكي، والذي يمثل محطة هامة للتأكيد على أن اللوجستيك لم يعد اليوم مجرد آلية داعمة، بل هو رافعة استراتيجية ينبغي التعامل معها وفق مقاربة قائمة على منطق النظام البيئي المتوازن.
2: Un levier stratégique dont il faut l'approcher selon une logique d'écosystème.
1: دورة هذه السنة تستقطب أزيد من 7000 زائر مهني من مختلف القطاعات الاقتصادية والمقاولات لبحث حلول ملموسة لتحسين تنافسيتهم وأدائهم، وجعل هذا القطاع محركا حقيقيا للتنافسية وخلق القيمة المضافة.
3: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو.
7: ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. القمة الرابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو تشيد بالرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك من أجل إقلاع قاري مشترك. بيد داخل توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية وفق بلاغ لمصالح الشرطة القضائية. ودوليا بكين تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. أهلا بكم من جديد، وإلى التفاصيل. أشاد رؤساء الدول والحكومات إلى جانب كبار مسؤولي المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو بالنيروبي بالرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي كانت وراء انعقاد قمة العمل الإفريقية من أجل إقلاع مشترك على مستوى القارة الإفريقية. وجدد المشاركون في القمة الرابعة لرؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو في القرارات التي توجت أشغال هذه الدورة التأكيد على ضرورة مواصلة تطوير أوجه التآزر والتعاون بين اللجان المناخية الإفريقية الثلاثة، وذلك وفقا للرؤية الاستراتيجية التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل عمل إفريقي مشترك لمواجهة التحديات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة. وكان المغرب وراء إحداث اللجان المناخية الإفريقية الثلاث خلال قمة العمل الإفريقية التي انعقدت على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويتعلق الأمر بلجنة المناخ لحوض الكونغو ولجنة المناخ لمنطقة الساحل ولجنة المناخ للدول الإفريقية الجزرية. على صعيد آخر، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي بالنيروبي أن المغرب يواصل عمله بشراكة مع البلدان الإفريقية من أجل تعزيز السيادة الصحية للقارة. زينب عادي والتفاصيل.
6: أوضح السيد الطهراوي في تصريح للصحافة على هامش قمة إفريقيا إلى الأمام أن المملكة تعمل على المساهمة في تعزيز هذه السيادة الصحية من خلال عدد من المبادرات، من بينها الاستثمار المشترك وتطوير الكفاءات والتكنولوجيات والتجهيزات في المجال الصحي. وأضاف الوزير أن هذه الجهود تصب في مصلحة ساكنة القارة وتهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في إطار رؤية مستدامة. كما أبرز أن قمة إفريقيا إلى الأمام تشكل مناسبة للتأكيد على أهمية التضامن الإفريقي باعتباره خيارا استراتيجيا لمواكبة تطور القارة، وذلك انسجاما مع رؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وجمعت قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات لبحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وركزت أشغال هذه القمة على الخصوص على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة مع إلى اهتمام خاص للاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابات المشتركة للتحديات العالمية.
3: في شأن الأمن، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخل أمس بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، وذلك في سياق العمليات الأمنية الحثيثة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحدق بأمن المملكة. نادية الأحمر والتفاصيل.
7: بلغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 22 سنة أبدى عزمه لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، موضحا أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن حجز دعائم إلكترونية ومجموعة من الأسلحة البيضاء. وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه في فيها تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمه للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.
3: في خبر آخر، دعا اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا في مالابو بجمهورية غينيا الاستوائية إلى تعاون صيني إفريقي متبادل المنفعة لخدمة التحول الهيكلي لإفريقيا. وأفاد بلاغ للاتحاد أن هذه الدعوة جاءت خلال المائدة المستديرة الخامسة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني المنظم بشكل مشترك تحت شعار التعاون الصيني الإفريقي في خدمة التحول الهيكلي لإفريقيا، التنويع الاقتصادي والربط والشمول الرقمي. وتعقد هذه الدورة الخامسة لأول مرة في القارة الإفريقية تحت رعاية رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، ويمثل هذا اللقاء رفيع المستوى مرحلة جديدة في تعزيز الحوار الاستراتيجي بين المؤسسات الاستشارية الإفريقية والصينية في سياق يتسم بضرورة تسريع التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وخالقة للفرص لا سيما لفائدة الأجيال الشابة. وأبرزت المباحثات الفرص التي يتيحها التعاون الصيني الإفريقي لمواكبة أولويات التنمية بالقارة لا سيما من خلال تنويع الاقتصادات وتعزيز الربط وتسريع التحول الرقمي فضلا عن تقليص الفجوات التكنولوجية والرقمية. في خبر آخر، استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا السيد عبد القادر عمارة في مالابو من طرف رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. سلمى عدنان والتفاصيل.
8: انعقد هذا اللقاء الذي جرى بحضور رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية مارسيلينيو أونو إيدو وسفير المملكة المغربية في مالابو غلام ميشان وكذا مسؤولين كبار في المجلسين على هامش المائدة المستديرة الخامسة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للصين. وبهذه المناسبة ثمن رئيس غينيا الاستوائية عاليا مقاربة التنمية المشتركة الذي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. كما أشاد السيد أوبيانغ نغيمان باسوغو بالتعاون الدينامي بين المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب. من جانبه نوه السيد عمارة بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا الاستوائية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس تيودورو أوبيانغ نغيمان باسوغو مبرزا دينامية التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
3: في شأنها الجهوية للنشرة، شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام والتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي بالعيد بوكادير.
9: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل الأكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق. ولذلك فهذا المؤتمر يتولى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي وللتبادل العلمي وللتكامل بين الشعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
3: دوليا، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية. وقال وانغ يي بحسب الوكالة ستواصل الصين دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أنه أكد الجانبان على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز. ونختم النشرة الإخبارية بالورقة الرياضية مع ياسين الزكراوي.
10: بطولة كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك ستكون محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في الصيف المقبل بمشاركة 48 منتخبا. تاريخ المونديال يحمل العديد من اللحظات التي لا تنسى، أبرزها أسرع الأهداف في المونديال قبل مرور دقيقة واحدة من مباراة بالبطولة. أسرع هذه الأهداف حملة توقيع هاكان شوكورا نجم منتخب تركيا يحمل الرقم القياسي لأسرع هدف في مباراة بكأس العالم، حيث جاء بعد 11 ثانية فقط من بداية مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية إحدى الدولتين المضيفتين في مباراة تحديد المركز الثالث المؤهل لكأس العالم 2002. الأهداف والعكسية كانت أيضا جزءا من أسرع الأهداف في كأس العالم. سياد كولاسيناتش لاعب منتخب البوسنة والهرسك يحمل الرقم القياسي السلبي لأسرع هدف عكسي في تاريخ المونديال، حيث سجل هدفا في مرمى أمام الأرجنتين بدور المجموعات من نسخة مونديال 2014 بعد 130 ثانية فقط. هذا الهدف حطم الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عكسي في مباراة بكأس العالم بفارق 36 ثانية. وقد سجل هذا الهدف قائد منتخب باراغواي كارلوس غامارا الذي سدد برأسه ركلة حرة عميقة من ديفيد بيكام في مرمى في مباراة ملف افتتاحية ضد انجلترا في بطولة 2006. الشباك والأفريقية كان لها نصيب في أسرع الأهداف المونديالية، ومن بين أسرع هذه الأهداف كان الأول عن طريق اللاعب سيلسو أيالا نجم منتخب باراغواي أمام نيجيريا في نسخة مونديال 98 التي أقيمت في فرنسا. أما الهدف الثاني في الشباك الأفريقية بتلك القائمة يعد أسرع من الأول، وسجله كلينت ديمبسي نجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام نظيره غانا في نسخة مونديال 2014 التي أقيمت في البرازيل، وهو خامس أسرع هدف في تاريخ كأس العالم.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
12: في هذا الاجتماع الذي جمع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، جرى توقيع اتفاقية تعاون تروم تعزيز العلاقة بين حماية حقوق الإنسان ومحاربة الرشوة. هذه المبادرة تأتي تفعيلا للمقتضيات الدستورية التي تنص على الحكمة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتنسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
13: توقيع على اتفاقية التعاون والشراكة بين الهيئة الوطنية للنزاهة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان هي محطة جديدة في تكامل الأدوار بين المؤسستين للنهوض برسالتين متداخلتين ومتكاملتين، هي محاربة الفساد من جهة والنهوض بحقوق الإنسان من جهة ثانية.
12: ومن خلال هذه الشراكة سيعمل الطرفان على تبادل المعطيات وإعداد برامج تكوينية وتحسيسية مشتركة، إضافة إلى إنجاز دراسات وتقارير موضوعاتية. كما سيركز التعاون على تطوير منهجيات دقيقة لرصد وقياس أثر الفساد على السياسات العمومية وتتبع التوصيات الصادرة عن الآليات الوطنية والدولية في هذا الشأن.
14: هي اتفاقية اللي كنعتبروها تطور مفاهيمي مهم في علاقة أولى المؤسسات فيما بينها، لأننا انتقلنا من توازي الاختصاص إلى تقاطع الاختصاص. قد يظهر بأن علاقة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد هي ربما علاقة متوازية أكثر منها متكاملة، لكن يمكن نأكد الآن بأن هذه العلاقة هي علاقة متقاطعة بشكل كبير جدا.
12: وتعكس هذه الخطوة إرادة مشتركة بين الطرفين في أفق توحيد الجهود وتعزيز التكامل المؤسساتي خدمة للمصلحة العامة وترسيخا لثقافة النزاهة والحكامة المسؤولة ودعما لحماية الحقوق والحريات الأساسية.
11: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
15: الموارد الجبائية ارتفعت بأكثر من 10 مليارات درهم إلى حدود 30 من شهر أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا بأكثر من 9 مليارات درهم. أما احتياطي المغرب من العملة الصعبة، فقد أكد السيد لقجع أنه بلغ عندما تم أبريل الماضي أكثر من 469 مليار درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، موضحا أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. القمة الرابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو تشيد بالرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك من أجل إقلاع قاري مشترك. بيد داخل توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية وفق بلاغ لمصالح الشرطة القضائية. ودوليا بكين تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد رؤساء الدول والحكومات إلى جانب كبار مسؤولي المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو بالنيروبي بالرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي كانت وراء انعقاد قمة العمل الإفريقية من أجل إقلاع مشترك على مستوى القارة الإفريقية. وجدد المشاركون في القمة الرابعة لرؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو في القرارات التي توجت أشغال هذه الدورة التأكيد على ضرورة مواصلة تطوير أوجه التآزر والتعاون بين اللجان المناخية الإفريقية الثلاثة، وذلك وفقا للرؤية الاستراتيجية التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل عمل إفريقي مشترك لمواجهة التحديات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة. وكان المغرب وراء إحداث اللجان المناخية الإفريقية الثلاث خلال قمة العمل الإفريقية التي انعقدت على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويتعلق الأمر بلجنة المناخ لحوض الكونغو ولجنة المناخ لمنطقة الساحل ولجنة المناخ للدول الإفريقية الجزرية. على صعيد آخر، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي بالنيروبي أن المغرب يواصل عمله بشراكة مع البلدان الإفريقية من أجل تعزيز السيادة الصحية للقارة. زينب عادي والتفاصيل.
5: أوضح السيد الطهراوي في تصريح للصحافة على هامش قمة إفريقيا إلى الأمام أن المملكة تعمل على المساهمة في تعزيز هذه السيادة الصحية من خلال عدد من المبادرات، من بينها الاستثمار المشترك وتطوير الكفاءات والتكنولوجيات والتجهيزات في المجال الصحي. وأضاف الوزير أن هذه الجهود تصب في مصلحة ساكنة القارة وتهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في إطار رؤية مستدامة. كما أبرز أن قمة إفريقيا إلى الأمام تشكل مناسبة للتأكيد على أهمية التضامن الإفريقي باعتباره خيارا استراتيجيا لمواكبة تطور القارة، وذلك انسجاما مع رؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وجمعت قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات لبحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وركزت أشغال هذه القمة على الخصوص على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة مع إلى اهتمام خاص للاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابات المشتركة للتحديات العالمية.
4: في شأن الأمن، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخلة أمس بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، وذلك في سياق العمليات الأمنية الحثيثة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحدق بأمن المملكة. نادية الأحمر والتفاصيل.
6: بلغ للمكتب
1: المكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 22 سنة أبدى عزمه لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، موضحا أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن حجز دعائم إلكترونية ومجموعة من الأسلحة البيضاء. وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمه للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.
4: في خبر آخر، دعا اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا في مالابو بجمهورية غينيا الاستوائية إلى تعاون صيني إفريقي متبادل المنفعة لخدمة التحول الهيكلي لإفريقيا. وأفاد بلاغ للاتحاد أن هذه الدعوة جاءت خلال المائدة المستديرة الخامسة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني المنظم بشكل مشترك تحت شعار التعاون الصيني الإفريقي في خدمة التحول الهيكلي لإفريقيا، التنويع الاقتصادي والربط والشمول الرقمي. وتعقد هذه الدورة الخامسة لأول مرة في القارة الإفريقية تحت رعاية رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، ويمثل هذا اللقاء رفيع المستوى مرحلة جديدة في تعزيز الحوار الاستراتيجي بين المؤسسات الاستشارية الإفريقية والصينية في سياق يتسم بضرورة تسريع التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وخالقة للفرص، لا سيما لفائدة الأجيال الشابة. وأبرزت المباحثات الفرص التي يتيحها التعاون الصيني الإفريقي لمواكبة أولويات التنمية بالقارة، لا سيما من خلال تنويع الاقتصادات وتعزيز الربط وتسريع التحول الرقمي، فضلا عن تقليص الفجوات التكنولوجية والرقمية. في خبر آخر، استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا السيد عبد القادر عمارة في مالابو من طرف رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. سلمى عدنان والتفاصيل.
2: انعقد هذا اللقاء الذي جرى بحضور رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية مارسيلينيو أونو إيدو وسفير المملكة المغربية في مالابو غلام ميشان وكذا مسؤولين كبار في المجلسين على هامش المائدة المستديرة الخامسة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للصين. وبهذه المناسبة ثمن رئيس غينيا الاستوائية عاليا مقاربة التنمية المشتركة الذي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. كما أشاد السيد أوبيانغ نغيما باسوغو بالتعاون الدينامي بين المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب. من جانبه نوه السيد عمارة بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا الاستوائية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس تيودورو أوبيانغ نغيما باسوغو، مبرزا دينامية التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
4: في شانية جهوية للنشرة، شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام والتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي بالعيد بوكادير.
6: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق. ولذلك فهذا المؤتمر يتولى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي وللتبادل العلمي وللتكامل بين الشعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
4: دوليا، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية. وقال وانغ يي بحسب الوكالة: ستواصل الصين دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أنه أكد الجانبان على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز. ونختم النشرة الإخبارية بالورقة الرياضية مع ياسين الزكراوي.
7: بطولة كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك ستكون محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في الصيف المقبل بمشاركة 48 منتخبا. تاريخ المونديال يحمل العديد من اللحظات التي لا تنسى، أبرزها أسرع الأهداف في المونديال قبل مرور دقيقة واحدة من مباراة بالبطولة. أسرع هذه الأهداف حمل التوقيع هاكان شوكورا نجم منتخب تركيا، يحمل رقم قياسي لأسرع هدف في مباراة بكأس العالم، حيث جاء بعد 11 ثانية فقط من بداية مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية إحدى الدولتين المضيفتين في مباراة تحديد المركز الثالث المؤهل لكأس العالم 2002. الأهداف والعكسية كانت أيضا جزءا من أسرع الأهداف في كأس العالم. سياد كولاسيناتش لاعب منتخب البوسنة والهرسك يحمل الرقم القياسي السلبي لأسرع هدف عكسي في تاريخ المونديال، حيث سجل هدفا في مرمى أمام الأرجنتين بدور المجموعات من نسخة مونديال 2014 بعد 130 ثانية فقط. هذا الهدف حطم الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عكسي في مباراة بكأس العالم بفارق 36 ثانية. وقد سجل هذا الهدف قائد منتخب باراغواي كارلوس غامارا الذي سدد برأس ركلة حرة عميقة من ديفيد بيكام في مرمى في مباراة الافتتاحية ضد إنجلترا في بطولة 2006. الشباك والأفريقية كان لها نصيب في أسرع الأهداف في المونديالية، ومن بين أسرع هذه الأهداف كان الأول عن طريق اللاعب سيلسو أيالا نجم منتخب باراغواي أمام نيجيريا في نسخة مونديال 98 التي أقيمت في فرنسا. أما الهدف الثاني في الشباك الأفريقية بتلك القائمة يعد أسرع من الأول، وسجله كلينت ديمبسي نجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام نظيره غانا في نسخة مونديال 2014 التي أقيمت في البرازيل، وهو خامس أسرع هدف في تاريخ كأس العالم.
4: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: نبض الرياضة لهذا اليوم من تقديم سلمى عدنان، إليكم التفاصيل. الحدث اليوم وطني بامتياز، والأنظار تتجه صوب ملعب مولاي الحسن بالعاصمة الرباط، حيث يقص أشبال الأطلس شريط منافسات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة. في تمام الساعة 8 مساء يدخل المنتخب الوطني المغربي ديربي مغاربي حارق أمام نظيره التونسي في مواجهة لا تقبل القسمة على 2. يطمح من خلالها رفاق أشبالنا إلى توجيه رسالة قوية لباقي الخصوم. الافتتاح القاري لا يتوقف هنا، حيث يشهد مركب محمد السادس لكرة القدم صراعات كروية طاحنة منذ الظهيرة. المنتخب المصري يصطدم بنظيره الإثيوبي، وتواجه كوت ديفوار طموح الكاميرون، بينما تلاقي أوغندا منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في يوم كروي إفريقي بامتياز يضع المملكة في قلب القارة السمراء. وهذا الزخم الذي يعيشه الفتيان يوازيه حراك كبير في كواليس الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، حيث شهدت الرباط عقد الجمع العام العادي الذي كرس مكانة المدرسة المغربية كمشتل حقيقي للأبطال. التقرير الأدبي والمالي اللذان تمت المصادقة عليهما بالإجماع كشف عن استراتيجية طموحة تزاوج بين التحصيل العلمي والتألق الرياضي لضمان استمرارية العطاء في المنتخبات الوطنية التي تتأهب هي الأخرى لاستحقاقات عالمية كبرى. وبالحديث عن المونديال، يرفع أسود الأطلس الكبار من وثيرة الاستعداد لنهائيات كأس العالم 2026، إذ تم وضع خارطة طريق دقيقة تشمل 3 وديات حاسمة أمام بوروندي ومدغشقر قبل شد الرحال إلى نيويورك لمواجهة النرويج في اختبار أوروبي الصبغة بملعب ريد بول أرينا. المونديال بدأ يشتعل مبكرا خلف البحار، وتحديدا من معسكر سيليساو، حيث فجر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مفاجأة من العيار الثقيل باستدعاء الساحر نيمار جونيور للقائمة الأولية للبرازيل، ليعود نيمار إلى الواجهة لمزاحمة الأسود في المجموعة الثالثة بجانب فينيسيوس جونيور في صراع ناري ينتظره العالم الصيف المقبل. ومن صخب المونديال نعرج على القارة العجوز، حيث يسود الاستقرار في البيت الكاتالوني. هانز فليك مهندس تتويج برشلونة بالليغا يمدد مقامه في الكامب نو حتى عام 2028، مؤكدا رغبته في بناء حقبة ذهبية جديدة. الليغا الإسبانية شهدت أيضا تعزيز أتلتيكو مدريد وريال بيتيز لمواقعهما في المربع الذهبي، بينما تترقب جماهير ريال مدريد عودة سبيشل وان جوزيه موريني لخلافة أربيلوا وإعادة ترتيب أوراق الميرينجي بعد موسم أبيض. في إنجلترا تلقى أرسنال صفعة قوية بإصابة مدافعه بن وايت بتمزق في الرباط الأنسي، ما يعني نهاية موسمه رسميا وغيابه عن المونديال، في وقت يصنع فيه هامبورغ الألماني التاريخ بتعيين كاثلين كروغر كأول مديرة رياضية في تاريخ البوندسليغا. ختام نشرتنا من ملاعب الرجبي والكرة الصفراء، حيث بصمت سيدات المغرب على أداء بطولي في تونس باكتساح كوت ديفوار بنتيجة 27-5 ليقفنا على أعتاب التأهل لنهائيات الكان في مواجهة حاسمة أمام تونس السبت المقبل. وفي ملاعب التنس يواصل المصنف الأول عالميا يانيك سينر دهس خصومه في دورة روما محققا انتصاره 31 تواليا في دورة الماسترز ليعادل رقم الأسطورة ديوكوفيتش ويؤكد سطوته المطلقة على الكرة الصفراء. نصل بهذا إلى نهاية الفقرة، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.

0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. القمة الرابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو تشيد بالرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك من أجل إقلاع قاري مشترك. بيد داخل توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية وفق بلاغ لمصالح الشرطة القضائية. ودوليا بكين تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد رؤساء الدول والحكومات إلى جانب كبار مسؤولي المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو بالنيروبي بالرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي كانت وراء انعقاد قمة العمل الإفريقية من أجل إقلاع مشترك على مستوى القارة الإفريقية. وجدد المشاركون في القمة الرابعة لرؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو في القرارات التي توجت أشغال هذه الدورة التأكيد على ضرورة مواصلة تطوير أوجه التآزر والتعاون بين اللجان المناخية الإفريقية الثلاثة، وذلك وفقا للرؤية الاستراتيجية التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل عمل إفريقي مشترك لمواجهة التحديات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة. وكان المغرب وراء إحداث اللجان المناخية الإفريقية الثلاث خلال قمة العمل الإفريقية التي انعقدت على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويتعلق الأمر بلجنة المناخ لحوض الكونغو ولجنة المناخ لمنطقة الساحل ولجنة المناخ للدول الإفريقية الجزرية. على صعيد آخر، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي بالنيروبي أن المغرب يواصل عمله بشراكة مع البلدان الإفريقية من أجل تعزيز السيادة الصحية للقارة. زينب عادي والتفاصيل.
4: أوضح السيد الطهراوي في تصريح للصحافة على هامش قمة إفريقيا إلى الأمام أن المملكة تعمل على المساهمة في تعزيز هذه السيادة الصحية من خلال عدد من المبادرات، من بينها الاستثمار مشترك وتطوير الكفاءات والتكنولوجيات والتجهيزات في المجال الصحي. وأضاف الوزير أن هذه الجهود تصب في مصلحة ساكنة القارة وتهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في إطار رؤية مستدامة. كما أبرز أن قمة إفريقيا إلى الأمام تشكل مناسبة للتأكيد على أهمية التضامن الإفريقي باعتباره خيارا استراتيجيا لمواكبة تطور القارة، وذلك انسجاما مع رؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وجمعت قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات لبحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وركزت أشغال هذه القمة على الخصوص على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة مع إلى اهتمام خاص للاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابات المشتركة للتحديات العالمية.
3: في شأن الأمن، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخل أمس بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، وذلك في سياق العمليات الأمنية الحثيثة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحدق بأمن المملكة. نادية الأحمر والتفاصيل.
2: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 22 سنة أبدى عزمه لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، موضحا أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن حجز دعائم إلكترونية ومجموعة من الأسلحة البيضاء. وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمه للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.
3: في خبر آخر، دعا اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا في مالابو بجمهورية غينيا الاستوائية إلى تعاون صيني إفريقي متبادل المنفعة لخدمة التحول الهيكلي لإفريقيا. وأفاد بلاغ للاتحاد أن هذه الدعوة جاءت خلال المائدة المستديرة الخامسة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني المنظم بشكل مشترك تحت شعار التعاون الصيني الإفريقي في خدمة التحول الهيكلي لإفريقيا، التنويع الاقتصادي والربط والشمول الرقمي. وتعقد هذه الدورة الخامسة لأول مرة في القارة الإفريقية تحت رعاية رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، ويمثل هذا اللقاء رفيع المستوى مرحلة جديدة في تعزيز الحوار الاستراتيجي بين المؤسسات الاستشارية الإفريقية والصينية في سياق يتسم بضرورة تسريع التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وخالقة للفرص لا سيما لفائدة الأجيال الشابة. وأبرزت المباحثات الفرص التي يتيحها التعاون الصيني الإفريقي لمواكبة أولويات التنمية بالقارة لا سيما من خلال تنويع الاقتصادات وتعزيز الربط وتسريع التحول الرقمي فضلا عن تقليص الفجوات التكنولوجية والرقمية. في خبر آخر، استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا السيد عبد القادر عمارة في مالابو من طرف رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. سلمى عدنان والتفاصيل.
5: انعقد هذا اللقاء الذي جرى بحضور رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية مارسيلينيو أونو إيدو وسفير المملكة المغربية في مالابو غلام ميشان وكذا مسؤولين كبار في المجلسين على هامش المائدة المستديرة الخامسة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للصين. وبهذه المناسبة ثمن رئيس غينيا الاستوائية عاليا مقاربة التنمية المشتركة الذي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. كما أشاد السيد أوبيانغ نغيما باسوغو بالتعاون الدينامي بين المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب. من جانبه نوه السيد عمارة بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا الاستوائية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس تيودورو أوبيانغ نغيما باسوغو، مبرزا دينامية التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
3: في شانية الجهوية للنشرة، شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام والتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي عياد بالعيد بوكادير.
6: تنظيم جامعة القاضي عياد المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق، ولذلك فهذا المؤتمر يتمنى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي وللتبادل العلمي وللتكامل بين شعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
3: دولياً، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية. وقال وانغ يي بحسب الوكالة: ستواصل الصين دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أنه أكد الجانبان على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز. ونختم النشرة الإخبارية بالورقة الرياضية مع ياسين الزكراوي.
7: بطولة كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك ستكون محطة أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في الصيف المقبل بمشاركة 48 منتخبا. تاريخ المونديال يحمل العديد من اللحظات التي لا تنسى، أبرزها أسرع الأهداف في المونديال قبل مرور دقيقة واحدة من مباراة بالبطولة. أسرع هذه الأهداف حمل التوقيع هاكان شوكورا نجم منتخب تركيا، يحمل رقم قياسي لأسرع هدف في مباراة بكأس العالم، حيث جاء بعد 11 ثانية فقط من بداية مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية إحدى الدولتين المضيفتين في مباراة تحديد المركز الثالث المؤهل لكأس العالم 2002. الأهداف والعكسية كانت أيضا جزءا من أسرع الأهداف في كأس العالم. سياد كولاسيناتش لاعب منتخب البوسنة والهرسك يحمل الرقم القياسي السلبي لأسرع هدف عكسي في تاريخ المونديال، حيث سجل هدفا في مرمى أمام الأرجنتين بدور المجموعات من نسخة مونديال 2014 بعد 130 ثانية فقط. هذا الهدف حطم الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عكسي في مباراة بكأس العالم بفارق 36 ثانية. وقد سجل هذا الهدف قائد منتخب باراغواي كارلوس غامارا الذي سدد برأس ركلة حرة عميقة من ديفيد بيكام في مرمى في مباراتهم الافتتاحية ضد إنجلترا في بطولة 2006. الشباك والأفريقية كان لها نصيب في أسرع الأهداف في المونديالية، ومن بين أسرع هذه الأهداف كان الأول عن طريق اللاعب سيلسو أيالا نجم منتخب باراغواي أمام نيجيريا في نسخة مونديال 98 التي أقيمت في فرنسا. أما الهدف الثاني في الشباك الأفريقية بتلك القائمة يعد أسرع من الأول، وسجله كلينت ديمبسي نجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام نظيره غانا في نسخة مونديال 2014 التي أقيمت في البرازيل، وهو خامس أسرع هدف في تاريخ كأس العالم.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
8: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يعقد بالرباط

0: إطار 51-17 فيما يتعلق بالتعليم العالي، بحيث ركز هذا القانون على ثلاث مبادئ أساسية. المبدأ الأول هو إعادة تنظيم كل المؤسسات والتكوينات ما بعد البكالوريا. الأمر الثاني هو مراجعة النظام البيداغوجي للتعليم العالي. والأمر الثالث هو الاشتغال على شبكات للتعليم العالي، ومن بين النقاط الواردة في هذا الاشتغال على الشبكات هو إعداد خريطة مستقبلية استشرافية. والخريطة التي اتصلنا بها هي خريطة تتعلق بتوسيع رفع من عدد الجامعات المغربية، وأيضا الإنشاءات الجديدة، المؤسسات الجامعية الجديدة التي ستنشأ خلال 5 سنوات المقبلة.
1: وينتظر من هذه الخريطة المستقبلية إحداث توسع ملحوظ في العرض الجامعي الوطني، وتعزيز الولوج وجودة التكوين في مختلف مناطق المملكة، لكونها تستند على زيادة عدد الجامعات وإحداث مؤسسات محلية جديدة خلال السنوات 5 المقبلة.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس بنيروبي في القمة 4 لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. السيد أخنوش كان مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 ماي 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. وأوضح رئيس الحكومة أنها تجسد إرادة إفريقيا في أخذ مصيرها المناخي بيدها وإرساء آليات إقليمية مبتكرة للاستجابة للتحديات العالمية، مذكرا بأنه اليوم يمكننا الإشادة بتقدم الكبير المحرز، وعلى الخصوص التأسيس الفعال للصندوق الأزرق لحوض الكونغو واعتماد أدوات الحكامة الخاصة بها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية ودعم محفظة تضم أكثر من 60 مشروعا ذا أولوية مستخرجة من مخطط الاستثمار في الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بالإضافة إلى رؤية أكثر وضوحا على الساحة الدولية. وذكر السيد أخنوش بأن المائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في برازافيل تشكل في هذا الصدد اختبارا كبيرا للمصداقية، إذ أن نجاحها سيعتمد على قدرتنا الجماعية على الحفاظ على تملك سياسي قوي وضمان حكامة شفافة وناجعة للصندوق الأزرق. وتعد المائدة المستديرة للمانحين المخصصة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو لقاء رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.

0: في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: Du 15 au 20 mai 2026, le FICAM revient pour une nouvelle édition où la jeunesse fait son cinéma d'animation. Projections, ateliers, masterclass, rencontres. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Aïcha, en partenariat avec l'Institut français de Meknès, vous donne rendez-vous à Meknès du 15 au 20 mai et dans les réseaux Instituts français du Maroc du 13 au 23 mai. FICAM 2026, Meknès s'anime avec la jeunesse. Retrouvez-nous sur www.ficam.ma ou sur les pages Facebook et Instagram du FICAM.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. القمة الرابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو تشيد بالرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك من أجل إقلاع قاري مشترك. بيد داخل توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية وفق بلاغ لمصالح الشرطة القضائية. ودوليا بكين تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد رؤساء الدول والحكومات إلى جانب كبار مسؤولي المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو بالنيروبي بالرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي كانت وراء انعقاد قمة العمل الإفريقية من أجل إقلاع مشترك على مستوى القارة الإفريقية. وجدد المشاركون في القمة الرابعة لرؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو في القرارات التي توجت أشغال هذه الدورة التأكيد على ضرورة مواصلة تطوير أوجه التآزر والتعاون بين اللجان المناخية الإفريقية الثلاثة، وذلك وفقا للرؤية الاستراتيجية التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل عمل إفريقي مشترك لمواجهة التحديات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة. وكان المغرب وراء إحداث اللجان المناخية الإفريقية الثلاث خلال قمة العمل الإفريقية التي انعقدت على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويتعلق الأمر بلجنة المناخ لحوض الكونغو ولجنة المناخ لمنطقة الساحل ولجنة المناخ للدول الإفريقية الجزرية. على صعيد آخر، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي بالنيروبي أن المغرب يواصل عمله بشراكة مع البلدان الإفريقية من أجل تعزيز السيادة الصحية للقارة. زينب عادي والتفاصيل.
6: أوضح السيد الطهراوي في تصريح للصحافة على هامش قمة إفريقيا إلى الأمام أن المملكة تعمل على المساهمة في تعزيز هذه السيادة الصحية من خلال عدد من المبادرات، من بينها الاستثمار المشترك وتطوير الكفاءات والتكنولوجيات والتجهيزات في المجال الصحي. وأضاف الوزير أن هذه الجهود تصب في مصلحة ساكنة القارة وتهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في إطار رؤية مستدامة. كما أبرز أن قمة إفريقيا إلى الأمام تشكل مناسبة للتأكيد على أهمية التضامن الإفريقي باعتباره خيارا استراتيجيا لمواكبة تطور القارة، وذلك انسجاما مع رؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وجمعت قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات لبحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وركزت أشغال هذه القمة على الخصوص على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة مع إلى اهتمام خاص للاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابات المشتركة للتحديات العالمية.
5: في شأن الأمن، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخل أمس بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، وذلك في سياق العمليات الأمنية الحثيثة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحدق بأمن المملكة. نادية الأحمر والتفاصيل.
2: بلغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 22 سنة أبدى عزمه لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، موضحا أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن حجز دعائم إلكترونية ومجموعة من الأسلحة البيضاء. وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمه للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.
5: في خبر آخر، دعا اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا في مالابو بجمهورية غينيا الاستوائية إلى تعاون صيني إفريقي متبادل المنفعة لخدمة التحول الهيكلي لإفريقيا. وأفاد بلاغ للاتحاد أن هذه الدعوة جاءت خلال المائدة المستديرة الخامسة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني المنظم بشكل مشترك تحت شعار التعاون الصيني الإفريقي في خدمة التحول الهيكلي لإفريقيا، التنويع الاقتصادي والربط والشمول الرقمي. وتعقد هذه الدورة الخامسة لأول مرة في القارة الإفريقية تحت رعاية رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، ويمثل هذا اللقاء رفيع المستوى مرحلة جديدة في تعزيز الحوار الاستراتيجي بين المؤسسات الاستشارية الإفريقية والصينية في سياق يتسم بضرورة تسريع التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وخالقة للفرص لا سيما لفائدة الأجيال الشابة. وأبرزت المباحثات الفرص التي يتيحها التعاون الصيني الإفريقي لمواكبة أولويات التنمية بالقارة لا سيما من خلال تنويع الاقتصادات وتعزيز الربط وتسريع التحول الرقمي فضلا عن تقليص الفجوات التكنولوجية والرقمية. في خبر آخر، استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا السيد عبد القادر عمارة في مالابو من طرف رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. سلمى عدنان والتفاصيل.
3: انعقد هذا اللقاء الذي جرى بحضور رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية مارسيلينيو أونو إيدو وسفير المملكة المغربية في مالابو غلام ميشان وكذا مسؤولين كبار في المجلسين على هامش المائدة المستديرة الخامسة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للصين. وبهذه المناسبة ثمن رئيس غينيا الاستوائية عاليا مقاربة التنمية المشتركة الذي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. كما أشاد السيد أوبيانغ نغيما باسوغو بالتعاون الدينامي بين المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب. من جانبه نوه السيد عمارة بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا الاستوائية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس تيودورو أوبيانغ نغيما باسوغو، مبرزا دينامية التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
5: في شانية الجهوية للنشرة، شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام والتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي عياد بالعيد بوكادير.
7: تنظيم جامعة القاضي عياد المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق، ولذلك فهذا المؤتمر يتولى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي وللتبادل العلمي وللتكامل بين الشعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
5: دولياً، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية. وقال وانغ يي بحسب الوكالة: ستواصل الصين دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أنه أكد الجانبان على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز. ونختم النشرة الإخبارية بالورقة الرياضية مع ياسين الزكراوي.
8: بطولة كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك ستكون محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في الصيف المقبل بمشاركة 48 منتخبا. تاريخ المونديال يحمل العديد من اللحظات التي لا تنسى، أبرزها أسرع الأهداف في المونديال قبل مرور دقيقة واحدة من مباراة بالبطولة. أسرع هذه الأهداف حمل التوقيع هاكان شوكورا نجم منتخب تركيا، يحمل رقم قياسي لأسرع هدف في مباراة بكأس العالم، حيث جاء بعد 11 ثانية فقط من بداية مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية إحدى الدولتين المضيفتين في مباراة تحديد المركز الثالث المؤهل لكأس العالم 2002. الأهداف العكسية كانت أيضا جزءا من أسرع الأهداف في كأس العالم. سياد كولاسيناتش لاعب منتخب البوسنة والهرسك يحمل الرقم القياسي السلبي لأسرع هدف عكسي في تاريخ المونديال، حيث سجل هدفا في مرمى أمام الأرجنتين بدور المجموعات من نسخة مونديال 2014 بعد 130 ثانية فقط. هذا الهدف حطم الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عكسي في مباراة بكأس العالم بفارق 36 ثانية. وقد سجل هذا الهدف قائد منتخب باراغواي كارلوس غامارا الذي سدد برأس ركلة حرة عميقة من ديفيد بيكام في مرمى في مباراة الافتتاحية ضد إنجلترا في بطولة 2006. الشباك الأفريقية كان لها نصيب في أسرع الأهداف المونديالية، ومن بين أسرع هذه الأهداف كان الأول عن طريق اللاعب سيلسو أيالا نجم منتخب باراغواي أمام نيجيريا في نسخة مونديال 98 التي أقيمت في فرنسا. أما الهدف الثاني في الشباك الأفريقية بتلك القائمة يعد أسرع من الأول، وسجله كلينت ديمب نجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام نظيره غانا في نسخة مونديال 2014 التي أقيمت في البرازيل، وهو خامس أسرع هدف في تاريخ كأس العالم.
5: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم وإلى أبرز العناوين. السيد عمارة يستقبل من طرف رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. بيا النيروبي رئيس الكيني يدعو إلى مزيد من الإنصاف لفائدة 54 دولة ذات سيادة في إفريقيا. اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يدعو إلى تعاون صيني إفريقي متبادل المنفعة لخدمة التحول الهيكلي لإفريقيا. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا السيد عبد القادر عمارة في مالابو من طرف رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. سلمى عدنان والتفاصيل.
3: انعقد هذا اللقاء الذي جرى بحضور رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية مارسيلينيو أونو إيدو وسفير المملكة المغربية في مالابو غلام ميشان وكذا مسؤولين كبار في المجلسين على هامش المائدة المستديرة الخامسة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للصين. وبهذه المناسبة ثمن رئيس غينيا الاستوائية عاليا مقاربة التنمية المشتركة الذي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. كما أشاد السيد أوبيانغ نغيمان باسوغو بالتعاون الدينامي بين المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب. من جانبه نوه السيد عمارة بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا الاستوائية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس تيودورو أوبيانغ نغيمان باسوغو مبرزا دينامية التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
5: في خبر آخر، دعا الرئيس الكيني ويليام روتو أمس بالنيروبي إلى مزيد من الإنصاف لفائدة 54 دولة ذات سيادة في إفريقيا مؤكدا أن هذه الدول تشكل أحد أكبر التكتلات داخل منظمة الأمم المتحدة. أسماء الخياري والتفاصيل.
9: دعا الرئيس الكيني بنيروبي إلى مزيد من الإنصاف لفائدة 54 دولة ذات سيادة في إفريقيا مؤكدا أن هذه الدول تشكل أحد أكبر التكتلات داخل منظمة الأمم المتحدة. وقال الرئيس الكيني في كلمة خلال الجلسة الختامية لقمة إفريقيا إلى الأمام بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لمن غير المقبول استمرار إقصاء قارة تضم ما يقارب 1.5 مليار نسمة ممثلة ب 54 دولة ذات سيادة تشكل أحد أكبر التكتلات داخل منظمة الأمم المتحدة من تمثيل دائم داخل مجلس الأمن. وفي هذا السياق دعا إلى مزيد من الإنصاف لفائدة الدول الإفريقية مبرزا أن إفريقيا لا تسعى إلى امتيازات بل إلى الإنصاف وإلى شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة والتقدم الجماعي. وشهدت الجلسة الختامية لقمة إفريقيا إلى الأمام مشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومة الإفريقية إلى جانب مسؤولين دوليين ساميين.
5: ونختم إفريقيا هذا اليوم من مالابو حيث دعا اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا جمهورية غينيا الاستوائية إلى تعاون صيني إفريقي متبادل المنفعة لخدمة التحول الهيكلي لإفريقيا. وأفاد بلاغ للاتحاد بأن هذه الدعوة جاءت خلال المائدة المستديرة الخامسة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني المنظمة بشكل مشترك تحت شعار التعاون الصيني الإفريقي في خدمة التحول الهيكلي لإفريقيا، التنويع الاقتصادي والربط والشمول الرقمي. وتعقد هذه الدورة الخامسة لأول مرة في القارة الإفريقية تحت رعاية رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. ويمثل هذا اللقاء رفيع المستوى مرحلة جديدة في تعزيز الحوار الاستراتيجي بين المؤسسات الاستشارية الإفريقية والصينية في سياق يتسم بضرورة تسريع التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وخالقة للفرص، لا سيما لفائدة الأجيال الشابة. وأبرزت المباحثات الفرص التي يتيحها التعاون الصيني الإفريقي لمواكبة أولويات التنمية بالقارة، لا سيما من خلال تنويع الاقتصادات وتعزيز الربط وتسريع التحول الرقمي، فضلا عن تقليص الفجوات التكنولوجية والرقمية. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
11: ريم راديو،
12: ريم راديو،
10: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. القمة الرابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو تشيد بالرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك من أجل إقلاع قاري مشترك. بيد داخل توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية وفق بلاغ لمصالح الشرطة القضائية. ودوليا بكين تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد رؤساء الدول والحكومات إلى جانب كبار مسؤولي المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو بالنيروبي بالرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي كانت وراء انعقاد قمة العمل الإفريقية من أجل إقلاع مشترك على مستوى القارة الإفريقية. وجدد المشاركون في القمة الرابعة لرؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو في القرارات التي توجت أشغال هذه الدورة التأكيد على ضرورة مواصلة تطوير أوجه التآزر والتعاون بين اللجان المناخية الإفريقية الثلاثة، وذلك وفقا للرؤية الاستراتيجية التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل عمل إفريقي مشترك لمواجهة التحديات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة. وكان المغرب وراء إحداث اللجان المناخية الإفريقية الثلاث خلال قمة العمل الإفريقية التي انعقدت على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويتعلق الأمر بلجنة المناخ لحوض الكونغو ولجنة المناخ لمنطقة الساحل ولجنة المناخ للدول الإفريقية الجزرية. على صعيد آخر، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمير الطهراوي بالنيروبي أن المغرب يواصل عمله بشراكة مع البلدان الإفريقية من أجل تعزيز السيادة الصحية للقارة. زينب عادي والتفاصيل.
6: أوضح السيد الطهراوي في تصريح للصحافة على هامش قمة إفريقيا إلى الأمام أن المملكة تعمل على المساهمة في تعزيز هذه السيادة الصحية من خلال عدد من المبادرات، من بينها الاستثمار المشترك وتطوير الكفاءات والتكنولوجيات والتجهيزات في المجال الصحي. وأضاف الوزير أن هذه الجهود تصب في مصلحة ساكنة القارة وتهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في إطار رؤية مستدامة. كما أبرز أن قمة إفريقيا إلى الأمام تشكل مناسبة للتأكيد على أهمية التضامن الإفريقي باعتباره خيارا استراتيجيا لمواكبة تطور القارة، وذلك انسجاما مع رؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وجمعت قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات لبحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وركزت أشغال هذه القمة على الخصوص على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة مع إلى اهتمام خاص للاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابات المشتركة للتحديات العالمية.
5: في شأن الأمن، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخل أمس بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، وذلك في سياق العمليات الأمنية الحثيثة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحدق بأمن المملكة. نادية الأحمر والتفاصيل.
2: بلغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 22 سنة أبدى عزمه لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، موضحا أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن حجز دعائم إلكترونية ومجموعة من الأسلحة البيضاء. وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمه للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.
5: في خبر آخر، دعا اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا في مالابو بجمهورية غينيا الاستوائية إلى تعاون صيني إفريقي متبادل المنفعة لخدمة التحول الهيكلي لإفريقيا. وأفاد بلاغ للاتحاد أن هذه الدعوة جاءت خلال المائدة المستديرة الخامسة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني المنظم بشكل مشترك تحت شعار التعاون الصيني الإفريقي في خدمة التحول الهيكلي لإفريقيا، التنويع الاقتصادي والربط والشمول الرقمي. وتعقد هذه الدورة الخامسة لأول مرة في القارة الإفريقية تحت رعاية رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، ويمثل هذا اللقاء رفيع المستوى مرحلة جديدة في تعزيز الحوار الاستراتيجي بين المؤسسات الاستشارية الإفريقية والصينية في سياق يتسم بضرورة تسريع التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وخالقة للفرص لا سيما لفائدة الأجيال الشابة. وأبرزت المباحثات الفرص التي يتيحها التعاون الصيني الإفريقي لمواكبة أولويات التنمية بالقارة لا سيما من خلال تنويع الاقتصادات وتعزيز الربط وتسريع التحول الرقمي فضلا عن تقليص الفجوات التكنولوجية والرقمية. في خبر آخر، استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا السيد عبد القادر عمارة في مالابو من طرف رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. سلمى عدنان والتفاصيل.
3: انعقد هذا اللقاء الذي جرى بحضور رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية مارسيلينيو أونو إيدو وسفير المملكة المغربية في مالابو غلام ميشان وكذا مسؤولين كبار في المجلسين على هامش المائدة المستديرة الخامسة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للصين. وبهذه المناسبة ثمن رئيس غينيا الاستوائية عاليا مقاربة التنمية المشتركة الذي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. كما أشاد السيد أوبيانغ جيمان باسوغو بالتعاون الدينامي بين المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب. من جانبه نوه السيد عمارة بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا الاستوائية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس تيودورو أوبيانغ جيمان باسوغو مبرزا دينامية التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
5: في الشأنية الجهوية للنشرة، شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام والتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي بالعيد بوكادير.
7: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل الأكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق. ولذلك فهذا المؤتمر يتولى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي وللتبادل العلمي وللتكامل بين الشعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
5: دوليا، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية. وقال وانغ يي بحسب الوكالة ستواصل الصين دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أنه أكد الجانبان على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز. ونختم النشرة الإخبارية بالورقة الرياضية مع ياسين الزكراوي.
8: بطولة كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك ستكون محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في الصيف المقبل بمشاركة 48 منتخبا. تاريخ المونديال يحمل العديد من اللحظات التي لا تنسى، أبرزها أسرع الأهداف في المونديال قبل مرور دقيقة واحدة من مباراة بالبطولة. أسرع هذه الأهداف حملة توقيع هاكان شوكورا نجم منتخب تركيا يحمل الرقم القياسي لأسرع هدف في مباراة بكأس العالم، حيث جاء بعد 11 ثانية فقط من بداية مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية إحدى الدولتين المضيفتين في مباراة تحديد المركز الثالث المؤهل لكأس العالم 2002. الأهداف والعكسية كانت أيضا جزءا من أسرع الأهداف في كأس العالم. سياد كولاسيناتش لاعب منتخب البوسنة والهرسك يحمل الرقم القياسي السلبي لأسرع هدف عكسي في تاريخ المونديال، حيث سجل هدفا في مرمى أمام الأرجنتين بدور المجموعات من نسخة مونديال 2014 بعد 130 ثانية فقط. هذا الهدف حطم الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عكسي في مباراة بكأس العالم بفارق 36 ثانية. وقد سجل هذا الهدف قائد منتخب باراغواي كارلوس غامارا الذي سدد برأسه ركلة حرة عميقة من ديفيد بيكام في مرمى في مباراة ملف افتتاحية ضد انجلترا في بطولة 2006. الشباك والأفريقية كان لها نصيب في أسرع الأهداف المونديالية، ومن بين أسرع هذه الأهداف كان الأول عن طريق اللاعب سيلسو أيالا نجم منتخب باراغواي أمام نيجيريا في نسخة مونديال 98 التي أقيمت في فرنسا. أما الهدف الثاني في الشباك الأفريقية بتلك القائمة يعد أسرع من الأول، وسجله كلينت ديمبسي نجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام نظيره غانا في نسخة مونديال 2014 التي أقيمت في البرازيل، وهو خامس أسرع هدف في تاريخ كأس العالم.
5: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
11: غيم راديو.
12: الخبر من المصدر.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم احنا كنتواجدوا في دوار حجامة بإقليم تيفلت، وفي وسط تفاصيل حرفة تقليدية مازال كتحافظ على روحها الأصيلة كناخدكم اليوم لاكتشاف عالم الحصير. حرفة بسيطة في المادة كبيرة في القيمة، كتحكي قصة الصبر والإبداع وكتعكس ارتباط الإنسان المغربي بتراثه وهويته. ومعانا اليوم المعلمة ميمونة اللي اختارت تحافظ على هالتراث وتنقلوا من جيل لجيل بكل حب وإتقان. للا ميمونة، مرحبا بك معنا اليوم في إذاعة ريم راديو. كأول سؤال دائما كنبداو به الحلقة ديالنا هو عرفينا عليك وإمتى كانت البداية ديالك مع هذه الحرفة.
2: هذه الحرفة بديتها في 1964، ما باقى صغيرة، دخلنا للمعمل كنتعلمو وتعلمنا هذه الحرفة، ولكن تعلمنا الزربية وتعلمنا الحنبل وتعلمنا النقاط، ولكن من كبرنا دابا غادي نجيبوا هاد الحصير ما بقاوش كيتخدموا، كانوا بكري ما بقاوش يتخدموا.
1: لالا ميمونة، كيف ما كنعرفوا ان صناعه الحصير كتحتاج صبر ودقه كبيره وكل مرحله عندها الخصوصيه ديالها، كيفاش كيدوز العمل من البدايه حتى كيكون الحصير واجد؟
2: الحصيره كتعاود كتبدا بالدوم، كتبدا بالسدوه العدايه الاولى، كنسديو في الارض، كنعلقوا المنجش، كنهيئوا راسنا للدوم، كنجبدوا الدوم كنفزقو هو الاول، عندنا المره اللي مختصه غير بالطياب ديال الدوم، كتفزقو كتعاود ثاني كطيبو، من كيطيب كتلويه مزيان في واحد الطرف ديال الثوب وكتعاود لوميكا باش كيرطاب حتى كيتسكر، عاد كتعطيه للعيال كيخدموا كينجو كيعاونوا بالخيط، خيط بلدي كنجو بالصوب بلديه. حنا كنا كندورو الحصير غير بالدوم، دابا درنا عليها واحد التحسينات كنديروا خيط، كاينش الفرق ما بين الزربيه والحصيره، اللي شافها من وجهها راه زربيه ولكن الا جيتي الاصل ديالها هي الحصيره.
1: تبارك الله عليك لالا ميمونة، ولكن وسط هذه المراحل كامله كاينه دائما مرحله كتكون اصعب من غيرها، بالنسبه ليك شنو هي المرحله اللي كتطلب مجهود كبير؟
2: كتكون صعوبات باش كتلقاي شركه اللي كنشوف ديال الدوم، كدير لك نهار واحد ما كتكملش الحصيره، هو ما خصوش يجيو تخدميه، العيالات والرجاله كيقلعوا من العروبيات وكيكرموه في الضو.
1: اليوم كنشوفوا بلي كيتطرح واحد السؤال بزاف اللي هو المحافظه على الصناعات التقليديه، واش كتشوفي بان الشباب باقي مهتم انه يتعلم حرفه الحصير؟
2: هذه الخدمه طلعتلها مزيانه اللي جينا حيناها، واحد ماتت وبدنا كنحيوا، راه حنا كن عندنا قيمه باش نجدوا هذا الشيء. الحرفه راه زوينه وفيها المدخول تبارك الله، كتدخلي الميزانيه ديال الرزق باش تاكلي الحمد لله.
1: لالا ميمونة، شكرا جزيلا على هذه الرحله الجميله اللي سافرتي بينا، بالحفاظ على التراث وتحديات العصر كتبقى هذه الحرفه شاهده على جزء مهم من الهويه المغربيه. مستمعي اذاعه ريم راديو، بهذا كنكونوا وصلنا لنهايه حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الاسبوعي حرف المغرب. كنضربوا لكم موعد الاسبوع المقبل مع حرفه جديده. دمتم في امان الله.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
1: Rime Radio.
2: Rime Radio.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. القمة الرابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو تشيد بالرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك من أجل إقلاع قاري مشترك. بيد دخل توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية وفق بلاغ لمصالح الشرطة القضائية. ودوليا بكين تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد رؤساء الدول والحكومات إلى جانب كبار مسؤولي المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو بالنيروبي بالرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي كانت وراء انعقاد قمة العمل الإفريقية من أجل إقلاع مشترك على مستوى القارة الإفريقية. وجدد المشاركون في القمة الرابعة لرؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو في القرارات التي توجت أشغال هذه الدورة التأكيد على ضرورة مواصلة تطوير أوجه التآزر والتعاون بين اللجان المناخية الإفريقية الثلاثة، وذلك وفقا للرؤية الاستراتيجية التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل عمل إفريقي مشترك لمواجهة التحديات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة. وكان المغرب وراء إحداث اللجان المناخية الإفريقية الثلاث خلال قمة العمل الإفريقية التي انعقدت على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويتعلق الأمر بلجنة المناخ لحوض الكونغو ولجنة المناخ لمنطقة الساحل ولجنة المناخ للدول الإفريقية الجزرية. على صعيد آخر، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي بالنيروبي أن المغرب يواصل عمله بشراكة مع البلدان الإفريقية من أجل تعزيز السيادة الصحية للقارة. زينب عادي والتفاصيل.
6: أوضح السيد الطهراوي في تصريح للصحافة على هامش قمة إفريقيا إلى الأمام أن المملكة تعمل على المساهمة في تعزيز هذه السيادة الصحية من خلال عدد من المبادرات، من بينها الاستثمار مشترك وتطوير الكفاءات والتكنولوجيات والتجهيزات في المجال الصحي. وأضاف الوزير أن هذه الجهود تصب في مصلحة ساكنة القارة وتهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في إطار رؤية مستدامة. كما أبرز أن قمة إفريقيا إلى الأمام تشكل مناسبة للتأكيد على أهمية التضامن الإفريقي باعتباره خيارا استراتيجيا لمواكبة تطور القارة، وذلك انسجاما مع رؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وجمعت قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات لبحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وركزت أشغال هذه القمة على الخصوص على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة مع إلاء اهتمام خاص للاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابات المشتركة للتحديات العالمية.
5: في شأن الأمن، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخل أمس بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، وذلك في سياق العمليات الأمنية الحثيثة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحدق بأمن المملكة. نادية الأحمر والتفاصيل.
1: بلغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 22 سنة أبدى عزمه لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، موضحا أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن حجز دعائم إلكترونية ومجموعة من الأسلحة البيضاء. وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمه للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة لها وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.
5: في خبر آخر، دعا اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا في مالابو بجمهورية غينيا الاستوائية إلى تعاون صيني إفريقي متبادل المنفعة لخدمة التحول الهيكلي لإفريقيا. وأفاد بلاغ للاتحاد أن هذه الدعوة جاءت خلال المائدة المستديرة الخامسة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني المنظم بشكل مشترك تحت شعار التعاون الصيني الإفريقي في خدمة التحول الهيكلي لإفريقيا، التنويع الاقتصادي والربط والشمول الرقمي. وتعقد هذه الدورة الخامسة لأول مرة في القارة الإفريقية تحت رعاية رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، ويمثل هذا اللقاء رفيع المستوى مرحلة جديدة في تعزيز الحوار الاستراتيجي بين المؤسسات الاستشارية الإفريقية والصينية في سياق يتسم بضرورة تسريع التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وخالقة للفرص لا سيما لفائدة الأجيال الشابة. وأبرزت المباحثات الفرص التي يتيحها التعاون الصيني الإفريقي لمواكبة أولويات التنمية بالقارة لا سيما من خلال تنويع الاقتصادات وتعزيز الربط وتسريع التحول الرقمي فضلا عن تقليص الفجوات التكنولوجية والرقمية. في خبر آخر، استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا السيد عبد القادر عمارة في مالابو من طرف رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. سلمى عدنان والتفاصيل.
2: انعقد هذا اللقاء الذي جرى بحضور رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية مارسيلينيو أونو إيدو وسفير المملكة المغربية في مالابو غلام ميشان وكذا مسؤولين كبار في المجلسين على هامش المائدة المستديرة الخامسة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للصين. وبهذه المناسبة ثمن رئيس غينيا الاستوائية عاليا مقاربة التنمية المشتركة الذي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. كما أشاد السيد أوبيانغ نغيما إكرام باسوغو بالتعاون الدينامي بين المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب. من جانبه نوه السيد عمارة بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا الاستوائية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس تيودورو أوبيانغ نغيمان باسوغو، مبرزا دينامية التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
5: في شانية الجهوية للنشرة، شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام والتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي بالعيد بوكادير.
7: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق، ولذلك فهذا المؤتمر يتولى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي والتبادل العلمي والتكامل بين شعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
5: دولياً، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية. وقال وانغ يي بحسب الوكالة: ستواصل الصين دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أنه أكد الجانبان على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز. ونختم النشرة الإخبارية بالورقة الرياضية مع ياسين الزكراوي.
8: بطولة كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك ستكون محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في الصيف المقبل بمشاركة 48 منتخبا. تاريخ المونديال يحمل العديد من اللحظات التي لا تنسى، أبرزها أسرع الأهداف في المونديال قبل مرور دقيقة واحدة من مباراة بالبطولة. أسرع هذه الأهداف حمل التوقيع هاكان شوكورا نجم منتخب تركيا، يحمل رقم قياسي لأسرع هدف في مباراة بكأس العالم، حيث جاء بعد 11 ثانية فقط من بداية مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية إحدى الدولتين المضيفتين في مباراة تحديد المركز الثالث المؤهل لكأس العالم 2002. الأهداف والعكسية كانت أيضا جزءا من أسرع الأهداف في كأس العالم. سياد كولاسيناتش لاعب منتخب البوسنة والهرسك يحمل الرقم القياسي السلبي لأسرع هدف عكسي في تاريخ المونديال، حيث سجل هدفا في مرمى أمام الأرجنتين بدور المجموعات من نسخة مونديال 2014 بعد 130 ثانية فقط. هذا الهدف حطم الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عكسي في مباراة بكأس العالم بفارق 36 ثانية. وقد سجل هذا الهدف قائد منتخب باراغواي كارلوس غامارا الذي سدد برأسه به ركلة حرة عميقة من ديفيد بيكام في مرمى في مباراة الافتتاحية ضد إنجلترا في بطولة 2006. الشباك والأفريقية كان لها نصيب في أسرع الأهداف المونديالية، ومن بين أسرع هذه الأهداف كان الأول عن طريق اللاعب سيلسو أيالا نجم منتخب باراغواي أمام نيجيريا في نسخة مونديال 98 التي أقيمت في فرنسا. أما الهدف الثاني في الشباك الأفريقية بتلك القائمة يعد أسرع من الأول، وسجله كلينت ديمبسي نجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام نظيره غانا في نسخة مونديال 2014 التي أقيمت في البرازيل، وهو خامس أسرع هدف في تاريخ كأس العالم.
5: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: أخبار المغرب والعالم.

مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ترشيد استهلاك المياه سلوك حيوي ومهم بزاف حتى في أوقات الفيضانات أو وفرة الأمطار وماشي غير في أيام الجفاف. أسباب اختيار هذا الموضوع كان وراءها أن بعض المواطنين عندهم فكرة مغلوطة على المياه وكيعتقدوا أنه ملي كتكون الفيضانات وكتنزل الأمطار بكثرة كيولي الماء متوفر بلا حدود وما كيبقاش خاصهم يقتصدوا عليه، لكن الحقيقة مختلفة تماما. فالماء نعمة كبيرة، وحتى إذا شفنا الويديان عامرة والسدود مملوءة عن آخرها راه خاصنا نبقى محافظين عليه ونستعملوه بعقل وحكمة. فالفيضانات ماشي معناها أن الماء الصالح للشوفر بكترة، حين جزء كبير من هذه المياه كيمشي للبحر وجزء آخر كيكون ملوث وما صالحش للاستعمال المباشر، خاصو يتعالج حتى يوصل البيوت ديالنا صالح للاستهلاك. وعملية ترشيد استهلاك المياه ماشي غير مسؤولية ديال الدولة، ولكن حتى المواطن عنده دور كبير في هذه المسألة. كل قطرة من الماء كنوفروها اليوم غادي تساعدنا في الأيام الجاية وغتخفف الضغط على الموارد المائية اللي ولات مهددة بسبب التغيرات المناخية وظاهرة الجفاف المتكررة. وأول منافع بالنسبة لترشيد المياه هي الحفاظ على الاحتياط المائي وعلى الفرشة المائية. فالمغرب في السنوات الأخيرة عرف نقص كبير في تساقطات المطرية والسدود نقصت بزاف بشكل مقلق، وعانت بلادنا من الجفاف. لذلك ترشيد المياه ضرورة والسلوك خاصو يلازم كل مواطن في داخل وخارج بيته. وحتى ملي كتجي أمطار قوية وكتوقع الفيضانات كتكون هذه الحالة مؤقتة، وممكن العام اللي من بعد يرجع لجفاف من جديد ونعيشه أزمة ديال الماء. لذلك المواطن اللي كيقوم بترشيد استهلاك المياه كيساهم في الحفاظ على المياه لوقت الحاجة. كذلك ترشيد الماء كيساعد على حماية البيئة ومعالجة المياه، والتوزيع ديالها كتحتاج للطاقة والكهرباء. وكل ما استهلكنا الماء بزاف كل ما تزاد الضغط على محطات المعالجة وعلى الموارد الطبيعية، ومنين كنقتصدوا في الماء كنساهموا حتى في تقليل استهلاك الطاقة والتلوث البيئي. ومن المنافع المهمة أيضا ديال ترشيد المياه ضمان تزويد مستمر بالماء الصالح للشرب. كيف ما كنعرفوا بعض المناطق في المغرب كتعاني من الانقطاعات المتكررة خصوصا في الصيف أو فترات الجفاف، وإذا كان كل واحد استهلك المياه بشكل معقول غادي تكون الكمية المتوفرة كافية للجميع. وهذا السلوك غيكون على شكل تضامن مع المناطق اللي كتعاني من قلة الماء اللي هو حق لكل مواطن. منفعة أخرى مهمة هي الاقتصاد في الفلوس. ملي كنستعملوا الماء بوعي الفاتورة الشهرية كتنقص. بزاف ديال المواطنين كيخليوا الروبيني مفتوح بلا فايدة، أو كيغسلوا السيارة ديالهم بكميات كبيرة ديال الماء، أو كيسقيوا الحدائق في وسط النهار. هاد السلوكيات كتضيع الماء وكتزيد من المصاريف. أما المواطن الواعي بهاد المشكل فكيستعمل غير القدر اللي محتاج ليه. كاينين بزاف ديال الطرق البسيطة اللي يقدر المواطن يضبط بها سلوكه مع استهلاك الماء. على الأقل يسد الروبيني مزيان وما يخليهش مفتوح، يستعمل الدوش عوض ملء البانيو، يغسل الخضر والفواكه في وعاء ويستعمل نفس الماء للسقي ديال المحابق مثلا، ويشغل آلة تصبين أو غسالة الأواني اللي تكون عامرة ماشي تكون فيها كمية صغيرة. وأيضا يسقي النباتات في الصباح بكري أو مع العشية باش ما يتبخرش الماء بسرعة. حتى الأطفال خاصهم يتربوا على هذه الثقافة من الصغر ويستوعبوا أهمية الماء في الحياة وكيفاش يحافظوا عليه، لأن بهذه الطريقة كيكون الطفل مواطن مسؤول في المستقبل. والفيضانات بدورها كتسبب مشاكل أخرى منها تلوث المياه. مرات كثيرة كتخلط مياه الأمطار بالأزبال أو بمياه الصرف الصحي، وهذا الشيء كيخلي الماء غير صالح للشرب. يعني كثرة الماء ماشي دائما إيجابية إذا ما كانش التدبير الجيد. لذلك ترشيد الاستهلاك دياله كيبقى ضروري حتى في الأوقات اللي كيكون فيها الماء متوفر بزاف. وبلادنا عرفات هاد السنة فيضانات في العديد من المناطق، حتى أن بعض المدن تم إجلاء سكانها بحال مدينة القصر الكبير اللي شملت هاد العملية

أكثر من 100,000 مواطن، وهي عملية ماشي سهلة. ورغم الكميات الكبيرة من المياه اللي غمرت الأحياء في المدن اللي شملتها الفيضانات، فهذا ما كيعطيش الحق للمواطنين باش يستغلوا المياه بطريقة عشوائية ويقولوا بأنه متوفر. خاصنا نعرفوا بأن العالم كامل اليوم كيهضر على الأمن المائي، والكثير من الدول ولات كتخاف من نقص المياه أكثر من خوفها من نقص البترول أو الموارد الأخرى. والمغرب في هذا الإطار وضع استراتيجية استباقية كترتكز على تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض المائية وبناء السدود لتعزيز التخزين، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك المائي وإعادة استعمال المياه المعالجة في السقي اللي اعتمدته العديد من الجماعات المحلية. لكن نجاح هذه المشاريع كلها كيبقى مرتبط بشكل كبير بوعي المواطن اللي خاصه يعتبر الماء ثروة وأيضا نعمة كبيرة خاصه يحافظ عليها بكل الطرق الممكنة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. القمة الرابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو تشيد بالرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك من أجل إقلاع قاري مشترك. بيد داخل توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية وفق بلاغ لمصالح الشرطة القضائية. ودوليا بكين تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد رؤساء الدول والحكومات إلى جانب كبار مسؤولي المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو بالنيروبي برؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي كانت وراء انعقاد قمة العمل الإفريقية من أجل إقلاع مشترك على مستوى القارة الإفريقية. وجدد المشاركون في القمة الرابعة لرؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو في القرارات التي توجت أشغال هذه الدورة التأكيد على ضرورة مواصلة تطوير أوجه التآزر والتعاون بين اللجان المناخية الإفريقية الثلاث، وذلك وفقا للرؤية الاستراتيجية التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل عمل إفريقي مشترك لمواجهة التحديات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة. وكان المغرب وراء إحداث اللجان المناخية الإفريقية الثلاث خلال قمة العمل الإفريقية التي انعقدت على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويتعلق الأمر بلجنة المناخ لحوض الكونغو ولجنة المناخ لمنطقة الساحل ولجنة المناخ للدول الإفريقية الجزرية. على صعيد آخر، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي بالنيروبي أن المغرب يواصل عمله بشراكة مع البلدان الإفريقية من أجل تعزيز السيادة الصحية للقارة. زينب عادي والتفاصيل.
2: أوضح السيد الطهراوي في تصريح للصحافة على هامش قمة إفريقيا إلى الأمام أن المملكة تعمل على المساهمة في تعزيز هذه السيادة الصحية من خلال عدد من المبادرات، من بينها الاستثمار مشترك وتطوير الكفاءات والتكنولوجيات والتجهيزات في المجال الصحي. وأضاف الوزير أن هذه الجهود تصب في مصلحة ساكنة القارة وتهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في إطار رؤية مستدامة. كما أبرز أن قمة إفريقيا إلى الأمام تشكل مناسبة للتأكيد على أهمية التضامن الإفريقي باعتباره خيارا استراتيجيا لمواكبة تطور القارة، وذلك انسجاما مع رؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وجمعت قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات لبحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وركزت أشغال هذه القمة على الخصوص على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة مع إلى اهتمام خاص للاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابات المشتركة للتحديات العالمية.
1: في شأن الأمن، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخلة أمس بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، وذلك في سياق العمليات الأمنية الحثيثة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحدق بأمن المملكة. نادية الأحمر والتفاصيل.
3: بلغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 22 سنة أبدى عزمه لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، موضحا أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن حجز دعائم إلكترونية ومجموعة من الأسلحة البيضاء. وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمه للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.
1: في خبر آخر، دعا اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا في مالابو بجمهورية غينيا الاستوائية إلى تعاون صيني إفريقي متبادل المنفعة لخدمة التحول الهيكلي لإفريقيا. وأفاد بلاغ للاتحاد أن هذه الدعوة جاءت خلال المائدة المستديرة الخامسة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني المنظم بشكل مشترك تحت شعار التعاون الصيني الإفريقي في خدمة التحول الهيكلي لإفريقيا، التنويع الاقتصادي والربط والشمول الرقمي. وتعقد هذه الدورة الخامسة لأول مرة في القارة الإفريقية تحت رعاية رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، ويمثل هذا اللقاء رفيع المستوى مرحلة جديدة في تعزيز الحوار الاستراتيجي بين المؤسسات الاستشارية الإفريقية والصينية في سياق يتسم بضرورة تسريع التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وخالقة للفرص، لا سيما لفائدة الأجيال الشابة. وأبرزت المباحثات الفرص التي يتيحها التعاون الصيني الإفريقي لمواكبة أولويات التنمية بالقارة، لا سيما من خلال تنويع الاقتصادات وتعزيز الربط وتسريع التحول الرقمي، فضلا عن تقليص الفجوات التكنولوجية والرقمية. في خبر آخر، استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا السيد عبد القادر عمارة في مالابو من طرف رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. سلمى عدنان والتفاصيل.
4: انعقد هذا اللقاء الذي جرى بحضور رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية مارسيلينيو أونو إيدو وسفير المملكة المغربية في مالابو غلام ميشان وكذا مسؤولين كبار في المجلسين على هامش المائدة المستديرة الخامسة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للصين. وبهذه المناسبة ثمن رئيس غينيا الاستوائية عاليا مقاربة التنمية المشتركة الذي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. كما أشاد السيد أوبيانغ نغيما باسوغو بالتعاون الدينامي بين المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب. من جانبه نوه السيد عمارة بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا الاستوائية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس تيودورو أوبيانغ نغيما باسوغو، مبرزا دينامية التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
1: في شانية جهوية للنشرة، شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام والتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي عياد بالعيد بوكادير.
5: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق. ولذلك فهذا المؤتمر يتمنى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي وللتبادل العلمي وللتكامل بين شعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
1: دولياً، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية. وقال وانغ يي بحسب الوكالة: ستواصل الصين دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أنه أكد الجانبان على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز. ونختم النشرة الإخبارية بالورقة الرياضية مع ياسين الزكراوي.
6: بطولة كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك ستكون محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في الصيف المقبل بمشاركة 48 منتخبا. تاريخ المونديال يحمل العديد من اللحظات التي لا تنسى، أبرزها أسرع الأهداف في المونديال قبل مرور دقيقة واحدة من مباراة بالبطولة. أسرع هذه الأهداف حمل التوقيع هاكان شوكورا نجم منتخب تركيا، يحمل رقم قياسي لأسرع هدف في مباراة بكأس العالم، حيث جاء بعد 11 ثانية فقط من بداية مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية، إحدى الدولتين المضيفتين في مباراة تحديد المركز الثالث المؤهل لكأس العالم 2002. الأهداف والعكسية كانت أيضا جزءا من أسرع الأهداف في كأس العالم. سياد كولاسيناتش لاعب منتخب البوسنة والهرسك يحمل الرقم القياسي السلبي لأسرع هدف عكسي في تاريخ المونديال، حيث سجل هدفا في مرمى أمام الأرجنتين بدور المجموعات من نسخة مونديال 2014 بعد 130 ثانية فقط. هذا الهدف حطم الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عكسي في مباراة بكأس العالم بفارق 36 ثانية. وقد سجل هذا الهدف قائد منتخب باراغواي كارلوس غامارا، الذي سدد برأس ركلة حرة عميقة من ديفيد بيكام في مرمى في مباراة ملف افتتاحية ضد انجلترا في بطولة 2006. الشباك والأفريقية كان لها نصيب في أسرع الأهداف في المونديالية، ومن بين أسرع هذه الأهداف كان الأول عن طريق اللاعب سيلسو أيالا نجم منتخب باراغواي أمام نيجيريا في نسخة مونديال 98 التي أقيمت في فرنسا. أما الهدف الثاني في الشباك الأفريقية بتلك القائمة يعد أسرع من الأول، وسجله كلينت ديمبسي نجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام نظيره غانا في نسخة مونديال 2014 التي أقيمت في البرازيل، وهو خامس أسرع هدف في تاريخ كأس العالم.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
7: التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام في مراكش، فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام.
5: المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية.
7: برنامج هذا الحدث الدولي يتضمن جلسات عامة تتناول القضايا المرتبطة بحكامة المحيطات والتدبير المندمج للمجالات الساحلية والقطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الأزرق. الرهانات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق واستدامة المحيطات موضوع ذو أهمية في هذا الحدث الدولي من خلال ضرورة تعزيز الوعي الجماعي بالتحديات البيئية والبحرية الراهنة. تلعب الموانئ دورا مهما في التنمية الاقتصادية، فالاقتصاد الأزرق رافعة استراتيجية تتعزز عبر تثمين الموارد البحرية والحفاظ على النظم الإيكولوجية والتكيف مع التحديات المناخية. هذا الحدث يشمل أيضا جلسات تتعلق بقانون البحار والنمو الأزرق والتنمية الترابية والموانئ واللوجستيك وغيرها من مواضيع ورشات تتعلق بالقضايا المرتبطة بالمحيطات.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس النواب حول الاستعدادات التنظيمية لامتحانات البكالوريا لموسم 2025-2026، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة أن دورة هذه السنة لامتحانات البكالوريا ستتميز باعتماد آلية رقمنة جديدة تهدف إلى تعزيز تتبع مسار الامتحانات والحد من أخطاء التدبير. وأضاف السيد برادة أن هذا الإجراء يأتي بالنظر إلى العدد الكبير للمترشحين الذي يبلغ 520,000 مترشح، معتبرا أن اجتياز هذا العدد للامتحانات لا يمكن أن يتم دون الوقوع في أخطاء أو إغفال أي مترشح إلا عبر الرقمنة، مبرزا أنه سيكون لكل مترشح رمز خاص ورمز استجابة سريعة يتيح تتبع عملية التصحيح ومسار الامتحانات من البداية إلى النهاية. وفيما يتعلق بمحاربة الغش، أشار الوزير إلى إدخال 2000 جهاز إلكتروني جديد بمعدل جهاز واحد في كل مؤسسة لرصد الهواتف المشتغلة داخل الأقسام، مسجلا أن تطور وسائل الغش لا سيما عبر الهواتف والسماعات الدقيقة والذكاء الاصطناعي يطرح تحديات متزايدة مما يثير تساؤلات تتعلق بتكافؤ الفرص. وسجل أن عدد المؤسسات التعليمية التي ستحتضن اختبارات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا يبلغ 2007 مؤسسات تضم 26,000 قسم، فيما يناهز عدد الأطر والأساتذة المعبئين 150,000. وأشار السيد برادة إلى أن عدد المترشحين الأحرار يبلغ 100,000 مترشح بانخفاض نسبته 8% مقابل 420,000 مترشح ممدرس بزيادة بلغت 10.7%.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
0: ريم راديو،
8: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. القمة الرابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو تشيد بالرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك من أجل إقلاع قاري مشترك. بيد داخل توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية وفق بلاغ لمصالح الشرطة القضائية. ودوليا بكين تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أشاد رؤساء الدول والحكومات إلى جانب كبار مسؤولي المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية الأعضاء في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو بالنيروبي برؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي كانت وراء انعقاد قمة العمل الإفريقية من أجل إقلاع مشترك على مستوى القارة الإفريقية. وجدد المشاركون في القمة الرابعة لرؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو في القرارات التي توجت أشغال هذه الدورة التأكيد على ضرورة مواصلة تطوير أوجه التآزر والتعاون بين اللجان المناخية الإفريقية الثلاثة، وذلك وفقا للرؤية الاستراتيجية التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل عمل إفريقي مشترك لمواجهة التحديات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة. وكان المغرب وراء إحداث اللجان المناخية الإفريقية الثلاث خلال قمة العمل الإفريقية التي انعقدت على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22 بمراكش بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويتعلق الأمر بلجنة المناخ لحوض الكونغو ولجنة المناخ لمنطقة الساحل ولجنة المناخ للدول الإفريقية الجزرية. على صعيد آخر، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي بالنيروبي أن المغرب يواصل عمله بشراكة مع البلدان الإفريقية من أجل تعزيز السيادة الصحية للقارة. زينب عادي والتفاصيل.
2: أوضح السيد الطهراوي في تصريح للصحافة على هامش قمة إفريقيا إلى الأمام أن المملكة تعمل على المساهمة في تعزيز هذه السيادة الصحية من خلال عدد من المبادرات، من بينها الاستثمار المشترك وتطوير الكفاءات والتكنولوجيات والتجهيزات في المجال الصحي. وأضاف الوزير أن هذه الجهود تصب في مصلحة ساكنة القارة وتهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في إطار رؤية مستدامة. كما أبرز أن قمة إفريقيا إلى الأمام تشكل مناسبة للتأكيد على أهمية التضامن الإفريقي باعتباره خيارا استراتيجيا لمواكبة تطور القارة، وذلك انسجاما مع رؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وجمعت قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات لبحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وركزت أشغال هذه القمة على الخصوص على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة مع إلى اهتمام خاص للاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابات المشتركة للتحديات العالمية.
1: في شأن الأمن، تمكنت مصالح والشرطة القضائية بمدينة الداخل أمس بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، وذلك في سياق العمليات الأمنية الحثيثة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحدق بأمن المملكة. نادية الأحمر والتفاصيل.
3: بلغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 22 سنة أبدى عزمه لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، موضحا أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن حجز دعائم إلكترونية ومجموعة من الأسلحة البيضاء. وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمه للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.
1: في خبر آخر، دعا اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا في مالابو بجمهورية غينيا الاستوائية إلى تعاون صيني إفريقي متبادل المنفعة لخدمة التحول الهيكلي لإفريقيا. وأفاد بلاغ للاتحاد أن هذه الدعوة جاءت خلال المائدة المستديرة الخامسة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني المنظم بشكل مشترك تحت شعار التعاون الصيني الإفريقي في خدمة التحول الهيكلي لإفريقيا، التنويع الاقتصادي والربط والشمول الرقمي. وتعقد هذه الدورة الخامسة لأول مرة في القارة الإفريقية تحت رعاية رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، ويمثل هذا اللقاء رفيع المستوى مرحلة جديدة في تعزيز الحوار الاستراتيجي بين المؤسسات الاستشارية الإفريقية والصينية في سياق يتسم بضرورة تسريع التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وخالقة للفرص، لا سيما لفائدة الأجيال الشابة. وأبرزت المباحثات الفرص التي يتيحها التعاون الصيني الإفريقي لمواكبة أولويات التنمية بالقارة، لا سيما من خلال تنويع الاقتصادات وتعزيز الربط وتسريع التحول الرقمي، فضلا عن تقليص الفجوات التكنولوجية والرقمية. في خبر آخر، استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا السيد عبد القادر عمارة في مالابو من طرف رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. سلمى عدنان والتفاصيل.
4: انعقد هذا اللقاء الذي جرى بحضور رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية مارسيلينيو أونو إيدو وسفير المملكة المغربية في مالابو غلام ميشان وكذا مسؤولين كبار في المجلسين على هامش المائدة المستديرة الخامسة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للصين. وبهذه المناسبة ثمن رئيس غينيا الاستوائية عاليا مقاربة التنمية المشتركة الذي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. كما أشاد السيد أوبيانغ نغيما باسوغو بالتعاون الدينامي بين المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب. من جانبه نوه السيد عمارة بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا الاستوائية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس تيودورو أوبيانغ نغيما باسوغو، مبرزا دينامية التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
1: في شأنها الجهوية للنشرة، شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام وتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي بالعيد بوكادير.
5: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل الأكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق. ولذلك فهذا المؤتمر يتولى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي وللتبادل العلمي وللتكامل بين الشعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
1: دولياً، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية. وقال وانغ يي بحسب الوكالة: ستواصل الصين دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أنه أكد الجانبان على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز. ونختم النشرة الإخبارية بالورقة الرياضية مع ياسين الزكراوي.
6: بطولة كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك ستكون محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في الصيف المقبل بمشاركة 48 منتخبا. تاريخ المونديال يحمل العديد من اللحظات التي لا تنسى، أبرزها أسرع الأهداف في المونديال قبل مرور دقيقة واحدة من مباراة بالبطولة. أسرع هذه الأهداف حمل التوقيع هاكان شوكورا نجم منتخب تركيا، يحمل رقم القياسي لأسرع هدف في مباراة بكأس العالم، حيث جاء بعد 11 ثانية فقط من بداية مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية، إحدى الدولتين المضيفتين في مباراة تحديد المركز الثالث المؤهل لكأس العالم 2002. الأهداف والعكسية كانت أيضا جزءا من أسرع الأهداف في كأس العالم. سياد كولاسيناتش لاعب منتخب البوسنة والهرسك يحمل الرقم القياسي السلبي لأسرع هدف عكسي في تاريخ المونديال، حيث سجل هدفا في مرمى أمام الأرجنتين بدور المجموعات من نسخة مونديال 2014 بعد 130 ثانية فقط. هذا الهدف حطم الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عكسي في مباراة بكأس العالم بفارق 36 ثانية. وقد سجل هذا الهدف قائد منتخب باراغواي كارلوس غامارا، الذي سدد برأس ركلة حرة عميقة من ديفيد بيكام في مرمى في مباراة ملف افتتاحية ضد انجلترا في بطولة 2006. الشباك والأفريقية كان لها نصيب في أسرع الأهداف في المونديالية، ومن بين أسرع هذه الأهداف كان الأول عن طريق اللاعب سيلسو أيالا نجم منتخب باراغواي أمام نيجيريا في نسخة مونديال 98 التي أقيمت في فرنسا. أما الهدف الثاني في الشباك الأفريقية بتلك القائمة يعد أسرع من الأول، وسجله كلينت ديمب نجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام نظيره غانا في نسخة مونديال 2014 التي أقيمت في البرازيل، وهو خامس أسرع هدف في تاريخ كأس العالم.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: نبض الرياضة لهذا اليوم من تقديم سلمى عدنان، إليكم التفاصيل. الحدث اليوم وطني بامتياز، والأنظار تتجه صوب ملعب مولاي الحسن بالعاصمة الرباط، حيث يقص أشبال الأطلس شريط منافسات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة. في تمام الساعة 8 مساء يدخل المنتخب الوطني المغربي ديربي مغاربي حارق أمام نظيره التونسي في مواجهة لا تقبل القسمة على 2. يطمح من خلالها رفاق أشبالنا إلى توجيه رسالة قوية لباقي الخصوم. الافتتاح القاري لا يتوقف هنا، حيث يشهد مركب محمد السادس لكرة القدم صراعات كروية طاحنة منذ الظهيرة. المنتخب المصري يصطدم بنظيره الإثيوبي، وتواجه كوت ديفوار طموح الكاميرون، بينما تلاقي أوغندا منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في يوم كروي إفريقي بامتياز يضع المملكة في قلب القارة السمراء. وهذا الزخم الذي يعيشه الفتيان يوازيه حراك كبير في كواليس الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، حيث شهدت الرباط عقد الجمع العام العادي الذي كرس مكانة المدرسة المغربية كمشتل حقيقي للأبطال. التقرير الأدبي والمالي اللذان تمت المصادقة عليهما بالإجماع كشف عن استراتيجية طموحة تزاوج بين التحصيل العلمي والتألق الرياضي لضمان استمرارية العطاء في المنتخبات الوطنية التي تتأهب هي الأخرى لاستحقاقات عالمية كبرى. وبالحديث عن المونديال، يرفع أسود الأطلس الكبار من وثيرة الاستعداد لنهائيات كأس العالم 2026، إذ تم وضع خارطة طريق دقيقة تشمل 3 وديات حاسمة أمام بوروندي ومدغشقر قبل شد الرحال إلى نيويورك لمواجهة النرويج في اختبار أوروبي الصبغة بملعب ريد بول أرينا. المونديال بدأ يشتعل مبكرا خلف البحار، وتحديدا من معسكر سيليساو، حيث فجر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مفاجأة من العيار الثقيل باستدعاء الساحر نيمار جونيور للقائمة الأولية للبرازيل، ليعود نيمار إلى الواجهة لمزاحمة الأسود في المجموعة الثالثة بجانب فينيسيوس جونيور في صراع ناري ينتظره العالم الصيف المقبل. ومن صخب المونديال نعرج على القارة العجوز، حيث يسود الاستقرار في البيت الكاتالوني. هانز فليك مهندس تتويج برشلونة بالليغا يمدد مقامه في الكامب نو حتى عام 2028، مؤكدا رغبته في بناء حقبة ذهبية جديدة. الليغا الإسبانية شهدت أيضا تعزيز أتلتيكو مدريد وريال بيتيز لمواقعهما في المربع الذهبي، بينما تترقب جماهير ريال مدريد عودة سبيشل وان جوزيه موريني لخلافة أربيلوا وإعادة ترتيب أوراق الميرينجي بعد موسم أبيض. في إنجلترا تلقى أرسنال صفعة قوية بإصابة مدافعه بن وايت بتمزق في الرباط الأنسي، ما يعني نهاية موسمه رسميا وغيابه عن المونديال، في وقت يصنع فيه هامبورغ الألماني التاريخ بتعيين كاثلين كروغر كأول مديرة رياضية في تاريخ البوندسليغا. ختام نشرتنا من ملاعب الرجبي والكرة الصفراء، حيث بصمت سيدات المغرب على أداء بطولي في تونس باكتساح كوت ديفوار بنتيجة 27-5 أهداف، ليقفنا على أعتاب التأهل لنهائيات الكان في مواجهة حاسمة أمام تونس السبت المقبل. وفي ملاعب التنس، يواصل المصنف الأول عالميا يانيك سينر دهس خصومه في دورة روما، محققا انتصاره 31 تواليا في دورة الماسترز، ليعادل رقم الأسطورة ديوكوفيتش ويؤكد سطوته المطلقة على الكرة الصفراء. نصل بهذا إلى نهاية الفقرة، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.

0: تبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول سياسة دعم السكن بمجلس المستشارين، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أكثر من 100,000 مستفيد من ذوي الدخل المحدود وطبقة متوسطة. السيد بن إبراهيم أوضح أن البرنامج سجل 263,000 طلبا تقدم بها 214,000 مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193,000، مبرزا أن 60% من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. وأضاف السيد بن إبراهيم أن النساء يمثلن 47% من المستفيدين، فيما بلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 52%، وشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24% من مجموع المستفيدين. وسجل كاتب الدولة أن هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين يقوم على منح الدعم مباشرة للمواطن، بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
4: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أولى العناوين. وزير الصناعة والتجارة يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لجلالة الملك سياسة مندمجة واستباقية لتدبير المياه. في الداخل، توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي وفق بلاغ لمصالح الشرطة القضائية. وبسبب النزاع في الشرق الأوسط، الاتحاد الأوروبي يعلن عن كلفة إضافية تقارب 35 مليار يورو على صعيد الطاقة. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور اليوم بمراكش أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. التقرير لكن نسرين ألفقيه.
6: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد على أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. وقال السيد مزور في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة 9 للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمراكش أن هذه الاستراتيجية ترتكز على العديد من الدعامات المهيكلة، لا سيما مواصلة بناء السدود بوتيرة متسارعة بفضل استثمارات مهمة. وتحويل الفائض من المياه بين الأحواض المائية وتطوير تحلية مياه البحر وكذا إعادة استعمال المياه المعالجة. كما أكد الوزير على أن المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قادر على ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030 وتغطية ما يقارب 80% من الحاجيات من المياه المخصصة للري، مشددا على جهود المملكة في إطار تحسين خدمات التطهير السائل بالعالم القروي باعتباره مكونا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية. من جهة أخرى أشار السيد مزور إلى أن المغرب بتاريخه الممتد لآلاف السنين في مجال إتقان تقنيات تدبير وتوزيع المياه يمتلك اليوم خبرة معترفا بها تمكنه من رفع التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية مع تعزيز أسس تنمية مستدامة وصامدة.
5: أكد عدد من الوزراء اليوم خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 أن القطاعات الحكومية المعنية واصلت التفاعل مع توصيات وملاحظات المجلس من خلال تنزيل إصلاحات وإجراءات لتعزيز الحكامة وتحسين نجاعة الأداء العمومي. تقرير لإلياس أبو الرجاء.
4: استعرض الوزراء حصيلة التدابير المتخذة في قطاعات الصيد البحري والصحة والاستثمار والمالية والتعليم والماء والإدماج الاقتصادي والتشغيل، مؤكدين أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات التي تفاعلت معها القطاعات الحكومية بجدية تشكل دعمة أساسية لمواكبة الأوراش الإصلاحية وتحسين جودة الخدمات العمومية. وفي هذا السياق أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش أن كتابة الدولة انخرطت بناء على ملاحظات وتوصيات المجلس في تنزيل خطة عمل شاملة تتضمن 74 إجراء بلغت نسبة تقدمها حوالي 50%، وذلك في إطار رؤية تروم تعزيز استدامة القطاع وتطويره. وأوضحت أن كتابة الدولة تعمل في إطار خريطة طريق 2025-2027 على تعزيز تدبير المصايد البحرية عبر أكثر من 30 مخططة للتهيئة مع تطبيق مبدأ التقسيم المجالي لتدبير جهد الصيد حسب وحدات التهيئة، مشيرة إلى أن هذا النظام تم تطبيقه في عدد من المصايد، كما تم تفعيله على بواخر الصيد بالجري وبواخر الصيد بالخيط ابتداء من سنة 2026. من جهة أخرى استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس معطيات تهم تفاعل عدد من القطاعات الحكومية مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات شملت مجالات الصحة والاستثمار والمالية والتعليم، وذلك نيابة عن الوزراء المكلفين. وفي قطاع الصحة أكد السيد بيتاس أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفاعلت إجمالا مع توصيات المجلس، من ضمنها تفعيل مؤسسات الحكامة التي جاء بها إصلاح المنظومة الصحية من خلال تفعيل الهيئة العليا للصحة، بالإضافة إلى التجاوب مع التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة الأمراض المزمنة والخطيرة، وذلك بتعزيز الإطار القانوني للتأمين الإجباري عن المرض.
5: في الشأن الأمني تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخلة أمس بناء على معلومات وفرت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية في سياق العمليات الأمنية الحثيثة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحذق بأمن المملكة. التقرير أعدته نادية الأحمر.
7: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 22 سنة أبدى عزمه لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، موضحا أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن حجز دعائم إلكترونية ومجموعة من الأسلحة البيضاء. وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ الشعوب المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمه للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.
5: في خبر آخر، انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضائي الفرنكوفونية. هذا الانتخاب حسب بلاغ للمجلس تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة توغو، الغابون، البنين وبلجيكا، فرنسا، إضافة إلى المغرب. المزيد في تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
8: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على ما ركمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ إلى أن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
5: انطلقت اليوم بمركز مهن التربية والتكوين بابن ملال أشغال المنتدى الجهوي الأول حول منظومة التربية والتكوين 2022-2026 تحت شعار الحصيلة والأفاق، بهدف استعراض حصيلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المدرسة العمومية على المستوى الجهوي ورصد التحديات المطروحة واستشراف أفاق تطوير المنظومة التربوية لما بعد سنة 2026. المزيد في هذا التصريح.
9: هذا المنتدى الجهوي الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بتنزيل خارطة الطريق وما بعد خارطة الطريق، إذا التقى اليوم حوالي 300 من الأستاذات والأساتذة، المديرات والمديرون، مفتشات ومفتشون، مختصون بمختلف فئاتهم، المساعدون التربويون، رؤساء المصالح والأقسام في هذا المنتدى ليتحاوروا ويتناقشوا حول الحصيلة المرحلية لخارطة الطريق 2022-2026 في ست بعد الجلسة الافتتاحية التي تميزت بكلمة المصالح المركزية التي ألقاها السيد نور الدين المزيني نيابة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والكلمة والعرض الخاصة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة ابن ملال الخنفرة، والعرض التأطيري الذي قدمه السيد مفتش مادة الفيزياء. كما تعلمون أن هذه الخارطة ديال الطريق انطلقت منذ بدايتها ببناء مشترك، الجميع ساهم في بناء خارطة الطريق، وهذا البناء وهذا الانفتاح وهذا التعديل المستمر مستمر مع خارطة الطريق خلال المدة الزمنية ديال 2022-2026. وهذه المحطة اليوم هي محطة من محطات الانفتاح، محطة من محطات البناء المشترك لمختلف المتدخلين خصوصا الداخليين بمنظومة التربية والتكوين لإبداء بآرائهم وملاحظاتهم وآفاق ما بعد سنة 2026.
5: خارج الحدود اللحظة، أعلن المفوض الأوروبي المكلف بالطاقة دان يورغنسن اليوم أن النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى كلفة إضافية تقارب 35 مليار يورو على صعيد الطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وقال في ختام اجتماع غير رسمي لوزراء الطاقة الأوروبيين أن الكلفة ارتفعت ب 35 مليار يورو إضافية من دون الحصول على أي كمية إضافية من الطاقة، معتبرا أن الأزمة الحالية ليست أزمة طاقية بل أزمة مرتبطة بالطاقات الأحفورية. ونختم وإياكم هذه النشرة الإخبارية بالورقة الرياضية مستمعنا الكرام من إعداد ياسين الزكراوي.
10: بطولة كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك ستكون محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في الصيف المقبل بمشاركة 48 منتخبا. تاريخ المونديال يحمل العديد من اللحظات التي لا تنسى، أبرزها أسرع الأهداف في المونديال قبل مرور دقيقة واحدة من مباراة بالبطولة. أسرع هذه الأهداف حمل التوقيع هاكان شوكورا نجم منتخب تركيا، يحمل رقم القياس قياسية لأسرع هدف في مباراة بكأس العالم، حيث جاء بعد 11 ثانية فقط من بداية مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية، إحدى الدولتين المضيفتين في مباراة تحديد المركز الثالث المؤهل لكأس العالم 2002. الأهداف والعكسية كانت أيضا جزءا من أسرع الأهداف في كأس العالم. سياد كولاسيناتش لاعب منتخب البوسنة والهرسك يحمل الرقم القياسي السلبي لأسرع هدف عكسي في تاريخ المونديال، حيث سجل هدفا في مرمى أمام الأرجنتين بدور المجموعات من نسخة مونديال 2014 بعد 130 ثانية فقط. هذا الهدف حطم الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عكسي في مباراة بكأس العالم بفارق 36 ثانية. وقد سجل هذا الهدف قائد منتخب باراغواي كارلوس غامارا، الذي سدد برأسه ركلة حرة عميقة من ديفيد بيكام في مرمى في مباراة ملف تحية ضد إنجلترا في بطولة 2006. الشباك والأفريقية كان لها نصيب في أسرع الأهداف في المونديالية، ومن بين أسرع هذه الأهداف كان الأول عن طريق اللاعب سيلسو أيالا نجم منتخب باراغواي أمام نيجيريا في نسخة مونديال 98 التي أقيمت في فرنسا. أما الهدف الثاني في الشباك الأفريقية بتلك القائمة يعد أسرع من الأول، وسجله كلينت ديمبسي نجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام نظيره غانا في نسخة مونديال 2014 التي أقيمت في البرازيل، وهو خامس أسرع هدف في تاريخ

0: تولينا.
1: في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمراكش التحديات والآفاق البحرية في صلب المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. بالرشيدية 180 مستفيدا من قافلة طبية لجراحة المياه البيضاء. والدار البيضاء على موعد مع المعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط. شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام وتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي عياض بالعيد وقادير.
3: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق، ولذلك فهذا المؤتمر يتولى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي وللتبادل العلمي وللتكامل بين الشعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
2: يحتضن مستشفى الأمير سلطان بن عبد العزيز لطب العيون التابع للمركز الاستشفائي الجهوي مولاي علي شريف بالرشيدية قافلة طبية لجراحة المياه البيضاء جلالة، يستفيد منها 180 مريضا. وتندرج هذه المبادرة الإنسانية التي تنظمها المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الولوج إلى العلاجات الطبية المتخصصة وتقليص آجال الانتظار وتعزيز العرض الصحي على مستوى الجهة. وترم هذه القافلة المنظمة بتعاون مع المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بدرعة في الألت إعادة الأمل إلى المرضى الذين يعانون من اضطرابات بصرية من خلال تمكينهم من استعادة رؤية أفضل وتحسين جودة حياتهم. انطلقت بالدار البيضاء أشغال الدورة 13 من المعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط تحت شعار منظومة لوجستيكية ذكية، ربط المجالات الترابية وإعادة ابتكار سلاسل التوريد، بحلول إسبانيا ضيف شرف. لنتابع.
4: افتتاح فعالية الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط لوجيسمات، محطة لتجديد التأكيد على المكانة الاستراتيجية التي يحتلها قطاع النقل واللوجستيك في الرؤية التنموية للمملكة.
5: النسخة 13 من المعرض الدولي للوجستيك بالدار البيضاء، هذا المعرض لهذه السنة يضم ما يقرب من 150 عارض في مختلف المهن المتعلقة باللوجستيك، من نقل، من تلفيف، من الآليات بشتى أنواعها التي تستخدم في اللوجستيك، وكذلك الجانب التأطيري، الجانب التمويلي. هذه النسخة اللي كيطبع عليها هو الطلب المتزايد على حرفة اللوجستيك عموما في المملكة المغربية، واللي كتمشى مع السياسة الملكية الرشيدة اللي كتهدف إلى خلق مناطق لوجستيكية جديدة.

0: جيدة في محاور المدن بالخصوص المدن الكبرى.
1: وفي سياق الاستعداد للمواعيد الدولية الكبرى وفي ظل محيط عالمي متسم بالتحولات المتسارعة والمؤثرة بشكل مباشر على سلاسل التوريد العالمية، فينبغي مضاعفة الجهود من طرف كل الفاعلين.
2: Nous évoluons dans un contexte mondial très difficile.
1: نحن نعمل في سياق عالمي صعب للغاية يتسم بتوترات متعددة، سواء جيوسياسية أو اقتصادية أو مناخية. موضوع هذه السنة هو النظام البيئي اللوجستيكي الذكي، والذي يمثل محطة هامة للتأكيد على أن اللوجستيك لم يعد اليوم مجرد آلية داعمة، بل هو رافعة استراتيجية ينبغي التعامل معها وفق مقاربة قائمة على منطق النظام البيئي المتوازن. دورة هذه السنة تستقطب أزيد من 7000 زائر مهني من مختلف القطاعات الاقتصادية والمقاولات لبحث حلول ملموسة لتحسين تنافسيتهم وأدائهم، وجعل هذا القطاع محركا حقيقيا للتنافسية وخلق القيمة المضافة.
3: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: من 15 حتى 20 ماي 2026 في كام كيرجع بدورة جديدة كيصنع فيها الشباب سينما التحريك، عروض، ورشات، ماستر كلاس ولقاءات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس كتعطيكم موعد في مكناس من 15 حتى 20 ماي، وفي شبكة المعاهد الفرنسية في المغرب من 13 حتى 23 ماي. زورونا على www.ficam.ma أو تابعونا على صفحة فيسبوك وإنستغرام ديال فيكام.
6: ريم راديو.
7: ريم راديو،
8: نشرة الأخبار على ريم راديو،
3: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أولى العناوين. وزير الصناعة والتجارة يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لجلالة الملك سياسة مندمجة واستباقية لتدبير المياه. في الداخل، توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي وفق بلاغ لمصالح الشرطة القضائية. وبسبب النزاع في الشرق الأوسط، الاتحاد الأوروبي يعلن عن كلفة إضافية تقارب 35 مليار يورو على صعيد الطاقة. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور اليوم بمراكش أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. التقرير لكن نسرين ألفقيه.
9: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد على أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. وقال السيد مزور في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمراكش أن هذه الاستراتيجية ترتكز على العديد من الدعامات المهيكلة، لا سيما مواصلة بناء السدود بوتيرة متسارعة بفضل استثمارات مهمة وتحويل الفائض من المياه بين الأحواض المائية وتطوير تحلية مياه البحر وكذا إعادة استعمال المياه المعالجة. كما أكد الوزير على أن المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قادر على ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030 وتغطية ما يقارب 80% من الحاجيات من المياه المخصصة للري، مشددا على جهود المملكة في إطار تحسين خدمات التطهير السائل بالعالم القروي باعتباره مكونا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية. من جهة أخرى أشار السيد مزور إلى أن المغرب بتاريخه الممتد لآلاف السنين في مجال إتقان تقنيات تدبير وتوزيع المياه يمتلك اليوم خبرة معترفا بها تمكنه من رفع التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية مع تعزيز أسس تنمية مستدامة وصامدة.
3: أكد عدد من الوزراء اليوم خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 أن القطاعات الحكومية المعنية واصلت التفاعل مع توصيات وملاحظات المجلس من خلال تنزيل إصلاحات وإجراءات لتعزيز الحكامة وتحسين نجاعة الأداء العمومي. تقرير لإلياس أبو الرجاء.
6: استعرض الوزراء حصيلة التدابير المتخذة في قطاعات الصيد البحري والصحة والاستثمار والمالية والتعليم والماء والإدماج الاقتصادي والتشغيل، مؤكدين أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات التي تفاعلت معها القطاعات الحكومية بجدية تشكل دعمة أساسية لمواكبة الأوراش الإصلاحية وتحسين جودة الخدمات العمومية. وفي هذا السياق أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش أن كتابة الدولة انخرطت بناء على ملاحظات وتوصيات المجلس في تنزيل خطة عمل شاملة تتضمن 74 إجراء بلغت نسبة تقدمها حوالي 50%، وذلك في إطار رؤية تروم تعزيز استدامة القطاع وتطويره. وأوضحت أن كتابة الدولة تعمل في إطار خريطة الطريق 2025-2027 على تعزيز تدبير المصايد البحرية عبر أكثر من 30 مخططة للتهيئة مع تطبيق مبدأ التقسيم المجالي لتدبير جهد الصيد حسب وحدات التهيئة، مشيرة إلى أن هذا النظام تم تطبيقه في عدد من المصايد كما تم تفعيله على بواخر الصيد بالجري وبواخر الصيد بالخيط ابتداء من سنة 2026. من جهة أخرى استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس معطيات تهم تفاعل عدد من القطاعات الحكومية مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات شملت مجالات الصحة والاستثمار والمالية والتعليم، وذلك نيابة عن الوزراء المكلفين. وفي قطاع الصحة أكد السيد بيتاس أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفاعلت إجمالا مع توصيات المجلس، من ضمنها تفعيل مؤسسات الحكامة التي جاء بها إصلاح المنظومة الصحية من خلال تفعيل الهيئة العليا للصحة، بالإضافة إلى التجاوب مع التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة الأمراض المزمنة والخطيرة، وذلك بتعزيز الإطار القانوني للتأمين الإجباري عن المرض.
3: في الشأن الأمني تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخلة أمس بناء على معلومات وفرت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية في سياق العمليات الأمنية الحثيثة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحذق بأمن المملكة. التقرير أعدته نادية الأحمر.
7: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 22 سنة أبدى عزمه لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، موضحا أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن حجز دعائم إلكترونية ومجموعة من الأسلحة البيضاء. وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمه للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.
3: في خبر آخر، انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضائي الفرنكوفونية. هذا الانتخاب حسب بلاغ للمجلس تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة توغو، الغابون، البنين وبلجيكا، فرنسا، إضافة إلى المغرب. المزيد في تقرير فاطمة زهراء الراجية.
10: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على ما ركمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ إلى أن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
3: انطلقت اليوم بمركز مهن التربية والتكوين بابن ملال أشغال المنتدى الجهوي الأول حول منظومة التربية والتكوين 2022-2026 تحت شعار الحصيلة والأفاق، بهدف استعراض حصيلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المدرسة العمومية على المستوى الجهوي ورصد التحديات المطروحة واستشراف أفاق تطوير المنظومة التربوية لما بعد سنة 2026. المزيد في هذا التصريح.
11: هذا المنتدى الجهوي الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بتنزيل خارطة الطريق وما بعد خارطة الطريق، إذا التقى اليوم حوالي 300 من الأستاذات والأساتذة، المديرات والمديرون، مفتشات ومفتشون، مختصون بمختلف فئاتهم، المساعدون التربويون، رؤساء المصالح والأقسام في هذا المنتدى ليتحاوروا ويتناقشوا حول الحصيلة المرحلية لخارطة الطريق 2022-2026 في ست بعد الجلسة الافتتاحية التي تميزت بكلمة المصالح المركزية التي ألقاها السيد نور الدين المزيني نيابة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والكلمة والعرض الخاصة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة ابن ملال الخنيفرة، والعرض التأطيري الذي قدمه السيد مفتش مادة الفيزياء. كما تعلمون أن هذه الخارطة ديال الطريق انطلقت منذ بدايتها ببناء مشترك، الجميع ساهم في بناء خارطة الطريق، وهذا البناء وهذا الانفتاح وهذا التعديل المستمر مستمر مع خارطة الطريق خلال المدة الزمنية ديال 2022-2026. وهذه المحطة اليوم هي محطة من محطات الانفتاح، محطة من محطات البناء المشترك لمختلف المتدخلين خصوصا الداخليين بمنظومة التربية والتكوين لإبداء بآرائهم وملاحظاتهم وآفاق ما بعد سنة 2026.
3: خارج الحدود اللحظة، أعلن المفوض الأوروبي المكلف بالطاقة دان يورغنسن اليوم أن النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى كلفة إضافية تقارب 35 مليار يورو على صعيد الطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وقال في ختام اجتماع غير رسمي لوزراء الطاقة الأوروبيين أن الكلفة ارتفعت ب 35 مليار يورو إضافية من دون الحصول على أي كمية إضافية من الطاقة، معتبرا أن الأزمة الحالية ليست أزمة طاقية بل أزمة مرتبطة بالطاقات الأحفورية. ونختم وإياكم هذه النشرة الإخبارية بالورقة الرياضية مستمعنا الكرام من إعداد ياسين الزكراوي.
12: بطولة كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك ستكون محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في الصيف المقبل بمشاركة 48 منتخبا. تاريخ المونديال يحمل العديد من اللحظات التي لا تنسى، أبرزها أسرع الأهداف في المونديال قبل مرور دقيقة واحدة من مباراة بالبطولة. أسرع هذه الأهداف حمل التوقيع هاكان شوكورا نجم منتخب تركيا، يحمل رقم قياسي لأسرع هدف في مباراة بكأس العالم، حيث جاء بعد 11 ثانية فقط من بداية مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية إحدى الدولتين الصين المضيفتين في مباراة تحديد المركز الثالث المؤهل لكأس العالم 2002. الأهداف والعكسية كانت أيضا جزءا من أسرع الأهداف في كأس العالم. سياد كولاسيناتش لاعب منتخب البوسنة والهرسك يحمل الرقم القياسي السلبي لأسرع هدف عكسي في تاريخ المونديال، حيث سجل هدفا في مرمى أمام الأرجنتين بدور المجموعات من نسخة مونديال 2014 بعد 130 ثانية فقط. هذا الهدف حطم الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عكسي في مباراة بكأس العالم بفارق 36 ثانية. وقد سجل هذا الهدف قائد منتخب باراغواي كارلوس غامارا الذي سدد برأسه ركلة حرة عميقة من ديفيد بيكام في مرمى في مباراة ملف تحية ضد إنجلترا في بطولة 2006. الشباك والأفريقية كان لها نصيب في أسرع الأهداف في المونديالية، ومن بين أسرع هذه الأهداف كان الأول عن طريق اللاعب سيلسو أيالا نجم منتخب باراغواي أمام نيجيريا في نسخة مونديال 98 التي أقيمت في فرنسا. أما الهدف الثاني في الشباك الأفريقية بتلك القائمة يعد أسرع من الأول، وسجله كلينت ديمبسي نجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام نظيره غانا في نسخة مونديال 2014 التي أقيمت في البرازيل، وهو خامس أسرع هدف في تاريخ كأس العالم.
13: شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
15: النشرة الإيكولوجية، مرحبا بكم. وفي العناوين، بمراكش انطلاق واشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير، اطلاق مركز التميز المشترك في الهيدروجين النظيف بالمدرسة الحسنية للاشغال العمومية بالدار البيضاء، غابات الامازون تواجه تهديدا متصاعدا من عصابات الجريمة المنظمة. الى التفاصيل، انطلقت بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب بالمدينة الحمراء أشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمشاركة مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين بما فيهم خبراء وأصحاب قرار وشباب وجامعيين وفاعلين اقتصاديين وممثلي المجتمع المدني. وينظم هذا الحدث المقام تحت رعاية ثانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والائتلاف المغربي من أجل الماء وجامعة القاضي عياض بمراكش، إلى جانب فاعلين إعلاميين ومؤسساتيين، فضلا عن شراكات خاصة مرتبطة بمختلف فقرات المعرض. ويطمح المعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير الذي يأتي في سياق المواعيد الدولية الكبرى المخصصة لقضايا الماء، لا سيما المنتدى العالمي 11 للمياه المرتقب تنظيمه بالرياض سنة 2026، والذي سيتم خلاله تسليم المغرب جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء إلى تعزيز تموقعه كمنصة علمية دولية للحوار والتعاون. تم بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء الإطلاق الرسمي لمركز التميز المشترك في الهيدروجين النظيف خلال مراسيم ترأسها وزير التجهيز والماء نزار بركة بحضور مسؤولين مؤسساتيين وفاعلين صناعيين وباحثين وخبراء، إلى جانب الشركاء الأكاديميين والتكنولوجيين للمشروع. وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والماء أن هذه المبادرة الاستراتيجية تشكل
6: تشكل محطة مهمة في مسار تطوير منظومة وطنية مخصصة للبحث التطبيقي والابتكار التكنولوجي والتعاون الدولي في مجالات الهيدروجين الأخضر والتكنولوجيات الخضراء والانتقال الطاقي. وأضاف البلاغ أن المركز يتوفر على نظام لإنتاج الهيدروجين عبر التحليل الكهربائي اعتمادا على الطاقة الشمسية، إلى جانب وحدة للتوليد المشترك ونظام للتخزين، مما سيمكن من تطوير مشاريع البحث التطبيقي وتجريب التكنولوجيات المبتكرة، فضلا عن تكوين كفاءات عالية التأهيل تستجيب لمتطلبات مهن المستقبل. وختاما، أفاد تقرير بأن الجريمة المنظمة في أمريكا الجنوبية تشكل تهديدا متزايدا لغابات الأمازون، مسجلا أن توغل الجماعات الإجرامية في المناطق المحمية يؤدي إلى تأجيج العنف وعرقلة جهود حفظ البيئة في أكبر غابة استوائية مطيرة في العالم. باقي التفاصيل مع فاطمة الزهراء الراشي.
10: التقرير الصادر عن منظمة International Crisis Group ذكر أن البحث عن طرق جديدة لتهريب المخدرات والتنقيب عن مناطق التعدين غير القانوني يجبران عصابة الجريمة المنظمة على توسيع نطاق نفوذها في حوض الأمازون، ما يؤدي إلى أثار مدمرة على البيئة. الأمازون بحسب هذا التقرير تتعرض لهجوم من الجريمة المنظمة. وقال الخبير في International Crisis Group رام إيبوس إن الجريمة المنظمة أصبحت إحدى أهم العقبات التي تعترض الجهود المبذولة لوقف التدهور البيئي في الأمازون. وأضاف أن ما كان يعتبر في السابق تحديا بيئيا بالدرجة الأولى تحول إلى أزمة سياسية وأمنية. التقرير أشار استنادا إلى بيانات مشروع أمازون أندرولد إلى أن العصابات تمارس أنشطتها في 67% على الأقل من مناطق الأمازون في بوليفيا والبرازيل والإكوادور وبيرو وفنزويلا. وحثت International Crisis Group الحكومات على التعاون مع مجتمعات السكان الأصليين لمكافحة انتشار الجريمة المنظمة.
6: نهاية نشرتنا الإيكولوجيا لهذا اليوم، أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
8: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
16: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر. على ريم راديو.
17: ريم راديو.
18: ريم راديو.
8: نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أولى العناوين. وزير الصناعة والتجارة يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لجلالة الملك سياسة مندمجة واستباقية لتدبير المياه. في الداخل، توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي وفق بلاغ لمصالح الشرطة القضائية. وبسبب النزاع في الشرق الأوسط، الاتحاد الأوروبي يعلن عن كلفة إضافية تقارب 35 مليار يورو على صعيد الطاقة. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور اليوم بمراكش أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. التقرير لكن سرين ألفقيه.
9: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد على أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. وقال السيد مزور في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمراكش أن هذه الاستراتيجية ترتكز على العديد من الدعامات المهيكلة، لا سيما مواصلة بناء السدود بوتيرة متسارعة بفضل استثمارات مهمة، وتحويل الفائض من المياه بين الأحواض المائية، وتطوير تحلية مياه البحر، وكذا إعادة استعمال المياه المعالجة. كما أكد الوزير على أن المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قادر على ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030 وتغطية ما يقارب 80% من الحاجيات من المياه المخصصة للري، مشددا على جهود المملكة في إطار تحسين خدمات التطهير السائل بالعالم القروي باعتباره مكونا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية. من جهة أخرى أشار السيد مزور إلى أن المغرب بتاريخه الممتد لآلاف السنين في مجال إتقان تقنيات تدبير وتوزيع المياه يمتلك اليوم خبرة معترفا بها تمكنه من رفع التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية مع تعزيز أسس تنمية مستدامة وصامدة.
17: أكد عدد من الوزراء اليوم خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 أن القطاعات الحكومية المعنية واصلت التفاعل مع توصيات وملاحظات المجلس من خلال تنزيل إصلاحات وإجراءات لتعزيز الحكامة وتحسين نجاعة الأداء العمومي. تقرير لإلياس أبو الرجاء.
15: استعرض الوزراء حصيلة التدابير المتخذة في قطاعات الصيد البحري والصحة والاستثمار والمالية والتعليم والماء والإدماج الاقتصادي والتشغيل، مؤكدين أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات التي تفاعلت معها القطاعات الحكومية بجدية تشكل دعامة أساسية لمواكبة الأوراش الإصلاحية وتحسين جودة الخدمات العمومية. وفي هذا السياق أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش أن كتابة الدولة انخرطت بناء على ملاحظات وتوصيات المجلس في تنزيل خطة عمل شاملة تتضمن 74 إجراء بلغت نسبة تقدمها حوالي 50%، وذلك في إطار رؤية تروم تعزيز استدامة القطاع وتطويره. وأوضحت أن كتابة الدولة تعمل في إطار خريطة طريق 2025-2027 على تعزيز تدبير المصايد البحرية عبر أكثر من 30 مخططة للتهيئة مع تطبيق مبدأ التقسيم المجالي لتدبير جهد الصيد حسب وحدات التهيئة، مشيرة إلى أن هذا النظام تم تطبيقه في عدد من المصايد، كما تم تفعيله على بواخر الصيد بالجري وبواخر الصيد بالخيط ابتداء من سنة 2026. من جهة أخرى استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس معطيات تهم تفاعل عدد من القطاعات الحكومية مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات شملت مجالات الصحة والاستثمار والمالية والتعليم، وذلك نيابة عن الوزراء المكلفين. وفي قطاع الصحة أكد السيد بيتاس أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفاعلت إجمالا مع توصيات المجلس، من ضمنها تفعيل مؤسسات الحكامة التي جاء بها إصلاح المنظومة الصحية من خلال تفعيل الهيئة العليا للصحة، بالإضافة إلى التجاوب مع التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة الأمراض المزمنة والخطيرة، وذلك بتعزيز الإطار القانوني للتأمين الإجباري عن المرض.
17: في الشأن الأمني تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخلة أمس بناء على معلومات وفرت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية في سياق العمليات الأمنية الحثيثة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحذق بأمن المملكة. التقرير أعدته نادية الأحمر.
7: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 22 سنة أبدى عزمه لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، موضحا أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن حجز دعائم إلكترونية ومجموعة من الأسلحة البيضاء. وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمه للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.
3: في خبر آخر، انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفونية. هذا الانتخاب حسب بلاغ للمجلس تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة توغو، الغابون، البنين وبلجيكا، فرنسا، إضافة إلى المغرب. المزيد في تقرير فاطمة الزهراء الراجي.
10: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على ما ركمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ إلى أن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
3: انطلقت اليوم بمركز مهن التربية والتكوين بابن ملال أشغال المنتدى الجهوي الأول حول منظومة التربية والتكوين 2022-2026 تحت شعار الحصيلة واللفاق، بهدف استعراض حصيلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المدرسة العمومية على المستوى الجهوي ورصد التحديات المطروحة واستشراف أفاق تطوير المنظومة التربوية لما بعد سنة 2026. المزيد في هذا التصريح.
11: هذا المنتدى الجهوي الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بتنزيل خارطة الطريق وما بعد خارطة الطريق، إذا التقى اليوم حوالي 300 من الأستاذات والأساتذة، المديرات والمديرون، مفتشات ومفتشون، مختصون بمختلف فئاتهم، المساعدون التربويون، رؤساء المصالح والأقسام في هذا المنتدى ليتحاوروا ويتناقشوا حول الحصيلة المرحلية لخارطة الطريق 2022-2026 بعد الجلسة الافتتاحية التي تميزت بكلمة المصالح المركزية التي قالها السيد نور الدين المزيني نيابة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، والكلمة والعرض الخاصة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة ابن ملال الخنفرة، والعرض التأطيري الذي قدمه السيد مفتش مادة الفيزياء. كما تعلمون أن هذه الخارطة ديال الطريق انطلقت منذ بدايتها ببناء مشترك، الجميع ساهم في بناء خارطة الطريق، وهذا البناء وهذا الانفتاح وهذا التعديل المستمر مستمر مع خارطة الطريق خلال المدة الزمنية ديال 2022-2026. وهذه المحطة اليوم هي محطة من محطات الانفتاح، محطة من محطات البناء المشترك لمختلف المتدخلين خصوصا الداخلين بمنظومة التربية والتكوين للإبداء بآرائهم وملاحظاتهم وآفاق ما بعد سنة 2026.
3: خارج الحدود اللحظة، أعلن المفوض الأوروبي المكلف بالطاقة دان يورغنسن اليوم أن النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى كلفة إضافية تقارب 35 مليار يورو على صعيد الطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وقال في ختام اجتماع غير رسمي لوزراء الطاقة الأوروبيين إن الكلفة ارتفعت ب 35 مليار يورو إضافية من دون الحصول على أي كمية إضافية من الطاقة، معتبرا أن الأزمة الحالية ليست أزمة طاقية بل أزمة مرتبطة بالطاقات الأحفورية. ونختم إياكم هذه النشرة الإخبارية بالورقة الرياضية مستمعنا الكرام من إعداد ياسين الزكراوي.
12: بطولة كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك ستكون محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في الصيف المقبل بمشاركة 48 منتخبا. تاريخ المونديال يحمل العديد من اللحظات التي لا تنسى، أبرزها أسرع الأهداف في المونديال قبل مرور دقيقة واحدة من مباراة بالبطولة. أسرع هذه الأهداف حمل التوقيع هاكان شوكورا نجم منتخب تركيا، يحمل رقم القيادة السياسية لأسرع هدف في مباراة بكأس العالم، حيث جاء بعد 11 ثانية فقط من بداية مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية، إحدى الدولتين المضيفتين في مباراة تحديد المركز الثالث المؤهل لكأس العالم 2002. الأهداف والعكسية كانت أيضا جزءا من أسرع الأهداف في كأس العالم. سياد كولاسيناتش لاعب منتخب البوسنة والهرسك يحمل الرقم القياسي السلبي لأسرع هدف عكسي في تاريخ المونديال، حيث سجل هدفا في مرمى أمام الأرجنتين بدور المجموعات من نسخة مونديال 2014 بعد 130 ثانية فقط. هذا الهدف حطم الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عكسي في مباراة بكأس العالم بفارق 36 ثانية. وقد سجل هذا الهدف قائد منتخب باراغواي كارلوس غامارا الذي سدد برأسه ركلة حرة عميقة من ديفيد بيكام في مرمى في مباراة الافتتاحية ضد انجلترا في بطولة 2006. الشباك والأفريقية كان لها نصيب في أسرع الأهداف المونديالية، ومن بين أسرع هذه الأهداف كان الأول عن طريق اللاعب سيلسو أيالا نجم منتخب باراغواي أمام نيجيريا في نسخة مونديال 98 التي أقيمت في فرنسا. أما الهدف الثاني في الشباك الأفريقية بتلك القائمة يعد أسرع من الأول، وسجله كلينت ديمبسي نجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام نظيره غانا في نسخة مونديال 2014 التي أقيمت في البرازيل، وهو خامس أسرع هدف في تاريخ كأس العالم.
13: شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي التوغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على مراكمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ إلى أن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
18: نبض الرياضة لهذا اليوم من تقديم سلمى عدنان، إليكم التفاصيل. الحدث اليوم وطني بامتياز، والأنظار تتجه صوب ملعب مولاي الحسن بالعاصمة الرباط، حيث يقص أشبال الأطلس شريط منافسات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة. في تمام الساعة 8 مساء يدخل المنتخب الوطني المغربي ديربي مغاربي حارق أمام نظيره التونسي في مواجهة لا تقبل القسمة على 2. يطمح من خلالها رفاق أشبالنا إلى توجيه رسالة قوية لباقي الخصوم. الافتتاح القاري لا يتوقف هنا، حيث يشهد مركب محمد السادس لكرة القدم صراعات كروية طاحنة منذ الظهيرة. المنتخب المصري يصطدم بنظيره الإثيوبي، وتواجه كوت ديفوار طموح الكاميرون، بينما تلاقي أوغندا منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في يوم كروي إفريقي بامتياز يضع المملكة في قلب القارة السمراء. وهذا هذا الزخم الذي يعيشه الفتيان يوازيه حراك كبير في كواليس الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، حيث شهدت الرباط عقد الجمع العام العادي الذي كرس مكانة المدرسة المغربية كمشتل حقيقي للأبطال. التقرير الأدبي والمالي اللذان تمت المصادقة عليهما بالإجماع كشف عن استراتيجية طموحة تزاوج بين التحصيل العلمي والتألق الرياضي لضمان استمرارية العطاء في المنتخبات الوطنية التي تتأهب هي الأخرى لاستحقاقات عالمية كبرى. وبالحديث عن المونديال، يرفع أسود الأطلس الكبار من وثيرة الاستعداد لنهائيات كأس العالم 2026، إذ تم وضع خارطة طريق دقيقة تشمل 3 وديات حاسمة أمام بوروندي ومدغشقر قبل شد الرحال إلى نيويورك لمواجهة النرويج في اختبار أوروبي الصبغة بملعب ريد بول أرينا. المونديال بدأ يشتعل مبكرا خلف البحار، وتحديدا من معسكر سيليساو، حيث فجر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مفاجأة من العيار الثقيل باستدعاء الساحر نيمار جونيور للقائمة الأولية للبرازيل، ليعود نيمار إلى الواجهة لمزاحمة الأسود في المجموعة الثالثة بجانب فينيسيوس جونيور في صراع ناري ينتظره العالم الصيف المقبل. ومن صخب المونديال نعرج على القارة العجوز، حيث يسود الاستقرار في البيت الكاتالوني. هانزي فليك مهندس تتويج برشلونة بالليغا يمدد مقامه في الكامب نو حتى عام 2028، مؤكدا رغبته في بناء حقبة ذهبية جديدة. الليغا الإسبانية شهدت أيضا تعزيز أتلتيكو مدريد وريال بيتيز لمواقعهما في المربع الذهبي، بينما تترقب جماهير ريال مدريد عودة سبيشل وان جوزيه مورينيو لخلافة أربيلوا وإعادة ترتيب أوراق الميرينجي بعد موسم أبيض. وفي إنجلترا تلقى أرسنال صفعة قوية بإصابة مدافعه بن وايت بتمزق في الرباط الأنسي، ما يعني نهاية موسمه رسميا وغيابه عن المونديال، في وقت يصنع فيه هامبورغ الألماني التاريخ بتعيين كاثلين كروغر كأول مديرة رياضية في تاريخ البوندسليغا. ختام نشرتنا من ملاعب الرجبي والكرة الصفراء، حيث بصمت سيدات المغرب على أداء بطولي في تونس باكتساح كوت ديفوار بنتيجة 27-5 ليقفن على أعتاب التأهل لنهائيات الكان في مواجهة حاسمة أمام تونس السبت المقبل. وفي ملاعب التنس يواصل المصنف الأول عالميا يانيك سينر دهس خصومه في دورة روما محققا انتصاره 31 تواليا في دورة الماسترز ليعادل رقم الأسطورة ديوكوفيتش ويؤكد سطوته المطلقة على الكرة الصفراء. نصل بهذا إلى نهاية الفقرة، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.

0: يقبضوا الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أولى العناوين. وزير الصناعة والتجارة يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لجلالة الملك سياسة مندمجة واستباقية لتدبير المياه. في الداخل، توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي وفق بلاغ لمصالح الشرطة القضائية. وبسبب النزاع في الشرق الأوسط، الاتحاد الأوروبي يعلن عن كلفة إضافية تقارب 35 مليار يورو على صعيد الطاقة. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور اليوم بمراكش أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. التقرير لكن سرين ألفقيه.
5: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد على أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. وقال السيد مزور في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمراكش أن هذه الاستراتيجية ترتكز على العديد من الدعامات المهيكلة، لا سيما مواصلة بناء السدود بوتيرة متسارعة بفضل استثمارات مهمة وتحويل الفائض من المياه بين الأحواض المائية وتطوير تحلية مياه البحر وكذا إعادة استعمال المياه المعالجة. كما أكد الوزير على أن المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قادر على ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030 وتغطية ما يقارب 80% من الحاجيات من المياه المخصصة للري، مشددا على جهود المملكة في إطار تحسين خدمات التطهير السائل بالعالم القروي باعتباره مكونا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية. من جهة أخرى، أشار السيد مزور إلى أن المغرب بتاريخه الممتد لآلاف السنين في مجال إتقان تقنيات تدبير وتوزيع المياه يمتلك اليوم خبرة معترفا بها تمكنه من رفع التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية مع تعزيز أسس تنمية مستدامة وصامدة.
4: أكد عدد من الوزراء اليوم خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 أن القطاعات الحكومية المعنية واصلت التفاعل مع توصيات وملاحظات المجلس من خلال تنزيل إصلاحات وإجراءات لتعزيز الحكامة وتحسين نجاعة الأداء العمومي. تقرير لإلياس أبو الرجاء.
6: استعرض الوزراء حصيلة التدابير المتخذة في قطاعات الصيد البحري والصحة والاستثمار والمالية والتعليم والماء والإدماج الاقتصادي والتشغيل، مؤكدين أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات التي تفاعلت معها القطاعات الحكومية بجدية تشكل دعامة أساسية لمواكبة الأوراش الإصلاحية وتحسين جودة الخدمات العمومية. وفي هذا السياق، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش أن كتابة الدولة انخرطت بناء على ملاحظات وتوصيات المجلس في تنزيل خطة عمل شاملة تتضمن 74 إجراء بلغت نسبة تقدمها حوالي 50%، وذلك في إطار رؤية تروم تعزيز استدامة القطاع وتطويره. وأوضحت أن كتابة الدولة تعمل في إطار خريطة طريق 2025-2027 على تعزيز تدبير المصايد البحرية عبر أكثر من 30 مخططة للتهيئة مع تطبيق مبدأ التقسيم المجالي لتدبير جهد الصيد حسب وحدات التهيئة، مشيرة إلى أن هذا النظام تم تطبيقه في عدد من المصايد، كما تم تفعيله على بواخر الصيد بالجري وبواخر الصيد بالخيط ابتداء من سنة 2026. من جهة أخرى، استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس معطيات تهم تفاعل عدد من القطاعات الحكومية مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، شملت مجالات الصحة والاستثمار والمالية والتعليم، وذلك نيابة عن الوزراء المكلفين. وفي قطاع الصحة، أكد السيد بيتاس أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفاعلت إجمالا مع توصيات المجلس، من ضمنها تفعيل مؤسسات الحكم التي جاء بها إصلاح المنظومة الصحية من خلال تفعيل الهيئة العليا للصحة، بالإضافة إلى التجاوب مع التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة الأمراض المزمنة والخطيرة، وذلك بتعزيز الإطار القانوني للتأمين الإجباري عن المرض.
4: في الشأن الأمني، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخلة أمس بناء على معلومات وفرت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية في سياق العمليات الأمنية الحثيثة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحذق بأمن المملكة. التقرير أعدته نادية الأحمر.
1: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 22 سنة أبدى عزمه لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، موضحا أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن حجز دعائم إلكترونية ومجموعة من الأسلحة البيضاء. وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمه للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.
4: في خبر آخر، انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفونية. هذا الانتخاب حسب بلاغ للمجلس تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة توغو، الغابون، البنين وبلجيكا، فرنسا، إضافة إلى المغرب. المزيد في تقرير فاطمة الزهراء الرجية.
2: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على ما ركمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ إلى أن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
4: انطلقت اليوم بمركز مهن التربية والتكوين بابن ملال أشغال المنتدى الجهوي الأول حول منظومة التربية والتكوين 2022-2026 تحت شعار الحصيلة واللفاق، بهدف استعراض حصيلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المدرسة العمومية على المستوى الجهوي ورصد التحديات المطروحة واستشراف أفاق تطوير المنظومة التربوية لما بعد سنة 2026. المزيد في هذا التصريح.
7: هذا المنتدى الجهوي الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بتنزيل خارطة الطريق وما بعد خارطة الطريق. إذا التقى اليوم حوالي 300 من الأستاذات والأساتذة، المديرات والمديرون، مفتشات ومفتشون، مختصون بمختلف فئاتهم، المساعدون التربويون، رؤساء المصالح والأقسام في هذا المنتدى ليتحاوروا ويتناقشوا حول الحصيلة المرحلية لخارطة الطريق 2022-2026 في ست بعد الجلسة الافتتاحية التي تميزت بكلمة المصالح المركزية التي ألقاها السيد نور الدين المزيني نيابة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، والكلمة والعرض الخاصة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة ملال الخنفرة، والعرض التأطيري الذي قدمه السيد مفتش مادة الفيزياء. كما تعلمون أن هذه الخارطة ديال الطريق انطلقت منذ بدايتها ببناء مشترك، الجميع ساهم في بناء خارطة الطريق، وهذا البناء وهذا الانفتاح وهذا التعديل المستمر مستمر مع خارطة الطريق خلال المدة الزمنية ديال 2022-2026. وهذه المحطة اليوم هي محطة من محطات الانفتاح، محطة من محطات البناء المشترك لمختلف المتدخلين خصوصا الداخليين من منظومة التربية والتكوين للإبداء بآرائهم وملاحظاتهم وآفاق ما بعد سنة 2026.
8: خارج الحدود اللحظة، أعلن المفوض الأوروبي المكلف بالطاقة دان يورغنسن اليوم أن النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى كلفة إضافية تقارب 35 مليار يورو على صعيد الطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وقال في ختام اجتماع غير رسمي لوزراء الطاقة الأوروبيين إن الكلفة ارتفعت ب 35 مليار يورو إضافية من دون الحصول على أي كمية إضافية من الطاقة، معتبرا أن الأزمة الحالية ليست أزمة طاقية بل أزمة مرتبطة بالطاقات الأحفورية. ونختم إياكم هذه النشرة الإخبارية بالورقة الرياضية مستمعنا الكرام من إعداد ياسين الزكراوي.
9: بطولة كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك ستكون محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في الصيف المقبل بمشاركة 48 منتخبا. تاريخ المونديال يحمل العديد من اللحظات التي لا تنسى، أبرزها أسرع الأهداف في المونديال قبل مرور دقيقة واحدة من مباراة بالبطولة. أسرع هذه الأهداف حمل التوقيع هاكان شوكورا نجم منتخب تركيا، يحمل رقم القياسي لأسرع هدف في مباراة بكأس العالم، حيث جاء بعد 11 ثانية فقط من بداية مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية إحدى الدولتين المضيفتين في مباراة تحديد المركز الثالث المؤهل لكأس العالم 2002. الأهداف والعكسية كانت أيضا جزءا من أسرع الأهداف في كأس العالم. سياد كولاسيناتش لاعب منتخب البوسنة والهرسك يحمل الرقم القياسي السلبي لأسرع هدف عكسي في تاريخ المونديال، حيث سجل هدفا في مرمى أمام الأرجنتين بدور المجموعات من نسخة مونديال 2014 بعد 130 ثانية فقط. هذا الهدف حطم الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عكسي في مباراة بكأس العالم بفارق 36 ثانية. وقد سجل هذا الهدف قائد منتخب باراغواي كارلوس غامارا الذي سدد برأسه ركلة حرة عميقة من ديفيد بيكام في مرمى في مباراة الافتتاحية ضد إنجلترا في بطولة 2006. الشباك والأفريقيا كان لها نصيب في أسرع الأهداف المونديالية، ومن بين أسرع هذه الأهداف كان الأول عن طريق اللاعب سيلسو أيالا نجم منتخب باراغواي أمام نيجيريا في نسخة مونديال 98 التي أقيمت في فرنسا. أما الهدف الثاني في الشباك الأفريقية بتلك القائمة يعد أسرع من الأول، وسجله كلينت ديمبسي نجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام نظيره غانا في نسخة مونديال 2014 التي أقيمت في البرازيل، وهو خامس أسرع هدف في تاريخ كأس العالم.
8: شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: القراءه عندها واحد الدور مهم في الشخصيه ديال الاطفال ولا القارئ عامه، حيت هي كتنمي ليه

0: عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، و كما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
1: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's you know leaders، يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات شخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لاغوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
2: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد نشط، بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة عندها علاقة بالنمو. وأنا يمكن أدرو للطفل سي تان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الذهن كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم وصور وتمثلات، كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: حذرت شركة جوجل من تنمي استخدام قراصنة الانترنت لتقنية الذكاء الاصطناعي بغية تطوير أساليب اختراق أكثر تعقيدا وسرعة، مؤكدة رصد أولى الحالات المعروفة لاستخدام نماذج لغوية ضخمة لاكتشاف ثغرات برمجية غير مسبوقة والمساعدة في تطوير أكواد خبيثة لاستغلالها على نطاق واسع. وأوضحت الشركة في تقرير صادر عن مجموعة تحليل التهديدات التابعة لها أن مجموعة بارزة في مجال الجرائم الإلكترونية لجأت إلى الذكاء الاصطناعي لاكتشاف ثغرة برمجية في أداة مفتوحة المصدر وسعة الانتشار لإدارة الأنظمة، مشيرة إلى أنه تم إحباط هذا الهجوم المخطط له قبل تحوله إلى واقعة استغلال جماعي. وسجل التقرير أن هذه الواقعة تمثل المرة الأولى التي ترصد فيها جوجل استخدام قراصنة للذكاء الاصطناعي من أجل اكتشاف نقاط ضعف جديدة ومحاولة استغلالها بشكل واسع، مما يؤشر على تحول متسارع في طبيعة الهجمات السيبرانية. وأضاف أن القراصنة باتوا يعهدون بأجزاء من عملياتهم إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي التي أضحت قادرة على البحث بشكل مستقل عن الثغرات البرمجية والمساعدة في تطوير برمجية خبيثة وتحليل الأهداف، فضلا عن إنشاء أكواد واتخاذ قرارات بإشراف بشري محدود. وأكدت جوجل أن هذا التطور يفرض تحديات أمنية غير مسبوقة تستدعي بناء أنظمة دفاعية ذكية قادرة على التصدي للهجمات الآلية في الوقت الفعلي، محذرة من أن الاعتماد على التدخل البشري لوحده لم يعد كافيا لمواجهة سرعة وتعقيد هذه التهديدات.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
2: Du 15 au 20 mai 2026, le FICAM revient pour une nouvelle édition où la jeunesse fait son cinéma d'animation. Projections, ateliers, masterclass, rencontres. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Aïcha, en partenariat avec l'Institut français de Meknès, vous donne rendez-vous à Meknès du 15 au 20 mai et dans les réseaux Instituts français du Maroc du 13 au 23 mai. FICAM 2026, Meknès s'anime avec la jeunesse. Retrouvez-nous sur www.ficam.ma ou sur les pages Facebook et Instagram du FICAM.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أولى العناوين. وزير الصناعة والتجارة يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لجلالة الملك سياسة مندمجة واستباقية لتدبير المياه. في الداخل، توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي وفق بلاغ لمصالح الشرطة القضائية. وبسبب النزاع في الشرق الأوسط، الاتحاد الأوروبي يعلن عن كلفة إضافية تقارب 35 مليار يورو على صعيد الطاقة. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور اليوم بمراكش أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. التقرير لكن سرين ألفقيه.
4: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد على أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. وقال السيد مزور في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمراكش أن هذه الاستراتيجية ترتكز على العديد من الدعامات المهيكلة، لا سيما مواصلة بناء السدود بوتيرة متسارعة بفضل استثمارات مهمة وتحويل الفائض من المياه بين الأحواض المائية وتطوير تحلية مياه البحر وكذا إعادة استعمال المياه المعالجة. كما أكد الوزير على أن المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قادر على ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030 وتغطية ما يقارب 80% من الحاجيات من المياه المخصصة للري، مشددا على جهود المملكة في إطار تحسين خدمات التطهير السائل بالعالم القروي باعتباره مكونا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية. من جهة أخرى، أشار السيد مزور إلى أن المغرب بتاريخه الممتد لآلاف السنين في مجال إتقان تقنيات تدبير وتوزيع المياه يمتلك اليوم خبرة معترفا بها تمكنه من رفع التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية مع تعزيز أسس تنمية مستدامة وصامدة.
3: أكد عدد من الوزراء اليوم خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 أن القطاعات الحكومية المعنية واصلت التفاعل مع توصيات وملاحظات المجلس من خلال تنزيل إصلاحات وإجراءات لتعزيز الحكامة وتحسين نجاعة الأداء العمومي. تقرير لإلياس أبو الرجاء.
5: استعرض الوزراء حصيلة التدابير المتخذة في قطاعات الصيد البحري والصحة والاستثمار والمالية والتعليم والماء والإدماج الاقتصادي والتشغيل، مؤكدين أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات التي تفاعلت معها القطاعات الحكومية بجدية تشكل دعامة أساسية لمواكبة الأوراش الإصلاحية وتحسين جودة الخدمات العمومية. وفي هذا السياق، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري التركية دريوش أن كتابة الدولة انخرطت بناء على ملاحظات وتوصيات المجلس في تنزيل خطة عمل شاملة تتضمن 74 إجراء بلغت نسبة تقدمها حوالي 50%، وذلك في إطار رؤية تروم تعزيز استدامة القطاع وتطويره. وأوضحت أن كتابة الدولة تعمل في إطار خريطة الطريق 2025-2027 على تعزيز تدبير المصايد البحرية عبر أكثر من 30 مخططة للتهيئة، مع تطبيق مبدأ التقسيم المجالي لتدبير جهد الصيد حسب وحدات التهيئة، مشيرة إلى أن هذا النظام تم تطبيقه في عدد من المصايد، كما تم تفعيله على بواخر الصيد بالجري وبواخر الصيد بالخيط ابتداء من سنة 2026. من جهة أخرى، استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس معطيات تهم تفاعل عدد من القطاعات الحكومية مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، شملت مجالات الصحة والاستثمار والمالية والتعليم، وذلك نيابة عن الوزراء المكلفين. وفي قطاع الصحة، أكد السيد بيتاس أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفاعلت إجمالا مع توصيات المجلس، من ضمنها تفعيل مؤسسات الحكم التي جاء بها إصلاح المنظومة الصحية من خلال تفعيل الهيئة العليا للصحة، بالإضافة إلى التجاوب مع التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة الأمراض المزمنة والخطيرة، وذلك بتعزيز الإطار القانوني للتأمين الإجباري عن المرض.
3: في الشأن الأمني، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخلة أمس بناء على معلومات وفرت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية في سياق العمليات الأمنية الحثيثة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحذق بأمن المملكة. التقرير أعدته نادية الأحمر.
6: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 22 سنة أبدى عزمه لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، موضحا أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن حجز دعائم إلكترونية ومجموعة من الأسلحة البيضاء. وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمه للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.
3: في خبر آخر، انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفونية. هذا الانتخاب حسب بلاغ للمجلس تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة توغو، الغابون، البنين وبلجيكا، فرنسا، إضافة إلى المغرب. المزيد في تقرير فاطمة الزهراء الرجية.
7: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي التوغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على ما ركمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ إلى أن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
3: انطلقت اليوم بمركز مهن التربية والتكوين بابن ملال أشغال المنتدى الجهوي الأول حول منظومة التربية والتكوين 2022-2026 تحت شعار الحصيلة والأفاق، بهذا في استعراض حصيلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المدرسة العمومية على المستوى الجهوي ورصد التحديات المطروحة واستشراف أفاق تطوير المنظومة التربوية لما بعد سنة 2026. المزيد في هذا التصريح.
8: هذا المنتدى الجهوي الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بتنزيل خارطة الطريق وما بعد خارطة الطريق، إذا التقى اليوم حوالي 300 من الأستاذات والأساتذة، المديرات والمديرون، مفتشات ومفتشون، المختصون بمختلف فئاتهم، المساعدون التربويون، رؤساء المصالح والأقسام في هذا المنتدى ليتحاوروا ويتناقشوا حول الحصيلة المرحلية لخارطة الطريق 2022-2026 في ست بعد الجلسة الافتتاحية التي تميزت بكلمة المصالح المركزية التي قالها السيد نور الدين المزيني نيابة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، والكلمة والعرض الخاصة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة ابن ملال الخنفرة، والعرض التأطيري الذي قدمه السيد مفتش مادة الفيزياء. كما تعلمون أن هذه الخارطة ديال الطريق انطلقت منذ بدايتها ببناء مشترك، الجميع ساهم في بناء خارطة الطريق، وهذا البناء وهذا الانفتاح وهذا التعديل المستمر مستمر مع خارطة الطريق خلال المدة الزمنية ديال 2022-2026. وهذه المحطة اليوم هي محطة من محطات الانفتاح، محطة من محطات البناء المشترك لمختلف المتدخلين خصوصا الداخليين بمنظومة التربية والتكوين للإبداء بآرائهم وملاحظاتهم وآفاق ما بعد سنة 2026.
3: خارج الحدود اللحظة، أعلن المفوض الأوروبي المكلف بالطاقة دان يورغنسن اليوم أن النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى كلفة إضافية تقارب 35 مليار يورو على صعيد الطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وقال في ختام اجتماع غير رسمي لوزراء الطاقة الأوروبيين إن الكلفة ارتفعت ب 35 مليار يورو إضافية من دون الحصول على أي كمية إضافية من الطاقة، معتبرا أن الأزمة الحالية ليست أزمة طاقية بل أزمة مرتبطة بالطاقات الأحفورية. ونختم وإياكم هذه النشرة الإخبارية بالورقة الرياضية مستمعنا الكرام من إعداد ياسين الزكراوي.
9: بطولة كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك ستكون محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في الصيف المقبل بمشاركة 48 منتخبا. تاريخ المونديال يحمل العديد من اللحظات التي لا تنسى، أبرزها أسرع الأهداف في المونديال قبل مرور دقيقة واحدة من مباراة بالبطولة. أسرع هذه الأهداف حمل التوقيع هاكان شوكورا نجم منتخب تركيا، يحمل رقم القياس لأسرع هدف في مباراة بكأس العالم، حيث جاء بعد 11 ثانية فقط من بداية مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية إحدى الدولتين المضيفتين في مباراة تحديد المركز الثالث المؤهل لكأس العالم 2002. الأهداف والعكسية كانت أيضا جزءا من أسرع الأهداف في كأس العالم. سياد كولاسيناتش لاعب منتخب البوسنة والهرسك يحمل الرقم القياسي السلبي لأسرع هدف عكسي في تاريخ المونديال، حيث سجل هدفا في مرمى أمام الأرجنتين بدور المجموعات من نسخة مونديال 2014 بعد 130 ثانية فقط. هذا الهدف حطم الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عكسي في مباراة بكأس العالم بفارق 36 ثانية. وقد سجل هذا الهدف قائد منتخب باراغواي كارلوس غامارا الذي سدد برأسه ركلة حرة عميقة من ديفيد بيكام في مرمى في مباراة الافتتاحية ضد إنجلترا في بطولة 2006. الشباك والأفريقية كان لها نصيب في أسرع الأهداف في المونديالية، ومن بين أسرع هذه الأهداف كان الأول عن طريق اللاعب سيلسو أيالا نجم منتخب باراغواي أمام نيجيريا في نسخة مونديال 98 التي أقيمت في فرنسا. أما الهدف الثاني في الشباك الأفريقية بتلك القائمة يعد أسرع من الأول، وسجله كلينت ديمبسي نجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام نظيره غانا في نسخة مونديال 2014 التي أقيمت في البرازيل، وهو خامس أسرع هدف في تاريخ كأس العالم.
3: شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: إفريقيا هذا اليوم.
1: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم وإلى أبرز العناوين. السيد عمارة يستقبل من طرف رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. بيا النيروبي رئيس الكيني يدعو إلى مزيد من الإنصاف لفائدة 54 دولة ذات سيادة في إفريقيا. اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا يدعو إلى تعاون صيني إفريقي متبادل المنفعة لخدمة التحول الهيكلي لإفريقيا. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا السيد عبد القادر عمارة في مالابو من طرف رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. سلمى عدنان والتفاصيل.
11: انعقد هذا اللقاء الذي جرى بحضور رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية مارسيلينيو أونو إيدو وسفير المملكة المغربية في مالابو غلام ميشان وكذا مسؤولين كبار في المجلسين على هامش المائدة المستديرة الخامسة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للصين. وبهذه المناسبة ثمن رئيس غينيا الاستوائية عاليا مقاربة التنمية المشتركة الذي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. كما أشاد السيد أوبيانغ نغيمان باسوغو بالتعاون الدينامي بين المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب. من جانب نوه السيد عمارة بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا الاستوائية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس تيودورو أوبيانغ نغيمان باسوغو مبرزا دينامية التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
10: في خبر آخر، دعا الرئيس الكيني ويليام روتو أمس بالنيروبي إلى مزيد من الإنصاف لفائدة 54 دولة ذات سيادة في مؤكدا أن هذه الدول تشكل أحد أكبر التكتلات داخل منظمة الأمم المتحدة. أسماء الخياري والتفاصيل.
12: دعا الرئيس الكيني بنيروبي إلى مزيد من الإنصاف لفائدة 54 دولة ذات سيادة في إفريقيا مؤكدا أن هذه الدول تشكل أحد أكبر التكتلات داخل منظمة الأمم المتحدة. وقال الرئيس الكيني في كلمة خلال الجلسة الختامية لقمة إفريقيا إلى الأمام بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لمن غير المقبول استمرار إقصاء قارة تضم ما يقارب 1.5 مليار نسمة ممثلة ب 54 دولة ذات سيادة وتشكل أحد أكبر التكتلات داخل منظمة الأمم المتحدة من تمثيل دائم داخل مجلس الأمن. وفي هذا السياق دعا إلى مزيد من الإنصاف لفائدة الدول الإفريقية مبرزا أن إفريقيا لا تسعى إلى امتيازات بل إلى الإنصاف وإلى شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة والتقدم الجماعي. وشهدت الجلسة الختامية لقمة إفريقيا إلى الأمام مشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومة الإفريقية إلى جانب مسؤولين دوليين سمين.
10: ونختم إفريقيا هذا اليوم من مالابو، حيث دعا اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا جمهورية غينيا الاستوائية إلى تعاون صيني إفريقي متبادل المنفعة لخدمة التحول الهيكلي لإفريقيا. وأفاد بلاغ للاتحاد بأن هذه الدعوة جاءت خلال المائدة المستديرة الخامسة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني المنظمة بشكل مشترك تحت شعار التعاون الصيني الإفريقي في خدمة خدمة التحول الهيكلي لإفريقيا، التنويع الاقتصادي والربط والشمول الرقمي. وتعقد هذه الدورة الخامسة لأول مرة في القارة الإفريقية تحت رعاية رئيس جمهورية غينيا الاستوائية. ويمثل هذا اللقاء رفيع المستوى مرحلة جديدة في تعزيز الحوار الاستراتيجي بين المؤسسات الاستشارية الإفريقية والصينية في سياق يتسم بضرورة تسريع التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وخالقة للفرص، لا سيما لفائدة الأجيال الشابة. وأبرزت المباحثات الفرص التي يتيحها التعاون الصيني الإفريقي لمواكبة أولويات التنمية بالقارة، لا سيما من خلال تنويع الاقتصادات وتعزيز الربط وتسريع التحول الرقمي، فضلا عن تقليص الفجوات التكنولوجية والرقمية. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: ريم راديو، ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أولى العناوين. وزير الصناعة والتجارة يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لجلالة الملك سياسة مندمجة واستباقية لتدبير المياه. في الداخل، توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي وفق بلاغ لمصالح الشرطة القضائية. وبسبب النزاع في الشرق الأوسط، الاتحاد الأوروبي يعلن عن كلفة إضافية تقارب 35 مليار يورو على صعيد الطاقة. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور اليوم بمراكش أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. التقرير لكن سرين ألفقيه.
4: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد على أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. وقال السيد مزور في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمراكش أن هذه الاستراتيجية ترتكز على العديد من الدعامات المهيكلة، لا سيما مواصلة بناء السدود بوتيرة متسارعة بفضل استثمارات مهمة، وتحويل الفائض من المياه بين الأحواض المائية، وتطوير تحلية مياه البحر، وكذا إعادة استعمال المياه المعالجة. كما أكد الوزير على أن المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قادر على ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030 وتغطية ما يقارب 80% من الحاجيات من المياه المخصصة للري، مشددا على جهود المملكة في إطار تحسين خدمات التطهير السائل بالعالم القروي باعتباره مكونا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية. من جهة أخرى، أشار السيد مزور إلى أن المغرب بتاريخه الممتد لآلاف السنين في مجال إتقان تقنيات تدبير وتوزيع المياه يمتلك اليوم خبرة معترفا بها تمكنه من رفع التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية مع تعزيز أسس تنمية مستدامة وصامدة.
13: أكد عدد من الوزراء اليوم خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 أن القطاعات الحكومية المعنية واصلت التفاعل مع توصيات وملاحظات المجلس من خلال تنزيل إصلاحات وإجراءات لتعزيز الحكامة وتحسين نجاعة الأداء العمومي. تقرير لإلياس أبو الرجاء.
5: استعرض الوزراء حصيلة التدابير المتخذة في قطاعات الصيد البحري والصحة والاستثمار والمالية والتعليم والماء والإدماج الاقتصادي والتشغيل، مؤكدين أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات التي تفاعلت معها القطاعات الحكومية بجدية تشكل دعمة أساسية لمواكبة الأوراش الإصلاحية وتحسين جودة الخدمات العمومية. وفي هذا السياق أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش أن كتابة الدولة انخرطت بناء على ملاحظات وتوصيات المجلس في تنزيل خطة عمل شاملة تتضمن 74 إجراء بلغت نسبة تقدمها حوالي 50%، وذلك في إطار رؤية تروم تعزيز استدامة القطاع وتطويره. وأوضحت أن كتابة الدولة تعمل في إطار خريطة طريق 2025-2027 على تعزيز تدبير المصايد البحرية عبر أكثر من 30 مخططة للتهيئة، مع تطبيق مبدأ التقسيم المجالي لتدبير جهد الصيد حسب وحدات التهيئة، مشيرة إلى أن هذا النظام تم تطبيقه في عدد من المصايد، كما تم تفعيله على بواخر الصيد بالجر وبواخر الصيد بالخيط ابتداء من سنة 2026. من جهة أخرى استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس معطيات تهم تفاعل عدد من القطاعات الحكومية مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، شملت مجالات الصحة والاستثمار والمالية والتعليم، وذلك نيابة عن الوزراء المكلفين. وفي قطاع الصحة أكد السيد بيتاس أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفاعلت إجمالا مع توصيات المجلس، من ضمنها تفعيل مؤسسات الحكامة التي جاء بها إصلاح المنظومة الصحية من خلال تفعيل الهيئة العليا للصحة، بالإضافة إلى التجاوب مع التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة الأمراض المزمنة والخطيرة، وذلك بتعزيز الإطار القانوني للتأمين الإجباري عن المرض.
14: في الشأن الأمني، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخلة أمس بناء على معلومات وفرت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية في سياق العمليات الأمنية الحثيثة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحذق بأمن المملكة. التقرير أعدته نادية الأحمر.
6: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 22 سنة أبدى عزمه لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، موضحا أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن حجز دعائم إلكترونية ومجموعة من الأسلحة البيضاء. وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمه للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.
14: في خبر آخر، انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفونية. هذا الانتخاب حسب بلاغ للمجلس تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة توغو، الغابون، البنين وبلجيكا، فرنسا، إضافة إلى المغرب. المزيد في تقرير فاطمة الزهراء الرجية.
7: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على ما ركمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ إلى أن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
15: انطلقت اليوم بمركز مهن التربية والتكوين بابن ملال أشغال المنتدى الجهوي الأول حول منظومة التربية والتكوين 2022-2026 تحت شعار الحصيلة والأفاق، بهدف استعراض حصيلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المدرسة العمومية على المستوى الجهوي ورصد التحديات المطروحة واستشراف أفاق تطوير المنظومة التربوية لما بعد سنة 2026. المزيد في هذا التصريح.
8: هذا المنتدى الجهوي الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بتنزيل خارطة الطريق وما بعد خارطة الطريق، إذا التقى اليوم حوالي 300 من الأستاذات والأساتذة، المديرات والمديرون، مفتشات ومفتشون، مختصون بمختلف فئاتهم، المساعدون التربويون، رؤساء المصالح والأقسام في هذا المنتدى ليتحاوروا ويتناقشوا حول الحصيلة المرحلية لخارطة الطريق 2022-2026 في ست بعد الجلسة الافتتاحية التي تميزت بكلمة المصالح المركزية التي ألقاها السيد نور الدين المزيني نيابة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والكلمة والعرض الخاصة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة ابن ملال الخنفرة، والعرض التأطيري الذي قدمه السيد مفتش مادة الفيزياء. كما تعلمون أن هذه الخارطة ديال الطريق انطلقت منذ بدايتها ببناء مشترك، الجميع ساهم في بناء خارطة الطريق، وهذا البناء وهذا الانفتاح وهذا التعديل المستمر مستمر مع خارطة الطريق خلال المدة الزمنية ديال 2022-2026. وهذه المحطة اليوم هي محطة من محطات الانفتاح، محطة من محطات البناء المشترك لمختلف المتدخلين خصوصا الداخلين من منظومة التربية والتكوين لإبداء بآرائهم وملاحظاتهم وآفاق ما بعد سنة 2026.
15: خارج الحدود اللحظة، أعلن المفوض الأوروبي المكلف بالطاقة دان يورغنسن اليوم أن النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى كلفة إضافية تقارب 35 مليار يورو على صعيد الطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وقال في ختام اجتماع غير رسمي لوزراء الطاقة الأوروبيين إن الكلفة ارتفعت ب 35 مليار يورو إضافية من دون الحصول على أي كمية إضافية من الطاقة، معتبرا أن الأزمة الحالية ليست أزمة طاقية بل أزمة مرتبطة بالطاقات الأحفورية. ونختم وإياكم هذه النشرة الإخبارية بالورقة الرياضية مستمعنا الكرام من إعداد ياسين الزكراوي.
9: بطولة كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك ستكون محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في الصيف المقبل بمشاركة 48 منتخبا. تاريخ المونديال يحمل العديد من اللحظات التي لا تنسى، أبرزها أسرع الأهداف في المونديال قبل مرور دقيقة واحدة من مباراة بالبطولة. أسرع هذه الأهداف حمل التوقيع هاكان شوكورا نجم منتخب تركيا، يحمل رقم قياسي لأسرع هدف في مباراة بكأس العالم، حيث جاء بعد 11 ثانية فقط من بداية مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية، إحدى الدولتين المضيفتين في مباراة تحديد المركز الثالث المؤهل لكأس العالم 2002. الأهداف والعكسية كانت أيضا جزءا من أسرع الأهداف في كأس العالم. سياد كولاسيناتش لاعب منتخب البوسنة والهرسك يحمل الرقم القياسي السلبي لأسرع هدف عكسي في تاريخ المونديال، حيث سجل هدفا في مرمى أمام الأرجنتين بدور المجموعات من نسخة مونديال 2014 بعد 130 ثانية فقط. هذا الهدف حطم الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عكسي في مباراة بكأس العالم بفارق 36 ثانية. وقد سجل هذا الهدف قائد منتخب باراغواي كارلوس غامارا الذي سدد برأسه ركلة حرة عميقة من ديفيد بيكام في مرمى في مباراة ملف افتتاحية ضد إنجلترا في بطولة 2006. الشباك والأفريقية كان لها نصيب في أسرع الأهداف المونديالية، ومن بين أسرع هذه الأهداف كان الأول عن طريق اللاعب سيلسو أيالا نجم منتخب باراغواي أمام نيجيريا في نسخة مونديال 98 التي أقيمت في فرنسا. أما الهدف الثاني في الشباك الأفريقية بتلك القائمة يعد أسرع من الأول، وسجله كلينت ديمبسي نجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام نظيره غانا في نسخة مونديال 2014 التي أقيمت في البرازيل، وهو خامس أسرع هدف في تاريخ كأس العالم.
16: شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
0: ريم راديو،
17: الإذاعة الأقرب إليكم.
18: ريم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم حنا كنتواجدوا في دوار حجامة بإقليم تيفلت، وفي وسط تفاصيل حرفة تقليدية مازال كتحافظ على روحها الأصيلة، كناخدكم اليوم لاكتشاف عالم الحصير. حرفة بسيطة في المادة كبيرة في القيمة، كتحكي قصة الصبر والإبداع، وكتعكس ارتباط الإنسان المغربي بتراثه وهويته. ومعانا اليوم المعلمة ميمونة اللي اختارت تحافظ على هذا التراث وتنقلوا من جيل لجيل بكل حب وإتقان. لالا ميمونة، مرحبا بك معنا اليوم في إذاعة ريم راديو. كأول سؤال دائما كنبداو به الحلقة ديالنا هو عرفينا عليك وإمتى كانت البداية ديالك مع هذه الحرفة.
2: هذه الحرفة بديتها في 1964، أنا باقة صغيرة، دخلنا للمعمل كنتعلمو وتعلمنا هذه الحرفة، ولكن تعلمنا الزربية وتعلمنا الحنبل وتعلمنا النقاط، ولكن من كبرنا دابا كنجبدوا هاد الحصير ما بقاوش كيتخدموا، كانوا بكري ما بقاوش يتخدموا.
1: لالا ميمونة، كيف ما كنعرفوا ان صناعه الحصير كتحتاج صبر ودقه كبيره، وكل مرحله عندها الخصوصيه ديالها، كيفاش كيدوز العمل من البدايه حتى كيكون الحصير واجد؟
2: الحصيره كتعاود كتبدا بالدوم، كتبدا بالسدوعديه الاولى، كنسديو في الارض، كنعلقوا المنجش، كنهيئوا راسنا للدوم، كنجبدوا الدوم كنفزقوه هو الاول. عندنا المره اللي مخصصه غير الطياب ديال الدوم، كتفزقو كتعاود ثاني كطيبو، من كيطيب كتلويه مزيان في واحد الطرف ديال الثوب، وكتعاود لوميكا باش كيرطاب حتى كيتسكر، عاد كتعطيه للعيال كيخدموا كينجو كيعاونوا بالخيط، خيط بلدي كنجو بالصوب بلديه. حنا كنا كندورو الحصير غير بالدوم، دابا نضنا درنا عليها واحد التحسينات، كنديرو خيط كاينش الفرق ما بين الزربيه والحصير، اللي شافها من وجهها راه زربيه، ولكن الا جيتي الاصل ديالها هي راه حصيره.
1: تبارك الله عليك لالا ميمونة، ولكن وسط هذه المراحل كامله كاينه دائما مرحله كتكون اصعب من غيرها، بالنسبه ليك شنو هي المرحله اللي كتطلب مجهود كبير؟
2: كتكون صعوبات باش كتلقى شركه اللي كنشري ديال الدوم، كدير لك نهار واحد ما كتكملش الحصيره، هو ما خصوش يجيو تخدميه، عيالات ورجاله كيقلعوا من العروبيات وكيكرموه في الضو.
1: اليوم كنشوفوا بلي كيتطرح واحد السؤال بزاف، اللي هو المحافظه على الصناعات التقليديه. واش كتشوفي بان الشباب باقي مهتم انه يتعلم حرفه الحصير؟
2: هذه الخدمه طلق لها مزيانه اللي جينا حيناها، واحد ماتت وبنا كنحيوا، راه حنا كن عندنا قيمه باش نجدوا هذا الشيء. الحرفه راه زوينه وفيها المدخول تبارك الله، كتدخلي الميزانيه ديال الرزق باش تاكلي الحمد لله.
1: لالا ميمونة، شكرا جزيلا على هذا الرحله الجميله اللي سافرتي بينا، بالحفاظ على التراث وتحديات العصر كتبقى هذه الحرفه شاهده على جزء مهم من الهويه المغربيه. مستمعي اذاعه ريم راديو، بهذا كنكونوا وصلنا لنهايه حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الاسبوعي حرف المغرب. كنضربوا لكم موعد الاسبوع المقبل مع حرفه جديده. دمتم في امان الله.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
1: Rime Radio. ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أولى العناوين. وزير الصناعة والتجارة يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لجلالة الملك سياسة مندمجة واستباقية لتدبير المياه. في الداخل، توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي وفق بلاغ لمصالح الشرطة القضائية. وبسبب النزاع في الشرق الأوسط، الاتحاد الأوروبي يعلن عن كلفة إضافية تقارب 35 مليار يورو على صعيد الطاقة. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور اليوم بمراكش أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. التقرير لكن سرين ألفقيه.
6: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد على أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. وقال السيد مزور في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمراكش أن هذه الاستراتيجية ترتكز على العديد من الدعامات المهيكلة، لا سيما مواصلة بناء السدود بوتيرة متسارعة بفضل استثمارات مهمة وتحويل الفائض من المياه بين الأحواض المائية وتطوير تحلية مياه البحر وكذا إعادة استعمال المياه المعالجة. كما أكد الوزير على أن المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قادر على ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030 وتغطية ما يقارب 80% من الحاجيات من المياه المخصصة للري، مشددا على جهود المملكة في إطار تحسين خدمات التطهير السائل بالعالم القروي باعتباره مكونا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية. من جهة أخرى، أشار السيد مزور إلى أن المغرب بتاريخه الممتد لآلاف السنين في مجال إتقان تقنيات تدبير وتوزيع المياه يمتلك اليوم خبرة معترفا بها تمكنه من رفع التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية مع تعزيز أسس تنمية مستدامة وصامدة.
5: أكد عدد من الوزراء اليوم خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 أن القطاعات الحكومية المعنية واصلت التفاعل مع توصيات وملاحظات المجلس من خلال تنزيل إصلاحات وإجراءات لتعزيز الحكامة وتحسين نجاعة الأداء العمومي. تقرير لإلياس أبو الرجاء.
3: استعرض الوزراء حصيلة التدابير المتخذة في قطاعات الصيد البحري والصحة والاستثمار والمالية والتعليم والماء والإدماج الاقتصادي والتشغيل، مؤكدين أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات التي تفاعلت معها القطاعات الحكومية بجدية تشكل دعمة أساسية لمواكبة الأوراش الإصلاحية وتحسين جودة الخدمات العمومية. وفي هذا السياق أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش أن كتابة الدولة انخرطت بناء على ملاحظات وتوصيات المجلس في تنزيل خطة عمل شاملة تتضمن 74 إجراء بلغت نسبة تقدمها حوالي 50%، وذلك في إطار رؤية تروم تعزيز استدامة القطاع وتطويره. وأوضحت أن كتابة الدولة تعمل في إطار خريطة طريق 2025-2027 على تعزيز تدبير المصايد البحرية عبر أكثر من 30 مخططة للتهيئة، مع تطبيق مبدأ التقسيم المجالي لتدبير جهد الصيد حسب وحدات التهيئة، مشيرة إلى أن هذا النظام تم تطبيقه في عدد من المصايد، كما تم تفعيله على بواخر الصيد بالجر وبواخر الصيد بالخيط ابتداء من سنة 2026. من جهة أخرى استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس معطيات تهم تفاعل عدد من القطاعات الحكومية مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات شملت مجالات الصحة والاستثمار والمالية والتعليم، وذلك نيابة عن الوزراء المكلفين. وفي قطاع الصحة أكد السيد بيتاس أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفاعلت إجمالا مع توصيات المجلس، من ضمنها تفعيل مؤسسات الحكامة التي جاء بها إصلاح المنظومة الصحية من خلال تفعيل الهيئة العليا للصحة، بالإضافة إلى التجاوب مع التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة الأمراض المزمنة والخطيرة، وذلك بتعزيز الإطار القانوني للتأمين الإجباري عن المرض.
5: في الشأن الأمنية، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخلة أمس بناء على معلومات وفرت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية في سياق العمليات الأمنية الحثيثة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحذق بأمن المملكة. التقرير أعدته نادية الأحمر.
7: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 22 سنة أبدى عزمه لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، موضحا أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن حجز دعائم إلكترونية ومجموعة من الأسلحة البيضاء. وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمه للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.
5: في خبر آخر، انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفونية. هذا الانتخاب حسب بلاغ للمجلس تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة توغو، الغابون، البنين وبلجيكا، فرنسا، إضافة إلى المغرب. المزيد في تقرير فاطمة زهراء الرجية.
8: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة وهي التوغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على ما ركمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ إلى أن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
5: انطلقت اليوم بمركز مهن التربية والتكوين بابن ملال أشغال المنتدى الجهوي الأول حول منظومة التربية والتكوين 2022-2026 تحت شعار الحصيلة واللفاق، بهدف استعراض حصيلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المدرسة العمومية على المستوى الجهوي ورصد التحديات المطروحة واستشراف آفاق تطوير المنظومة التربوية لما بعد سنة 2026. المزيد في هذا التصريح.
9: هذا المنتدى الجهوي الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بتنزيل خارطة الطريق وما بعد خارطة الطريق، إذ التقى اليوم حوالي 300 من الأستاذات والأساتذة، المديرات والمديرون، مفتشات ومفتشون، المختصون بمختلف فئاتهم، المساعدون التربويون، رؤساء المصالح والأقسام في هذا المنتدى ليتحاوروا ويتناقشوا حول الحصيلة المرحلية لخارطة الطريق 2022-2026 في ست بعد الجلسة الافتتاحية التي تميزت بكلمة المصالح المركزية التي قالها السيد نور الدين المزين نيابة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والكلمة والعرض الخاصة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة ابن ملال الخنفرة، والعرض التأطيري الذي قدمه السيد مفتش مادة الفيزياء. كما تعلمون أن هذه الخارطة ديال الطريق انطلقت منذ بدايتها ببناء مشترك، الجميع ساهم في بناء خارطة الطريق، وهذا البناء وهذا الانفتاح وهذا التعديل المستمر مستمر مع خارطة الطريق خلال المدة الزمنية ديال 2022-2026. وهذا المحطة اليوم هي محطة من محطات الانفتاح، محطة من محطات البناء المشترك لمختلف المتدخلين خصوصا الداخلين بمنظومة التربية والتكوين للإبداء بآرائهم وملاحظاتهم وآفاق ما بعد سنة 2026.
5: خارج الحدود اللحظة، أعلن المفوض الأوروبي المكلف بالطاقة دان يورغنسن اليوم أن النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى كلفة إضافية تقارب 35 مليار يورو على صعيد الطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وقال في ختام اجتماع غير رسمي لوزراء الطاقة الأوروبيين أن الكلفة ارتفعت ب 35 مليار يورو إضافية من دون الحصول على أي كمية إضافية من الطاقة، معتبرا أن الأزمة الحالية ليست أزمة طاقية بل أزمة مرتبطة بالطاقات الأحفورية. ونختم وإياكم هذه النشرة الإخبارية بالورقة الرياضية مستمعنا الكرام من إعداد ياسين الزكراوي.
10: بطولة كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك ستكون محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في الصيف المقبل بمشاركة 48 منتخبا. تاريخ المونديال يحمل العديد من اللحظات التي لا تنسى، أبرزها أسرع الأهداف في المونديال قبل مرور دقيقة واحدة من مباراة بالبطولة. أسرع هذه الأهداف حمل التوقيع هاكان شوكورا نجم منتخب تركيا، يحمل رقم قياسي لأسرع هدف في مباراة بكأس العالم، حيث جاء بعد 11 ثانية فقط من بداية مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية إحدى الدولتين المضيفتين في مباراة تحديد المركز الثالث المؤهل لكأس العالم 2002. الأهداف والعكسية كانت أيضا جزءا من أسرع الأهداف في كأس العالم. سياد كولاسيناتش لاعب منتخب البوسنة والهرسك يحمل الرقم القياسي السلبي لأسرع هدف عكسي في تاريخ المونديال، حيث سجل هدفا في مرمى أمام الأرجنتين بدور المجموعات من نسخة مونديال 2014 بعد 130 ثانية فقط. هذا الهدف حطم الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عكسي في مباراة بكأس العالم بفارق 36 ثانية. وقد سجل هذا الهدف قائد منتخب باراغواي كارلوس غامارا الذي سدد برأسه ركلة حرة عميقة من ديفيد بيكام في مرمى في مباراة الافتتاحية ضد إنجلترا في بطولة 2006. الشباك الأفريقية كان لها نصيب في أسرع الأهداف في المونديالية، ومن بين أسرع هذه الأهداف كان الأول عن طريق اللاعب سيلسو أيالا نجم منتخب باراغواي أمام نيجيريا في نسخة مونديال 98 التي أقيمت في فرنسا. أما الهدف الثاني في الشباك الأفريقية بتلك القائمة يعد أسرع من الأول، وسجله كلينت ديمبسي نجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام نظيره غانا في نسخة مونديال 2014 التي أقيمت في البرازيل، وهو خامس أسرع هدف في تاريخ كأس العالم.
5: شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
1: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ترشيد استهلاك المياه سلوك حيوي ومهم بزاف، حتى في أوقات الفيضانات أو وفرة الأمطار، وماشي غير في أيام الجفاف. أسباب اختيار هذا الموضوع كان وراءها أن بعض المواطنين عندهم فكرة مغلوطة على المياه، وكيعتقدوا أنه ملي كتكون الفيضانات وكتنزل الأمطار بكثرة كيولي الماء متوفر بلا حدود وما كيبقاش خاصهم يقتصدوا عليه، لكن الحقيقة مختلفة تماما. فالماء نعمة كبيرة، وحتى إذا شفنا الويديان عامرة والسدود مملوءة عن آخرها راه خاصنا نبقى محافظين عليه ونستعملوه بعقل وحكمة. فالفيضانات ماشي معناها أن الماء الصالح للشرب متوفر بكثرة، حين جزء كبير من هذه المياه كيمشي للبحر، و

المائية اللي ولات مهددة بسبب التغيرات المناخية وظاهرة الجفاف المتكررة. وأول منافع بالنسبة لترشيد المياه هي الحفاظ على الاحتياط المائي وعلى الفرشة المائية. فالمغرب في السنوات الأخيرة عرف نقص كبير في التساقطات المطرية، والسدود نقصت بزاف بشكل مقلق، وعانت بلادنا من الجفاف. لذلك ترشيد المياه ضرورة والسلوك خاصو يلازم كل مواطن في داخل وخارج بيته. وحتى ملي كتجي أمطار قوية وكتوقع الفيضانات كتكون هاد الحالة مؤقتة، وممكن العام اللي من بعد يرجع الجفاف من جديد ونعيشو أزمة ديال الماء. لذلك المواطن اللي كيقوم بترشيد استهلاك المياه كيساهم في الحفاظ على المياه لوقت الحاجة. كذلك ترشيد الماء كيساعد على حماية البيئة ومعالجة المياه، والتوزيع ديالها كتحتاج للطاقة والكهرباء. وكل ما استهلكنا الماء بزاف كل ما تزاد الضغط على محطات المعالجة وعلى الموارد الطبيعية، ومنين كنقتصدوا في الماء كنساهموا حتى في تقليل استهلاك الطاقة والتلوث البيئي. ومن المنافع المهمة أيضا ديال ترشيد المياه ضمان تزويد مستمر بالماء الصالح للشرب. كيف ما كنعرفوا بعض المناطق في المغرب كتعاني من الانقطاعات المتكررة خصوصا في الصيف أو فترات الجفاف، وإذا كان كل واحد استهلك المياه بشكل معقول غادي تكون الكمية المتوفرة كافية للجميع. وهذا السلوك غيكون على شكل تضامن مع المناطق اللي كتعاني من قلة الماء اللي هو حق لكل مواطن. منفعة أخرى مهمة هي الاقتصاد في الفلوس. ملي كنستعملوا الماء بوعي الفاتورة الشهرية كتنقص. بزاف ديال المواطنين كيخليوا الروبينين مفتوح بلا فايدة، أو كيغسلوا السيارة ديالهم بكميات كبيرة ديال الماء، أو كيسقيوا الحدائق في وسط النهار. هاد السلوكيات كتضيع الماء وكتزيد من المصاريف. أما المواطن الواعي بهذا المشكل فكيستعمل غير القدر اللي محتاج ليه. كاينين بزاف ديال الطرق البسيطة اللي يقدر المواطن يضبط بها سلوكه مع استهلاك الماء. على الأقل يسد الروبيني مزيان وما يخليهش مفتوح، يستعمل الدوش عوض ملء البانيو، يغسل الخضر والفواكه في وعاء ويستعمل نفس الماء للسقي ديال المحابق مثلا، ويشغل آلة تصبين أو غسالة الأواني باللي تكون عامرة ماشي تكون فيها كمية صغيرة. وأيضا يسقي النباتات في الصباح بكري أو مع العشية باش ما يتبخرش الماء بسرعة. حتى الأطفال خاصهم يتربوا على هذه الثقافة من الصغر ويستوعبوا أهمية الماء في الحياة وكيفاش يحافظوا عليه، لأن بهذه الطريقة كيكون الطفل مواطن مسؤول في المستقبل. والفيضانات بدورها كتسبب مشاكل أخرى منها تلوث المياه. مرات كثيرة كتخلط مياه الأمطار بالأزبال أو بمياه الصرف الصحي، وهذا الشيء كيخلي الماء غير صالح للشرب. يعني كثرة الماء ماشي دائما إيجابية إذا ما كانش التدبير الجيد. لذلك ترشيد الاستهلاك دياله كيبقى ضروري حتى في الأوقات اللي كيكون فيها الماء متوفر بزاف. وبلادنا عرفات هاد السنة فيضانات في العديد من المناطق، حتى أن بعض المدن تم إجلاء سكانها بحال مدينة القصر الكبير اللي شملت هاد العملية أكثر من 100,000 مواطن. وهي عملية ماشي سهلة، ورغم الكميات الكبيرة من المياه اللي غمرات الأحياء في المدن اللي شملتها الفيضانات فهذا ما كيعطيش الحق للمواطنين باش يستغلوا المياه بطريقة عشوائية ويقولوا بأنه متوفر. خاصنا نعرفوا بأن العالم كامل اليوم كيهضر على الأمن المائي، والكثير من الدول ولات كتخاف من نقص المياه أكثر من خوفها من نقص البترول أو الموارد الأخرى. والمغرب في هذا الإطار وضع استراتيجية استباقية كترتكز على تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض المائية وبناء السدود لتعزيز التخزين، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك المائي وإعادة استعمال المياه المعالجة في السقي اللي اعتمدته العديد من الجماعات المحلية. لكن نجاح هذه المشاريع كلها كيبقى مرتبط بشكل كبير بوعي المواطن اللي خاصه يعتبر الماء ثروة وأيضا نعمة كبيرة خاصه يحافظ عليها بكل الطرق الممكنة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: مدار الساعة.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أولى العناوين. وزير الصناعة والتجارة يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لجلالة الملك سياسة مندمجة واستباقية لتدبير المياه. في الداخل، توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي وفق بلاغ لمصالح الشرطة القضائية. وبسبب النزاع في الشرق الأوسط، الاتحاد الأوروبي يعلن عن كلفة إضافية تقارب 35 مليار يورو على صعيد الطاقة. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور اليوم بمراكش أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. التقرير لكن سرين ألفقيه.
4: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد على أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. وقال السيد مزور في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمراكش أن هذه الاستراتيجية ترتكز على العديد من الدعامات المهيكلة، لا سيما مواصلة بناء السدود بوتيرة متسارعة بفضل استثمارات مهمة وتحويل الفائض من المياه بين الأحواض المائية وتطوير تحلية مياه البحر وكذا إعادة استعمال المياه المعالجة. كما أكد الوزير على أن المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قادر على ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030 وتغطية ما يقارب 80% من الحاجيات من المياه المخصصة للري، مشددا على جهود المملكة في إطار تحسين خدمات التطهير السائل بالعالم القروي باعتباره مكونا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية. من جهة أخرى، أشار السيد مزور إلى أن المغرب بتاريخه الممتد لآلاف السنين في مجال إتقان تقنيات تدبير وتوزيع المياه يمتلك اليوم خبرة معترفا بها تمكنه من رفع التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية مع تعزيز أسس تنمية مستدامة وصامدة.
3: أكد عدد من الوزراء اليوم خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 أن القطاعات الحكومية المعنية واصلت التفاعل مع توصيات وملاحظات المجلس من خلال تنزيل إصلاحات وإجراءات لتعزيز الحكامة وتحسين نجاعة الأداء العمومي. تقرير لإلياس أبو الرجاء.
5: استعرض الوزراء حصيلة التدابير المتخذة في قطاعات الصيد البحري والصحة والاستثمار والمالية والتعليم والماء والإدماج الاقتصادي والتشغيل، مؤكدين أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات التي تفاعلت معها القطاعات الحكومية بجدية تشكل دعامة أساسية لمواكبة الأوراش الإصلاحية وتحسين جودة الخدمات العمومية. وفي هذا السياق، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش أن كتابة الدولة انخرطت بناء على ملاحظات وتوصيات المجلس في تنزيل خطة عمل شاملة تتضمن 74 إجراء بلغت نسبة تقدمها حوالي 50%، وذلك في إطار رؤية تروم تعزيز استدامة القطاع وتطويره. وأوضحت أن كتابة الدولة تعمل في إطار خريطة طريق 2025-2027 على تعزيز تدبير المصايد البحرية عبر أكثر من 30 مخططة للتهيئة مع تطبيق مبدأ التقسيم المجالي لتدبير جهد الصيد حسب وحدات التهيئة، مشيرة إلى أن هذا النظام تم تطبيقه في عدد من المصايد، كما تم تفعيله على بواخر الصيد بالجر وبواخر الصيد بالخيط ابتداء من سنة 2026. من جهة أخرى، استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس معطيات مبادرات تهم تفاعل عدد من القطاعات الحكومية مع توصية المجلس الأعلى للحسابات، شملت مجالات الصحة والاستثمار والمالية والتعليم، وذلك نيابة عن الوزراء المكلفين. وفي قطاع الصحة أكد السيد بيتاس أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفاعلت إجمالا مع توصيات المجلس، من ضمنها تفعيل مؤسسات الحكامة التي جاء بها إصلاح المنظومة الصحية من خلال تفعيل الهيئة العليا للصحة، بالإضافة إلى التجاوب مع التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة الأمراض المزمنة والخطيرة، وذلك بتعزيز الإطار القانوني للتأمين الإجباري عن المرض.
3: في الشأن الأمني، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخلة أمس بناء على معلومات وفرت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف عنصر متطرف موالي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية في سياق العمليات الأمنية الحثيثة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحذق بأمن المملكة. التقرير أعدته نادية الأحمر.
2: بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ذكر أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 22 سنة أبدى عزمه لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، موضحا أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن حجز دعائم إلكترونية ومجموعة من الأسلحة البيضاء. وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمه للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.
3: في خبر آخر، انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفونية. هذا الانتخاب حسب بلاغ للمجلس تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة توغو، الغابون، البنين وبلجيكا، فرنسا، إضافة إلى المغرب. المزيد في تقرير فاطمة الزهراء الرجية.
6: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على ما ركمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ إلى أن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
3: انطلقت اليوم بمركز مهن التربية والتكوين بابن ملال أشغال المنتدى الجهوي الأول حول منظومة التربية والتكوين 2022-2026 تحت شعار الحصيلة واللفاق، بهذا في استعراض حصيلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المدرسة العمومية على المستوى الجهوي ورصد التحديات المطروحة واستشراف أفاق تطوير المنظومة التربوية لما بعد سنة 2026. المزيد في هذا التصريح.
7: هذا المنتدى الجهوي الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بتنزيل خارطة الطريق وما بعد خارطة الطريق، إذا التقى اليوم حوالي 300 من الأستاذات والأساتذة، المديرات والمديرون، مفتشات ومفتشون، مختصون بمختلف فئاتهم، المساعدون التربويون، رؤساء المصالح والأقسام في هذا المنتدى ليتحاوروا ويتناقشوا حول الحصيلة المرحلية لخارطة الطريق 2022-2026 في ست بعد الجلسة الافتتاحية التي تميزت بكلمة المصالح المركزية التي ألقاها القاها السيد نور الدين المزيني نيابة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والكلمة والعرض الخاصة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة من الملال الخنفرة، والعرض التأطيري الذي قدمه السيد مفتش مادة الفيزياء. كما تعلمون أن هذه الخارطة ديال الطريق انطلقت منذ بدايتها ببناء مشترك، الجميع ساهم في بناء خارطة الطريق، وهذا البناء وهذا الانفتاح وهذا التعديل المستمر مستمر مع خارطة الطريق خلال المدة الزمنية ديال 2022-2026. وهذه المحطة اليوم هي محطة من محطات الانفتاح، محطة من محطات البناء المشترك لمختلف المتدخلين خصوصا الداخليين من منظومة التربية والتكوين لإبداء بآرائهم وملاحظاتهم وآفاق ما بعد سنة 2026.
3: خارج الحدود اللحظة، أعلن المفوض الأوروبي المكلف بالطاقة دان يورغنسن اليوم أن النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى كلفة إضافية تقارب 35 مليار يورو على صعيد الطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وقال في ختام اجتماع غير رسمي لوزراء الطاقة الأوروبيين إن الكلفة ارتفعت ب 35 مليار يورو إضافية من دون الحصول على أي كمية إضافية من الطاقة، معتبرا أن الأزمة الحالية ليست أزمة طاقية بل أزمة مرتبطة بالطاقات الأحفورية. ونختم وإياكم هذه النشرة الإخبارية بالورقة الرياضية مستمعنا الكرام من إعداد ياسين الزكراوي.
8: بطولة كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك ستكون محطة أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في الصيف المقبل بمشاركة 48 منتخبا. تاريخ المونديال يحمل العديد من اللحظات التي لا تنسى، أبرزها أسرع الأهداف في المونديال قبل مرور دقيقة واحدة من مباراة بالبطولة. أسرع هذه الأهداف حمل التوقيع هاكان شوكورا نجم منتخب تركيا، يحمل رقم قياسي لأسرع هدف في مباراة بكأس العالم، حيث جاء بعد 11 ثانية فقط من بداية مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية إحدى الدولتين المضيفتين في مباراة تحديد المركز الثالث المؤهل لكأس العالم 2002. الأهداف والعكسية كانت أيضا جزءا من أسرع الأهداف في كأس العالم. سياد كولاسيناتش لاعب منتخب البوسنة والهرسك يحمل الرقم القياسي السلبي لأسرع هدف عكسي في تاريخ المونديال، حيث سجل هدفا في مرمى أمام الأرجنتين بدور المجموعات من نسخة مونديال 2014 بعد 130 ثانية فقط. هذا الهدف حطم الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عكسي في مباراة بكأس العالم بفارق 36 ثانية. وقد سجل هذا الهدف قائد منتخب باراغواي كارلوس غامارا الذي سدد برأسه ركلة حرة عميقة من ديفيد بيكام في مرمى في مباراة ملف تحية ضد إنجلترا في بطولة 2006. الشباك والأفريقية كان لها نصيب في أسرع الأهداف في المونديالية، ومن بين أسرع هذه الأهداف كان الأول عن طريق اللاعب سيلسو أيالا نجم منتخب باراغواي أمام نيجيريا في نسخة مونديال 98 التي أقيمت في فرنسا. أما الهدف الثاني في الشباك الأفريقية بتلك القائمة يعد أسرع من الأول، وسجله كلينت ديمبسي نجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام نظيره غانا في نسخة مونديال 2014 التي أقيمت في البرازيل، وهو خامس أسرع هدف في تاريخ كأس العالم.
3: شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الاقتصادية من تقديم ياسين الزكراوي، وهذه أبرز العناوين. السيد مزوار يبحث بالرباط مع نظيره الإكوادوري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. فوزي لقجع يؤكد أن احتياطي العملة الصعبة بلغ 469 مليار و800 مليون ما تم أبريل 2026. ارتفاع الموارد الجبائية بعشرة ملايير وأربعمائة مليون درهم حتى ما تم أبريل من ذات السنة يكشف فوز الأقجع. إلى التفاصيل، شكلت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب والإكوادور محور مباحثات جمعت بالرباط بين وزير الصناعة والتجارة رياض مزور ووزير الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمارات والصيد البحري الإكوادورية لويس ألبرتو خراميو غرانخا. هذا اللقاء يندرج في إطار دينامية تعزيز الشراكة الثنائية والتي تطبعها إرادة البلدين للارتقاء بعلاقاتهما الاقتصادية والتجارية إلى مستوى أعلى. وفي تصريحنا للصحافة عقب هذا الاجتماع، وصف السيد خراميو غرانخا المغرب بالحليف الاستراتيجي ومنصة توزيع لا محيد عنها نحو شمال أفريقيا، مشيرا إلى أن الإكوادور بفضل موقعها الاستراتيجي في أمريكا الجنوبية يمكن أن تضطلع بدور مماثل بالنسبة للمنتجات المغربية. هذه المبادرة تشكل مرحلة جديدة في تطوير المبادلات والتعاون الثنائي في ظل احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في كلا البلدين. بمجلس المستشارين، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوز الأقجع أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة بلغ عندما تم أبريل الماضي 469 مليار و800 مليون درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة الذاتية من سنة 2025. السيد الأقجع أوضح في معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول تنفيذ قانون المالية لسنة المالية 2026 أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجية. الوزير والمنتدب أضاف أن هذا المعطى له دلالاته لأنه يعكس مداخل الصادرات والاحتياجات من الواردات، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني ما زال يحافظ على ديناميته التي سجلت خلال السنوات الأخيرة.
10: الموارد الجبائية ارتفعت بأكثر من 10 مليارات درهم إلى حدود 30 من شهر أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوز الأقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا بأكثر من 9 مليارات درهم. أما احتياطي المغرب من العملة الصعبة، فقد أكد السيد الأقجع أنه بلغ عندما تم أبريل الماضي أكثر من 469 مليار درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، موضحا أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات.
8: دائما بمجلس المستشارين، حيث كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوز الأقجع. إلى هنا نكون قد وصلنا مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.

0: حي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو. ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. وزير الصناعة والتجارة يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لجلالة الملك سياسة مندمجة واستباقية لتدبير المياه. اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير استخراج أسماء الشباب المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. بسبب النزاع في الشرق الأوسط، الاتحاد الأوروبي يعلن عن كلفة إضافية تقارب 35 مليار يورو على صعيد الطاقة. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور اليوم بمراكش أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. التقرير لكن سرين ألفقيه.
4: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد على أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. وقال السيد مزور في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمراكش أن هذه الاستراتيجية ترتكز على العديد من الدعامات المهيكلة، لا سيما مواصلة بناء السدود بوتيرة متسارعة بفضل استثمارات مهمة وتحويل الفائض من المياه بين الأحواض المائية وتطوير تحلية مياه البحر وكذا إعادة استعمال المياه المعالجة. كما أكد الوزير على أن المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قادر على ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030 وتغطية ما يقارب 80% من الحاجيات من المياه المخصصة للري، مشددا على جهود المملكة في إطار تحسين خدمات التطهير السائل بالعالم القروي باعتباره مكونا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية. من جهة أخرى، أشار السيد مزور إلى أن المغرب بتاريخه الممتد لآلاف السنين في مجال إتقان تقنيات تدبير وتوزيع المياه يمتلك اليوم خبرة معترفا بها تمكنه من رفع التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية مع تعزيز أسس تنمية مستدامة وصامدة.
3: أكد عدد من الوزراء اليوم خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 أن القطاعات الحكومية المعنية واصلت التفاعل مع توصيات وملاحظات المجلس من خلال تنزيل إصلاحات وإجراءات لتعزيز الحكامة وتحسين نجاعة الأداء العمومي. تقرير لإلياس أبو الرجاء.
5: استعرض الوزراء حصيلة التدابير المتخذة في قطاعات الصيد البحري والصحة والاستثمار والمالية والتعليم والماء والإدماج الاقتصادي والتشغيل، مؤكدين أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات التي تفاعلت معها القطاعات الحكومية بجدية تشكل دعامة أساسية لمواكبة الأوراش الإصلاحية وتحسين جودة الخدمات العمومية. وفي هذا السياق أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش أن كتابة الدولة انخرطت بناء على ملاحظات وتوصيات المجلس في تنزيل خطة عمل شاملة تتضمن 74 إجراء بلغت نسبة تقدمها حوالي 50%، وذلك في إطار رؤية تروم تعزيز استدامة القطاع وتطويره. وأوضحت أن كتابة الدولة تعمل في إطار خريطة طريق 2025-2027 على تعزيز تدبير المصايد البحرية عبر أكثر من 30 مخططة للتهيئة مع تطبيق مبدأ التقسيم المجالي لتدبير جهد الصيد حسب وحدات التهيئة، مشيرة إلى أن هذا النظام تم تطبيقه في عدد من المصايد، كما تم تفعيله على بواخر الصيد بالجر وبواخر الصيد بالخيط ابتداء من سنة 2026. من جهة أخرى، استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس معطيات تهم تفاعل عدد من القطاعات الحكومية مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، شملت مجالات الصحة والاستثمار والمالية والتعليم، وذلك نيابة عن الوزراء المكلفين. وفي قطاع الصحة، أكد السيد بيتاس أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفاعلت إجمالا مع توصيات المجلس، من ضمنها تفعيل مؤسسات الحكامة التي جاء بها إصلاح المنظومة الصحية من خلال تفعيل الهيئة العليا للصحة، بالإضافة إلى التجاوب مع التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة الأمراض المزمنة والخطيرة، وذلك بتعزيز الإطار القانوني للتأمين الإجباري عن المرض.
3: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر من هذه السنة، يحيط وزير الداخلية العموم علما أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية عقدت اليوم بمقر وزارة الداخلية برئاسة القاضي رئيس غرفة بمحكمة النقد بحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمصالح العسكرية والأمنية والمؤسسات وهيئة الحكمة الممثلة فيها، اجتماعا خصصته لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب ذكورا وإناثا المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرت اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين، مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة وإحالة هذه اللوائح على السلطات العسكرية المذكورة في أقرب أجال قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر لذلك. في خبر آخر، انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفونية. هذا الانتخاب حسب بلاغ للمجلس تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة توغو، الغابون، البنين وبلجيكا، فرنسا، إضافة إلى المغرب. المزيد في تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
6: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على ما ركمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ إلى أن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
3: انطلقت اليوم بمركز مهن التربية والتكوين بابن ملال أشغال المنتدى الجهوي الأول حول منظومة التربية والتكوين 2022-2026 تحت شعار الحصيلة واللفاق، بهذا في استعراض حصيلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المدرسة العمومية على المستوى الجهوي ورصد التحديات المطروحة واستشراف أفاق تطوير المنظومة التربوية لما بعد سنة 2026. المزيد في هذا التصريح.
7: هذا المنتدى الجهوي الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بتنزيل خارطة الطريق وما بعد خارطة الطريق، إذا التقى اليوم حوالي 300 من الأستاذات والأساتذة، المديرات والمديرون، مفتشات ومفتشون، مختصون بمختلف فئاتهم، المساعدون التربويون، رؤساء المصالح والأقسام في هذا المنتدى ليتحاوروا ويتناقشوا حول الحصيلة المرحلية لخارطة الطريق 2022-2026 بعد الجلسة الافتتاحية التي تميزت بكلمة المصالح المركزية التي ألقى القاها السيد نور الدين المزيني نيابة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والكلمة والعرض الخاصة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة ملمنان الخنيفرة، والعرض التأطيري الذي قدمه السيد مفتش مادة الفيزياء. كما تعلمون أن هذه الخارطة ديال الطريق انطلقت منذ بدايتها ببناء مشترك، الجميع ساهم في بناء خارطة الطريق، وهذا البناء وهذا الانفتاح وهذا التعديل المستمر مستمر مع خارطة الطريق خلال المدة الزمنية ديال 2022-2026. وهذه المحطة اليوم هي محطة من محطات الانفتاح، محطة من محطات البناء المشترك لمختلف المتدخلين خصوصا الداخليين من منظومة التربية والتكوين للإبداء بآرائهم وملاحظاتهم وآفاق ما بعد سنة 2026.
8: خارج الحدود اللحظة، أعلن المفوض الأوروبي المكلف بالطاقة دان يورغنسن اليوم أن النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى كلفة إضافية تقارب 35 مليار يورو على صعيد الطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وقال في ختام اجتماع غير رسمي لوزراء الطاقة الأوروبيين إن الكلفة ارتفعت ب 35 مليار يورو إضافية من دون الحصول على أي كمية إضافية من الطاقة، معتبرا أن الأزمة الحالية ليست أزمة طاقية بل أزمة مرتبطة بالطاقات الأحفورية. ونختم إياكم هذه النشرة الإخبارية بالورقة الرياضية مستمعنا الكرام من إعداد ياسين الزكراوي.
9: بطولة كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك ستكون محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في الصيف المقبل بمشاركة 48 منتخبا. تاريخ المونديال يحمل العديد من اللحظات التي لا تنسى، أبرزها أسرع الأهداف في المونديال قبل مرور دقيقة واحدة من مباراة بالبطولة. أسرع هذه الأهداف حمل التوقيع هاكان شوكورا نجم منتخب تركيا، يحمل رقم القياسي لأسرع هدف في مباراة بكأس العالم، حيث جاء بعد 11 ثانية فقط من بداية مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية إحدى الدولتين المضيفتين في مباراة تحديد المركز الثالث المؤهل لكأس العالم 2002. الأهداف والعكسية كانت أيضا جزءا من أسرع الأهداف في كأس العالم. سياد كولاسيناتش لاعب منتخب البوسنة والهرسك يحمل الرقم القياسي السلبي لأسرع هدف عكسي في تاريخ المونديال، حيث سجل هدفا في مرمى أمام الأرجنتين بدور المجموعات من نسخة مونديال 2014 بعد 130 ثانية فقط. هذا الهدف حطم الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عكسي في مباراة بكأس العالم بفارق 36 ثانية. وقد سجل هذا الهدف قائد منتخب باراغواي كارلوس غامارا الذي سدد برأسه ركلة حرة عميقة من ديفيد بيكام في مرمى في مباراة الافتتاحية ضد إنجلترا في بطولة 2006. الشباك والأفريقيا كان لها نصيب في أسرع الأهداف المونديالية، ومن بين أسرع هذه الأهداف كان الأول عن طريق اللاعب سيلسو أيالا نجم منتخب باراغواي أمام نيجيريا في نسخة مونديال 98 التي أقيمت في فرنسا. أما الهدف الثاني في الشباك الأفريقية بتلك القائمة يعد أسرع من الأول، وسجله كلينت ديمبسي نجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام نظيره غانا في نسخة مونديال 2014 التي أقيمت في البرازيل، وهو خامس أسرع هدف في تاريخ كأس العالم.
8: شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس بنيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. السيد أخنوش كان مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 ماي 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري. وأكد السيد خنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. وأوضح رئيس الحكومة أنها تجسد إرادة إفريقيا في أخذ مصيرها المناخي بيدها وإرساء آليات إقليمية مبتكرة للاستجابة للتحديات العالمية، مذكرا بأنه اليوم يمكننا الإشادة بتقدم الكبير المحرز وعلى الخصوص التأسيس الفعال للصندوق الأزرق لحوض الكونغو واعتماد أدوات الحكامة الخاصة بها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية ودعم محفظة تضم أكثر من 60 مشروعا ذا أولوية مستخرجة من مخطط الاستثمار في الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بالإضافة إلى رؤية أكثر وضوحا على الساحة الدولية. وذكر السيد أخنوش بأن المائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في برازافيل تشكل في هذا الصدد اختبارا كبيرا للمصداقية، إذ أن نجاحها سيعتمد على قدرتنا الجماعية على الحفاظ على تملك سياسي قوي وضمان حكامة شفافة وناجعة للصندوق الأزرق. وتعد المائدة المستديرة للمانحين المخصصة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو لقاء رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري.
2: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
10: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
11: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين تهراوي بنيروبي أن المغرب يواصل عمله بشراكة مع البلدان الإفريقية من أجل تعزيز السيادة الصحية للقارة. وأوضح السيد تهراوي في تصريح للصحافة على هامش قمة إفريقيا إلى الأمام أن المملكة تعمل على المساهمة في تعزيز هذه السيادة الصحية من خلال عدد من المبادرات، من بينها الاستثمار المشترك وتطوير الكفاءات والتكنولوجيات والتجهيزات في المجال الصحي. وأضاف الوزير أن هذه الجهود تصب في مصلحة ساكنة القارة وتهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في إطار رؤية مستدامة. كما أبرز أن قمة إفريقيا إلى الأمام تشكل مناسبة للتأكيد على أهمية التضامن الإفريقي باعتباره خيارا استراتيجيا لمواكبة تطور القارة، وذلك انسجاما مع رؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وجمعت قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات لبحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وركزت أشغال هذه القمة على الخصوص على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة مع إلى اهتمام خاص للاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابات المشتركة للتحديات العالمية.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: الموارد الجبائية ارتفعت بأكثر من 10 مليارات درهم إلى حدود 30 من شهر أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي الأقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا بأكثر من 9 مليارات درهم. أما احتياطي المغرب من العملة الصعبة، فقد أكد السيد الأقجع أنه بلغ عندما تم أبريل الماضي أكثر من 469 مليار درهم، بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، موضحا أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. وزير الصناعة والتجارة يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لجلالة الملك سياسة مندمجة واستباقية لتدبير المياه. اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير استخراج أسماء الشباب المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. بسبب النزاع في الشرق الأوسط، الاتحاد الأوروبي يعلن عن كلفة إضافية تقارب 35 مليار يورو على صعيد الطاقة. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور اليوم بمراكش أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. التقرير لكن سرين ألفقيه.
4: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد على أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. وقال السيد مزور في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة 9 للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمراكش أن هذه الاستراتيجية ترتكز على العديد من الدعامات المهيكلة، لا سيما مواصلة بناء السدود بوتيرة متسارعة بفضل استثمارات مهمة وتحويل الفائض من المياه بين الأحواض المائية وتطوير تحلية مياه البحر وكذا إعادة استعمال المياه المعالجة. كما أكد الوزير على أن المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قادر على ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030 وتغطية ما يقارب 80% من الحاجيات من المياه المخصصة للري، مشددا على جهود المملكة في إطار تحسين خدمات التطهير السائل بالعالم القروي باعتباره مكونا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية. من جهة أخرى، أشار السيد مزور إلى أن المغرب بتاريخه الممتد لآلاف السنين في مجال إتقان تقنيات تدبير وتوزيع المياه يمتلك اليوم خبرة معترفا بها تمكنه من رفع التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية مع تعزيز أسس تنمية مستدامة وصامدة.
3: أكد عدد من الوزراء اليوم خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 أن القطاعات الحكومية المعنية واصلت التفاعل مع توصيات وملاحظات المجلس من خلال تنزيل إصلاحات وإجراءات لتعزيز الحكامة وتحسين نجاعة الأداء العمومي. تقرير لإلياس أبو الرجاء.
5: استعرض الوزراء حصيلة التدابير المتخذة في قطاعات الصيد البحري والصحة والاستثمار والمالية والتعليم والماء والإدماج الاقتصادي والتشغيل، مؤكدين أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات التي تفاعلت معها القطاعات الحكومية بجدية تشكل دعمة أساسية لمواكبة الأوراش الإصلاحية وتحسين جودة الخدمات العمومية. وفي هذا السياق أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري الملكية دريوش أن كتابة الدولة انخرطت بناء على ملاحظات وتوصيات المجلس في تنزيل خطة عمل شاملة تتضمن 74 إجراء بلغت نسبة تقدمها حوالي 50%، وذلك في إطار رؤية تروم تعزيز استدامة القطاع وتطويره. وأوضحت أن كتابة الدولة تعمل في إطار خريطة الطريق 2025-2027 على تعزيز تدبير المصايد البحرية عبر أكثر من 30 مخططة للتهيئة، مع تطبيق مبدأ التقسيم المجالي لتدبير جهد الصيد حسب وحدات التهيئة، مشيرة إلى أن هذا النظام تم تطبيقه في عدد من المصايد، كما تم تفعيله على بواخر الصيد بالجري وبواخر الصيد بالخيط ابتداء من سنة 2026. من جهة أخرى، استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس معطيات تهم تفاعل عدد من القطاعات الحكومية مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، شملت مجالات الصحة والاستثمار والمالية والتعليم، وذلك نيابة عن الوزراء المكلفين. وفي قطاع الصحة، أكد السيد بيتاس أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفاعلت إجمالا مع توصيات المجلس، من ضمنها تفعيل مؤسسات الحكامة التي جاء بها إصلاح المنظومة الصحية من خلال تفعيل الهيئة العليا للصحة، بالإضافة إلى التجاوب مع التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة الأمراض المزمنة والخطيرة، وذلك بتعزيز الإطار القانوني للتأمين الإجباري عن المرض.
3: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر من هذه السنة، يحيط وزير الداخلية العموم علما أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية عقدت اليوم بمقر وزارة الداخلية برئاسة القاضي رئيس غرفة بمحكمة النقد بحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمصالح العسكرية والأمنية والمؤسسات وهيئة الحكمة المواصلة فيها، اجتماعا خصصته لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب ذكورا وإناثا المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرت اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين، مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة وإحالة هذه اللوائح على السلطات العسكرية المذكورة في أقرب أجال قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر لذلك. في خبر آخر، انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفونية. هذا الانتخاب حسب بلاغ للمجلس تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة توغو، الغابون، البنين وبلجيكا، فرنسا، إضافة إلى المغرب. المزيد في تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
6: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على ما ركمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ إلى أن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
3: انطلقت اليوم بمركز مهن التربية والتكوين بابن ملال أشغال المنتدى الجهوي الأول حول منظومة التربية والتكوين 2022-2026 تحت شعار الحصيلة والأفاق، بهدف استعراض حصيلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المدرسة العمومية على المستوى الجهوي ورصد التحديات المطروحة واستشراف أفاق تطوير المنظومة التربوية لما بعد سنة 2026. المزيد في هذا التصريح.
7: هذا المنتدى الجهوي الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بتنزيل خارطة الطريق وما بعد خارطة الطريق. إذا التقى اليوم حوالي 300 من الأستاذات والأساتذة، المديرات والمديرون، مفتشات ومفتشون، مختصون بمختلف فئاتهم، المساعدون التربويون، رؤساء المصالح والأقسام في هذا المنتدى ليتحاوروا ويتناقشوا حول الحصيلة المرحلية لخارطة الطريق 2022-2026 في بعد الجلسة الافتتاحية التي تميزت بكلمة المصالح المركزية التي ألقاها السيد نور الدين المزيني نيابة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والكلمة والعرض الخاصة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة من ملان الخنفرة، والعرض التأطيري الذي قدمه السيد مفتش مادة الفيزياء. كما تعلمون أن هذه الخارطة ديال الطريق انطلقت منذ بدايتها ببناء مشترك، الجميع ساهم في بناء خارطة الطريق، وهذا البناء وهذا الانفتاح وهذا التعديل المستمر مستمر مع خارطة الطريق خلال المدة الزمنية ديال 2022-2026. وهذه المحطة اليوم هي محطة من محطات الانفتاح، محطة من محطات البناء المشترك لمختلف المتدخلين خصوصا الداخليين بمنظومة التربية والتكوين للإبداء بآرائهم وملاحظاتهم وآفاق ما بعد سنة 2026.
8: خارج الحدود اللحظة، أعلن المفوض الأوروبي المكلف بالطاقة دان يورغنسن اليوم أن النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى كلفة إضافية تقارب 35 مليار يورو على صعيد الطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وقال في ختام اجتماع غير رسمي لوزراء الطاقة الأوروبيين إن الكلفة ارتفعت ب 35 مليار يورو إضافية من دون الحصول على أي كمية إضافية من الطاقة، معتبرا أن الأزمة الحالية ليست أزمة طاقية بل أزمة مرتبطة بالطاقات الأحفورية. ونختم وإياكم هذه النشرة الإخبارية بالورقة الرياضية مستمعنا الكرام من إعداد ياسين الزكراوي.
9: بطولة كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك ستكون محطة أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في الصيف المقبل بمشاركة 48 منتخبا. تاريخ المونديال يحمل العديد من اللحظات التي لا تنسى، أبرزها أسرع الأهداف في المونديال قبل مرور دقيقة واحدة من مباراة بالبطولة. أسرع هذه الأهداف حمل التوقيع هاكان شوكورا نجم منتخب تركيا، يحمل رقم قياسي لأسرع هدف في مباراة بكأس العالم، حيث جاء بعد 11 ثانية فقط من بداية مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية، إحدى الدولتين المضيفتين في مباراة تحديد المركز الثالث المؤهل لكأس العالم 2002. الأهداف والعكسية كانت أيضا جزءا من أسرع الأهداف في كأس العالم. سياد كولاسيناتش لاعب منتخب البوسنة والهرسك يحمل الرقم القياسي السلبي لأسرع هدف عكسي في تاريخ المونديال، حيث سجل هدفا في مرمى أمام الأرجنتين بدور المجموعات من نسخة مونديال 2014 بعد 130 ثانية فقط. هذا الهدف حطم الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عكسي في مباراة بكأس العالم بفارق 36 ثانية. وقد سجل هذا الهدف قائد منتخب باراغواي كارلوس غامارا الذي سدد برأسه ركلة حرة عميقة من ديفيد بيكام في مرمى في مباراة ملف افتتاحية ضد إنجلترا في بطولة 2006. الشباك والأفريقية كان لها نصيب في أسرع الأهداف في المونديالية، ومن بين أسرع هذه الأهداف كان الأول عن طريق اللاعب سيلسو أيالا نجم منتخب باراغواي أمام نيجيريا في نسخة مونديال 98 التي أقيمت في فرنسا. أما الهدف الثاني في الشباك الأفريقية بتلك القائمة يعد أسرع من الأول، وسجله كلينت ديمبسي نجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام نظيره غانا في نسخة مونديال 2014 التي أقيمت في البرازيل، وهو خامس أسرع هدف في تاريخ كأس العالم.
8: شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي تجتمع بالدار البيضاء في إطار أشغال ندوتها البحثية لسنة 2026، ويلتئم في هذا الحدث باحثون أمريكيون مستفيدون من برنامج التبادل فولبرايت ويتابعون حاليا أبحاثهم بالمغرب، إلى جانب خريجين مغاربة عادوا مؤخرا من الولايات المتحدة عقب استكمال منحتهم البحثية، حيث سيقدم المشاركون أبحاثهم العلمية كما سيعملون على تعزيز الروابط مع الأوساط الأكاديمية المغربية.
13: أنت
11: برنامج فولبرايت يجمع أفضل الكفاءات من الولايات المتحدة والمغرب لبناء رصيد مشترك من المعرفة، وهي الثروة الحقيقية التي ستسهم في رسم معالم 250 سنة المقبلة من شراكتنا التاريخية. فبرنامج فولبرايت يضم أكثر من 4000 خريج بالمغرب. الندوة البحثية لفولبرايت تعد من أبرز محطات السنة، حيث تجمع باحثين مغاربة وأمريكيين من تخصصات متعددة، مما يبرز بشكل واضح الدور المهم الذي تضطلع به التبادلات الأكاديمية في تعزيز الابتكار وتقوية التعاون والمساهمة في تشكيل مستقبل التعليم. وتنعقد ندوة 2026 في سياق رمزي خاص يتزامن مع اقتراب برنامج فولبرايت من الاحتفاء بالذكرى 80 لتأسيسها، واحتفال المغرب والولايات المتحدة بمرور 250 سنة على علاقاتهما التاريخية. شاركت في برنامج فولبرايت حيث أجريت بحثا حول تحسين إنتاج الهيدروجين الأخضر، وأعتقد أن هذا البرنامج كان مفيدا جدا وسمح لي بتطوير أبحاثي في عدة مستويات. هذا الحدث الذي يحتفي بالبحث العلمي وبجهود الباحثين الذين عبروا الحدود سعيا إلى تعميق فهمهم للعالم يكتسي دلالة تتجاوز الإطار الأكاديمي، فهو يجسد قناعة مشتركة راسخة في رسالة برنامج

0: المحلية والدولية طيلة اليوم.
1: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يعقد بالرباط دورة استثنائية لجمعيته العمومية، خصصت لتدارس مشروع الرأي حول مراجعة هيكلة الخريطة الجامعية العمومية، المرتكزات والرؤية ومنهجية التنزيل. ويأتي إعداد مشروع الرأي على إثر إحالة توصل بها المجلس من لدن رئيس الحكومة بشأن هذا الموضوع.
3: تندرج ضمن ما أشار إليه القانون الإطار 51-17 فيما يتعلق بالتعليم العالي، بحيث ركز هذا القانون على ثلاث مبادئ أساسية. المبدأ الأول هو إعادة تنظيم كل المؤسسات والتكوينات ما بعد البكالوريا. الأمر الثاني هو مراجعة النظام البيداغوجي للتعليم العالي. والأمر الثالث هو الاشتغال على شبكات للتعليم العالي، ومن بين النقط الواردة في هذا الاشتغال على الشبكات هو إعداد خريطة مستقبلية استشرافية. والخريطة اللي اتصلنا بها هي خريطة تتعلق بتوسيع رفع من عدد الجامعات المغربية، وأيضا الإنشاءات الجديدة، المؤسسات الجامعية الجديدة التي ستنشأ خلال 5 سنوات المقبلة.
2: وينتظر من هذه الخريطة المستقبلية إحداث توسع ملحوظ في العرض الجامعي الوطني، وتعزيز الولوج وجودة التكوين في مختلف مناطق المملكة، لكونها تستند على زيادة عدد الجامعات وإحداث مؤسسات محلية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.
1: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
4: التجربة المغربية في تفعيل اتفاقية الأبوستيل نموذج لتحديث العدالة وتعزيز الرقمنة، يؤكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في كلمة له خلال افتتاح الدورة 14 للمنتدى الدولي حول برنامج الأبوستيل الإلكتروني، دورة تروم مناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال تبسيط وتحديث مصادر توثيق الوثائق العمومية.
5: هذا المؤتمر هو لقاء لتبادل الأفكار بين المؤسسات هذه المنظمة التي أصبح لها دور عالمي لتقوية التجارة الدولية والتجارة العالمية.
6: المغرب كان من السباقين من الدول الإفريقية للانخراط في هذه الاتفاقية، بحيث أنه قضينا تقريبا 10 سنوات من التفعيل انطلاقا من 2016. الوقت حان لتقييم هذا التنفيذ وهذا التنزيل هذه الاتفاقية.
4: وتشكل الدورة 14 للمنتدى الدولي حول الأبوستيل الإلكتروني التي تعد أول نسخة تحتضنها القارة الإفريقية مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بشأن سبل تطوير خدمات الأبوستيل الإلكترونية.
7: الأبوستيل في السابق كان يكلف المواطنين أتعابا للتنقل ما بين العديد من الإدارات، وأصبح اليوم سهلاً لأنه أصبح إلكترونياً.
4: أهنئ المغرب لكونه من الدول الرائدة التي طبقت برنامج الأبوستيل الإلكتروني، وتحديداً من خلال إنشاء سجل إلكتروني للتحقق من صحة شهادات الأبوستيل. ويعد برنامج الأبوستيل الإلكتروني الذي أطلقه مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص من المبادرات الدولية الرامية إلى تحديث إجراءات إصدار شهادات الأبوستيل والتحقق منها إلكترونيا، بهدف تسهيل تداول الوثائق الرسمية بين الدول الأطراف في الاتفاقية وتعزيز فعالية الخدمات القانونية والإدارية على المستوى الدولي.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. وزير الصناعة والتجارة يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة

0: لجلالة الملك سياسة مندمجة واستباقية لتدبير المياه. اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير استخراج أسماء الشباب المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. بسبب النزاع في الشرق الأوسط، الاتحاد الأوروبي يعلن عن كلفة إضافية تقارب 35 مليار يورو على صعيد الطاقة. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور اليوم بمراكش أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. التقرير لكن نسرين ألفقيه.
1: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد على أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. وقال السيد مزور في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمراكش أن هذه الاستراتيجية ترتكز على العديد من الدعامات المهيكلة، لا سيما مواصلة بناء السدود بوتيرة متسارعة بفضل استثمارات مهمة وتحويل الفائض من المياه بين الأحواض المائية وتطوير تحلية مياه البحر وكذا إعادة استعمال المياه المعالجة. كما أكد الوزير على أن المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قادر على ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030 وتغطية ما يقارب 80% من الحاجيات من المياه المخصصة للري، مشددا على جهود المملكة في إطار تحسين خدمات التطهير السائل بالعالم القروي باعتباره مكونا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية. من جهة أخرى، أشار السيد مزور إلى أن المغرب بتاريخه الممتد لآلاف السنين في مجال إتقان تقنيات تدبير وتوزيع المياه يمتلك اليوم خبرة معترفا بها تمكنه من رفع التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية مع تعزيز أسس تنمية مستدامة وصامدة.
0: أكد عدد من الوزراء اليوم خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 أن القطاعات الحكومية المعنية واصلت التفاعل مع توصيات وملاحظات المجلس من خلال تنزيل إصلاحات وإجراءات لتعزيز الحكامة وتحسين نجاعة الأداء العمومي. تقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: استعرض الوزراء حصيلة التدابير المتخذة في قطاعات الصيد البحري والصحة والاستثمار والمالية والتعليم والماء والإدماج الاقتصادي والتشغيل، مؤكدين أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات التي تفاعلت معها القطاعات الحكومية بجدية تشكل دعمة أساسية لمواكبة الأوراش الإصلاحية وتحسين جودة الخدمات العمومية. وفي هذا السياق أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش أن كتابة الدولة انخرطت بناء على ملاحظات وتوصيات المجلس في تنزيل خطة عمل شاملة تتضمن 74 إجراء بلغت نسبة تقدمها حوالي 50%، وذلك في إطار رؤية تروم تعزيز استدامة القطاع وتطويره. وأوضحت أن كتابة الدولة تعمل في إطار خريطة الطريق 2025-2027 على تعزيز تدبير المصايد البحرية عبر أكثر من 30 مخططة للتهيئة مع تطبيق مبدأ التقسيم المجالي لتدبير جهد الصيد حسب وحدات التهيئة، مشيرة إلى أن هذا النظام تم تطبيقه في عدد من المصايد كما تم تفعيله على بواخر الصيد بالجري وبواخر الصيد بالخيط ابتداء من سنة 2026. من جهة أخرى، استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس معطيات تهم تفاعل عدد من القطاعات الحكومية مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات شملت مجالات الصحة والاستثمار والمالية والتعليم، وذلك نيابة عن الوزراء المكلفين. وفي قطاع الصحة، أكد السيد بيتاس أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفاعلت إجمالا مع توصيات المجلس، من ضمنها تفعيل مؤسسات الحكامة التي جاء بها إصلاح المنظومة الصحية من خلال تفعيل الهيئة العليا للصحة بالإضافة إلى التجاوب مع التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة الأمراض المزمنة والخطيرة، وذلك بتعزيز الإطار القانوني للتأمين الإجباري عن المرض.
0: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر من هذه السنة، يحيط وزير الداخلية العموم علما أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية عقدت اليوم بمقر وزارة الداخلية برئاسة القاضي رئيس غرفة بمحكمة النقد بحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمصالح العسكرية والأمنية والمؤسسات وهيئات الحكمة الممثلة فيها اجتماعا خصصته لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستقراج أسماء الشباب ذكورا وإناثا المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرت اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة وإحالة هذه اللوائح على السلطات العسكرية المذكورة في أقرب أجال قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر لذلك. في خبر آخر، انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفونية. هذا الانتخاب حسب بلاغ للمجلس تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة توغو، الغابون، البنين وبلجيكا، فرنسا، إضافة إلى المغرب. المزيد في تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
3: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على ما ركمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ إلى أن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
0: انطلقت اليوم بمركز مهن التربية والتكوين بابن ملال أشغال المنتدى الجهوي الأول حول منظومة التربية والتكوين 2022-2026 تحت شعار الحصيلة واللفاق، بهدف استعراض حصيلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المدرسة العمومية على المستوى الجهوي ورصد التحديات المطروحة واستشراف أفاق تطوير المنظومة التربوية لما بعد سنة 2026. المزيد في هذا التصريح.
4: هذا المنتدى الجهوي الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بتنزيل خارطة الطريق وما بعد خارطة الطريق، إذ التقى اليوم حوالي 300 من الأستاذات والأساتذة، المديرات والمديرون، مفتشات ومفتشون، مختصون بمختلف فئاتهم، المساعدون التربويون، رؤساء المصالح والأقسام في هذا المنتدى ليتحاوروا ويتناقشوا حول الحصيلة المرحلية لخارطة الطريق 2022-2026 في ست بعد الجلسة الافتتاحية التي تميزت بكلمة المصالح المركزية التي قالها السيد نور الدين المزيني نيابة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، والكلمة والعرض الخاصة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة ابن ملال الخنفرة، والعرض التأطيري الذي قدمه السيد مفتش مادة الفيزياء. كما تعلمون أن هذه الخارطة ديال الطريق انطلقت منذ بدايتها ببناء مشترك، الجميع ساهم في بناء خارطة الطريق، وهذا البناء وهذا الانفتاح وهذا التعديل المستمر مستمر مع خارطة الطريق خلال المدة الزمنية ديال 2022-2026. وهذا المحطة اليوم هي محطة من محطات الانفتاح، محطة من محطات البناء المشترك لمختلف المتدخلين خصوصا الداخليين بمنظومة التربية والتكوين لإبداء بآرائهم وملاحظاتهم وآفاق ما بعد سنة 2026.
0: خارج الحدود اللحظة، أعلن المفوض الأوروبي المكلف بالطاقة دان يورغنسن اليوم أن النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى كلفة إضافية تقارب 35 مليار يورو على صعيد الطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وقال في ختام اجتماع غير رسمي لوزراء الطاقة الأوروبيين إن الكلفة ارتفعت ب 35 مليار يورو إضافية من دون الحصول على أي كمية إضافية من الطاقة، معتبرا أن الأزمة الحالية ليست أزمة طاقية بل أزمة مرتبطة بالطاقات الأحفورية. ونختم وإياكم هذه النشرة الإخبارية بالورقة الرياضية مستمعنا الكرام من إعداد ياسين الزكراوي.
5: بطولة كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك ستكون محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في الصيف المقبل بمشاركة 48 منتخبا. تاريخ المونديال يحمل العديد من اللحظات التي لا تنسى، أبرزها أسرع الأهداف في المونديال قبل مرور دقيقة واحدة من مباراة بالبطولة. أسرع هذه الأهداف حمل التوقيع هاكان شوكورا نجم منتخب تركيا، يحمل رقم قياسي لأسرع هدف في مباراة بكأس العالم، حيث جاء بعد 11 ثانية فقط من بداية مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية إحدى الدولتين المضيفتين في مباراة تحديد المركز الثالث المؤهل لكأس العالم 2002. الأهداف والعكسية كانت أيضا جزءا من أسرع الأهداف في كأس العالم. سياد كولاسيناتش لاعب منتخب البوسنة والهرسك يحمل الرقم القياسي السلبي لأسرع هدف عكسي في تاريخ المونديال، حيث سجل هدفا في مرمى أمام الأرجنتين بدور المجموعات من نسخة مونديال 2014 بعد 130 ثانية فقط. هذا الهدف حطم الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عكسي في مباراة بكأس العالم بفارق 36 ثانية. وقد سجل هذا الهدف قائد منتخب باراغواي كارلوس غامارا الذي سدد برأسه ركلة حرة عميقة من ديفيد بيكام في مرمى في مباراة ملف افتتاحية ضد إنجلترا في بطولة 2006. الشباك والأفريقية كان لها نصيب في أسرع الأهداف في المونديالية، ومن بين أسرع هذه الأهداف كان الأول عن طريق اللاعب سيلسو أيالا نجم منتخب باراغواي أمام نيجيريا في نسخة مونديال 98 التي أقيمت في فرنسا. أما الهدف الثاني في الشباك الأفريقية بتلك القائمة يعد أسرع من الأول، وسجله كلينت ديمبسي نجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام نظيره غانا في نسخة مونديال 2014 التي أقيمت في البرازيل، وهو خامس أسرع هدف في تاريخ كأس العالم.
0: شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الدورة 14 للمجلس الإداري لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الشمال المنعقدة بالرباط برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، أكدت على أهمية تبني جيل جديد من المشاريع والإصلاحات التنموية للاستجابة لانتظارات الساكنة وتعزيز الجاذبية الاجتماعية والاقتصادية لهذه المنطقة.
4: كان اللقاء ديال مجلس إدارة ديال وكالة تنمية أقاليم الشمال، واللي ناقشنا مجموعة من المشاريع واللي هي يعني في هذه الفترة كلها يعني ما يفوق 4031 مشروع. اليوم وصلنا يعني 87%، فأعتقد أن اليوم الحمد لله إنجازات مهمة تحققت في هذه الفترة ديال الوكالة.
3: وتميز الاجتماع بالوقوف عند حجم الإنجازات المحققة ومساهمة الوكالة كشريك استراتيجي على المستوى الجهوي.
4: محور هذا الاجتماع حول تقديم حصيلات الوكالة ما بين 2013-2025 مع التركيز على الحصيلة لسنة 2025. فالأرضية الاستراتيجية للوكالة يبلغ المبلغ الإجمالي 52 مليار بتوكيل وتدبير من الوكالة بنسبة 52%، ومجموع قدره 4031 مشروع. إلى حدود دجنبر 2025 تم إنجاز 87% من هذه المشاريع.
3: وستساهم المشاريع الصناعية وتهيئة مناطق الأنشطة الاقتصادية في ضخ دينامية جديدة والمساهمة في خلق الثروة بمختلف مدن الجهة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: نكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بنيروبي أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختار بشكل استراتيجي وضع السيادة الصحية في صلب مساره التنموي. وأوضح السيد خنوش خلال جلسة حول السيادة الصحية ترأسها رفقة رئيس جمهورية غانا جون دراماني مهاما أن رؤية السيادة والأمن الصحيين في المغرب تترجم من خلال إصلاحات عملية ملموسة، مبرزا أن المملكة اختارت وضع السياسة الصحية في صلب مسارها التنموية من خلال عدة أولويات عمل استراتيجية. وأشار إلى أن من بين هذه الأولويات يبرز تعميم المملكة لتغطية الصحية الإجبارية التي تشمل اليوم حوالي 88% من ساكنة المغرب، وكذا إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية بفضل تعزيز الحكمة وتأهيل العرض الصحي والاستثمار الهائل في الموارد البشرية.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو. المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
6: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين تهراوي بنيروبي أن المغرب يواصل عمله بشراكة مع البلدان الإفريقية من أجل تعزيز السيادة الصحية للقارة. وأوضح السيد تهراوي في تصريح للصحافة على هامش قمة إفريقيا إلى الأمام أن المملكة تعمل على المساهمة في تعزيز هذه السيادة الصحية من خلال عدد من المبادرات، من بينها الاستثمار المشترك وتطوير الكفاءات والتكنولوجيات والتجهيزات في المجال الصحي. وأضاف الوزير أن هذه الجهود تصب في مصلحة ساكنة القارة وتهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في إطار رؤية مستدامة. كما أبرز أن قمة إفريقيا إلى الأمام تشكل مناسبة للتأكيد على أهمية التضامن الإفريقي باعتباره خيارا استراتيجيا لمواكبة تطور القارة، وذلك انسجاما مع رؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وجمعت قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات لبحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وركزت أشغال هذه القمة على الخصوص على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة مع إلى اهتمام خاص للاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابات المشتركة للتحديات العالمية.
7: غيم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم.
7: غيم راديو.
8: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. وزير الصناعة والتجارة يؤكد أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لجلالة الملك سياسة مندمجة واستباقية لتدبير المياه. اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير استخراج أسماء الشباب المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. بسبب النزاع في الشرق الأوسط، الاتحاد الأوروبي يعلن عن كلفة إضافية تقارب 35 مليار يورو على صعيد الطاقة. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور اليوم بمراكش أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. التقرير لكن سرين ألفقيه.
10: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد على أن المغرب وضع تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سياسة مندمجة واستباقية لتدبير الموارد المائية تروم الاستجابة للطلب الملح على الماء وتعزيز السيادة المائية للمملكة. وقال السيد مزور في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمراكش أن هذه الاستراتيجية ترتكز على العديد من الدعامات المهيكلة، لا سيما مواصلة بناء السدود بوتيرة متسارعة بفضل استثمارات مهمة وتحويل الفائض من المياه بين الأحواض المائية وتطوير تحلية مياه البحر وكذا إعادة استعمال المياه المعالجة. كما أكد الوزير على أن المغرب بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس قادر على ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030 وتغطية ما يقارب 80% من الحاجيات من المياه المخصصة للري، مشددا على جهود المملكة في إطار تحسين خدمات التطهير السائل بالعالم القروي باعتباره مكونا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية. من جهة أخرى، أشار السيد مزور إلى أن المغرب بتاريخه الممتد لآلاف السنين في مجال إتقان تقنيات تدبير وتوزيع المياه يمتلك اليوم خبرة معترفا بها تمكنه من رفع التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية مع تعزيز أسس تنمية مستدامة وصامدة.
9: أكد عدد من الوزراء اليوم خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 أن القطاعات الحكومية المعنية واصلت التفاعل مع توصيات وملاحظات المجلس من خلال تنزيل إصلاحات وإجراءات لتعزيز الحكامة وتحسين نجاعة الأداء العمومي. تقرير لإلياس أبو الرجاء.
11: استعرض الوزراء حصيلة التدابير المتخذة في قطاعات الصيد البحري والصحة والاستثمار والمالية والتعليم والماء والإدماج الاقتصادي والتشغيل، مؤكدين أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات التي تفاعلت معها القطاعات الحكومية بجدية تشكل دعامة أساسية لمواكبة الأوراش الإصلاحية وتحسين جودة الخدمات العمومية. وفي هذا السياق أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش أن كتابة الدولة انخرطت بناء على ملاحظات وتوصيات المجلس في تنزيل خطة عمل شاملة تتضمن 74 إجراء بلغت نسبة تقدمها حوالي 50%، وذلك في إطار رؤية تروم تعزيز استدامة القطاع وتطويره. وأوضحت أن كتابة الدولة تعمل في إطار خريطة الطريق 2025-2027 على تعزيز تدبير المصايد البحرية عبر أكثر من 30 مخططة للتهيئة، مع تطبيق مبدأ التقسيم المجالي لتدبير جهد الصيد حسب وحدات التهيئة، مشيرة إلى أن هذا النظام تم تطبيقه في عدد من المصايد، كما تم تفعيله على بواخر الصيد بالجر وبواخر الصيد بالخيط ابتداء من سنة 2026. من جهة أخرى، استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس معطيات تهم تفاعل عدد من القطاعات الحكومية مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات شملت مجالات الصحة والاستثمار والمالية والتعليم، وذلك نيابة عن الوزراء المكلفين. وفي قطاع الصحة أكد السيد بيتاس أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفاعلت إجمالا مع توصيات المجلس، من ضمنها تفعيل مؤسسات الحكامة التي جاء بها إصلاح المنظومة الصحية من خلال تفعيل الهيئة العليا للصحة، بالإضافة إلى التجاوب مع التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة الأمراض المزمنة والخطيرة، وذلك بتعزيز الإطار القانوني للتأمين الإجباري عن المرض.
9: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر من هذه السنة، يحيط وزير الداخلية العموم علما أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية عقدت اليوم بمقر وزارة الداخلية برئاسة القاضي رئيس غرفة بمحكمة النقد بحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمصالح العسكرية والأمنية والمؤسسات وهيئة الحكامة الممثلة فيها، اجتماعا خصصته لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب ذكورا وإناثا المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين. أوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرت اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين، مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة وإحالة هذه اللوائح على السلطات العسكرية المذكورة في أقرب أجال قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر لذلك. في خبر آخر، انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفونية. هذا الانتخاب حسب بلاغ للمجلس تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة توغو، الغابون، البنين وبلجيكا، فرنسا، إضافة إلى المغرب. المزيد في تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
12: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على ما ركمه من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ إلى أن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
9: انطلقت اليوم بمركز مهن التربية والتكوين بابن ملال أشغال المنتدى الجهوي الأول حول منظومة التربية والتكوين 2022-2026 تحت شعار الحصيلة والأفاق، بهدف استعراض حصيلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المدرسة العمومية على المستوى الجهوي ورصد التحديات المطروحة واستشراف أفاق تطوير المنظومة التربوية لما بعد سنة 2026. المزيد في هذا التصريح.
13: هذا المنتدى الجهوي الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بتنزيل خارطة الطريق وما بعد خارطة الطريق، إذا التقى اليوم حوالي 300 من الأستاذات والأساتذة، المديرات والمديرون، مفتشات ومفتشون، مختصون بمختلف فئاتهم، المساعدون التربويون، رؤساء المصالح والأقسام في هذا المنتدى ليتحاوروا ويتناقشوا حول الحصيلة المرحلية لخارطة الطريق 2022-2026 في ست بعد الجلسة الافتتاحية التي تميزت بكلمة المصالح المركزية التي ألقاها السيد نور الدين المزيني نيابة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والكلمة والعرض الخاصة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة ابن ملال الخنفرة، والعرض التأطيري الذي قدمه السيد مفتش مادة الفيزياء. كما تعلمون أن هذه الخارطة ديال الطريق انطلقت منذ بدايتها ببناء مشترك، الجميع ساهم في بناء خارطة الطريق، وهذا البناء وهذا الانفتاح وهذا التعديل المستمر مستمر مع خارطة الطريق خلال المدة الزمنية ديال 2022-2026. وهذه المحطة اليوم هي محطة من محطات الانفتاح، محطة من محطات البناء المشترك لمختلف المتدخلين خصوصا الداخلين بمنظومة التربية والتكوين لإبداء بآرائهم وملاحظاتهم وآفاق ما بعد سنة 2026.
9: خارج الحدود اللحظة، أعلن المفوض الأوروبي المكلف بالطاقة دان يورغنسن اليوم أن النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى كلفة إضافية تقارب 35 مليار يورو على صعيد الطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وقال في ختام اجتماع غير رسمي لوزراء الطاقة الأوروبيين إن الكلفة ارتفعت ب 35 مليار يورو إضافية من دون الحصول على أي كمية إضافية من الطاقة، معتبرا أن الأزمة الحالية ليست أزمة طاقية بل أزمة مرتبطة بالطاقات الأحفورية. ونختم وإياكم هذه النشرة الإخبارية بالورقة الرياضية مستمعنا الكرام من إعداد ياسين الزكراوي.
14: بطولة كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك ستكون محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في الصيف المقبل بمشاركة 48 منتخبا. تاريخ المونديال يحمل العديد من اللحظات التي لا تنسى، أبرزها أسرع الأهداف في المونديال قبل مرور دقيقة واحدة من مباراة بالبطولة. أسرع هذه الأهداف حمل التوقيع هاكان شوكورا نجم منتخب تركيا، يحمل رقم القياسي لأسرع هدف في مباراة بكأس العالم، حيث جاء بعد 11 ثانية فقط من بداية مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية إحدى الدولتين المضيفتين في مباراة تحديد المركز الثالث المؤهل لكأس العالم 2002. الأهداف والعكسية كانت أيضا جزءا من أسرع الأهداف في كأس العالم. سياد كولاسيناتش لاعب منتخب البوسنة والهرسك يحمل الرقم القياسي السلبي لأسرع هدف عكسي في تاريخ المنتخب، حيث سجل هدفا في مرمى أمام الأرجنتين بدور المجموعات من نسخة مونديال 2014 بعد 130 ثانية فقط. هذا الهدف حطم الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عكسي في مباراة بكأس العالم بفارق 36 ثانية. وقد سجل هذا الهدف قائد منتخب باراغواي كارلوس غامارا الذي سدد برأسه ركلة حرة عميقة من ديفيد بيكام في مرمى في مباراة الافتتاحية ضد إنجلترا في بطولة 2006. الشباك والأفريقية كان لها نصيب في أسرع الأهداف المونديالية، ومن بين أسرع هذه الأهداف كان الأول عن طريق اللاعب سيلسو أيالا نجم منتخب باراغواي أمام نيجيريا في نسخة مونديال 98 التي أقيمت في فرنسا. أما الهدف الثاني في الشباك الأفريقية بتلك القائمة يعد أسرع من الأول، وسجله كلينت ديمبسي نجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام نظيره غانا في نسخة مونديال 2014 التي أقيمت في البرازيل، وهو خامس أسرع هدف في تاريخ كأس العالم.
9: شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله.
7: ريم راديو.
15: ريم راديو.
8: الخبر من المصدر.
15: التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام في مراكش، فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام.
16: المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل الأكثر لهذه التنمية الاقتصادية.
15: برنامج هذا الحدث الدولي يتضمن جلسات عامة تتناول القضايا المرتبطة بحكامة المحيطات والتدبير المندمج للمجالات الساحلية والقطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الأزرق. الرهانات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق واستدامة المحيطات موضوع ذو أهمية في هذا الحدث الدولي من خلال ضرورة تعزيز الوعي الجماعي بالتحديات البيئية والبحرية الراهنة. تلعب الموانئ دورا مهما في التنمية الاقتصادية، فالاقتصاد الأزرق رافعة استراتيجية تتعزز عبر تثمين الموارد البحرية والحفاظ على النظم الإيكولوجية والتكيف مع التحديات المناخية. هذا الحدث يشمل أيضا جلسات تتعلق بقانون البحار والنمو الأزرق والتنمية الترابية والموانئ واللوجستيك وغيرها من مواضيع ورشات تتعلق بالقضايا المرتبطة بالمحيطات.
8: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو.
17: استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا السيد عبد القادر عمارة يوم الثلاثاء في مالابو من طرف رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيمان باسوغو، وانعقد هذا اللقاء الذي جرى بحضور رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية مارسيلينيو أونو إيدو وسفير المملكة المغربية في مالابو غلام ميشان وكذا مسؤولين كبار في المجلسين على هامش المائدة المستديرة الخامسة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للصين. وبهذه المناسبة ثمن رئيس غينيا الاستوائية عاليا مقاربة التنمية المشتركة الذي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية، كما أشاد السيد أوبيانغ نغيمان باسوغو بالتعاون الدينامي بين المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب. من جانبه نوه السيد عمارة بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا الاستوائية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس تيودورو أوبيانغ نغيمان باسوغو، مبرزا دينامية التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: الموارد الجبائية ارتفعت بأكثر من 10 مليارات درهم إلى حدود 30 من شهر أبريل المنصرم، أي بما يناهز 8.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 36.3% من توقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التطور الاستثنائي يهم أساسا الضريبة على الشركات التي سجلت ارتفاعا بأكثر من 9 مليارات درهم. أما احتياطي المغرب من العملة الصعبة فقد أكد السيد لقجع أنه بلغ عندما تم أبريل الماضي أكثر من 469 مليار درهم بزيادة قدرها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، موضحا أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوما من الواردات، مبرزا أن المملكة ليست بعيدة عن الوصول إلى احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات أو من الحاجيات.
7: ريم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
12: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين تهراوي بنيروبي أن المغرب يواصل عمله بشراكة مع البلدان الإفريقية من أجل تعزيز السيادة الصحية للقارة. وأوضح السيد تهراوي في تصريح للصحافة على هامش قمة إفريقيا إلى الأمام أن المملكة تعمل على المساهمة في تعزيز هذه السيادة الصحية من خلال عدد من المبادرات، من بينها الاستثمار المشترك وتطوير الكفاءات والتكنولوجيات والتجهيزات في المجال الصحي. وأضاف الوزير أن هذه الجهود تصب في مصلحة ساكنة القارة وتهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في إطار رؤية مستدامة. كما أبرز أن قمة إفريقيا إلى الأمام تشكل مناسبة للتأكيد على أهمية التضامن الإفريقي باعتباره خيارا استراتيجيا لمواكبة تطور القارة، وذلك انسجاما مع رؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وجمعت قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات لبحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وركزت أشغال هذه القمة على الخصوص على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة مع إلى اهتمام خاص للاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابات المشتركة للتحديات العالمية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية
18: كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
19: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا السيد عبد القادر عمارة يوم الثلاثاء في مالابو من طرف رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيمان باسوغو. وانعقد هذا اللقاء الذي جرى بحضور رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية مارسيلينيو أونو إيدو وسفير المملكة المغربية في مالابو غلام ميشان وكذا مسؤولين كبار في المجلسين على هامش المائدة المستديرة الخامسة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للصين. وبهذه المناسبة ثمن رئيس غينيا الاستوائية عاليا مقاربة التنمية المشتركة الذي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. كما أشاد السيد بيانغ نغيمان باسوغو بالتعاون الدينامي بين المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب. من جانبه نوه السيد عمارة بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا الاستوائية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس تيودورو بيانغ نغيمان باسوغو مبرزا دينامية التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
19: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو.
19: إذاعة الأخبار المغربية.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
7: ريم راديو.
14: بطولة كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة كندا والمكسيك ستكون محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم في الصيف المقبل بمشاركة 48 منتخبا. تاريخ المونديال يحمل العديد من اللحظات التي لا تنسى، أبرزها أسرع الأهداف في المونديال قبل مرور دقيقة واحدة من مباراة بالبطولة. أسرع هذه الأهداف حمل التوقيع هاكان شوكورا نجم منتخب تركيا، يحمل رقم قياسي لأسرع هدف في مباراة بكأس العالم، حيث جاء بعد 11 ثانية فقط من بداية مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية إحدى الدولتين المضيفتين في مباراة تحديد المركز الثالث المؤهل لكأس العالم 2002. الأهداف والعكسية كانت أيضا جزءا من أسرع الأهداف في كأس العالم. سياد كولاسيناتش لاعب منتخب البوسنة والهرسك يحمل الرقم القياسي السلبي لأسرع هدف عكسي في تاريخ المنتخب، حيث سجل هدفا في مرمى أمام الأرجنتين بدور المجموعات من نسخة مونديال 2014 بعد 130 ثانية فقط. هذا الهدف حطم الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عكسي في مباراة بكأس العالم بفارق 36 ثانية. وقد سجل هذا الهدف قائد منتخب باراغواي كارلوس غامارا الذي سدد برأسه ركلة حرة عميقة من ديفيد بيكام في مرمى في مباراة ملف افتتاحية ضد إنجلترا في بطولة 2006. الشباك والأفريقية كان لها نصيب في أسرع الأهداف المونديالية، ومن بين أسرع هذه الأهداف كان الأول عن طريق اللاعب سيلسو أيالا نجم منتخب باراغواي أمام نيجيريا في نسخة مونديال 98 التي أقيمت في فرنسا. أما الهدف الثاني في الشباك الأفريقية بتلك القائمة يعد أسرع من الأول، وسجله كلينت ديمبسي نجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام نظيره غانا في نسخة مونديال 2014 التي أقيمت في البرازيل، وهو خامس أسرع هدف في تاريخ كأس العالم.
7: غيم راديو.
19: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهد.
1: جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيساً لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول الفضاء الفرنكوفوني. بلاغ للمجلس ذكر أن هذا الانتخاب تم بإجماع ودعم ممثلي مؤسسات الدول الأعضاء في المجموعة، وهي توغو والغابون والبنين وبلجيكا وفرنسا والمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن دعم ترشيح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرئاسة مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي يأتي بناء على مراكز من ممارسات وخبرات وعمل حول موضوع حقوق الإنسان والفضاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار البلاغ إلى أن شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالفضاء الفرنكوفوني تضم في عضويتها 29 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد احتضن مؤتمر الشبكة وندوتها الدولية حول الذكاء الاصطناعي في دجنبر 2025.
7: ريم راديو،
19: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: ريم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الدورة 14 للمجلس الإداري لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الشمال المنعقدة بالرباط برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية أكدت على أهمية تبني جيل جديد من المشاريع والإصلاحات التنموية للاستجابة لانتظارات الساكنة وتعزيز الجاذبية الاجتماعية والاقتصادية لهذه المنطقة.
4: كان اللقاء ديال مجلس إدارة ديال وكالة تنمية أقاليم الشمال، واللي ناقشنا مجموعة من المشاريع واللي هي يعني في هذه الفترة كلها يعني ما يفوق 4031 مشروع. اليوم وصلنا يعني 87%، فأعتقد أن اليوم الحمد لله إنجازات مهمة تحققت في هذه الفترة ديال الوكالة.
3: وتميز الاجتماع بالوقوف عند حجم الإنجازات المحققة ومساهمة الوكالة كشريك استراتيجي على المستوى الجهوي.
4: محور هذا الاجتماع حول تقديم حصيلة الوكالة ما بين 2013-2025 مع التركيز على الحصيلة لسنة 2025. فالأرضية الاستراتيجية للوكالة يبلغ المبلغ الإجمالي 52 مليار بتوكيل وتدبير من الوكالة بنسبة 52%، وبمجموع قدره 4031 مشروع. إلى حدود دجنبر 2025 تم إنجاز 87% من هذه المشاريع.
3: وستساهم المشاريع الصناعية وتهيئة مناطق الأنشطة الاقتصادية في ضخ دينامية جديدة والمساهمة في خلق الثروة بمختلف مدن الجهة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو، ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمراكش التحديات والآفاق البحرية في صلب المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. بالرشيدية 180 مستفيدا من قافلة طبية لجراحة المياه البيضاء. والدار البيضاء على موعد مع المعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط. شكلت التحديات والآفاق البحرية موضوع لقاء نظم بمراكش بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول الاقتصاد الأزرق المستدام. هذا الحدث يشكل فضاء لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بحكامة المحيطات والانتقال البحري المستدام وتطوير الاقتصاد الأزرق في الفضاء الأطلسي الإفريقي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس جامعة القاضي عياض بالعيد بوغادير.
7: تنظيم جامعة القضايا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق على اعتبار أن بلادنا المملكة المغربية فهي لها سواحل على المحيط الأطلسي وكذلك على البحر الأبيض المتوسط تصل إلى 3500 كيلومتر، فهو البلد الأول إفريقيا من ناحية هذه المساحة الساحلية، لذلك فهو البلد المؤهل أكثر لهذه التنمية الاقتصادية لمجال الاقتصاد الأزرق. ولذلك فهذا المؤتمر يتمنى هذا النقاش العلمي وهذا النقاش الأكاديمي حتى نتمكن كذلك من وضع اللبنات حول الاستفادة من هذه المساحات، الاستفادة من الاقتصاد الأزرق مثلا فيما يخص السياحة الساحلية، فيما يخص كذلك الصيد البحري، فيما يخص كذلك النقل البحري، فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما يخص النقل البحري عموما. وتأتي كذلك هذا المؤتمر لتتمين المبادرة الملكية الأطلسية التي تحاول أن يكون لبلدنا دور مهم في هذا التكامل الإفريقي الأطلسي، وأن يكون هذا المحيط الأطلسي كذلك مجالا للتبادل الاقتصادي وللتبادل العلمي وللتكامل بين الشعوب المنطقة، ويكون كذلك هذا التعاون جنوب جنوب.
6: يحتضن مستشفى الأمير سلطان

0: على مستوى الجهة. وترم هذه القافلة المنظمة بتعاون مع المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بدرعة في الألت إعادة الأمل إلى المرضى الذين يعانون من اضطرابات بصرية من خلال تمكينهم من استعادة رؤية أفضل وتحسين جودة حياتهم. انطلقت بالدار البيضاء أشغال الدورة 13 من المعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والمتوسط تحت شعار منظومة لوجستيكية ذكية، ربط المجالات الترابية وإعادة ابتكار سلاسل التوريد، بحلول إسبانيا ضيف شرف. لنتابع
1: افتتاح فعالية الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط لوجيسمات، محطة لتجديد التأكيد على المكانة الاستراتيجية التي يحتلها قطاع النقل واللوجستيك في الرؤية التنموية للمملكة.
2: النسخة 13 من المعرض الدولي للوجستيك بالدار البيضاء، هذا المعرض اللي هذه السنة يضم ما يقرب من 150 عارض في مختلف المهن المتعلقة باللوجستيك، من نقل، من تلفيف، من الآليات بشتى أنواعها التي تستخدم في اللوجستيك، وكذلك الجانب التأطيري، الجانب التمويلي. هذه النسخة اللي كيطبع عليها هو الطلب المتزايد على حرفة اللوجستيك عموما في المملكة المغربية، واللي كتمشى مع السياسة الملكية الرشيدة اللي كتهدف إلى خلق مناطق لوجستيكية جديدة في محاور المدن بالخصوص المدن الكبرى.
1: وفي سياق الاستعداد للمواعيد الدولية الكبرى وفي ظل محيط عالمي متسم بالتحولات المتسارعة والمؤثرة بشكل مباشر على سلاسل التوريد العالمية، فينبغي مضاعفة الجهود من طرف كل الفاعلين. نحن نعمل في سياق عالمي صعب للغاية يتسم بتوترات متعددة، سواء جيوسياسية أو اقتصادية أو مناخية. موضوع هذه السنة هو النظام البيئي اللوجستيكي الذكي، والذي يمثل محطة هامة للتأكيد على أن اللوجستيك لم يعد اليوم مجرد آلية داعمة، بل هو رافعة استراتيجية ينبغي التعامل معها وفق مقاربة قائمة على منطق النظام البيئي المتوازن. دورة هذه السنة تستقطب أزيد من 7000 زائر مهني من مختلف القطاعات الاقتصادية والمقاولات لبحث حلول ملموسة لتحسين تنافسيتهم وأدائهم، وجعل هذا القطاع محركا حقيقيا للتنافسية وخلق القيمة المضافة.
0: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
1: افتتاح فعالية الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط لوجيسمات، محطة لتجديد التأكيد على المكانة الاستراتيجية التي يحتلها قطاع النقل واللوجستيك في الرؤية التنموية للمملكة.
2: النسخة 13 من المعرض الدولي للوجستيك بالدار البيضاء، هذا المعرض اللي هذه السنة يضم ما يقرب من 150 عارض في مختلف المهن المتعلقة باللوجستيك، من نقل، من تلفيف، من الآليات بشتى أنواعها التي تستخدم في اللوجستيك، وكذلك الجانب التأطيري، الجانب التمويلي.

0: ويلي هاد النسخة اللي كيطبع عليها هو الطلب المتزايد على حرفة اللوجيستيك عموما في المملكة المغربية، واللي كتماشى مع السياسة الملكية الرشيدة اللي كتهدف إلى خلق مناطق لوجيستيكية جديدة في محاور المدن بالخصوص المدن الكبرى.
1: وفي سياق الاستعداد للمواعيد الدولية الكبرى وفي ظل محيط عالمي متسم بالتحولات المتسارعة والمؤثرة بشكل مباشر على سلاسل التوريد العالمية، فينبغي مضاعفة الجهود من طرف كل الفاعلين.
2: Nous évoluons dans un contexte mondial très difficile.
1: نحن نعمل في سياق عالمي صعب للغاية يتسم بتوترات متعددة، سواء جيوسياسية أو اقتصادية أو مناخية. موضوع هذه السنة هو النظام البيئي اللوجستيكي الذكي، والذي يمثل محطة هامة للتأكيد على أن اللوجستيك لم يعد اليوم مجرد آلية داعمة، بل هو رافعة استراتيجية ينبغي التعامل معها وفق مقاربة قائمة على منطق النظام البيئي المتوازن.
2: Un levier stratégique dont il faut l'approcher selon une logique d'écosystème.
1: دورة هذه السنة تستقطب أزيد من 7000 زائر مهني من مختلف القطاعات الاقتصادية والمقاولات لبحث حلول ملموسة لتحسين تنافسيتهم وأدائهم، وجعل هذا القطاع محركا حقيقيا للتنافسية وخلق القيمة المضافة.
3: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس الثلاثاء بنيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. وكان السيد أخنوش مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 ماي 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكمة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقية المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22.
3: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي تجتمع بالدار البيضاء في إطار أشغال ندوتها البحثية لسنة 2026، ويلتئم في هذا الحدث باحثون أمريكيون مستفيدون من برنامج التبادل فولبرايت ويتابعون حاليا أبحاثهم بالمغرب، إلى جانب خريجين مغاربة عادوا مؤخرا من الولايات المتحدة عقب استكمال منحتهم البحثية، حيث سيقدم المشاركون أبحاثهم العلمية كما سيعملون على تعزيز الروابط مع الأوساط الأكاديمية المغربية. برنامج فولبرايت يجمع أفضل الكفاءات من الولايات المتحدة والمغرب لبناء رصيد مشترك من المعرفة، وهي الثروة الحقيقية التي ستسهم في رسم معالم 250 سنة المقبلة من شراكتنا التاريخية. فبرنامج فولبرايت يضم أكثر من 4000 خريج بالمغرب. الندوة البحثية لفولبرايت تعد من أبرز محطات السنة، حيث تجمع باحثين مغاربة وأمريكيين من تخصصات متعددة، مما يبرز بشكل واضح الدور المهم الذي تضطلع به التبادلات الأكاديمية في تعزيز الابتكار وتقوية التعاون والمساهمة في تشكيل مستقبل التعليم. وتنعقد ندوة 2026 في سياق رمزي خاص يتزامن مع اقتراب برنامج فولبرايت من الاحتفاء بالذكرى 80 لتأسيسها، واحتفال المغرب والولايات المتحدة بمرور 250 سنة على علاقاتهما التاريخية. شاركت في برنامج فولبرايت حيث أجريت بحثا حول تحسين إنتاج الهيدروجين الأخضر، وأعتقد أن هذا البرنامج كان مفيدا جدا وسمح لي بتطوير أبحاثي في عدة مستويات. هذا الحدث الذي يحتفي بالبحث العلمي وبجهود الباحثين الذين عبروا الحدود سعيا إلى تعميق فهمهم للعالم يكتسي دلالة تتجاوز الإطار الأكاديمي، فهو يجسد قناعة مشتركة راسخة في رسالة برنامج فولبرايت منذ تأسيسها، مفادها أن المعرفة تعد من أقوى وأكثر الموارد استدامة في العلاقات بين البلدان.
3: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو. النشرة الإيكولوجية، مرحبا بكم. وفي العناوين، بمراكش انطلاق وأشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير، إطلاق مركز التميز المشترك في الهيدروجين النظيف بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء، غابات الأمازون تواجه تهديدا متصاعدا من عصابات الجريمة المنظمة. إلى التفاصيل، انطلقت بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب بالمدينة الحمراء. أشغال الدورة التاسعة للمعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير بمشاركة مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين بما فيهم خبراء وأصحاب قرار وشباب وجامعيين وفاعلين اقتصاديين وممثلي المجتمع المدني. وينظم هذا الحدث المقام تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والائتلاف المغربي من أجل الماء وجامعة القاضي عياض بمراكش، إلى جانب فاعلين إعلاميين ومؤسساتيين، فضلا عن شراكات خاصة مرتبطة بمختلف فقرات المعرض. ويطمح المعرض الدولي لتكنولوجيا الماء والتطهير الذي يأتي في سياق المواعيد الدولية الكبرى المخصصة لقضايا الماء، لا سيما المنتدى العالمي 11 للمياه المرتقب تنظيمه بالرياض سنة 2026، والذي سيتم خلاله تسليم المغرب جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء إلى تعزيز تموقعه كمنصة علمية دولية للحوار والتعاون. تم بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء الإطلاق الرسمي لمركز التميز المشترك في الهيدروجين النظيف خلال مراسيم ترأسها وزير التجهيز والماء نزار بركة بحضور مسؤولين مؤسساتيين وفاعلين صناعيين وباحثين وخبراء، إلى جانب الشركاء الأكاديميين والتكنولوجيين للمشروع. وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والماء أن هذه المبادرة الاستراتيجية تشكل محطة مهمة في مسار تطوير منظومة وطنية مخصصة للبحث التطبيقي والابتكار التكنولوجي والتعاون الدولي في مجالات الهيدروجين الأخضر والتكنولوجيات الخضراء والانتقال الطاقي. وأضاف البلاغ أن المركز يتوفر على نظام لإنتاج الهيدروجين عبر التحليل الكهربائي اعتمادا على الطاقة الشمسية، إلى جانب وحدة للتوليد المشترك ونظام للتخزين، مما سيمكن من تطوير مشاريع البحث التطبيقي وتجريب التكنولوجيات المبتكرة، فضلا عن تكوين كفاءات عالية التأهيل تستجيب لمتطلبات مهن المستقبل. وختاما، نفاد تقرير بأن الجريمة المنظمة في أمريكا الجنوبية تشكل تهديدا متزايدا لغابات الأمازون، مسجلا أن توغل الجماعات الإجرامية في المناطق المحمية يؤدي إلى تأجيج العنف وعرقلة جهود حفظ البيئة في أكبر غابة استوائية مطيرة في العالم. باقي التفاصيل مع فاطمة الزهراء الراشي.
7: التقرير الصادر عن منظمة International Crisis Group ذكر أن البحث عن طرق جديدة لتهريب المخدرات والتنقيب عن مناطق التعدين غير القانوني يجبران عصابة الجريمة المنظمة على توسيع نطاق نفوذها في حوض الأمازون، ما يؤدي إلى أثار مدمرة على البيئة. الأمازون بحسب هذا التقرير تتعرض لهجوم من الجريمة المنظمة. وقال الخبير في International Crisis Group رام إيبوس إن الجريمة المنظمة أصبحت إحدى أهم العقبات التي تعترض الجهود المبذولة لوقف التدهور البيئي في الأمازون. وأضاف أن ما كان يعتبر في السابق تحديا بيئيا بالدرجة الأولى تحول إلى أزمة سياسية وأمنية. التقرير أشار استنادا إلى بيانات مشروع أمازون أندرولد إلى أن العصابات تمارس أنشطتها في 67% على الأقل من مناطق الأمازون في بوليفيا والبرازيل والإكوادور وبيرو وفنزويلا. وحثت International Crisis Group الحكومات على التعاون مع مجتمعات السكان الأصليين لمكافحة انتشار الجريمة المنظمة.
8: نهاية نشرتنا الإيكولوجيا لهذا اليوم، أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
9: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
10: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول سياسة دعم السكن بمجلس المستشارين، أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش أكثر من 100,000 مستفيد من ذوي الدخل المحدود وطبقة متوسطة. السيد بن إبراهيم أوضح أن البرنامج سجل 263,000 طلبا تقدم بها 214,000 ألف مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193 ألف، مبرزا أن 60% من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. وأضاف السيد بن إبراهيم أن النساء يمثلن 47% من المستفيدين، فيما بلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 52%، وشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24% من مجموع المستفيدين. وسجل كاتب الدولة أن هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين يقوم على منح الدعم مباشرة للمواطن، بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط.
9: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
6: في هذا الاجتماع الذي جمع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، جرى توقيع اتفاقية تعاون تروم تعزيز العلاقة بين حماية حقوق الإنسان ومحاربة الرشوة. هذه المبادرة تأتي تفعيلا للمقتضيات الدستورية التي تنص على الحكمة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتنسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
13: توقيع على اتفاقية التعاون والشراكة بين الهيئة الوطنية للنزاهة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان هي محطة جديدة في تكامل الأدوار بين المؤسستين للنهوض برسالتين متداخلتين ومتكاملتين، هي محاربة الفساد من جهة والنهوض بحقوق الإنسان من جهة ثانية.
6: ومن خلال هذه الشراكة سيعمل الطرفان على تبادل المعطيات وإعداد برامج تكوينية وتحسيسية مشتركة، إضافة إلى إنجاز دراسات وتقارير موضوعاتية. كما سيركز التعاون على تطوير منهجيات دقيقة لرصد وقياس أثر الفساد على السياسات العمومية وتتبع التوصيات الصادرة عن الآليات الوطنية والدولية في هذا الشأن.
14: هي اتفاقية اللي كنعتبروها تطور مفاهيمي مهم في علاقة أولى المؤسسات فيما بينها، لأننا انتقلنا من توازي الاختصاص إلى تقاطع الاختصاص. قد يظهر بأن علاقة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد هي ربما علاقة متوازية أكثر منها متكاملة، لكن يمكن نأكد الآن بأن هذه العلاقة هي علاقة متقاطعة بشكل كبير جدا.
6: وتعكس هذه الخطوة إرادة مشتركة بين الطرفين في أفق توحيد الجهود وتعزيز التكامل المؤسساتي خدمة للمصلحة العامة وترسيخا لثقافة النزاهة والحكمة المسؤولة ودعما لحماية الحقوق والحريات الأساسية.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: افتتاح فعالية الدورة 13 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك لإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط لوجيسمات، محطة لتجديد التأكيد على المكانة الاستراتيجية التي يحتلها قطاع النقل واللوجستيك في الرؤية التنموية للمملكة.
3: النسخة 13 من المعرض الدولي للوجستيك بالدار البيضاء، هذا المعرض اللي هذه السنة يضم ما يقرب من 150 عارض في مختلف المهن المتعلقة باللوجستيك، من نقل، من تلفيف، من الآليات بشتى أنواعها التي تستخدم في اللوجستيك، وكذلك الجانب التأطيري، الجانب التمويلي. هذه النسخة اللي كيطبع عليها هو الطلب المتزايد على حرفة اللوجستيك عموما في المملكة المغربية، واللي كتمشى مع السياسة الملكية الرشيدة اللي كتهدف إلى خلق مناطق لوجستيكية جديدة في محاور المدن بالخصوص المدن الكبرى.
2: وفي سياق الاستعداد للمواعيد الدولية الكبرى وفي ظل محيط عالمي متسم بالتحولات المتسارعة والمؤثرة بشكل مباشر على سلاسل التوريد العالمية، فينبغي مضاعفة الجهود من طرف كل الفاعلين.
4: Nous évoluons dans un contexte mondial très difficile.
2: نحن نعمل في سياق عالمي صعب للغاية يتسم بتوترات متعددة، سواء جيوسياسية أو اقتصادية أو مناخية. موضوع هذه السنة هو النظام البيئي اللوجستيكي الذكي، والذي يمثل محطة هامة للتأكيد على أن اللوجستيك لم يعد اليوم مجرد آلية داعمة، بل هو رافعة استراتيجية ينبغي التعامل معها وفق مقاربة قائمة على منطق النظام البيئي المتوازن. دورة هذه السنة تستقطب أزيد من 7000 زائر مهني من مختلف القطاعات الاقتصادية والمقاولات لبحث حلول ملموسة لتحسين تنافسيتهم وأدائهم، وجعل هذا القطاع محركا حقيقيا للتنافسية وخلق القيمة المضافة.
5: مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس بنيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. السيد أخنوش كان مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 ماي 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. وأوضح رئيس الحكومة أنها تجسد إرادة إفريقيا في أخذ مصيرها المناخي بيدها وإرساء آليات إقليمية مبتكرة للاستجابة للتحديات العالمية، مذكرا بأنه اليوم يمكننا الإشادة بتقدم الكبير المحرز، وعلى الخصوص التأسيس الفعال للصندوق الأزرق لحوض الكونغو واعتماد أدوات الحكامة الخاصة بها وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية ودعم محفظة تضم أكثر من 60 مشروعا ذا أولوية مستخرجة من مخطط الاستثمار في الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بالإضافة إلى رؤية أكثر وضوحا على الساحة الدولية. وذكر السيد أخنوش بأن المائدة المستديرة للمانحين المرتقب عقدها في برازافيل تشكل في هذا الصدد اختبارا كبيرا للمصداقية، إذ أن نجاحها سيعتمد على قدرتنا الجماعية على الحفاظ على تملك سياسي قوي وضمان حكامة شفافة وناجعة للصندوق الأزرق. وتعد المائدة المستديرة للمانحين المخصصة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو لقاء رفيع المستوى سيصادق على استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: خلال لقاء تواصلي حول استفادة قطاع الكتاب من مداخيل مستحقات النسخ التصويري نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد أن ورشة تفعيل استفادة قطاع الكتاب من مداخيل مستحقات النسخ الضوئي يمثل تجسيدا لإرادة سياسية حقيقية تهدف إلى حماية مصنفات المؤلفين والناشرين ورد الاعتبار للقطاع باعتباره العمود الفقري للصناعة الثقافية بالمغرب ومرآة الهوية الفكرية للمملكة.
7: اليوم حان الوقت للطبع للكاتب وللناشر أن يفكر مع المكتب المغربي كيفاش غندبروا هاد الأمور باش أنا ذاك نقدروا نقووا مرة أخرى المفهوم ديال الصناعة الثقافية أو الاقتصاد الثقافي لكولومي دلا كولتور، لأننا نعتبرها يعني واحد المجال ضروري جداً.
6: من جانبها سلطت مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة دلال محمدي علوي الضوء على تحديات مصاحبة لاتساع دائرة القراءة وتنامي انتشار الكتاب ليصبح في متناول مختلف فئات المجتمع.
8: ينعقد هذا اليوم التواصلي من أجل بعد تقديم بعض التوضيحات وشرح كيفية الانخراط وشرح كيفية الاستفادة من مستحقات النسخ التصويري بصفة عامة.
6: تنظيم هذا اللقاء يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تنزيل المقتضيات القانونية ذات الصلة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، خاصة ما يتعلق بمستحقات النسخ التصويري باعتبارها آلية تمكن مؤلفي الكتب وناشريها من الاستفادة من العائدات الناتجة عن استغلال مصنفاتهم الأدبية والفنية بواسطة النسخ التصويري.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس الثلاثاء بنيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. وكان السيد أخنوش مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقرر في 26 ماي 2026 في في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. وأكد السيد أخنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكمة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22.
9: غيم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
9: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
12: التجربة المغربية في تفعيل اتفاقية الأبوستيل نموذج لتحديث العدالة وتعزيز الرقمنة، يؤكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في كلمة له خلال افتتاح الدورة 14 للمنتدى الدولي حول برنامج الأبوستيل الإلكتروني، دورة تروم مناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال تبسيط وتحديث مصادر توثيق الوثائق العمومية.
13: هذا المؤتمر هو لقاء لتبادل الأفكار بين المؤسسات هذه المنظمة التي أصبح لها دور عالمي لتقوية التجارة الدولية والتجارة العالمية.
14: المغرب كان من السباقين من الدول الإفريقية للانخراط في هذه الاتفاقية، بحيث أنه قضينا تقريبا 10 سنوات من التفعيل انطلاقا من 2016، الوقت حان لتقييم هذا التنفيذ وهذا التنزيل لهذه الاتفاقية.
12: وتشكل الدورة 14 للمنتدى الدولي حول الأبوستيل الإلكتروني التي تعد أول نسخة تحتضنها القارة الإفريقية مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بشأن سبل تطوير خدمات الأبوستيل الإلكترونية.
15: الأبوستيل في السابق كان يكلف المواطنين أتعابا لتنقل ما بين العديد من الإدارات، وأصبح اليوم سهلا لأنه أصبح إلكترونيا.
16: المغرب في aussi partie de ces états.
12: أهنئ المغرب لكونه من الدول الرائدة التي طبقت برنامج الأبوستيل الإلكتروني، وتحديدا من خلال إنشاء سجل الإلكتروني للتحقق من صحة شهادات الأبوستيل. ويعد برنامج الأبوستيل الإلكتروني الذي أطلقه مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص من المبادرات الدولية الرامية إلى تحديث إجراءات إصدار شهادات الأبوستيل والتحقق منها إلكترونيا بهدف تسهيل تداول الوثائق الرسمية بين الدول الأطراف في الاتفاقية وتعزيز فعالية الخدمات القانونية والإدارية على المستوى الدولي.
10: الخبر من المصدر.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
9: ريم راديو،
10: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
17: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين تهراوي بنيروبي أن المغرب يواصل عمله بشراكة مع البلدان الإفريقية من أجل تعزيز السيادة الصحية للقارة، وأوضح السيد تهراوي في تصريح للصحافة على هامش قمة إفريقيا إلى الأمام أن المملكة تعمل على المساهمة في تعزيز هذه السيادة الصحية من خلال عدد من المبادرات، من بينها الاستثمار المشترك وتطوير الكفاءات والتكنولوجيات والتجهيزات في المجال الصحي. وأضاف الوزير أن هذه الجهود تصب في مصلحة ساكنة القارة وتهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في إطار رؤية مستدامة. كما أبرز أن قمة إفريقيا إلى الأمام تشكل مناسبة للتأكيد على أهمية التضامن الإفريقي باعتباره خيارا استراتيجيا لمواكبة تطور القارة، وذلك انسجاما مع رؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وجمعت قمة إفريقيا إلى الأمام العديد من رؤساء الدول والحكومات لبحث آفاق تعزيز الشراكات بين إفريقيا وفرنسا، وركزت أشغال هذه القمة على الخصوص على تعزيز شراكات متوازنة وملموسة مع إلى اهتمام خاص للاستثمارات المتبادلة والتنمية الاقتصادية والتكوين والاستجابات المشتركة للتحديات العالمية.
10: إذاعة الأخبار المغربية،
9: غيم راديو.
10: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: ريم راديو،
10: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
18: استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا السيد عبد القادر عمارة يوم الثلاثاء في مالابو من طرف رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيمان باسوغو. وانعقد هذا اللقاء الذي جرى بحضور رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية مارسيلينيو أونو إيدو وسفير المملكة المغربية في مالابو غلام ميشان وكذا مسؤولين كبار في المجلسين على هامش المائدة المستديرة الخامسة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للصين. وبهذه المناسبة ثمن رئيس غينيا الاستوائية عاليا مقاربة التنمية المشتركة الذي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية. كما أشاد السيد أوبيانغ نغيمان باسوغو بالتعاون الدينامي بين المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غينيا الاستوائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب. من جانبه نوه السيد عمارة بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا الاستوائية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس تيودورو أوبيانغ نغيمان باسوغو، مبرزا دينامية التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
10: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
9: ريم راديو،
10: المصداقية والخبر اليقين.
9: ريم راديو.

0: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم احنا كنتواجدوا في دوار حجامة بإقليم تيفلت، وفي وسط تفاصيل حرفة تقليدية مازال كتحافظ على روحها الأصيلة، كناخدكم اليوم لاكتشاف عالم الحصير. حرفة بسيطة في المادة كبيرة في القيمة، كتحكي قصة الصبر والإبداع، وكتعكس ارتباط الإنسان المغربي بتراثه وهويته. ومعانا اليوم المعلمة ميمونة اللي اختارت تحافظ على هالتراث وتنقلوا من جيل لجيل بكل حب وإتقان. لالا ميمونة، مرحبا بك معنا اليوم في إذاعة ريم راديو. كأول سؤال دائما كنبداو به الحلقة ديالنا هو عرفينا عليك وإمتى كانت البداية ديالك مع هذه الحرفة.
2: هذه الحرفة بديتها في 1964، أنا باقة صغيرة، دخلنا للمعمل كنتعلمو وتعلمنا هذه الحرفة، ولكن تعلمنا الزربية وتعلمنا الحنبل وتعلمنا النقاط، ولكن من كبرنا دابا كنجبدوا الحصير ما بقاوش كيتخدموا، كانوا بكري ما بقاوش يتخدموا.
1: لالا ميمونة، كيف ما كنعرفوا ان صناعه الحصير كتحتاج صبر ودقه كبيره، وكل مرحله عندها الخصوصيه ديالها، كيفاش كيدوز العمل من البدايه حتى كيكون الحصير واجد؟
2: الحصيره كتبدا بالدوم، كتبدا بالسدوه العدايه الاولى، كنسديو في الارض، كنعلقوا المنجج، كنهيئوا راسنا للدوم، كنجبدوا الدوم كنفزقو هو الاول، عندنا المرة اللي مختصه غير بالطياب ديال الدوم، كتفزقو كتعاود ثاني كطيبو، منين كيطيب كتلويه مزيان في واحد الطرف ديال الثوب، وكتعاود لوميكا باش كيرطاب حتى كيتسكر، عاد كتعطيه للعيال كيخدموا كينجو كيعاونوا بالخيط، خيط بلدي كنجو بالصوب بلديه. حنا كنا كندورو الحصير غير بالدوم، دابا نضنا درنا عليها واحد التحسينات، كنديرو خيط كاينش الفرق ما بين الزربيه والحصير، اللي شافها من وجهها راه زربيه، ولكن الا جيتي الاصل ديالها هي حصيره.
1: تبارك الله عليك لالا ميمونة، ولكن وسط هذه المراحل كامله كاينه دائما مرحله كتكون اصعب من غيرها، بالنسبه لك شنو هي المرحله اللي كتطلب مجهود كبير؟